صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوتك لبنان ليوم الخميس 2 تموز 2026. مثل العادة منعطيكم فكرة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 بونجورين مع زافان، 10:30-5 موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر. موضوع الحلقة هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم، محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد في جينيس مع روي بلدي وساندرا إبراهيم. الساعة 3:30-5 بعد الظهر لبنان الحلم مع ريتا الخواند، وضيف الحلقة المايسترو إليل عليا. 4:15 الحكي يوصل مع وليد عبود، وضيف الحلقة المحامي مجد حرب. و5:15 راديو رما. هذه كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الخميس 2 تموز 2026.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطقة دولة عبر البنود التي تضمنتها، وأنها تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، وشدد على أن الدولة لم تستسلم ولم تتنازل عن حقوقها. وقال عون أمام وفود نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية إن لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، وذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب. ونوه بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرء الفتنة، مؤكدا أن جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان. ونفى رئيس الجمهورية ما يتم تداوله بشأن رغبته في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، مشددا على أن دورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه إذا طبق اتفاق الإطار من المفترض أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وأن يسمح لعودة النازحين إلى قراهم وبيوتهم عودة آمنة وكريمة. وتوجه سلام إلى أهل الجنوب سائلا ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب، وأوضح في هذا السياق أن الإطار ينص على الانتشار خارج الأراضي، وعرفت بآل التعريف أي كل الأراضي، وهذا يعني انسحاب. أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، معتبرا أن الطرفين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. وقال إن إذا تم التوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن جوهر هذين الاتفاقين سيكون احترام وحدة الأراضي اللبنانية. العلاقات اللبنانية السورية سلكت مسارها، وذلك ستترجم بزيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني اليوم إلى بيروت. ومن المرتقب أن يلتقي كل من الرئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من القيادات السياسية منها رئيس حزب القوات اللبنانية والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط. وفي المعلومات فإن الشيباني الذي سيتناول في لقاءاته ملف التفاوض سيبلغ المسؤولين اللبنانيين بعدم وجود نية سورية للتدخل العسكري في لبنان. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة بعد الظهر برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب جدول أعمال لتضمن ملفات تتعلق بالتعاون مع سوريا والتعيينات والمشاريع الإنمائية، وإضافة إلى عدد من اقتراحات القوانين. أعلنت قوى الأمن أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بتنفيذ أعمال صيانة على المسلك الشرقي لأوتوستراد طرابلس بيروت، وستستمر الأشغال حوالي 3 ساعات اعتبارا من 9 من هذا الصباح، وسيتم تحويل السير باتجاه مستديرة السلام والطريق البحرية. أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية انتهاء محادثات طهران مع الجانبين القطري والباكستاني في الدوحة، وقال طرحنا انتهاكا أمريكيا لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب في لبنان، وناقشنا مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليارات أو 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة. وفي السياق نقل موقع إكسكوس عن مسؤول أمريكي قوله: تواصلنا في خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع الهادئة في خلال الأسبوع المقبل. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ألقت قنابل على إيران بسبب إطلاقها النار على سفن، وعليه استخدمت أوراق ضغط لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب لديه خيارات للتعامل مع طهران في حال حاولت إعادة بناء برنامج نووي وتهديد جيرانها ودعم الإرهاب. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبت شي
1: حاصله طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
0: في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دوفي الأشرفية شارع أديب إسحاق
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
0: صوت كل لبنان
5: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الخميس 2 تموز 2026. نبدأ بعناوين النهار. مراكز النازحين إلى زوال تدريجي. الشيباني يحمل مبادرة لنزع السلاح توافقيا. أسعار الإسمنت، تنظيم المقالع، شل ورش البناء. كأس العالم 2026، مصر بين وهم الأرجنتين وفخ أستراليا.

وأقرأ من النهار فيما يتصل بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت اليوم، وزعت معطيات لمصادر دبلوماسية سورية أدرجت الزيارة في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية. وسيطرح شيباني خلال لقاءاته مبادرة سياسية سورية تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني، انطلاقا من قناعة دمشق بأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم الوطني وليس عبر فرض وقائع قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية. وأضافت المصادر إن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكتسب أهمية خاصة، إذ سيتركز على سبل تخفيف الاحتقان الداخلي وبحث إمكانية مساهمة سوريا بالتنسيق مع شركاء عرب وإقليميين في احتواء أي توترات قد ترافق المرحلة المقبلة ومنع انزلاق لبنان إلى صدمات داخلية في ظل التحولات الإقليمية الجارية. وسوف تشمل جولة شيباني الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وأقطابا سياسيين.

وتحت عنوان لهذه الأسباب يعارض بري إسقاط الحكومة في الشارع أقرأ من النهار في الكواليس السياسية غير المرئية ثمة وجهة نظر تنهض على معادلة سياسية فحواها أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سبق أن قطع تعهدا ووعدا لمبعوثي عواصم خليجية بتوفير الحماية للحكومة الحالية من جهة والامتناع عن رفع شعار العمل على تغييرها أو تعديلها من جهة أخرى أقله في المرحلة الراهنة، لأن دون الأمرين مخاطر ومحاذير وخطوطا حمر. وثمة من يرى استتباعا أن لهذا التعهد مقابله وهو الحصول على وعد بألا يمس قائد الجيش العماد رودولف هيكل لكونه موضع ثقة ومصدر اطمئنان.

إلى أسرار الآلهة في النهار، جرى استبعاد أحد الأسماء الشيعية من عضوية مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، واستبدل بشيعي آخر اقترحته إحدى الوزيرات، رغم أنه لا يحمل شهادة عليا وفقا لشروط القانون، وكان يعمل موظفا في المجلس. نفى أكثر من وزير أن يكون قد عين مستشارا له سبق أن عمل في وزارة أخرى ولم يكن على قدر المسؤولية والأمانة. بدأ يحكى في مجالس سياسية خاصة عن احتمال جدي لتقريب موعد الانتخابات النيابية وعدم انتظار انقضاء مهلة السنتين. يدور جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول عمل إنمائي أنجز في مدينة بقاعية في محاولة لإقحام السياسة به وتصفية حسابات محلية. يبدي جمهور حزب الله ثقة بالغة بأن الحزب سيعيد إعمار ما تهدم في كل القرى والبلدات، وبدأوا يتداولون في أرقام كبيرة بمئات آلاف الدولارات كتعويضات. تراجعت وتيرة ملاحقة الدراجات النارية في بيروت علما بأن مجموعات واتساب لأحد الأحزاب يرصد الحواجز المتنقلة ويفيد أعضاءه بها لسلوك طرق أخرى بديلة. يقول ناشط سياسي إن التركيز حاليا ينصب ليس على رفض اتفاق واشنطن، وإنما على تعديل بعض فقراته، إذ أن اعتباره ميتا وفق مسؤولي ثنائي الشيعي لا يعني شيئا على الإطلاق.

0: إلى عناوين اللواء: عون وسلام، اتفاق الإطار ليس معاهدة، والانسحاب خلال أيام. أمير قطر يثير تثبيت وقف النار في الجنوب مع الأمريكيين، وفانس للتوفيق بين المذكرة والإطار. جلسة لمجلس الوزراء اليوم: الأسد كين ينقذ إنجلترا من أنياب الكونغو. اتفاق على الإفراج عن 6 مليارات وشراء سلع أمريكية، وبيزشكيان يحذر من المس بالوحدة الإيرانية. السعودية وباكستان تعززان التعاون الأمني، اكتمال مجلس الشعب السوري بالتعيين من كل المحافظات. وأقرأ من اللواء: كشف الرئيس نواف سلام أن أولويتنا في الجولات المقبلة من المفاوضات وضع جدول زمني للانسحاب من لبنان، مشيرا إلى أن هدفنا هو عودة الجنوبيين إلى منازلهم ووقف النزيف، كاشفا أن الحرب الثانية أوقعت أكثر من 5000 شهيد في حرب ثأرية مرتبطة بالخامنئي. وأكد الرئيس سلام أننا عندما نتكلم عن إطار توجيهي للمفاوضات لتحديد مسارها وهدفه الوصول إلى اتفاق، هو ليس اتفاقية أو معاهدة. أضاف: عبارة اتفاق الإطار لدي مشكلة معها، وهي مدعاة التباسات، ونحن لسنا بصدد اتفاقية أي اسمها الإطار، وهو إطار ثلاثي لا تبعات قانونية له بل التزامات سياسية فقط. ونوه الرئيس سلام إلى أن لا الرئيس جوزيف عون ولا رئيس الحكومة يريدان أن يفاوضا خارج الثوابت والبيان الوزاري. وأشار سلام إلى أنه في غضون أيام سيتم الانسحاب، وتشمل منطقة زوتر الغربية وزوتر الشرقية بالإضافة إلى عدد من القرى الأخرى، والمنطقة الثالثة وضعها مختلف، فلا وجود إسرائيلي فيها بالدبابات، ولكن يسيطر الإسرائيلي عليها بالنار، وهي تشمل الغندوري وفرون. أضاف: أريد أن أتوجه إلى أهل الجنوب، ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب؟ والإطار ينص على الانتشار خارج الأراضي، وعرفت بأل التعريف أي كل الأراضي، وهذا يعني انسحاب. أيضا من اللواء: تحدث نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن العمل للتوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران، على أن يكون الجوهر احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها كما قال. هذا وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه كل من الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وويتكوف على أهمية تثبيت وقف النار في لبنان. علمت اللواء أيضا من مصادر رسمية متابعة عن قرب أنه يجري التحضير للخطوة الأولى من تنفيذ الاتفاق عبر تشكيل فريق المراقبة ولجان المتابعة لتنفيذه، وهي تضم لبنانيين وأمريكيين من جهة لبنان وأمريكيين وإسرائيليين من جهة الكيان المحتل. وأوضحت أن الأمور التقنية والفنية تستغرق وقتا، عدا عن العراقيل التي تفتعلها إسرائيل عبر مواصلة اعتداءاتها واشتراط تكليف الجيش اللبناني سحب سلاح حزب الله بالكامل جنوب نهر الليطاني، وهو أمر يقابله حزب الله أيضا باشتراط تحقيق الانسحاب الإسرائيلي قبل البحث بأي خطة ميدانية. وأكدت المصادر أن المناطق التجريبية تحددت، وهي الغندوري وزوتر الغربية وفرون، وهي ليست محتلة لكن يسيطر عليها الاحتلال بالنار، والمطلوب وقف اعتداءاته ليتمكن الجيش من دخول هذه القرى بمواكبة من فريق أمريكي. وأشارت إلى ألا اجتماعات مرتقبة حاليا للوفود المفاوضة في واشنطن، لأن العمل يتركز على الشق العسكري الذي تتابعه وزارة الدفاع الأمريكية بالتنسيق بين طرفي الاتفاق. وأشارت المصادر أيضا إلى أن قائد المنطقة الوسطى للجيوش الأمريكية الأدميرال كوبر غادر لبنان، لكنه كلف رئيس لجنة الميكانيزم بمتابعة الخطوات التنفيذية. أيضا من اللواء كشفت مصادر دبلوماسية سورية أن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الذي سيجري زيارة رسمية إلى بيروت اليوم في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية سيطرح خلال لقاءاته مبادرة سياسية سورية تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني انطلاقا من قناعة دمشق بأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم الوطني وليس عبر فرض وقائع قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية. وأضافت المصادر أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري المرتقب عند الساعة 10 من قبل ظهر اليوم سيكتسب أهمية خاصة إذ سيتركز على سبل تخفيف الاحتقان الداخلي وبحث إمكانية مساهمة سوريا بالتنسيق مع شركاء عرب وإقليميين في احتواء أي توترات قد ترافق المرحلة المقبلة ومنع انزلاق لبنان إلى صدمات داخلية في ظل التحولات الإقليمية الجارية. ويلتقي شيباني الرؤساء الثلاثة ومراجع روحية وقيادات سياسية. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان ونتابع مع عناوين الأخبار. الشيباني يفتح من طرابلس باب التدخل السوري في لبنان، الدولة تخترع المستحيل لإقفال القرض الحسن، طهران للوسطاء عتبة ضبط النفس تتقلص. وأقرأ من الأخبار في البند الأول من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم في السراي الحكومي مشروع اتفاقية بين حكومتي كل من لبنان وسوريا لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، وهي اتفاقية جرى التوافق عليها وكتابة نصها خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة إلى دمشق. حتى تحل اللجنة العليا مكان المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي أنشئ في عام 91 في إطار تطبيق معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي وقعت بين البلدين آنذاك. ويبدو أن عرض هذه الاتفاقية على مجلس الوزراء في هذا الموعد منسق مع الجانب السوري بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إذ تضم توقيعي كل من سلام وشيباني في صفحتها الأخيرة. أما في الصفحة الأولى فيبدو رسم للعلم اللبناني إلى جانب العلم الجديد لسوريا بعد إسقاط النظام السابق. تشير الاتفاقية في مقدمتها إلى أنها تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الدولتين، ورغبة كل منهما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق مصالحهما المشتركة. وتقول إن الطرفين اتفقا على المواد المذكورة ضمنها، ومنها إنشاء اللجنة المشتركة التي تعد الإطار المؤسسي الأعلى للتشاور والتنسيق والتعاون. وتذكر في مادتها الثانية مبادئ هذا التعاون الذي يقوم على 7 ركائز: احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي كل من الدولتين، المساواة بينهما، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تسوية الخلافات بالوسائل السلمية من خلال الحوار والتشاور، احترام علاقات الأخوة وحسن الجوار، وتحقيق المصالح المشتركة. أما المادتان الثالثة والرابعة فتنصان على ذكر أهداف اللجنة ومجالات التعاون التي تشمل الشؤون السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية والتجارية والاستشارية والقضائية والقانونية والأمنية، إلى جانب الشؤون الصحية والاجتماعية وكل ما يعنى بالاتصالات والتحول الرقمي. يرأس اللجنة عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء، ونظيره عن الجانب السوري بحسب المادة الخامسة، كما تضم ممثلين عن الجهات المختصة مع السماح بدعوة من يرونه مناسبا من وزراء أو مسؤولين أو خبراء للمشاركة في الاجتماعات.

إلى عناوين الجمهورية: واشنطن نريد إنجاح الاتفاق، رسائل وعقوبات عربية وأمريكية لحماية الإطار. أقصر المخارج المعلقة بين مساري إسلام أباد وواشنطن. يقول مرجع دستوري للجمهورية إن المفاوضات لا تزال مستمرة ولم تفضي بعد إلى اتفاق قانوني شامل، الأمر الذي يجعل الحديث عن وجوب عرض هذه الصيغة على مجلس النواب سابقا لأوانه. أيضا من الجمهورية تقول واشنطن: إننا ملتزمون بإنجاح صيغة الإطار، أكان فيما يخص المناطق التجريبية أو تمكين الجيش اللبناني من أداء الدور المناط به. أيضا من الجمهورية إن برنامج زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني يحمل محطات لها رمزيتها ومعانيها، خصوصا زيارة مدينة طرابلس، ولا شك في أن واشنطن ستراقب بكثير من التمعن الرسائل المعلنة والمضمرة لهذه الزيارة. تقول الجمهورية إن الأمال باحتمال تنفيذ إسرائيل انسحابا كاملا من لبنان في غير محلها أقله خلال الأشهر المقبلة والتي تفصل عن موعد الانتخابات الإسرائيلية.

إلى عناوين الديار: كيف تراجعت العلاقة بين بعبدة وعين التيني وما الحال مع السراي؟ خطة الدولة لتنفيذ صيغة الإطار: لا حدود إسرائيلية إطلاقا ضمن السيادة. مطار الإقلاعات من الحلم إلى التنفيذ. بري للديار: أنا مستعد للتسوية إذا كان الطرف الآخر مستعدا. عون: لبنان لم يتنازل عن ثوابته قضائيا وسياسيا وميدانيا. الشيباني في بيروت وزيارة عرقجي مؤجلة. الشيباني يحمل رسائل تطمين ومبادرة سورية. نجار للديار على واشنطن: تنفيذ ما وعدت به من دعم للجيش. إنشاء قناة اتصال أمريكية إيرانية. الصندوق الأسود في رأس نتنياهو. في حديث للديار تناول رئيس مجلس النواب نبيه بري مختلف جوانب الأزمة، من فرص التسوية إلى ملف السلاح، مرورا برؤيته لاتفاق الإطار، وصولا إلى الدور العربي والدولي المطلوب لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته. أبرز ما قاله: لا رسالة حاليا إلى رئيس الجمهورية، المخارج موجودة إذا توافرت الإرادة. إسرائيل تريد دفع الجيش إلى مواجهة مع المقاومة وهذا لن يحصل، وانسحاب متزامن جنوب الليطاني واحتواء السلاح شماله من الدولة. نداء الوطن عنونت: من هرمز إلى لبنان، الدوحة تفتح خرائط التسوية. قانون المصارف في المجلس الأربعاء وترقب لموقف الحكومة من المادتين الثالثة والثالثة عشرة. الرئيس جوزيف عون: الشارع خط أحمر، بعبدة ترسم قواعد اللعبة الداخلية بوجه الممانعة، التفاوض حصرا بيد الدولة وابتزاز المؤسسات الأمنية ممنوع.

0: قال مصدر دبلوماسي لنداء الوطن إن الاتفاق يمثل الفرصة الأخيرة المتاحة أمام الانتقال إلى مسار يؤدي إلى معالجة نهائية للصراع اللبناني الإسرائيلي ووضع حد لدورات التصعيد المتكررة. أضاف المصدر إن هامش الاستقرار يبقى هشا وقابلا للاهتزاز في أي لحظة، مشيرا إلى أن احتمال تجدد الحرب لا يزال قائما ومرتبطا بمسارين أساسيين، الأول يتصل بإمكان تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية ووصولها إلى طريق مسدود بما قد ينعكس توترا على الساحات الإقليمية ومنها لبنان عبر عودة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله بأمر إيراني، والثاني مرتبط بإمكان اعتبار إسرائيل أن أي تفاهم أمريكي إيراني لا يراعي مصالحها الأمنية والاستراتيجية ما قد يدفعها إلى السعي لخلط الأوراق وتوسيع دائرة الضغط عبر الجبهة اللبنانية. وأشار المصدر إلى أن لبنان تلقى رسائل وتحذيرات مباشرة تدعو إلى تجنب أي خطوات أو حسابات خاطئة قد تؤدي إلى انفجار الوضع مجددا، لافتا إلى وجود تقديرات خارجية تتحدث عن أن أي مواجهة واسعة النطاق لن تبقى ضمن قواعد الاشتباك السابقة بل قد تتخذ طابعا تدميريا واسعا يطال مناطق متعددة ولا سيما الجنوب والضاحية والبقاع. علمت نداء الوطن أن الاتصالات التي جرت أمس تركزت على الشق الأمني وتحديدا على ملف المنطقة النموذجية، وتشير الأجواء إلى أن التطبيق قد يتأخر نظرا إلى حاجة المسار لمزيد من الحلحلة نتيجة تمسك الممانعة برفض الانسحاب وتسليم المنطقة إلى الجيش اللبناني قبل انسحاب إسرائيلي كامل في مقابل رفض إسرائيل الانسحاب مادام هناك وجود لحزب الله والحرس الثوري الإيراني في الجنوب. إلى أسرار نداء الوطن، بدأ حزب الله حفر الأنفاق في تلة علي الطاهر في عام 2000 بالتزامن مع إعلان التحرير وليس بعد حرب تموز 2006، وذكرت المصادر أن التلة باتت تضم أكبر قاعدة للحزب وأن عددا من دول المحور شارك في بنائها وعلى رأسها إيران. يشير مصدر دبلوماسي إلى أن إسقاط الإطار الثلاثي سواء سياسيا أو عبر الآليات الدستورية يعني عمليا إسقاط آخر فرصة لمنع تجدد الحرب، ويذكر المصدر الثنائي بمسار المفاوضات السابقة إذ كان البديل في كل مرة يرفض فيها لبنان اتفاقا أو يمتنع عن تنفيذه أسوأ من العرض المطروح. علق دبلوماسي غربي في بيروت على تموضع الرئيس بري من الاتفاق الإطاري بالقول إن القراءة الدبلوماسية تقوم على أن الرجل يفضل عادة انتظار اتجاه التوازنات قبل تثبيت موقفه النهائي بما ينسجم مع حساباته السياسية. الشرق عنونت عون نوه بدور بري لم نستسلم، الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان، نظام الملالي لا يريد الاعتراف بالخسائر، محافظ بيروت يحافظ على بيروت وينهي ملف خيام لبيال. إلى عناوين الشرق الأوسط، ترامب يشيد باجتماعات الدوحة وإيران تتمسك بالخطوط الحمراء، تقدم حذر بين واشنطن وطهران. بوابات عبور وتصريحات إسرائيلية تقلق المسؤولين، لبنان يستعين بالأمريكيين لتثبيت اتفاق الإطار. أنباء عن تقدمه نحو الجنينة عاصمة الإقليم، الجيش السوداني ينقل المعركة إلى دارفور. رمم فجوات نتائج الانتخابات غير المباشرة، البرلمان السوري يكمل ثلثه وينطلق الأسبوع المقبل. قدمت ردها على تعديلات مالادينوف إلى الوسطاء، حماس تتمسك بتطبيق تدريجي لحصر السلاح. صراع الديمقراطي والاتحاد يعمق أزمة الإقليم، عهد الإدارتين يخيم على كردستان العراق، المكسيك تنعى ضحايا الاحتفالات والجزائر تطارد حلم 2014، المونديال إنجلترا تهزم الكونغو وتبلغ دور 16. وأقرأ من الشرق الأوسط، يستعين لبنان بالولايات المتحدة لتثبيت نتائج اتفاق الإطار مع إسرائيل لسيما الانسحابات التي تم التوافق عليها بعد مؤشرات إسرائيلية مقلقة حيال تأجيل العملية واتخاذ خطوات مخالفة كوضع بوابات عبور في المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع للشرق الأوسط إن قائد القيادة المركزية الأمريكية سانت كومبرات كوبر وضع مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة الأسس التي سيتم اعتمادها في المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل. وكشفت المصادر عن أن أحد كبار مساعديه بقي في لبنان من أجل متابعة التنفيذ، موضحة أن لبنان لم يتبلغ بتأجيل الانسحاب أو أي ما يخالف ما اتفق عليه مع الأمريكيين. جاء ذلك إثر قلق مسؤولين لبنانيين من إجراءات أمنية وتصريحات إسرائيلية، إذ أقام الجيش الإسرائيلي أمس بوابات وعزل منطقة الشريط الأمني الذي استحدثه داخل الأراضي اللبنانية عن العمق اللبناني في أول إجراء عملي منذ عام 2000. ويتعزز بتأكيدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن جيشه لن ينسحب من جنوب لبنان. إلى عناوين العربي الجديد، محادثات الدوحة تنشط المفاوضات، الكرامة جسر الملك حسين كابوس المعبر، إسرائيل تمنح أمريكا أرضا مسروقة من فلسطين مقابل دولار في القدس. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني، ترامب يدرس العودة إلى حرب شاملة لكنه يتمسك بالدبلوماسية، الذهب دون $4,000 للأونصة، إسرائيل تكشف تفاصيل آلية تنفيذ اتفاق لبنان لا جدول زمنيا للانسحاب. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: انفرد كيليان مبابي بالمركز الثاني بقائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، وقلص الفارق مع ليونيل ميسي المتصدر إلى هدف واحد بس بعد ما قاد فرنسا إلى تجاوز السويد بثلاثية على ملعب نيويورك نيوجيرسي ستاديوم ليحجز الديوك مقعد بالدور 16. وسجل مبابي هدفين رفع فيهم رصيده ل 18 هدف بكأس العالم، كما هز باركولا الشباك لتواصل فرنسا انطلاقتها المثالية بكأس العالم 2026. يذكر أن فرنسا بتواجه منتخب باراغواي بالدور 16 على ملعب فيلادلفيا يوم الرابع من تموز.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة، وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولاً، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: بلدي أصيل.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
6: تقفز
5: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
6: تزقزق ما صبت شي.
5: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
6: إنه أنا بحسها كوميدية،
5: لولو أكتر اجتماعية،
6: سياسية اجتماعية.
7: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.70 ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب90 سنت.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: اليومية من صوتي كل لبنان مع كارولين الحاج، فادي أبي تامر وهادي الهاشم.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: انطلاق تنفيذ اتفاق الإطار ينتظر المساعي والتزام أمريكي. ملف التفاوض بين أمير قطر وكوشنير وبيتكوف في الدوحة وفانس للتوفيق بين المذكرة والإطار. الشيباني يحمل إلى بيروت اليوم المساعدة في حصر السلاح بمسار سياسي توافقي. الرئيس عون يدعو المعترضين إلى تقديم البديل وسلام ليفي حزب الله بالتزاماته. بري استعداد للتسوية إذا كان الجانب الآخر مستعدا، ورسالة حاليا لرئيس الجمهورية. حزب الله: اتفاقية الإطار ذل واستسلام، وإسرائيل لانسحاب من المنطقة الأمنية وعقوبات على محافظ رقمية للحزب. محادثات أمريكا إيران في الدوحة من دون نتائج، والملف اللبناني في مقدمها. المونديال: إنجلترا وأمريكا تتأهلان إلى الدور 16.
0: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولذة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. تبقى العين شاخصة على مدى تمكن الولايات المتحدة من الإيفاء بالتزام الضغط في تطبيق أول غيث اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل عبر المناطق التجريبية، وذلك مع المماطلة الإسرائيلية ورفض حزب الله الاتفاق وصولا إلى درجة تخوين السلطة اللبنانية التي وعلى لسان الرئاسة الأولى والثالثة أرست معادلة ثابتة: الإطار يحفظ الحقوق وليس اتفاقا نهائيا، ومن عنده البديل فليطرحه لوضع حد لحرب إسناد يدفع لبنان ثمنها غاليا شهداء وتدمير. دعم التوجه الرسمي الذي حضر بين أمير قطر والمبعوثين الأمريكيين بيتكوف وكوشنير يحضر في زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني بيروت اليوم، حيث يتناول مع الرؤساء الثلاثة خصوصا مع الرئيس بري المساعدة للتواصل إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان مواجهة داخلية. كل ذلك والمشهد الإقليمي غامض يرخي بظلاله على المشهد الداخلي. محادثات واشنطن طهران غير المباشرة في الدوحة لم تخرج باتفاق، لا سيما لجهة إنهاء الحرب في لبنان، ليتحدث نائب الرئيس الأمريكي جان ديفانس عن العمل للتوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران على أن يكون الجوهر احترام الأراضي، وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان.
1: إذن الانطلاق بتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية فيما خص المنطقتين التجريبيتين المحتلتين التي من المفترض أن تنسحب منهما إسرائيل، زوتر الغربية وزوتر الشرقية، إضافة إلى الغندوري وفرون اللتين تسيطر عليهما إسرائيل بالنار بانتظار اكتمال المساعي التي تتولاها الولايات المتحدة الراعية للاتفاق.
0: في السياق، قالت مصادر رسمية متابعة للواء إنه يجري التحضير للخطوة الأولى من تنفيذ الاتفاق عبر تشكيل فريق المراقبة واللجان المتابعة، وهي تضم لبنانيين وأمريكيين من جهة لبنان وأمريكيين وإسرائيليين من جهة إسرائيل. وأوضحت أن الأمور التقنية والفنية تستغرق وقتا عدا عن العراقيل التي تفتعلها إسرائيل عبر مواصلة اعتداءاتها واشتراط تكليف الجيش اللبناني سحب سلاح حزب الله بالكامل جنوب نهر الليطاني، وهو أمر يقابله حزب الله أيضا باشتراط تحقيق الانسحاب الإسرائيلي قبل البحث بأي خطة ميدانية. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات مرتقبة حاليا للوفود المفاوضة في واشنطن، لأن العمل يتركز على الشق العسكري الذي تتابعه وزارة الدفاع الأمريكية بالتنسيق بين طرفي الاتفاق.
1: وفي معلومات لنداء الوطن، فإن الاتصالات التي جرت أمس تركزت على الشق الأمني وتحديدا على ملف المنطقة النموذجية، وتشير الأجواء إلى أن التطبيق قد يتأخر نظرا إلى حاجة المسار لمزيد من الحلحلة نتيجة تمسك حزب الله برفض الانسحاب وتسليم المنطقة إلى الجيش اللبناني قبل انسحاب إسرائيلي كامل، مقابل رفض إسرائيل الانسحاب ما دام هناك وجود لحزب الله والحرس الثوري الإيراني في الجنوب.
0: أمريكيا، أشار نائب الرئيس ديفانس إلى أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، معتبرا أن الطرفين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. وقال فانس إنه إذا لم تم التوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن جوهر هذين الاتفاقين سيكون احترام وحدة الأراضي اللبنانية.
1: ملف المسار التفاوضي حضر في اللقاء الذي جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وقد أكد الطرفان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم مسارات المحادثات.
0: وفي سياق المبادرات لمساعدة الدولة اللبنانية للوصول إلى حصر السلاح بيدها عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهات داخلية أو انقسام أمني، تأتي زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني بيروت اليوم ولقاءاته مع الرؤساء الثلاثة، ليكتسب لقاء الشيباني مع الرئيس بري طابعا خاصا ضمن هذا الهدف، على أن يحمل المسؤول السوري في زيارته رسالة من الرئيس أحمد الشرع تؤكد احترام سيادة لبنان، كما سيحمل في سياق آخر تصورا عمليا للتنسيق الأمني بين الجيشين اللبناني والسوري الجنوبي ووضع آلية مشتركة لمراقبة الحدود وضبطها، بما يحفظ سيادة البلدين ويحد من الفوضى الأمنية.
1: في الداخل، الرئاستان الأولى والثالثة في توضيح مسهب لنقاط اتفاق الإطار والتشديد على أنه ليس بمعاهدة.
0: فقد أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار مع إسرائيل ليس اتفاقا نهائيا، بل إطار الذي لم يتنازل فيه لبنان عن ثوابته كما يروج البعض. وإذ أكد التوافق مع الرئيس بري على خطين أحمرين، الفتنة والمس بالجيش وقائده، دعا عون المعترضين والذين فسروا صيغة الإطار بطريقة مغلوطة بهدف تشويهها إلى تقديم البديل أو عرض أرائهم ضمن المؤسسات.
2: منه إطار، منه مثالي، كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن. يخي هيدا إطار بحط القواعد، حاطين نحن أنه يطبعوا اتفاق سيكوريتي أجريمنت أو شو بدكم سموه، هيدا بفوت بالتفاصيل. طيب ليه عم بتشوهوا هالشي؟ خيال ما بدكم إيه؟ أعطونا فرصة لنجربه. أنا ما استفرت بالأراء، أنا عطول مع رئيس الحكومة وعطول مع الرئيس بري، منتناقش منتشاور، بيحكوا بيقلك هيدا مشروع فتنة. وين مذكور في مشروع فتنة؟ مش موافقين؟ حرين، احنا بلد ديمقراطي، حر تعارض بالسياسة قد ما بدك، بحترم رأيك. بسنا على دور الرئيس بري، حط خطين حمراء أساسية، الفتنة ممنوعة.
1: وفي قصر بعبدة، رسائل دعم داخلية وخارجية.
0: رئيس الوزراء اليوناني وفي اتصال مع الرئيس عون أكد دعم بلاده الكامل لاتفاق الإطار مع إسرائيل لترسيخ سيادة الدولة وقواها الأمنية مشيرا إلى أنه كلف وزير دفاعه التنسيق مع نظيره اللبناني على صعيد دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. فيما أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان تخصيص 220 مليون يورو منذ عام 2023 لدعم القطاع الأمني، بينها 182 مليون يورو للجيش اللبناني، مشددة على استمرار توسيع برامج الدعم في خلال المرحلة المقبلة.
1: وفي المواقف الداخلية، شدد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه الرئيس جوزيف عون على وجوب التنبه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض، إذ أن الوحدة الوطنية هي الأساس، فيما شددت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس على دعم أي اتفاق أو مسار دبلوماسي يحقق انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وحصرية السلاح بيد الدولة.
0: رئيس الحكومة نواف سلام قال من جهته للـ LBC عندما نتكلم عن إطار توجيهي للمفاوضات لتحديد مسارها، الهدف من ذلك الوصول إلى اتفاق، وهو ليس اتفاقية أو معاهدة. وتوجه إلى أهل الجنوب سائلا ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب. وإذ أكد عدم السعي لمواجهة مع حزب الله، قال لا أنا ولا أحد في الحكومة نخضع لابتزازه، وأنا لا أطالب الحزب سوى بالوفاء بتعهداته المنصوص عليها في اتفاق الطائف والقرار 1701.
3: إذا طبق الإطار هذا مفروض يؤدي للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، مفروض يسمح بعودة أهلنا لبيوتهم اللي تهجروا منها. الحرب الأولى كان فيها 100,000 النازحين، الثانية جاوزت كلفتها 1,200,000 نازح تقريبا. نحن هدفنا نقدر نسمح لهالناس ترجع على قراها وبيوتها، عودة آمنة وكريمة.
1: في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث للديار على إمكان الوصول إلى مخرج للأزمة التي نشأت بعد اتفاق الإطار، وأن باب التسوية لا يزال مفتوحا، مشددا على أنه مستعد لإيجاد المخارج إذا كان الجانب الآخر مستعدا أيضا. وقال لا أحد يريد أن يصل البلد إلى حائط مسدود. وإذ جدد وصفه الاتفاق بالفتنة، قال التسوية ممكنة وهي عبر الاتفاق الذي رعاه في تشرين الثاني 2024. وكشف بري أنه قبل التوصل إلى اتفاق الإطار جرى تواصل مع رئيس الجمهورية وطلب اعتماد مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وفق الأقضية لا وفق المناطق التجريبية، معتبرا أن هذا الخيار كان يؤمن آلية أوضح وأكثر جدية للتنفيذ. وأضاف إن بعبدة وافقت على هذا الطرح، إلا أنهم فوجئوا لاحقا بأن اتفاق الإطار اعتمد مبدأ المناطق التجريبية بدلا من مبدأ الأقضية. وعن رسالته إلى رئيس الجمهورية اكتفى بري بالقول إنه لا يملك في الوقت الحاضر أي رسالة يوجهها، مجددا التأكيد على أن حل الأزمة يحتاج إلى مظلة دولية تساعد على إنجاز التسوية، معتبرا أن هذه المظلة يجب أن تضم الولايات المتحدة والسعودية وإيران لأنها تشكل برأيه الضمانة الأساسية لأي تسوية قابلة للحياة.
0: من جهته يواصل حزب الله رفع سقف اعتراضه على صيغة الإطار وشن هجوما جديدا على الدولة اللبنانية. النائب إبراهيم الموسوي وصف اتفاقية الإطار باتفاقية الذل والعار والخنوع والاستسلام، وقال إن السلطة قدمت نفسها رخيصة وبالمجان.
4: هذه السلطة الساقطة الناقصة الخاضعة المذعنة المستسلمة، كل ما فعلوه خدمة لإسرائيل وأمريكا وامتثالا لأوامرهما وخضوعا وإذعانا لكل ما أملياه عليهم، كل هذا لن يفيد شيئا، لأننا في بلد زرع المجاهدون فيه جماجمهم وعظامهم وأعاروا لله سبحانه وتعالى جماجمهم ووتدوا أقدامهم في الأرض ورموا نظرهم أقصى القوم.
1: إسرائيليا، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، مؤكدا في المقابل البقاء في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة، ولفت إلى أن إيران حاولت أن تفرض علينا انسحابا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل، وتابع: الاتفاق مع لبنان يقر بحق إسرائيل في التمسك بالمنطقة العازلة حتى نزيل تهديدات حزب الله الذي قرر مهاجمتنا متجاهلا الأثمان الباهظة التي سيتكبدها لبنان. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال: نحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، ولن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. أضاف: سنهاجم إيران للمرة الثالثة إذا اقتضت الحاجة.
0: تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى أين؟ نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد مارسيل بلوكجي. جنرال صباح الخير.
5: صباح الخير لحضرتك وللمستمعين جميعا.
0: شكرا لك جنرال. هل توافق الرأي من يقول أن الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل غير قابل للتنفيذ، وبالتالي لماذا هذا التأخير في تنفيذ المرحلة أو الخطوة الأولى من هذا الاتفاق في الميدان؟
5: أولا بينجح بس ضعيف، كان بيسوى المنطقة التجريبية تكون على مستوى أكبر من ناحية التأمين العسكري. منطقة جنوب الليطاني يعني شمال الليطاني بيروت من عاملين مجزئين 1701 بالسابق كان موافق عليه حزب الله وما قدروا نجحوا فيه، فهلا عم البرايفت زون تجريبي عم بتجزئيه كذا منطقه على مستوى صغير. هي مش المشكله اللي انه هلا الاليه اللي عم بيلاقوها للمقاربه، هي انه عوده عناصر حزب الله بعد انتهاء المرحله الاولى ومدى الجديه التوغل من خلال الاهالي الى القرى، نرجع مربع صفر وقت تضيع. فحتى الآن الوضع بده يكون متكامل بالنسبة للمناطق هيدي اللي أخدوها منها، تعطي تجربة خاصة بلبنان. المشهد السياسي ما تغير، سلطة القرار اللي بتنعكس على عمل العسكر بعدها نفسها، ما عملوا تشكيلات لا قضائية، بعدين المسار مش عسكري، لازم يتوازى بمسار عدلي، مسار قانوني إداري، قطع الأموال عن حزب الله. فهي المسارات العدلة بالدولة هي اللي بتأثر انه تخلي العمل ينجح. هلا رح يبلشوا بالطريقه المقاربه، بس بدي ارجع كرر مش قضيه بس عسكر لتنجح المهمه كلياتها. حتى الان من الناحيه العسكريه بوجود مراقبين امريكيين وتنفيذ امريكي، نتأمل يتحسن الاتفاق. الاتفاق ما هو ما بينجح للاخر مراحل كلها ينفذها، فبتصور بينعمل مقاربه جديده بعد تنفيذ المرحله الاولى.
0: اوكي، واستكمالا لما تفضلت وذكرته جنرال، ماذا في المرحله المقبله في حال تم ما تفضلت وتحدثت عنه، ماذا عن موقف حزب الله في هذا التموضع؟ هل الكلمة ستأتي من إيران؟ هل هناك تعويل على قرب المسافة بين واشنطن وطهران في المحادثات ولم تنجح بالأمس في الدوحة المفاوضات غير المباشرة؟
5: هيدا سبب أساسي. احنا عنا مسارين ستنا، مسار عم بيمشي بإسلام أباد والدوحة، مسار هو الوحيد بيضغط على حزب الله لتنفيذ وساعد تحصيل السلاح، وعنا مسار تاني بواشنطن برعاية أمريكية هو الوحيد اللي بيضغط على انسحاب إسرائيل. هالمسارين اثنينتهم عم بيحاربوا بعضهم، عم بيتسابقوا مع بعض، عم بيدفع حق لبنان بهلأ يعني بالتنفيذ اللاحق. يمكن نشهد بعدين يصير كمان خايفين بالإلية البرايفت زون، يصير عمليات عسكرية على القوات الأمريكية والجيش اللبناني بالتنفيذ، لأنه المسارين ما عم بيتلاقوا. هو ما بقى فيه تمشي بلبنان، يحزب يا دولة اثنين قوية، هيدا الشعار اللي عشناه قديما، ما بيمشي. ما في الدولة بدها تكون على انهاء، يعني حزب الله بده يكون ضعيف. والمواكبة بعمرنا ما شفناها دولية، وأول مرة منفاوض على أنفسنا، ولكن عم بينفسنا المسار بالدوحة، عم بيأثر، عم ينعكس ظله على الثنائي بلبنان يلي بعده نوسك بالزمام بكل مفاصل الدولة. هيدي أنا بتمنى على المسؤولين بالدولة، منظومة الظل عم ترعيها وبعدها موجودة، عم تضغط على عمل كل واحد لوحد، أكيد رئيس جمهوري، رئيس الحكومة، وعم بتأثر على مسار المستقبل التي ممكن يكون يتحطل بلحظة من اللحظات، لأن منا آلية ثابتة.
0: نعم جنرال، سؤال أخير، هل تؤيد استخدام القوة لنزع السلاح حزب الله، وهل يستطيع لبنان الرسمي أن يقوم بهذه الخطوة على الأرض؟
5: نحن أكيد الجيش اللبناني خاصة عم تحكي بمنطقتين، نحن عنا 780 ألف عسكري وعنا قوة أمنية ودرك فوق 150 تتنفذ. هي القضية منها تكتية، هي قضية استراتيجية البايلوت زون تكتيا تنفذ وبينتشر الجيش وبيراقب الأمريكي وبتعطي الإلي، بس على المدى الطويل على المستوى الاستراتيجي بتخوف، خاصة في خروقات بكل ما ننسى عشنا بعهد من ياسر عرفات لحرس ثوري لتوني لعدة مطارح، الدولة كلها مهارخ رمت عايشة مع الواقع السابق مغلغلين فيها، فبدأ وقت كتير، بدأ أصلاح كل الأجهزة. مع أحبائي بالجيش اللبناني عنا نخبة من الضباط والعسكري، بس في تغلغل من المرحلة السابقة عيشنا معها، بدها نفض، كان بيسوى بهالسنتين نفض قد ما فينا، ولكن بعده الجيش قادر ينفذ بكل شيء، بس بدها نعاني بعض الثغرات بالعمل القريب.
0: شكرا الخبير العسكري المتقاعد العميد مارسيل بالوكشي.
1: في الميدان الجنوبي الخروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات وغارات، التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
6: لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد استمرت التفجيرات حتى ساعات الفجر، وسمع دوي 3 انفجارات قرابة الساعة 4:30 فجرا لجهة بلدة حداثة. سبقها سلسلة تفجيرات ليلا في حداثة وعينات ومحيط بيت يحون. وكان الجنوب اللبناني شهد أمس اعتداءات إسرائيلية، حيث شن الطيران المسير غارتين على بلدة النبطية الفوقة، مستهدفا سيارة مركونة إلى جانب الطريق، وأتبعتها قوات الاحتلال بإطلاق النار باتجاه فريق الدفاع المدني في كشافة رسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية، بعدما اقترب الفريق لتفقد مكان الغارة. كما سجل أمس إلقاء قنابل صوتية فوق بلدة ياتر. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية، ويسجل في هذا الصباح تحليق فوق العديد من القرى والبلدات. من جهة ثانية، صدر ليلة أمس بيان عن بلدية وأهالي بلدة فرون رفضوا فيه توصيف بلدتهم كمنطقة تجريبية أو أن تحت السيطرة بالنار، وأشاروا في بيانهم إلى أن في ذلك انعكاسات سلبية على الواقع المدني والإنساني للبلدة، داعين المسؤولين إلى مقاربة أكثر دقة ومسؤولية في الخطاب الرسمي والإعلامي كما جاء في البيان. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي تصعيد على الخط المالي، مع حزب الله أدرجت إسرائيل 37 محفظة رقمية على لائحة العقوبات، متهمة إياها بتمويل الحزب والحرس الثوري الإيراني. وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن المحافظ المستهدفة التي تحتوي على أصول بقيمة 8 ملايين دولار تعد جزءا من شبكة مالية خفية تعتمد على العملات المشفرة. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع عقوبات مماثلة فرضت دول خليجية والولايات المتحدة بهدف قطع قنوات الإمداد المالي غير التقليدية على التنظيمات الإقليمية.
1: في السرايا الحكومية، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند 3 PM برئاسة الرئيس نواف سلام لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية إلى جانب جدول أعمال يتضمن ملفات تتعلق بالتعاون مع سوريا والتعيينات والمشاريع الإنمائية، إضافة إلى عدد من اقتراحات القوانين.
0: وفي إطار حرص محافظة بيروت على تنظيم الأملاك العامة والخاصة، تم استكمال إزالة الخيم التي كانت قائمة في منطقة لبيال، وشملت العملية نقل نحو 70 نازح ممن لا مأوى لهم إلى المدينة الرياضية، حيث جرى تأمين إقامة مناسبة لهم، فيما باشرت شركة رامكو تنفيذ أعمال تنظيف شاملة للموقع لإعادة تأهيله.
1: أعلنت قوى الأمن أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بتنفيذ أعمال صيانة على المسلك الشرقي لأوتوستراد طرابلس بيروت، وستستمر الأشغال حوالي 3 ساعات اعتبارا من 9 صباحا، وسيتم تحويل السير باتجاه مستديرة السلام والطريق البحرية.
0: اختتمت إيران والولايات المتحدة جولة من المحادثات غير المباشرة في الدوحة من دون أي مؤشر على إحراز تقدم نحو سلام دائم، وذلك في نقطتين أساسيتين: الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحوافز المالية لإيران. وفي السياق، نقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي قوله: تواصلنا في خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع هادئة في خلال الأسبوع المقبل. نائب وزير الخارجية الإيرانية قال من جهته: طرحنا انتهاكات أمريكا لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب بلبنان، وناقشنا مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة.
1: الخارجية القطرية قالت إن وفدي أمريكا وإيران والوسطاء الباكستانيين اتفقوا على مواصلة المناقشات الفترة المقبلة وإحراز تقدم إيجابي بشأن مذكرة التفاهم وفق نتائج اجتماع سويسرا.
0: إلى ذلك، نفى رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف صحة ما أشيع عن سماح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها التي قصفت.
1: في الغضون، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها أجرت حوارا أمنيا في البحرين مع 12 دولة إقليمية يؤكد الالتزام بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز وتعزيز التعاون الدفاعي.
0: إلى ذلك، أفاد الأسطول الخامس الأمريكي بهبوط اضطراري لمروحية عسكرية في بحر العرب، مشيرا إلى أن الوحدات البحرية الأمريكية في المنطقة تبحث حاليا عن العنصر المفقود من طاقم المروحية.
1: في المونديال، نجا منتخب إنجلترا من مفاجأة كبيرة بعدما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 على جمهورية الكونغو الديمقراطية ليبلغ دور 16 من كأس العالم 2026 ويواجه المكسيك يوم الاثنين. كما انتزعت بلجيكا بطاقة العبور إلى دور 16 أيضا بعدما فازت على السنغال بنتيجة 3-2، وبهذا تضرب موعدا يوم الثلاثاء مع الولايات المتحدة التي فاز منتخبها فجر اليوم على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $5.20.

0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
1: صباح الخير. ما زالت الأخبار التي نشرت عن تورط امرأة لبنانية في ملف دعارة ومخدرات في الإمارات العربية المتحدة غير مؤكدة رسميا، وأنا من جهتي لا أتبنى أي معلومة لست متأكدا منها، غير أنني أريد أن أستفيد مما نشر لأنقل وجهة نظري من مواضيع سيئة وضارة جدا كهذه. قبل أيام ضجت مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام المحترفة عن توقيف وصيفة ملكة جمال لبنان سابقة في الإمارات على خلفية قضية تسهيل الدعارة وتعاطي مواد مخدرة، وذلك بعد مداهمة شقة ضمت عددا من الرجال والنساء. وبحسب المعلومات المتداولة فقد أظهرت الفحوصات الأولية عن وجود مواد مخدرة لدى عدد من الموقوفين، فيما لا تزال الجهات الإماراتية المختصة تستكمل التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات من دون صدور بيان رسمي نهائي إماراتي، غير أن مصادر أخرى أفادت لاحقا بأن التحقيقات توسعت خلال الأيام الماضية وأدت إلى توقيف عدد إضافي من الأشخاص، ووصل عدد المستدعين سواء للتحقيق أو الاستماع إلى أقوالهم إلى 65 شخصا. ما يلفت في هذه القضية أنها تأخذ حيزا إعلاميا مهما، لكن من دون إعلان رسمي حتى الآن، ربما لانتهاء التحقيق وهذا الشأن يعود للسلطات. الأمر الآخر أن الموقوفات والموقوفين هم من جنسيات عربية، لبنانية وسورية ومصرية ومغربية وتونسية. ثالثا، الموقوفات والموقوفون هم مما يسمون المؤثرين ورجال الأعمال، أي أنهم معروفون لدى العامة وبالطبع لدى السلطات. ما يهمنا في هذه القضية أننا نغضب ونحزن بشدة على تورط بناتنا وأبنائنا في أي موضوع فساد أو جريمة يندى لها الجبين ويحاسب عليها القانون. نحن نرى في دبي وأبو ظبي والرياض والكويت وكل دول الخليج العربي أمكنة شريفة يتوجه إليها اللبنانيون ليساهموا في بناء البلاد ويضعوا أيديهم مع إخوانهم العرب لينشئوا أعمالا ومشاريع تعود بالنفع على الخليج والعالم. نفتخر بأبنائنا الذين تخرجوا من أهم الجامعات الوطنية والعالمية ويحملون شهادات في الهندسة والاقتصاد والطب، ويتقدمون إلى شركات خليجية وعالمية في الخليج فيتم قبولهم على أساس كفاءاتهم العلمية والأدبية. كما نفخر برجال وسيدات أعمال لبنانيين تحملوا المشقات في سبيل فتح شركات أو مؤسسات في الإمارات أو قطر أو السعودية وكل الخليج لتطوير الأعمال وتأمين فرص عمل للبنانيين وغيرهم. في المقابل نشاهد عددا من اللبنانيات واللبنانيين الذين يفكرون بالشر ويلهثون وراء الربح السريع الحرام، فيعملون في المهن المحرمة أو تسهيلها أو تهريب المخدرات أو تسويقها أو تعاطيها. مثل هؤلاء النساء والرجال اللبنانيين في الخليج وغير الخليج يسودون وجوه بقية اللبنانيات واللبنانيين. هؤلاء يتحملون وزر أعمالهم وحدهم، ولا نقبل أن ينعكس صيتهم على صيت العاملات والعاملين بشرف في دبي أو أبو ظبي وغيرهما. بعض اللبنانيين واللبنانيات وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى مأخوذون بحب المال والشهرة بأي طريقة كانت، وإن على حساب شرفهم وكرامتهم. هؤلاء عليهم مسؤولية أمام الله ووطنهم وأبناء وطنهم. لا تسودوا وجوه أهلكم وبنات وطنكم وأبنائه. حسنا فعلت السلطات الإماراتية بكشف المتورطين في قضية دعارة ومخدرات، ونطلب منها محاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم. ومطلوب من السلطات اللبنانية أن تتشدد مع هؤلاء. يجب التعاون فيما بين لبنان والدول الخليجية لوضع حد لأي أعمال خارجة عن القانون تسيء للبنان والخليج. إذا كان العمل مقدسا فالعمل في الخليج أمانة. إلى اللقاء.
0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: انطلاق تنفيذ اتفاق الإطار ينتظر المساعي والتزام أمريكي، ملف التفاوض بين أمير قطر وكوشنير وويتكوف في الدوحة وفانس للتوفيق بين المذكرة والإطار. الشيباني يحمل إلى بيروت اليوم المساعدة في حصر السلاح بمسار سياسي توافقي. الرئيس عون يدعو المعترضين إلى تقديم البديل وسلام ليفي حزب الله بالتزاماته. بري استعداد للتسوية إذا كان الجانب الآخر مستعداً، ولا رسالة حالياً لرئيس الجمهورية. حزب الله اتفاقية الإطار ذل واستسلام، وإسرائيل لا انسحاب من المنطقة الأمنية، وعقوبات على محافظ رقمية للحزب. محادثات أمريكا إيران في الدوحة من دون نتائج، والملف اللبناني في مقدمها. المونديال، إنجلترا وأمريكا تتأهلان إلى دور الـ16. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:07.

0: أخبار من اليونيفيل. منذ استئناف الأعمال العدائية في جنوب لبنان في 2 آذار، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل تهديدات خطيرة للمدنيين وتقيد الحركة في عدة مناطق. واستجابة لذلك، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ عمليات يومية تهدف إلى حماية الأرواح رغم التحديات والمخاطر الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية، وذلك للحد من هذه الأخطار والمساعدة في إتاحة وصول أكثر أماناً للمجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية. ويسلط الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل الضوء على هذه الأنشطة.
1: إحدى المهام الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح والتي ينفذها حفظة السلام التابعون لليونيفيل هي عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة. فمنذ 2 من آذار تمكنت هذه الفرق من تحديد مواقع ما يقارب 50 خطرا متفجرا والتخلص منها بأمان، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والطائرات المسيرة المتحركة. وتزداد هذه المهام خطورة مع زرع الألغام على الطرقات في مواقع مختلفة، وتسهم هذه العمليات في الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية وغيرها من التحركات المدنية الأساسية ضمن منطقة عملياتنا، كما تدعم تنقل حفظة السلام التابعين لليونيفيل والجيش اللبناني.
0: إلى جانب هذا العمل، ينفذ حفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضاً أنشطة لإعادة فتح الطرق وإصلاحها بهدف استعادة حرية الحركة في مختلف أنحاء جنوب لبنان. ويظل إصلاح الطرق والجسور أمراً أساسياً لضمان حركة حفظة السلام والوصول الإنساني إلى المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل مجدداً.
2: Peacekeepers continue to reopen and repair key roads across the south.
1: يواصل حفظة السلام إعادة فتح وإصلاح الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء الجنوب، بما في ذلك في بلدات مثل شمع، مروحين، وعيت الشعب، ومرجعيون، وكفركلا، وحولة، وفي بعض المواقع التي يكون فيها الضرر بالغا إلى درجة يتعذر معها الإصلاح المباشر. يتم إنشاء طرق بديلة لاستعادة إمكانية الوصول. فعلى سبيل المثال، عمل حفظة السلام مؤخرا على إعادة فتح طريق بطول 2.5 كيلومتر يربط بين قرى الجنوب بالناقورة، مستخدمين آليات نقل الأتربة والحفارات والجرافات. وقد نفذ هذا العمل من قبل حفظة السلام بمن فيهم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة وغيرهم من المتخصصين. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني في جنوب لبنان لا يزال متقلبا، فإن حفظة السلام التابعين لليونيفيل الذين يعملون في ظروف صعبة وغالبا ما تكون خطرة يواصلون التزامهم بتنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
0: أطلقت مؤخراً في بيروت حملة ممولة من اليونيفيل وبقيادة اليونسكو لمكافحة الأخبار المضللة والمغلوطة، وذلك خلال حفل استضافته بشكل مشترك وزارة الإعلام اللبنانية ومنظمة اليونسكو. ومن خلال سلسلة من المقاطع المصورة القصيرة التي ستبث عبر تلفزيون لبنان، تشجع الحملة على التحقق من المعلومات والاستخدام المسؤول لحرية التعبير. وتهدف سلسلة الفيديوهات التي تحمل عنوان أنشر بوعي، كن جزءاً من الحقيقة مش من التضليل، إلى تشجيع الناس على التحقق من المعلومات قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت.

Ja. في 17 حزيران نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل مبادرة للتبرع بالدم في قاعدته بجنوب لبنان دعماً لمستشفى مرجعيون، وقد جرى اختيار حفظة سلام المشاركين في حملة التبرع مسبقاً وفقاً لفصائل الدم المحددة التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي التبرعات الاحتياجات الطبية المحددة بشكل فعال. وقد أسهمت الحملة في تعزيز مخزون الدم المتوفر لدى مستشفى مرجعيون. يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم القطاع الطبي كل ما أمكن، بما في ذلك من خلال مبادرات التبرع بالدم في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط المتزايد على الخدمات الأساسية.

0: محمد هالاند منتخب النرويج إلى التأهل للدور 16 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ العام 1998 بعد ما سجل هدف الفوز بالدقائق الأخيرة أمام الكوت ديفوار. وشهدت المباراة بداية قوية من منتخب كوت ديفوار اللي خاض أول مباراة إقصائية بتاريخه بكأس العالم، حيث فرض ضغط هجومي بالدقائق الأولى واعتمد على سرعة جناحيه لاختراق الدفاع النرويجي. ورح يواجه المنتخب النرويجي نظيره البرازيلي بالدور 16 بمواجهة مرتقبة تقام يوم 5 تموز بنيويورك نيوجيرسي، بينما ودع منتخب الكوت ديفوار البطولة بعد مشاركة شهدت بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بتاريخه.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أنا لبنان تلقف
4: بإيدي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
9: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دار جنرال 3 لتر بدولارين و60 سنت، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب $6.40.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: نشرت أخبار 8:15 من صوتي كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج، فادي أبي تامر، وهادي الهاشم.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: انطلاق تنفيذ اتفاق الإطار ينتظر المساعي وقدرة الضغط الأمريكي إلى أين؟ الملف اللبناني بين أمير قطر وكوشنير وبيتكوف في الدوحة وفانس للتوفيق بين المذكرة والإطار. الشيباني يحمل إلى بيروت اليوم المساعدة في حصر السلاح بمسار سياسي توافقي. الرئيس عون يدعو المعترضين إلى تقديم البديل وسلام ليفيع حزب الله بالتزاماته. بري استعداد للتسوية ولا رسالة حاليا لرئيس الجمهورية. حزب الله اتفاقية الإطار ذل واستسلام، وإسرائيل انسحاب من المنطقة الأمنية وعقوبات على محافظ رقمية للحزب. محادثات أمريكا إيران في الدوحة من دون نتائج، والملف اللبناني في مقدمها. المونديال إنجلترا أمريكا تتأهلان إلى الدور السادس عشر.

رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. أول غيس اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل عبر المناطق التجريبية إلى أين؟ وإلى أي مدى ستتمكن الولايات المتحدة من الضغط باتجاه التنفيذ على وقع مماطلة إسرائيل ورفض حزب الله الاتفاق وتخوين السلطة اللبنانية؟ الملف حضر بين أمير قطر والمبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنير في الدوحة، فيما تحضر المساعدة السورية للتوصل لنزع سلاح حزب الله عبر مسار سياسي توافقي في زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم بيروت، حيث يجول على الرؤساء الثلاثة وعدد من القيادات السياسية والروحية. أما عندنا فأرست الرئاسة الأولى والثالثة معادلة ثابتة: الإطار يحفظ الحقوق وليس اتفاقا نهائيا، ومن عنده البديل فليطرحه ليوضع حد لحرب إسناد يدفع لبنان ثمنه غاليا. ليبرز موقف متقدم من الرئاسة الثانية أكدت فيه استعدادها لإيجاد مخارج إذا كان الجانب الآخر مستعدا، مشددة على أن لا أحد يريد الوصول إلى حائط مسدود، رغم تجديد الرئيس بري التأكيد بأن الحل يمر عبر مظلة الولايات المتحدة والسعودية وإيران التي لم تخرج في محادثاتها غير المباشرة مع أمريكا في الدوحة باتفاق، لا سيما لجهة إنهاء الحرب في لبنان.
4: إذن الانطلاق بتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية فيما خص المنطقتين التجريبيتين المحتلتين التي من المفترض أن تنسحب منهما إسرائيل، زوتر الغربية وزوتر الشرقية، إضافة إلى الغندوري وفرون اللتين تسيطر عليهما إسرائيل بالنار، بانتظار اكتمال المساعي التي تتولاها الولايات المتحدة الراعية للاتفاق.
3: في السياق، قالت مصادر رسمية متابعة للواء إنه يجري التحضير للخطوة الأولى من تنفيذ الاتفاق عبر تشكيل فريق المراقبة واللجان المتابعة، وهي تضم لبنانيين وأمريكيين من جهة لبنان وأمريكيين وإسرائيليين من جهة إسرائيل. وأوضحت أن الأمور التقنية والفنية تستغرق وقتا عدا عن العراقيل التي تفتعلها إسرائيل عبر مواصلة اعتداءاتها واشتراط تكليف الجيش اللبناني سحب السلاح حزب الله بالكامل جنوب نهر الليطاني، وهو أمر يقابله حزب الله أيضا باشتراط تحقيق الانسحاب الإسرائيلي قبل البحث بأي خطة ميدانية. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات مرتقبة حاليا للوفود المفاوضة في واشنطن، لأن العمل يرتكز على الشق العسكري الذي تتابعه وزارة الدفاع الأمريكية بالتنسيق مع طرفي الاتفاق.
4: وفي معلومات لنداء الوطن، فإن الاتصالات التي جرت أمس تركزت على الشق الأمني وتحديدا على ملف المنطقة النموذجية، وتشير الأجواء إلى أن التطبيق قد يتأخر نظرا إلى حاجة المسار لمزيد من الحلحلة نتيجة تمسك حزب الله برفض الانسحاب وتسليم المنطقة إلى الجيش اللبناني قبل انسحاب إسرائيلي كامل مقابل رفض إسرائيل الانسحاب ما دام هناك وجود لحزب الله والحرس الثوري الإيراني في الجنوب.
3: أمريكيا أشار نائب الرئيس جي دي فانس إلى أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، معتبرا أن الطرفين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. وقال فانس إنه إذا تم التوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن جوهر هذين الاتفاقين سيكون احترام وحدة الأراضي اللبنانية.
4: ملف المسار التفاوضي حضر في اللقاء الذي جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وقد أكد الطرفان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم مسارات المحادثات.
3: وفي سياق المبادرات لمساعدة الدولة اللبنانية للوصول إلى حصر السلاح بيدها عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني، تأتي زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني اليوم بيروت ولقاءاته مع الرؤساء الثلاثة، ليكتسب لقاء الشيباني مع الرئيس نبيه بري طبعا خاصا ضمن هذا الهدف على أن يحمل المسؤول السوري في زيارته رسالة من الرئيس أحمد الشرع تؤكد احترام سيادة لبنان، كما سيحمل في سياق آخر تصورا عمليا للتنسيق الأمني بين الجيشين اللبناني والسوري ووضع آلية مشتركة لمراقبة الحدود وضبطها بما يحفظ سيادة البلدين ويحد من الفوضى الأمنية.
4: في الداخل، الرئاستان الأولى والثالثة في توضيح مسهب لنقاط اتفاق الإطار والتشديد على أنه ليس بمعاهدة.
3: فقد أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار مع إسرائيل ليست اتفاقا نهائيا، بل إطار الذي لم يتنازل فيه لبنان عن ثوابته كما يروج البعض. وقد أكد التوافق مع الرئيس نبيه بري على خطين أحمرين، الفتنة والمس بالجيش وقائده. دعا عون المعترضين والذين فسروا صيغة الإطار بطريقة مغلوطة بهدف تشويهها إلى تقديم البديل أو عرض أرائهم ضمن المؤسسات.
5: منه إطار، منه مثالي، كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن. يخي هيدا إطار بحط القواعد، حاطين نحن أنه يتبعوا اتفاق سيكوريتي أجريمنت أو شو بدكم سموه، هيدا بفوت بالتفاصيل. طيب ليه عم بتشوهوا هالشي؟ خيال ما بدكم إيه؟ أعطونا فرصة لنجربه. أنا ما استفرت بالأراء، أنا عطول مع رئيس الحكومة وعطول مع الرئيس بري، منتناقش منتشاور، بيحكوا بيقلك هيدا مشروع فتنة، وين مذكور في مشروع فتنة؟ مش موافقين؟ حرين، احنا بلد ديمقراطي، حر تعارض بالسياسة قد ما بدك، بحترم رأيك، بسنا على دور الرئيس بري، حط خطين حمراء أساسية، الفتنة ممنوعة.
4: وفي قصر بعبدة رسائل دعم داخلية وخارجية.
3: رئيس الوزراء اليوناني وفي اتصال مع الرئيس عون أكد دعم بلاده الكامل لاتفاق الإطار مع إسرائيل لترسيخ سيادة الدولة وقواها الأمنية، مشيرا إلى أنه كلف وزير دفاعه التنسيق مع نظيره اللبناني على صعيد دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، فيما أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان تخصيص 220 مليون يورو منذ عام 2023 لدعم القطاع الأمني، بينها 182 مليون يورو للجيش اللبناني، مشددة على استمرار توسيع برامج الدعم في خلال المرحلة المقبلة.
4: وفي المواقف الداخلية، شدد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه الرئيس جوزيف عون على وجوب التنبه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض، إذ أن الوحدة الوطنية هي الأساس، فيما شددت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس على دعم أي اتفاق أو مسار دبلوماسي يحقق انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وحصرية السلاح بيد الدولة.
3: رئيس الحكومة نواف سلام قال من جهده للإل بي سي عندما نتكلم عن إطار توجيهي للمفاوضات لتحديد مسارها، الهدف من ذلك الوصول إلى اتفاق وهو ليس اتفاقية أو معاهدة. وتوجه أهل الجنوب بالقول ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب، وإذ أكد عدم السعي لمواجهة مع حزب الله، قال لا أنا ولا أحد في الحكومة نخضع لابتزازه، وأنا لا أطالب الحزب سوى بالوفاء الوفاء بتعهداتها المنصوص عليها في اتفاق الطائف والقرار 1701.
6: إذا طبق الإطار هذا مفروض يؤدي للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، مفروض يسمح بعودة أهلنا لبيوتهم اللي يتهجروا منها. الحرب الأولى كان فيها مئات ألاف النازحين، الثانية تجاوزت كلفتها 1,200,000 نازح تقريبا. نحن هدفنا نقدر نسمح لهالناس ترجع على قراها وبيوتها عودة آمنة وكريمة.
4: في المقابل أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث للديار على إمكان الوصول إلى مخرج للأزمة التي نشأت بعد اتفاق الإطار، وأن باب التسوية لا يزال مفتوحا، مشددا على أنه مستعد لإيجاد المخارج إذا كان الجانب الآخر مستعدا أيضا، وقال لا أحد يريد أن يصل البلد إلى حائط مسدود. وإذ جدد وصفه الاتفاق بالفتنة، قال بري التسوية الممكنة هي الاتفاق الذي رعاه في 20 الثاني 2024. وكشف بري أنه قبل التوصل إلى اتفاق الإطار جرى تواصل مع رئيس الجمهورية وطلب اعتماد مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وفق الأقضية لا وفق المناطق التجريبية، معتبرا أن هذا الخيار كان يؤمن آلية أوضح وأكثر جدية للتنفيذ. وأضاف إن بعبدة وافقت على هذا الطرح، إلا أنهم فوجئوا لاحقا بأن اتفاق الإطار اعتمد مبدأ المناطق التجريبية بدلا من مبدأ الأقضية. وعن رسالته إلى رئيس الجمهورية اكتفى بري بالقول إنه لا يملك في الوقت الحاضر أي رسالة يواجهها، مجددا التأكيد أن حل الأزمة يحتاج إلى مظلة دولية تساعد على إنجاز التسوية، معتبرا أن هذه المظلة يجب أن تضم الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإيران، لأنها تشكل برأيه الضمانة الأساسية لأي تسوية قابلة للحياة.
3: حزب الله من جهته يواصل رفع السقف اعتراضي على صيغة الإطار وشن هجومه على الدولة اللبنانية. النائب إبراهيم الموسوي وصف اتفاقية الإطار باتفاقية الدل والعار والخنوع والاستسلام، وقال إن السلطة قدمت نفسها رخيصة وبالمجان.
7: هذه السلطة الساقطة الناقصة الخاضعة المذعنة المستسلمة، كل ما فعلوه خدمة لإسرائيل وأمريكا وامتثالا لأوامرهما وخضوعا وإذعانا لكل ما أملياه عليهم، كل هذا لن يفيد شيئا، لأننا في بلد زرع المجاهدون فيه جماجمهم وعظامهم وأعاروا لله سبحانه وتعالى جماجمهم ووتدوا أقدامهم في الأرض ورموا نظرهم أقصى القوم.
4: إسرائيليا، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، مؤكدا في المقابل البقاء في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة. ولفت إلى أن إيران حاولت أن تفرض علينا انسحابا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل، وتابع الاتفاق مع لبنان يقر بحق إسرائيل في التمسك بالمنطقة العازلة حتى نزيل تهديدات حزب الله الذي قرر مهاجمتنا متجاهلا الأثمان الباهظة التي سيتكبدها لبنان. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال نحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، ولن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. أضاف سنهاجم إيران للمرة الثالثة إذا اقتضت الحاجة.
3: العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي وفي حديث إلى صوت كل لبنان أكد أنه يمكن لاتفاق الإطار أن ينجح لكنه ضعيف، ويجب أن تكون المنطقة التجريبية على مستوى أكبر من الناحية التقنية والعسكرية. وأمل بالوكجي في أن يتحسن هذا الاتفاق، معتبرا أنه بعد تنفيذ المرحلة الأولى ستعد مقاربة جديدة.
8: بينجح بس ضعيف، كان بيسوى المنطقة التجريبية تكون على مستوى أكبر من ناحية التأمين العسكري. منطقة جنوب الليطاني يعني شمال الليطاني بيروت من عاملين مجزئين 1701 بالسابق كان موافق عليه حزب الله وما قدروا نجحوا فيه، فهل عم الترايفت زون تجريبي عم تجزئي كذا منطقة على مستوى صغير، هي مش المشكلة انه هلا الآلية اللي عم بيلاقوها للمقاربة، هي انه عودة عناصر حزب الله بعد انتهاء من المرحلة الأولى ومدى الجدية التوغل من خلال الأهالي إلى الكرة نرجع رجع المربع صفر وقت تضيع. فحتى الآن الوضع بده يكون متكامل بالنسبة للمناطق هيدي اللي أخذوها منها. تعطي تجربة خاصة بلبنان المشهد السياسي ما تغير سلطة القرار اللي بتنعكس على عمل العسكر بعدها نفسها. ما عملوا تشكيلات لا قضائية بعدين المسار مش عسكري لازم يتوازى بمسار عدلي مسار قانوني إداري وقطع الأموال عن حزب الله. فهي المسارات العدلي بالدولة هي اللي بتأثر إنه تخلي العمل ينجح. حتى الآن من الناحية العسكرية بوجود مراقبين أمريكيين وتنفيذ أمريكي متأمل يتحسن الاتفاق. الاتفاق ما هو ما بينجح للآخر مراحل كلها ينفذها. فبتصور بنعمل مقاربة جديدة بعد تنفيذ المرحلة الأولى.
4: في الميدانيات الجنوبية لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد سمع دوي 3 انفجارات فجرا لجهة بلدة حداثة، وكانت قد سبقتها سلسلة تفجيرات ليلا في حداثة وعينات ومحيط بيت يحون. هذا وشن طيران المسير غارتين أمس على بلدة نبطي الفوقة مستهدفا سيارة مركونة إلى جانب الطريق، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه فريق الدفاع المدني في الرسالة والهيئة الصحية بعدما اقترب الفريق لتفقد مكان الغارة، كما سجل أمس إلقاء قنابل صوتية فوق بلدة ياطر.
3: وفي تصعيد على الخط المالي مع حزب الله، أدرجت إسرائيل 37 محفظة رقمية على لائحة العقوبات متهمة إياها بتمويل الحزب والحرس الثوري الإيراني. وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن المحافظة المستهدفة التي تحتوي على أصول بقيمة 8 ملايين دولار تعد جزءا من شبكة مالية خفية تعتمد على العملات المشفرة. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع عقوبات مماثلة فرضتها دول خليجية والولايات المتحدة بهدف قطع قنوات الإمداد المالي غير التقليدية عن التنظيمات الإقليمية. للمزيد عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل نسأل النائب وليد البعريني. سعادتك صباح الخير.
9: صباح النور. هلا
3: أستاذ بعريني، ماذا تقرأ في اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان؟
9: أولا لا شك حتى نبسط الأمور لأنه لا شك عم يكبروها كثير.
3: نعم،
9: القراءة هي سليمة جدا، التفاهم أو شبه توافق على بعض النقاط ما بين لبنان وإسرائيل هو منو اتفاق كامل. ومن أهم البنود هو الانسحاب الإسرائيلي، أهم البنود رد الأسرة، أهم البنود في يتامين بإسرائيل، أهم البنود أنه خلاص لبنان هو دولة مستقلة صاحب قرار صاحب يعني في شيء أخذوه لمنحة تاني هو حتى أرضاء إيران حتى يعتبروا حمق أنه هني صاحبين القرار أن ما في دولة عنا. يعني اللي عم يشتغل على إسقاط هذه الدولة بعد ما زالت موجودة.
3: نعم.
9: ولكن في شرط هو الإسرائيلي والدولة والعالم والمحلي هو تسليم سلاح حزب الله.
3: نعم.
9: بس في سلاح حزب الله معناتها نحن ما في تقدم عنا ولا في تحسن ولا في إيجابية ولا في منطق ولا في شيء بيعطي أمل أنه في إنقاذ البلد.
3: أستاذ بعريني، بناء على ما تقدمت به، كيف أو من سيقنع حزب الله بتسليم السلاح؟
9: كما يبدو إيران، ما في إيران تقنع لأن كل شيء نحن عم نحكي هون.
3: نعم.
9: المعنيين والغير معنيين والموجودين بهالبلد عم يعطوا اللي عم يحكي بطريقة دبلوماسية ولا عم يحكي بطريقة منطقية ولا عم يحكي بطريقة أخلاقية إنه هذا سلاح ما إله جدوى، ما بقى إله جدوى.
3: نعم. وماذا تقرأ في موقف تفضل
9: نعم تفضل.
3: وماذا تقرأ في موقف الرئاستين الأولى والثانية الثالثة عفوا، يعني الرئيس عون والرئيس سلام، كانا واضحين أمس بالنسبة إلى توضيحات اتفاق الإطار، لا يعني لا تنازل عن الحقوق، من لديه بديل فليطرحه داخل المؤسسات.
9: يعني أنا بقرأ بطريقة إيجابية جدا أنه ما حدا يزيد عليهم بالوطنية.
3: نعم.
9: اليوم اللي عم يطلع يقول انه نحن مع منا مع الاطار، نحن ما بنتنازل، نحن ما بنقبل اتفاق الزل، ما حدا بقى يزيد، بقى كفانا مزايدات على بعضنا البعض، كفانا بقى منطق القوه اللي كان عم يتكلم فيها الاخر انه هو بفكر بعده يستهدف القوه الموجوده عنده. هذه القوة ما بقى موجودة، يفهم يستوعب يدرك أنه هذه القوة غير موجودة بين إيديه.
3: نعم.
9: واليوم أكبر دليل نحن كلهم كل الجنوب ما زال معانا الإسرائيلي الوحشي، ما زال دمار شغال، ما زال معتبر حاله ما بيعني أي اتفاق بالعالم، ما زال. طيب نحن إذا ما واجهنا بدروع بشرية نواجه بقى، ما بقى فينا نواجه بس ده، نواجه إسرائيل بدروع البشرية ما حنقدر نوصل لحل. وأكبر دليل اللي صار ثورة الحجارة أيام فلسطين أنجح من شيء اسمه ثورة السلاح.
3: نعم.
9: مسلاح عم يرد على أرضه، منسى مسلاح عم يحجب أنه والله يعمل هيبة الدولة أو يعمل هيبة خلنا نشوف شو ما كان يكون الهيبة، ننسى هذه اللغة. يعني الألفين اللي استفدنا منها في أسباب عديدة استفدنا منها، في أسباب يمكن ما حدا عم يقول أنه تضحية اللي راحت مع أهلنا وناسنا وشرفينا بالوطن استفدنا، هذه المرة ما حدا استفاد منها. بدأ وعي، بدأ إدراك، بدأ انتباه، بدأ يعني ما بعرف شو بدي أقول.
3: نعم. أستاذ بعريني، هناك موقف قد يكون متقدما اليوم للرئيس بري يقول إنه مستعد للتسوية إذا رغب الطرف الآخر ولا أحد يريد الوصول إلى حائط مسدود، ماذا تقرأ في هذا الموقف؟ هل هناك تراجع عن مواقفه؟
9: الرئيس بري لا يحصد على موقفه بالأيام على موقعه وعلى موقفه، أنا ما عم دفع عنه أو ما عم أقول شيء، بس ولكن هو مخضرم بالسياسة، قارئ الوضع بداخله بالخارج، عنده خبرة، قد يسدد ويقارب لحتى يقدر يمكن يوصل لحل مع
3: حزب الله،
9: مع حزب الله يوصل لحل مع إيران، مع إيران لما حزب الله كما يبدو ما له رأي، أنه بيقولوا نحن أصحاب الرأي ونحن بيعملونا خطابات وعنده شاطرين بالحكي ما شاء الله وشاطرين لوقفوا على المنابر عندهم قوة بهيك ما حدا فيهم كده، فبعتقد أنه بدي له حل كان حزب الله ولا إيران. يعني أكيد الرئيس بده ينقذ البلد، ما بقول أنه هو شريك في دمار البلد، ولكن بقول بده يلعب دور إيجابي حتى ينقذ البلد.
3: نعم، شكرا للنائب وليد البعريني.
4: في السرايا الحكومية يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد الظهر برئاسة الرئيس نواف سلام لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية إلى جانب جدول أعمال يتضمن ملفات تتعلق بالتعاون مع سوريا والتعيينات والمشاريع الإنمائية إضافة إلى اقتراحات القوانين.
3: وفي إطار حرص محافظة بيروت على تنظيم الأملاك العامة والخاصة تم استكمال إزالة الخيم التي كانت قائمة في منطقة لبيال، وشملت العملية نقل نحو 70 نازح ممن لا مأوى لهم إلى المدينة الرياضية، حيث جرى تأمين إقامة مناسبة لهم، فيما باشرت شركة رامكو بتنفيذ أعمال تنظيف شاملة للموقع لإعادة تأهيله.
4: أعلنت قوى الأمن أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بتنفيذ أعمال صيانة على المسلك الشرقي لأوتوستراد طرابلس بيروت، وستستمر الأشغال حوالي 3 ساعات اعتبارا من 9 صباحا، وسيتم تحويل السير باتجاه مستديرة السلام والطريق البحرية.
3: اختتمت إيران والولايات المتحدة جولة من المحادثات غير المباشرة في الدوحة من دون أي مؤشر على إحراز تقدم نحو سلام دائم، وذلك في نقطتين أساسيتين: الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحوافز المالية لإيران. وفي السياق، نقل موقع إكسوس عن مسؤول أمريكي قوله: تواصلنا في خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع هادئة في خلال الأسبوع المقبل. نائب وزير الخارجية الإيرانية قال من جهته: طرحنا انتهاكات أمريكا لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب بلبنان، وناقشنا مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة.
4: الخارجية القطرية قالت إن وفدي أمريكا وإيران والوسطاء الباكستانيين اتفقوا على مواصلة المناقشات الفترة المقبلة وإحراز تقدم إيجابي بشأن مذكرة التفاهم وفق نتائج اجتماع سويسرا.
3: إلى ذلك، نفى رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفوضين محمد باقر قليباف صحة ما أشيع عن سماح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها التي قصفت.
4: في الغضون أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها أجرت حواراً أمنياً في البحرين مع 12 دولة إقليمية يؤكد الالتزام بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز وتعزيز التعاون الدفاعي.
3: في المونديال نجا منتخب إنجلترا من مفاجأة كبيرة بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على جمهورية الكونغو الديمقراطية ليبلغ دور 16 من كأس العالم 2026 ويواجه المكسيك يوم الاثنين. كما انتزعت بلجيكا بطاقة العبور إلى دور 16 أيضا بعد فوزها على السنغال 3-2، وبهذا تضرب موعدا يوم الثلاثاء مع الولايات المتحدة التي فاز منتخبها فجر اليوم على منتخب البوسنة والهرسك 2-0.
4: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا.
3: كان في هذه النشرة انطلاق تنفيذ اتفاق الإطار ينتظر المساعي وقدرة الضغط الأمريكي إلى أين؟ الملف اللبناني بين أمير قطر وكوشنير وبيتكوف في الدوحة وفانس للتوفيق بين المذكرة والإطار. الشيباني يحمل إلى بيروت اليوم المساعدة في حصر السلاح بمسار سياسي توافقي. الرئيس عون يدعو المعترضين إلى تقديم البديل وسلام ليفي حزب الله بالتزاماته. بر استعداد للتسوية ولا رسالة حاليا للرئيس الجمهورية. حزب الله اتفاقية الإطار ظل واستسلام، وإسرائيل انسحاب من المنطقة الأمنية وعقوبات على محافظ رقمية للحزب. محادثات أمريكا إيران في الدوحة من دون نتائج، والملف اللبناني في مقدمها. المونديال، إنجلترا وأمريكا تتأهلان إلى الدور 16.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق. ما صبت شي
1: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: انت مليون جديد توني كيوان. الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو $5.40، زبدة لور باك 200 جرام $2.20.
1: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير، برحب فيكم بصباح جديد ويوم جديد. اليوم الخميس 2 تموز، اليوم الأخير بهالأسبوع اللي منترافق فيه سوا، واليوم كمان اليوم الأخير اللي أنا رح كون فيه معكم، لأنه رح نختم هالموسم من بونجورين على أمل أنه أرجع لكم بأيلول بالسلامة. وبهالشهرين رح بترفقكم الزميلة ندى صليبة بصبحية ندى. اليوم ما محضر لكم أغاني هيك كتير ما شو بعرفني، إن نقيت لكم أغاني سمعناها هيك بالصدفة بهالكم شهر اللي مرقوا، بالصدفة طلعوا، واليوم قلت جمعتهم كلهم لنحطهم كمان نودع فيهم، أحسن ما نكون عم نعمل هيتس وأغاني نازلة جديد عم نسمعها كتير وين ما كان، وبعد أسبوع رح ننساها كليا. إنه الواحد بده ينقي لكم أغاني، شو بدنا نعمل؟ كان في قبل ما يطلبه المستمعون بطلت. اليوم معي هادي، صباح الخير يا هادي. 03-00-00-933 أو 04-54-53-52. أنا معكم من هلأ للعشرة وعشرة.

0: تأس مدري كيف هالتأس، مش عم نفهم. برد شوب، شوب برد، بالنهار شوب، بالليل برد. فتحنا الايسي من يومين، نمنا بالايسي ان انطرقنا انضربنا. هلا حاسس لا من ايدي لا من اجري، يعني هي انه الفرصة مبلشة غريبة.
1: احنا اللي من
0: على كل الأحوال وين ما كان التأس مدري كيف، حتى بأمريكا وبيك بالمكسيك مطرح ما عم بيصير في مباريات المونديال، كمان التأس عم يلعب. مبارح مدري أول مبارح حسب يعني التوقيت اضطروا يأجلوا مباراة ساعة لأنه كان في عاصفة برق ورعد. المهم بإسبانيا التأس منيح. مثل ما وعدتكم امبارح، اليوم رح تكون ضيفتنا وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي. بقى إذا عندكم أي سؤال لألا فيكم من هلأ تبعتولنا إياه على 03-00-00-933.
2: قطع أنفاسك تبكيك وشوف دموعك.
0: يعني امبارح انا بلش الموضوع كمسحة، رجع صار الموضوع جد والوزيرة رح تكون معنا. هلأ طبعا مش هنسألها يا أندري عن يدرس أو لا يدرس، بس انه ماشي الحال، اللي صار امبارح بيبقى بيروح مع امبارح. اليوم كمان مثل كل خميس بينضم لنا شارب اللبكة بالنشرة الفنية.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرها، زعلها اللي شايف فيها اكتر من مراها. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بل بعاقبها من فضة حدها.

0: متابعة. شو بدي أقول لك عن جد، هيك حس حالي زعلانة، مين بدي ناكف ومين بدي زكزك، بس بتمنى لك رحلة حلوة أنت وعائلتك يا رب حبيبي زفان.
1: تسلمي يا ريم. يلا بكرة ندى بتناكف وبتزعلي ندى، وإلا ما لك إلا ساري سارة الليل، ما لك إلا عيدة بجودة تحطيها على اليوتيوب وتسمعيها.

0: إذن 030-00-933 إذا عندكم أي سؤال لا وزير التربية وخاصة بخصوص موضوع الانتخابات، مثل ما هو معروف تأجلت الامتحانات ولكن رح يكون في دورة خاصة للطلاب اللي بحاجة لا يعملوا امتحان رسمي كرمال جامعاتهم، وأيضا للطلاب اللي كانوا ساقطين بالمدرسة قبل تاريخ 1 أذار لا يكون عندهم يعني شانس تاني ياخدوا الإفادة.
1: ولا ما تهددني، يعني شو رح تعمل لي؟ رح تجمع أصحابك مع أهلك تجي تزعلوا مني؟

0: زياد الرحباني قدم فيه سكتشات من وحي برنامج إذاعي كان يعمله على صوت الشعب، بعتقد اسمه العقل زينة، بقى عمل توليفة جديدة ونزلها بشريط. كل هالأسبوع عم نسمع كنا مقاطع منه، خلينا اليوم نسمع المقطع الأخير.
1: ميرسي كلك لطف.
2: انت لو رحت من الأول الله يسامحك.
1: والله
2: ولك من شان سمت هالبدن عم بحكي، أنا كنت وفرتيها. حياته
3: راحت سلمى يا عيسى.
2: معلش راحت سلمى بس بانت سعاده، فقلبي اليوم مهبوله.

0: بقدر أكد لك لا هلأ لغاية هلأ بعد ولا مرة عجبت المرأة اللي بتعجبني، بعد ولا مرة قدرت الفطلة نظرة لمرأة عجبتني. وميت فيي بالعلامة واحدة ما بطيقة.
1: كتير اجاني طلبات مبارح لنرجع نعيد الكليب اللي اخذناه مبارح من عمل زياد، ما بعرف ليه، يمكن بعتقد لانه انقطش من نصه. يلا خلينا نرجع نسمعه.

0: لك ولضيفتك. نحن كنت بدي أسأل بس على طلب الحر. طلب الحر التلاميذ كمان مثلهم مثل اللي ما قدروا يدرسوا. يعني أنا ابني مقدم على البيت 3 وساقط على نص علامة تقريبا، يعني عم نحكي 9.76. هيدا عم نحكي بالدورة القديمة. بقى شو قلن هدول طريقة؟ ما لازم ينشملوا كمان، ما لازم ينشملوا مع اللي انعفوا من الامتحانات. شكرا لك وللوزيرة.
1: يعني طلع هيدا السؤال بالغلط، بعتذر لانه الاسئلة عم نجمعهم لاكتبهم ونطرحهم على الوزيرة. بس على كل احوال جوابا، لازم ابنك يكون مقدم هلأ طلب حر عن جديد لا يقدر يقدم امتحان جديد بعتقد ب21 تموز.
2: كيف في طريقة بنت بدك منها شيء شخصي انت، يعني شخصيا بنت طالب منها شيء، عرفت كيف؟ شيء حميم، يعني حميم وسريع بدك اياه، انه لدرجة كأنه غط الحميم وطار الحميم، عرفت كيف انت؟ اكيد عرفت كيف. فكيف الطريقة تقنعها انه انت ما بدك منها شيء؟ كيف؟ في طرق كتير يلا لا شك، وكلها صدقني محكومة بالفشل، كلها بتبقى كلها فكحنة وشارقة مثل الشمس، يعني ولبل أوضح كلها ملعلعة ومجرسة قد ما مكشوفة، لازم تبلفها وإلا بتخسرها. إذا فكرك تمرق قصتك هايدي معها بلا بلف على أساس إنه أخلاقك ما بتسمح لك بالبلف، العوض بسلامتك يعني. طارت من إيده تبقى لك، يعني تبقى زحلي الأخلاق شوي بهيك مناسبة، خاصة وإنك أنت اللي طالبه منها بالأساس للبنت ما في شيء من المواصفات المطلوبة للأخلاق إنه ما بدك تبلفها أنت أخلاقيا، يعني أنت ما بدك تبلفها بس بدك تضجعت لا والله أنا مني وعلي بلفها أخي أرحمنا وأخلاقيا أفضل.
3: موجز الفلك.

0: البرج الأحسن لليوم هو برج الجدي، أما البرج الأسوأ فهو برج الميزان. للجدي منقول ثلاثة ما بيتخبوا: الحب والحمل وركوب الجمل. بقى في واحدة رابعة انت اخترعها ومشي نهارك اليوم. اما للبرج الاقل حظا فمنقلن ثلاثة ما بينعاروا: السلاح والدابة والمرأة.
1: موجز الفلك.
0: يعني كلام الفلك شو فينا نقول؟

يلا يا هادي يلا رح نصير رح نعيد ثلاثة تموز. جاهز؟ يلا رح نعيد اليوم عمر وأنتوني وساندرين. أنت أمتى عيدك يا هادي؟ أدار. يلا ومنعيد هادي مع مفعول رجعي. عمر أنتوني وساندرين بتمنى لكم سنة حلوة ويوم أحلى، وإلكم مني ومن هادي هالأغنية.

0: صدري فلي غد بغير الضوء لا يزهر. أنا بلادي، هذا أنت يا زافان، أنا بلادي وجهها صوتها وما بها تختزن الأعصر. لون جراحي فصل صيف لها وما تبقى فصلها الممطر. يعطيك الألف عافية والله يسهل لك، محمود أحمدي.
1: تخيل تشي يوم تشغل لي نظرة يا دوب بعينك تقتل.
2: شكرا يا محمود، والله حسسني ان العرب وانت بلادي.

0: بننتقل للأحوال الجوية مع بوب كساب.
1: كاذب مش كاذب. الأحوال الجوية.
2: هيدي رح تكون آخر نشرة رح أعطيها لهيدا الموسم، وهلأ بقلكن ليش رح تكون آخر نشرة. وبما أنه رح تكون آخر نشرة رح أحكي شوي عن وضع الصيفي بلبنان والمنطقة، ورح أحكي شوي عن الطقس بالدول حول العالم يلي جايين عليها. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فبين اليوم الخميس وحتى نهار الأحد رح تتعرض نيويورك وواشنطن وكتير من الولايات الأمريكية كمان والمدن الأمريكية وبعض الولايات الكندية لكتل لهبة بتتخطى فيها درجات الحرارة عتبة 40 درجة. بالنسبة لأوروبا، فمن بعد الموجة اللهبة يلي ضربت أوروبا، كتير من الدول الأوروبية عم تتعرض لأمطار غزيرة وعواصف رعدية مع عودة الحرارة لطبيعتها، ولكن هيدا الوضع ما بيستمر كتير، لأنه مع بداية الأسبوع اللي جاي فرنسا والبرتغال وإسبانيا والمغرب رح يشهدوا كتل لهبة ودرجة حرارة بتتخطى 40 درجة. أما باقي الدول الأوروبية فبتضل فيها الأجواء يعني معتدلة، وبتضل ضمن معدلات الموسمية درجات الحرارة. بالنسبة للبنان والدول المجاورة للبنان، فكمان الأجواء بتكفي اعتيادية، ومن هلأ لنص تموز ما مبين أنه رح يكون في كتل حارة أو كتل لهبة. لا، بلبنان والدول المجاورة للبنان الأجواء رح تكون معتدلة وضمن معدلات الموسمية لهيدا الموسم، ما في ارتفاع كبير وما في كمان انخفاض كبير. هلأ بالنسبة لكمان الهند والصين وهيدي الدول، كمان رح كتير ينزل فيديوهات ورح نشهد كتير فيديوهات عن هيدي الدول عم تشهد مناطق فيها غرق، لأنه كمان ببلش موسم الأعاصير بهيدي الدول، وأول إعصار عم بيتحضر ببحر الفلبين، محتمل الأسبوع المقبل يضرب تايوان والصين. فهيدا كان كل شيء لليوم، أنا برجع بتلاقى فيكن بشهر أيلول لأنه الأجواء رح تكون مستقرة خلال فصل الصيف، نرجع نتلاقى بفصل الخريف، وأكيد أكيد بنرجع نتلاقى بنشرات أحلى وأحلى.
0: شكرا لك بوب كساب، على أمل نرجع منلتقى سوا بأيلول. بتمنى لك كمان عطلة وصيفية حلوة. بريك ومنرجع.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.

سيطر بسلامة عائلتك. اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.

0: غرفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكز 1 400 جرام ب$1.70، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام ب$2.40.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: موجز أخبار 9:15 من صوتي كل لبنان. أهلاً بكم. ينتظر انطلاق تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل عبر الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين استكمال الإجراءات التي تتولاها الولايات المتحدة الراعية للاتفاق. في إطار زيارته الرسمية بيروت، وصل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى قصر بعبدة، حيث يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن ينتقل إلى عين التين للقاء الرئيس نبيه بري. لفت النائب وليد البعريني في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن شبه التوافق بين لبنان وإسرائيل على بعض النقاط ليس اتفاقا كاملا، وأبرز البنود يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وتثبيت سيادة لبنان كدولة مستقلة صاحبة قرار، كما أن الشرط الأساسي المطروح دوليا ومحليا يبقى تسليم سلاح حزب الله. وعن انتقاد البعض اتفاق الإطار قال البعريني: كفى مزايدات وليتوقف منطق القوة الذي كان الآخر يتحدث به، فهذه القوة لم تعد موجودة بين يديه. أما عن موقف الرئيس نبيه بري بشأن الاستعداد للبحث في تسوية لحل الخلاف حول اتفاق الإطار، فاعتبر البعريني أن الرئيس بري في موقف لا يحسد عليه في هذه الأيام، إنما هو مخضرم في السياسة ويحاول المقاربة للوصول إلى حل مع حزب الله وإيران من أجل إنقاذ البلد. أكد العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي في حديث إلى صوت كل لبنان أنه يمكن الاتفاق الإطار في لبنان وإسرائيل أن ينجح، لكنه ضعيف ويجب أن تكون المنطقة التجريبية على مستوى أكبر من الناحية التقنية والعسكرية. ولفت إلى أن المشكلة ليست في الآلية بل في عودة عناصر حزب الله بعد انتهاء المرحلة الأولى إلى هذه المناطق والتوغل بين الأهالي في القرى، ما يفتح باب العودة إلى المربع الصفر. ورأى بالوكجي أن المسار يجب ألا يكون عسكريا فقط، بل أن يوازيه مسار عدلي وقانوني وإداري تزامنا مع قطع الأموال عن حزب الله، لأن هذه المسارات العديدة تؤثر في نجاح الاتفاق. وأمل بالوكجي في أن يتحسن هذا الاتفاق في ظل وجود مراقبين أمريكيين، لأنه إذا بقي الاتفاق كما هو فلن ينجح في تنفيذ المراحل كافة. بالتالي رجح بالوكجي أنه بعد تنفيذ المرحلة الأولى ستعد مقاربة جديدة.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
0: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إلى أن مضيق هرمز يخضع للقيادة الإيرانية وليس للقيادة المركزية الأمريكية. واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثالث على التوالي، وهبطت بنحو 1% اليوم الخميس بعد أن قالت قطر إن إيران والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في محادثات غير مباشرة ركزت على مضيق هرمز الذي كان يمر عبره 5 إمدادات العالم من النفط قبل الحرب. وصل سعر الذهب ارتفاعه بعد خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفف التكهنات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام لمواجهة التضخم. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تمشيط في قرية مخماس في الضفة الغربية بعد بلاغات عن انقطاع الاتصال بإسرائيليين داخلها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 327 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية، كما أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف مطارات عسكرية في كييف ومناطق عدة في أوكرانيا. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الروسي على كييف فجر اليوم إلى 13 وسقوط عدد من الإصابات. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70، ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب $0.90.

0: اليوم كله اغاني فراء واشتياق.
1: كل اللي طالبه ان احس
2: بحبك. شكرا من القلب. بونجور زغان، حبيت اقول لك شكرا من القلب. طول هيدا الموسم كنت رفيق صباحاتنا، وصوتك كان برفقنا من التنين للخميس، وبيعطينا بدايه يوم مليان بالطاقه والابتسامه. اكيد رح نفقدك هودي الشهرين، بس بالوقت نفسه منتمنى لك اجازه حلوه بين عائلتك، مليانه سعاده وراحه اللي انت بتستحقها. بقول لك انه تستمتع بكل لحظه، ورجع لنا بصحه منيحه. نحن ناطرين صوتك من جديد، ورح ننطر موسم جديد مثل ما عودتنا، اكيد بيكون مليان بالتالق والنجاح. سفره حلوه يا زفان، وشكرا لانك كنت جزء جميل من صباحاتنا.

0: وعدي. سفان هذا ثلاثة ما بينعاروا سلاح، هلا صرنا سيارة بطلنا دابة كانوا يقولوا. بس أنا بتضحك إنه والمرأة ليش إنه المرأة كانوا يعروها من زمان، شو كانت شي سلعة المرأة يعني بيعروها؟ ما عم بفهم كلمتها العمره من أي سنة 1400.
1: شفت
2: تحمله. صباح الخير خي زفان، سعد صباحك. اول شيء خي زفان رح نشتاق لك كتير، وبنتمنى انك تنبسط بهالفرصة والله يخلي لك عائلتك، وهيدا عائلتك الصغيرة رح تقضي معها الوقت، وانت دايما تقضي معنا الوقت لان احنا عائلتك الكبيرة يعني بالاخر. نتمنى نشوفك قريبا وبصحة أحسن وبصحة أفضل، وتكون استمتعت بهالمشوار حبيبي. بعدين بدي أتوجه للأخ أندري، هو سماني مستمع امبارح، أنا بدي سمي أخ. بدي أقول له أنه معلش أنه دايما الحقد، هذا الحقد الدفين اللي له 35 سنة على حدا معين، وهيدا ما بيسوى للمجتمع. يعني المجتمع المسيحي نحن عنا مشتت مفتت من وراء هيدي التصرفات. هلا هو هين يعني، بس السوشيال ميديا شيء كوارث يعني. يعني عم نعبي روز جيل، عم نغسل دماغ جيل طالع. يا رب تنجينا يعني. صراحة ما في حدا بالمجتمع تحت 30 سنة بحزب معين يعني، انت فهمت علي، ما بديش سمي يعني. وبتحسه مثل كأنه يا لطيف كأنه حدا قتله بيو يعني العونية، كأنه نخربين الكرة الأرضية. هيدا الزرع بعقول هيدا المجتمع، هيدا عيب لازم نوقفه بقى، لأنه هيدا ما بوصل لنتيجة. كل واحد يحترم مرجعية التاني، وخلينا ننتقد بالسياسة بس بطريقة مهذبة يعني، مش بالتجريح. ما يعني أنا ما بسمح لنفسي يجرح بمرجعيته للأخ أندري، بس هو كمان ما يجرح بالمرجعية اللي بتخصنا. يسعد لي صباحك.
3: بتعرف أمي، بتعرف بي، بتعرف كل اللي حوالي، بس ما بتعرفني.
4: والله معك حق، هيدي ما بعرف كيف ليش تبقلوها انه كمان المرة مثل معنا. نحن الحكي اللبناني كله له معاني، مثلا بيكون عم بيقول والله هالعمود طويل وتخين بلا معنى. في شي واحد هالقد بلا معنى يعني؟ خلينا نضحك شوي نحن وياك اليوم زفان.
3: حارق دمي مزود همي وعم تقهر فيني،
1: وعسيرة الطويل والتخين اجا شاربيل. بونجور شاربيل، شاربيل بونجور شاربيل.
5: بونجور، انت عم تعلق لاني طويل متر 90 مقدومة. انا بحب هالمستمع دايما بتنكت،
1: بس هالتخيل لا انت جاي يعني موسم مش كنت يعني
5: هلا عالشوب.
1: لا عالشوب او عم تعمل جيم؟
5: عم بعمل جيم.
1: شايفك مقصي هيك مش بيقولوا
5: شايف
1: ايه في شايف. بونجور.
5: بونجور،
1: اليوم آخر مرة سوا.
5: معقول؟ رح نشتاق أكيد للراديو، للمستمعين، ولكل عن جد اللي كان عم بيشاركونا الفويساتهم تعليقاتهم على الأخبار الفنية وعلى الحلقة بشكل عام.
1: كيف كيف شو تنقذ نفسك من ورطة؟
5: انت خبرنا كيف تحضيراتك.
1: يلا لازم ننتقل هلا من خبرك، بس قبل لازم ننتقل لوزيرة التربية لأنه صارت معنا على الخبر. بدك اذا بدك ما بنخرج.
5: اوف، وزيرة التربية؟
1: ايه. انت قدمت على الإفادة السنة؟
5: لا انا اخدها من قبل.
1: انت اخدها إفادة او
5: بس
1: امتحان؟
5: بس بدنا نهنيها عشو عملت.
1: انت اخدها إفادة او امتحان؟
5: لا امتحان.
1: وديت لها تعليمتك؟
5: عملت نجحت دورة تانية.
1: عن جد؟ عمل دورة سقطت؟
5: ايه.
1: اف ليه؟
5: كانت صعبة.
1: وتاني كانت هينة؟
5: درست لها مني، حضرت لها، فتحت كتاب، فتحت كتب.
1: بهدلني كل عمره. هادي قاعد عم يسمع نسي. استمتع بالحديث.
3: بس ما بتعرفني، بتعرف بس تعذب فيي، وانت معود على القاسي، وهيدا مخوفني.
4: يا زبان لازم تقول بلا معنى. قلت اجا شربي قال لك انا طويل قول ما لا معنى بونجور شربيل
5: مهضومة.

0: إذن جمعنا كل الأسئلة اللي وردتنا عن الامتحانات وصارت معنا وزيرة التربية الدكتورة ريما كركي. دكتورة كرامة صباح الخير.
1: أهلا وسهلا صباح النور.
0: أول شغلة يعني كأب وكأستاذ جامعة يمكن أكثر من 15 سنة بدي أقول لك أنه أنا كنت معك ومع إصرارك على إجراء الامتحانات وهالمقابلة هي صراحة جزء لقلك هالجملة.
1: يا أهلا وسهلا فيك. أنا معتز كتير بالدعم اللي عم بسمعه كتير من خاصة التربويين والزملاء لأنه بتصور 80 أبعاد هالموضوع أكثر بكتير من التفاعل معه بس بطريقة انفعالية بدي سميها.
0: نعم مع الأسف فات يعني ببزار الشعبوية وجرى استغلال يعني ظرف كتير صعب عم نعيش فيه لما تنعمل امتحانات رسمية كان لازم يكون في إصرار على إجراءها. على كل الأحوال أما وقد انتهى وصار اللي صار يعني بعد ما اطلعت على الاستثناءات اللي معمولة وكأنه عندي شعور أنه قرار التأجيل نص مصيبة كان.
1: صحيح لأنه إحنا يعني بقيت النهار مثل ما قلت الإصرار كان أنه نحاول ننجح ونعمل هالامتحانات لنوصل للنتائج عادة إجراء بيعطينا إياها. فكنت أول هم عندي أنه نحن نخفف من ضرر الغاءة فمشان هيك الإجراءات اللي اتخذت هي لنقدر نحافظ على حد أدنى من التقييم وبالتالي أول شيء لنكون صادقين مع هالطلاب وقتها بدهم ياخدوا شهاداتهم جاهزين ومن جهة تانية كمان وبشكل خاص علاقتنا بالجامعات ونحن بلد عنا علاقة مع جامعات خارجية أولادنا كتير منهم بيقدموا للخارج وكمان بيروحوا بيشتغلوا بالخارج وكتير منهم كان عم يتواصل معي ويقول لي أكيد هذا مهم أنه يكون عندهم شهادات لأن كتير بلدان كتير قناصل من السفرات اتصلوا فيي وقالوا لي أن جامعاتهم والمنح اللي تسمينا للبنان ما بتقبل بالشهادات بقى مشان هيك صرنا عم نعمل يعني دامج كنترول لهال القرار اللي
0: تاني. نعم إذا هلأ في دورة استثنائية ب 21 تموز هي لكل الأشخاص اللي ما كانوا ناجحين قبل 1 أدار وللطلاب اللي كانوا مقدمين طلبات حرة والطلاب اللي ناجحين ولكن بدهم علامات يقدموها رسمية لبعض الجامعات بلبنان وبرات لبنان اللي ما عم تقبل بالإفادة. هل فعلا في جامعات من معترفة أو قبلانة بالإفادة؟
1: لبنان طبعا وقتها بتحط القانون انه هيدي هذه الشهادة كل الجامعات مجبورة تعترف فيها بس نحن الاستثناء هو للطلاب اللي بدهم ياخذوا منح عندنا كثير برامج منح في جامعاتنا المحلية ما بتقبل الا ما ينجاب علامة البكالوريا يعني لا تعتمد على علامة المدرسة لاستحقاقية المنح. عندنا كثير جمعيات وجهات كمان محلية بدها أدلة لتفوق لا تعتمد يعني بتكون متكلة عادة على الشهادة ولا طلعت الأول بلبنان طلعت من العشرة الأول جبت منسيون جيد جدا بالشهادة هيدي معيارة. وعندنا برا قبول على الجامعات ما بينقبل وكمان كتير من الجامعات المهمة اللي كمان عندنا من طلابنا المتفوقين بيروحوا عليا ما بتعطي منها مستعدة تنظر بالطلب تبعية إذا ما كان في ورقة من الدولة اللبنانية.
0: قدي عدد المتقدمين اليوم يعني بنعرف قدي عدد الطلاب اللي رح يعملوا هالامتحان؟
1: الرقم الإجمالي هو 44,000 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية قدموا ترشيحاتهم هيدا الرقم الكلي تقريبا في بحدود بين 200 ل 1400 يمكن ما عندي الرقم التحديد من اللي هن طلبات حرة منهم هن طلبات حرة والباقيين طبعا مسجلين ومنتظمين بالمدارس.
0: نعم
1: وهيدا بين الرسمي والخاص من هول ال 44,000 عندنا 16,000 منهم بالتعليم الرسمي.
0: نعم بس قديه العدد اللي رح يعملوا الامتحان هلا؟
1: هلا نحن فتحنا المنصة يلي عم ترجع تقول نقدم طبعا نحن هيدي يعني اللي انا اكيد منهم هن ال 1200 التقبات الحره، لانه ما عندنا ولا معيار
0: نقيمهم هدول غير. وهيدي كانت كتير مهمه بسنوات سابقه، كانوا التلبات الحره ينعطوا افاده تلقائيه،
1: اللي هو كارثه بكل المقاييس. لانه انا بقدر انه والله انا عندي مدرسه وقتها بدي اقدم للعمل ولا لجامعه، هدول ما عندنا ولا شيء، يعني ليس هناك اي وثيقه تقلنا شو هني شو جهوزيتهم. بقى هيدا عنا 1200 على الأقل،
0: وهذا كان مجال للغش والتلاعب يعني
1: مليون بالمية.
0: وعم نشوفهم بالجامعات، يعني كله عم يبين بالجامعات.
1: طبعا للأسف عم ندفع ثمن، يعني عم نجر الضغوطات تاع التلاعب معنا للإخ. وهيدا طبعا هيدا منه من هوية لبنان، يعني بنضلنا 1200 نقول بنعتز ب قطاعنا التربوي، بنعتز بانه نحن سلاحنا هو العلم، هو المعرفه والقدره على الابتكار، كل هذه الامور لنقدر نحافظ عليها كسلاح ضروري نخفف من هالتجاوزات، لانه كل ما بتكثر هالتجاوزات هيدا بياثر على صيتنا يعني بكل بساطه. بقى كنت اجاوبك السؤال، 1200 هن متاكدين منهم، عندنا طبعا اعداد اللي هن موثق عندنا راسبين بالتعليم الرسمي، انه هدول العلامات موجوده. هلا نحن بصدد تجميع اسماء يلي هم يرغبون، لانه الناجح يلي معه علامات اوبشنال، سو نحن حطينا الريستريكشن، بس في منهم يمكن هو ناجح بمدرسته بمونسيون بس ما بده خلص، اما نقول جامعته وما بده مثلا منحه ما فارقه معه، منه مجبور يقدم. سو مفروض نحن من هون لشي اسبوع يكون صار عندنا الأرقام
0: النهائية. نعم، وكل حدا يعني بده يقدم على الدورة الثانية لازم يكون عم يفتش وين المنصة أونلاين ويفوت عليها يتسجل، يعني مش تلقائيا اسمه بيكون موجود.
1: صحيح، هنحطها على صفحات الوزارة. نعم، هيكون في كتير تسهيلات، شيء بيقدر اللي بده يقدم أونلاين بيقدم،
0: واللي يعني مثلا إذا أنا طلب حر مش اسمي تلقائيا يعني موجود بالامتحان، لازم اتسجل بالمنصة.
1: اللي قدموا طلبات حرة خلص سكر باب التقديم، لأنه هني قدموا أوريدي، ما نحن كنا رايحين بتقديم.
0: أوكي، بس تلقائيا الطلبات الحرة
1: اللي تقدمت صارت موجودة،
0: بس تلقائيا مش لازم يتسجلوا عن جديد بالمنصة.
1: لا، هلأ لازم يتسجل حتى عن جديد أبدا.
0: إن
1: طلبات يعني خلص قبل ترشيحها، في ناس مقدمين عندهم ظروف خاصة مثلا تأخرت ورقهم مؤخرا قبلنا طلب، بس احنا خلص اقفل باب بهذا المجال. انما يلي هني موجودين بالمدارس هني هلأ بدهم يقولولنا نحن راغبين نروح على هالدورة الاستثنائية، مثل زمان هي دورة استثنائية. يعني نحن هلأ تقريبا بدنا نفتكر لو عملنا الامتحانات كانت حتطلع نتائج الدورة الأولى مظبوط، وكنا حنفتح دورة استثنائية يحق للهن تقدموا بهذه الدورة انه هن يكون عندهم دورة تانية. سو هلأ نفس الفكرة، كأنه وقت عطينا قلنا في إفادات نجم على حسب علامات المدرسة، كأنه نحفلنا بهاي كأنها دورة أولى، وهلأ عم نعمل الدورة الأولى.
0: طبعا يمنح الطلاب الإفادات إذا كانوا ناجحين بعلامة 9.5 قبل 1 أدار. ليه اعتمدتوا 1 أدار وما فيها ظلم للطلاب اللي شدوا حالهم من بعد 1 أدار؟
1: صحيح، شكرا كثير على سؤالك. خليني اقول لك انه هي اكثر شيء عامل لغط وهيك خربطة. نحن كمجتمع تربوي ومركز تربوي وزارة لنا وضع العام الدراسي من قبل، يعني وقتها كنا بدنا نعمل الشتات، واتفقنا كلياتنا اجماعا انه لنكون منصفين بدنا نعتمد 1 أدار اللي هو بس لألفت لك نظر استاذ زفان، هو بنكون مرقنا 6 أشهر من العام الدراسي يلي هو 9. اوكي، سو نحن عم نحكي اكثر من 2/3 تقريبا 65% 60-65% من العام الدراسي. ليه اعتمدنا هذا التاريخ؟ لانه هذا هو تاريخ بدء الحرب، ورا هالحرب كان عنا طلاب اضطروا يروحوا اونلاين لانه مدارسهم صارت ايواء، في عنا طلاب طبعا مثل ما بنعرف عاشوا قساوه الحرب بكل اشكالها، عنا طلاب نزحوا صحيح لمناطق امنه ولكنهم نزحوا بظروف عم يدرسوا ما بظروف مريحه. فبالتالي نحن اتفقنا كمجتمع تربوي ومركز تربوي اللي هو هي شغلته، المركز التربوي كل سنه بيحدد وين حتكون أسئلة الامتحان وبيعطي توجيهات لتنوضع لدائرة الامتحانات بوزارة التربية لتوضع الأسئلة. فبناء على الدراسة قلنا 60 ل 65% من المنهاج مش مضر أبدا، خصوصا وقت عم نحكي 60-65 هو من المنهاج اللي كبرناه، يعني اللي رجع شوي للطبيعي. يعني إذا منقارن بسنة الماضية نحن تقريبا عم نمتحن بنفس كمية الدروس يلي امتحنا فيها سنة الماضية شوي أقل. فنحن اللي قلنا هيدا تاريخ اللي هو التجربة التعلمية تقريبا هي مطابقة لكل الطلاب اللبنانيين. طبعا هون أنا برجع بستثني المناطق الحدودية اللي ولا مرة كانت تجربتها مطابقة للجميع. يعني إحنا سنة الماضية وقت اعتبرناها سنة تقديم عادي، الطلاب اللي بمرجعيون وبالخيام كانوا اوريدي عم يتعرضوا لظروف غير عادية، بس هني أبطالنا ودائما معتادين إنهم يعملوا هالشي وعطول منيخد لهم إجراءات أمنية خاصة لنقدر نسهل لهم عمل الامتحان. ولكن هالسنة جربنا ناخد أكبر عدد ممكن ونكون منصفين، والتقارير كلها اللي إجت، يعني أنا كثير استغربت وقت بلش الحديث على إنه ما في طلاب عملوا أحسن، لأنه أنا سمعته إن كان من الروابط إن كان من المدراء اللي اجتمعت فيهم من المكاتب التربوية من الطلاب إنه نحن بعد وحدة أدار ما قدرنا فتحنا ولا كتاب. وحتى الطلاب اللي بالمناطق الآمنة صاروا يقولوا لي أنا مشغول بالي على رفقاتي، أنا عندي رفقات من غير مناطق، أنا عندي قرايب بغير مناطق. فنحن بناء على كل هالداتا اللي انجمعت اتاخذ هذا القرار من أيار، ونحن هلأ ما عدلنا بولا شيء، نحن بس عدلنا بشو المعيار اللي بدنا ننشئ عليه، وقلنا اللي ناجح بمدرسته بهذا المعدل، والمعدل كمان هو ذاته المعدل يلي كان سيعتمد بالشهادة. هيدا معدل النجاح بس نعطى رشاه كمان، هيدا تم الاتفاق عليه مع دائرة الامتحانات الأخص المختصين.
0: نعم. طيب في اليوم خوف بأنه بعض المدارس تغش أو تقدم طلاب؟
1: أكيد من كل بد، وهيدا
0: يعني امبارح كان حتى يعني هيك بالصحف كان عم نحكي هذا الموضوع أنه الوزارة تتخوف من عملية غش ببعض المدارس.
1: أكيد، ومثل هيك نحن نحن إجراءات استثنائية، ونحن عنا مدارس بنعرف للأسف هي أقل مصداقية من غيرها، حيكون في العين الساهرة عليها أكثر من غيرها. وهيدا طبعا بيحذر في الاستثنائي، مشان هيك نحن هلأ بلبنان عم نشتغل مع الجهات المانحة شو بدنا نعمل إجراءات إدارية لنقوي السيستم تبعنا حتى ضمن الأزمات، لأنه هالأزمة وضحت لنا بأنه نحن ما بنقدر نخلي الحرية للمدارس الخاصة بكيف آلية بتسلم علاماتها. ونحن هلأ ابتداء إن شاء الله من سنة الجاي حيكون في آلية مختلفة لحتى لا سمح الله إذا لزمنا نوصل على هالعلامات بأي وقت بأي طريقة ما نكون عم نواجه هالخطر يلي نحن هون. بس بدي أقول لك شغلة كمان أستاذ زفان، بدنا نتذكر أنه نحن بلد يتميز بأنه بدستوره عاطي ثقة كبيرة للمدارس اللي بالقطاع الخاص. نحن عنا مؤسسات تربوية عندما ابتدت التعليم كان اسم عنا وطن، تاريخ تأسيسها 1860 و 1880 و 1900، وهي المؤسسات التربوية تمتعت بقدر من الحرية إذا بتروح على أي بلد غير موجودة عنده. فنحن كمان هلأ بهالظرف الاستثنائي بدنا ننتبه كتير وقتا نحن نجي منشكك، يعني ما كتير جمل كل القطاع الخاص حيغش، قلت لهم بدنا ننتبه ما نقول عنا إمكانية صحيح، عنا خطر صحيح، هنحاول نخفف من هذا الخطر، ولكن بدنا ننتبه كتير شو عم نقول، لأنه نحن هذا قطاع نعتز به وعنا قطاع عم نتحدى العالم فيه، أنه نحن لو ما عنا هالقطاع الخاص وهالمدارس المتميزة بالأزمات اللي برقنا فيها ما كنا قدرنا وقفنا على إجراءنا أبدا. بقى هيدا بدنا ننتبه له.
0: نعم، تقرر عدم منح الإفادات لطلاب الشهادة المهنية بمرحلتي الامتياز الفني والإجازة الفنية.
1: لا منو هيك بالصحيح الحقيقة، لكن اللي صار خطأ تقني، لأنه إذا الكل بيذكر أنا وقت طلعت وقت تم التصويت على القرار وزراء كان قرار مجلس الوزراء أنه لازم أطلع من نص الجلسة لكل مترقب هيدا القرار، وأنا وقت طلعت لم يذكروا هدول الشهادات. يلي صار إنه وقت رجعنا بآخر الجلسة كنا في عجقة، سئلت عنهم انت قلت لهم ايه لا ايه فينا انا افترضت انه هن
0: موجودين
1: اختصاصات اضافيه ما قبل
0: الجامعه
1: هدول اختصاصات ما فينا نشملهم لانه اصلا نظام قانون مختلف كل شيء هدول اختصاصات توازي اختصاصات جامعيه بقى مشان هيك رجعنا عملنا التصحيح ورجعنا القرار موازي نص القرار موازي للنص اللي انا اتليته وقت طلعت
0: يعني راح لازم يعملوا امتحان
1: اكيد
0: طب اللي ساقط يعني بالطلبات الحرة اللي ساقط على نص علامة بدورة قديمة مش بالدورة الحالية في قدم؟
1: ايه اكيد نعم هدول حقهم القانوني يلي من سنة الماضية بحق لهم يجي
0: حتى اذا ما كانوا مقدمين السنة قبل اذا هلأ قدموا
1: صحيح كل اللي هني من سنة الماضية في نص بالقانون بيسمح لهم يرجعوا يعملوا
0: كتير منيح اهم شيء هلأ يعني يفوتوا على المنصة التابعة بعتقد بيوصلوا لها من ويب سايت الرسمي لوزارة التربية وهونيك هي وفي رقم يتصلوا فيه على الوزارة او ينزلوا على الوزارة
1: في عنا رقم كول سنتر فيهم يحكوا اذا واجهوا اي اشكاليات ما عنا بالهاي انا هلا على السريع يعني انا ومعك على الهواء عم جرب طلع لك
0: يلا هلا بعد شوي انا كمان بحصل على الرقم وبقوله وبلشت التوزيع
1: هو 0177
0: 88 اخر شيء
1: نعم 88
0: اذا 0177 88 88
1: صحيح
0: بلشتوا هلا اللي بده ياخذ الافادات الافادته وعلاماته تعطوها او ما بعد الدوره
1: رح نعمله برجع هون كمان بدي اقول شغله نحن كوزاره التربيه كنا واعدين طلابنا انه بنكون جاهزين لو عملنا ابتدينا بالامتحانات 29 انه نحن خلال الاسبوع الاول من اب يعني باواخر الاسبوع بين الاول والثاني بنكون جاهزين لو عملنا تقديم هلا ان شاء الله حنقدر نقدم حوالي احنا باول اسبوع من اب بنعلن الذات المحدده يلي منا بيقدروا يستلموا الجميع يلي بده افاده وكذلك كمان قدم ل بياخدها مع بعض وكل سوا
0: بيجوا
1: بيستلم مع بعض
0: دكتورة كرامة معاليك كيف تابعت الاحتفالات اللي عملوها الطلاب عند لحظة اعلان الغاء الامتحان
1: والله شديد وبعتب كبير على اساتذتهم واهاليهم بانه هن ما مهيئينهم كنت بتوقع اكثر رسائل تجي عندي في رسائل فيني اجتني رسائل هاي السلام قالوا لي نحن كنا دكتين كان بدنا نهدي
0: شي بزعل كان عن جد شي بزعل
1: لانه كمان يقول انا بقول انا بنت الحرب بتذكر كثير وقت لغوا نحن ايامنا في تقديم على البكالوريا قسم اول من مليون سنة البكالوريا قسم اول وقت لغوها انا كثير زعلت وكنت حايف خالتي لانه نعملوها وكثير كنت سعيدة وبالقسم الثاني كانتها كنا هيدا الشيء ضمن ثقافتنا التربوية بالمدارس ننطروا بالعيال ننطروا بقى أنا كثير كنت حسيني إنه وقت اضطرينا نعمل إجراء الاسم الثنائي لأنه ما قدرنا أخذنا ضمان
0: هالاحتفال يعني كان كأنه تحرير الجنوب يعني هالقد كانوا المبسوطين يعني من قلبهم يعني مش انه عم يمثلوا كانوا عن جد مبسوطين من قلب يعني ما في هالمعيار الفالي والاخلاقي انه
1: للأسف بس بتعرف نحن بظروف استثنائية ونحن عن تربويين مسؤولية كبيرة لرعاية هالشباب حتى وقت هلأ بيروحوا على جامعاتهم انا بقدر في ظروف صعبة وضغطة انه نتخربط ونقول انه انا يمكن بخفف الضغط عني وقت الامتحانات لانه كلنا منا منتبهين انه الضغط جاي من انه نحن بلدنا عدوان بلدنا قاسي بلدنا ضغوطات مصيرية بتاريخه وهذا اللي مخلى كيف مضغوط الاهل مضغوطة الاولاد مضغوطة الموظفين بالوزارات مضغوطين بقى بدنا نتحمل بعضنا هيك الفترة وبتمنى انه اللي صار هالتجربة تبع هالسنة تكون درس للجميع مثل ما هلأ نحن بالوزارة في كتير دروس مستفادة كانت منا نصلح نبني عليها ونحسن بأنظمتنا كمان تكون دروس للجميع انه بانطلاقة العام القادم نرجع نركز كلياتنا سوا على أهمية هالاستحقاق وعلى أنه هو استكمال للتجربة التعلمية لهالولاد. الامتحان منه فقط للعلامة، هو ليعيشوا الولاد هالتجربة اللي بتجبرهم يرجعوا يفتحوا الكتب من أول السنة، يلي بتجبرهم يلخصوا، اللي بتجبرهم يشوفوا شو اللي كانوا فهمينينه شو اللي ما فهمينينه. هيدي تجربة تعلمية بحد ذاتها.
0: ولا يا ريت كان في عنا وقت اكثر نحكي عن الدروس اللي استخلصتوها، نحكي عن خلفية الحملة اللي صارت ومحاولة شيطنتك وكأنك انت ضد الطلاب. فهمتوا يعني كانت حملة سياسية هي بالاساس حسب تحليل
1: سياسية شعبوية بامتياز،
0: بس كان في طلبات يعني كان هي ابتزاز لشي تاني او
1: انا ما قريتها غير بانه بالنسبة لي طريقة ضغط كانت نتائج كتير سلبية بشعة. وأنا بتمنى أنه أي واحد يساهم يرجع يقعد ويفكر بأنه كان في طرق كتير تانية مفتوحة قدامهم ليعملوا أكثر كتير من هالطريقة اللي عملنا.
0: نعم. بحس في كتير ناس سقطت من عينك بهالحملة
1: أكيد.
0: دكتورة كرامي، كنت بحب شي نهار نعمل جلسة مطولة على المناهج التربوية، خاصة بما أنك حكيتي عن مليون سنة. يعني أنا بتذكر من مليون سنة مع دكتور منير أبو عسلي عملنا حلقة
1: 30 سنة.
0: ايه عملنا حلقة عن أول ما أطلق المناهج التربوية، بقى كتير بحب أنه نعمل جلسة معك بهذا الموضوع كمان.
1: أتمنى تكون وتعزمنا كمان دكتورة هي رئيسة المركز التربوي، فيني أنا وياها نكون هي تكون ونخبركم عن المنتج إن شاء الله حتفتح صفحة جديدة، ونحن كتير فيها وبالنصوص اللي هلأ صارت طالعة فخورة فيهم، وبتصور عنا فرصة كبيرة كتربويين إنه نعمل شغل كتير أحسن.
0: نعم. وزيرة التربية معالي دكتورة ريما كراكي، شكرا لك.
1: شكرا لك.

0: قبل ما نستقبل شرب اللبكة والنشرة الفنية لليوم، خلينا نعمل على السريع جولة الصحف والمواقع.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: الأخبار: الشيباني يفتح من طرابلس باب التدخل السوري في لبنان. الديار: بري للديار، أنا مستعد للتسوية إذا كان الطرف الآخر مستعد. هلأ ما بعرف مين الطرف الآخر، ما بعرف عن أي تسوية، بس التسوية اليوم يعني هيك كلمة مشتركة بالصحف. بنداء الوطن: من هرمز إلى لبنان، الدوحة تفتح خرائط التسوية. عم ننتقل من الصحف إلى الأسرار الداخلية للصحف.
1: أسرار المواقع، من موقع لموقع.
0: يلا هذه أخذنا على المواقع. لبنان فايلز: رأت مصادر دبلوماسية أن ما يحصل في العراق في مسألتي حصر السلاح ومكافحة الفساد، وهو تحديدا ما هو منتظر أن يحصل في لبنان، وما على المسؤولين اللبنانيين سوى الاتعاظ.

0: بالكلمة أونلاين، استهجنت مصادر عسكرية إصرار البعض على وجوب الاطلاع على الملحق الأمني لاتفاق الإطار، وشددت على أن الخطط الأمنية يفترض أن تبقى سرية. نعمل كواليس الصحف على السريع. النهار بدأ يحكى في مجالس سياسية خاصة عن احتمال جدي لتقريب موعد الانتخابات النيابية في لبنان وعدم الانتظار لانقضاء مهلة السنتين. ومنختم بنداء الوطن. علق دبلوماسي غربي في بيروت على تموضع بري من الاتفاق الإطاري بالقول إن القراءة الدبلوماسية تقوم على أن الرجل يفضل عادة انتظار اتجاه التوازنات قبل تثبيت موقفه النهائي بما ينسجم مع حساباته السياسية.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحينة الواد الأخضر 900 جرام $5.20.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 29/6/2026 على شكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,238,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,256,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,835,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: شربل صار موجود معنا. صباح الخير عن جديد شربل.
1: صباح النور.
0: عم لاحظ بالريلز تبعك دايما انا بكون كتير قصير وانت كتير
1: هيك
0: مش مسيبك. هلا ان شاء الله نكون هيك صرنا او في انا
1: اوقع.
0: يلا شربل بلش لنا شو عندك بالشبكة.
1: يعني هالجمعة كانت مليانة اغاني واصدارات فنية، هيك رجعت الساحة الفنية تتنشط بالاغاني والاعمال يلي عن جد كانت عم تنافس بعضها بقوة كتير، وخصوصا انه كمان الفنانين كانوا عم بيتنافسوا مع بعض وكان في اغاني كتير حلوة وهيك فيها اذا بدك فقشة مثل ما بيقولوا
0: فقشة
1: شو بيقولوا لها أفشة.
0: هذيك الفقشة موجة
1: فقش الموز هذيك. فعنا هيدا بالأغاني هيدا أسلوب تاني.
0: الأفشة يعني كله عم يفتش على الأفشة على 20 ثانية لا طلعت على تيك توك.
1: مزبوط. كان في عنا هيك مثل إذا بدك أغنيتين أكتر شيء هيك لقطوا الجو لأنه نزلوا بذات نهار، أغنية نصيف زيتون هدية وأغنية الشامي أنا بعدك انطرحوا بذات اليوم. بلا بس كنت بقول هلا بذات الوقت كان أكيد نجمة مريم فارس.
0: أنا كتير هلا أنا دايما بحب شغلة لمريم فارس.
1: صح كتير كرياتيف. صح أغنية
0: بس الليركس فيديو كان بالي يعني بعدين كان فيها تمشي باليها.
1: لا رجعت عملت كمان هيك مثل أجواء إذا بدك مع العائلة على البيسين. مع
0: أنا بدي أعمل لها عن فلو.
1: ليه؟
0: ما هيك
1: لا بدك كليب. مريم سو كرياتيف خصوصي كمان بالأجواء اللي بتحطها بالأغاني، وكانت عم بتخوض بهيدا الغنية ما بتعرفني من كلمات أحمد ماضي وألحان يحيى الحسن وتوزيع هاني يعقوب، مود جديد إيقاع هيك كله حياة، وحتى موضوع الأغنية كتير حسيت الوحدة فيها تغني لجوزة انه انه بتترك غرادك على بالأوضة وهيك
0: او صديقة يعني
1: او صديقة او اي حدا هيك عايش معك بيكون بدك توجه له لطش فيك تبعت له جزء من الغنية. حبيت مريم قديك عم تتجدد كمان بهيك بهيك اغاني بهيك اعمال، بعتقد حتكون لقطة هالصيفية. رح نرجع على أغنية نصيف زيتون الهدية اللي كمان طرحها هيدا الأسبوع من كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع فؤاد جنيد وإخراج الكليب مع محمد الدايخ. الأغنية إذا بدك فرجة نصيف قدرات بالتمثيل، كان عم بيمثل أداء دور شخص اللي عنده ستان بيعبي مي بالحي وبيعلق كمان مع الجارة اللي بتكون مزعوجة منه لأنه بيحبه بالليل. كتير موضوع الكليب كمان أخذ جدل إذا بدك على السوشيال ميديا ودولوه المتابعين لأنه أول مرة أكيد بيشوفوا نصيف بهيدا الدور وبهيدا الشكل. صح وعم بيكون هيك كتير قريب من الناس.
0: ولا هالدانيلا شو عملت فيه لهالنصيف؟ كان كل عمره أمير كل عمره.
1: شو عم بيعمل ليضحك الرجال؟ بدي أقول كمان إنه احتفلوا بعيد زواجهم الثاني.
0: صار سنتين.
1: صح ب 1 جولاي كان.

0: I guess.
1: أصغر مني. أوكي. 25 أوكي عم بيقول لنا هادي. هادي هو بتعرف كيف العدل مختار
0: هندس الصوت وجاله تحية أكيد اليوم معنا. نعم. أغنية الشامي أنا بعدك من كلماته وألحانه ومثل بالكليب مع الممثلة جينيفر عزار يلي كمان عم بتبدع من رمضان على الكليب. اتنيناتهم كتير في انسجام بيناتهم كان فيه, وقصة الكليب من إخراج بيير خضرة عن جد بعتقد عملت ليفت إذا بدك ليفت أب للشامي وشو الأغاني اللي بيقدمهم بمود جديد بصورة جديدة فرجة قدرات الشامي حتى بالتمثيل. وتصدرت هالغنية الكلاسيكية إذا بدنا نقول بأول أغنية كلاسيكية للشامي المراكز المرتبة الأولى بيوتيوب وحتى المرتبة الثانية بالأغنية الكلاسيكية عالميا على يوتيوب. هلأ لافت بكل هالقصة أنه نصيف قام بخطوة كتير حلوة وكتير إذا بدك فيها قوة أنه وجه بارك لشامي بستوري على السوشيال ميديا وقال له مبروك يا شامي على الأغنية الجديدة, كل التوفيق والنجاح يا ابن البلد وإن شاء الله من نجاح لنجاح. هالخطوة كمان رحب فيها الشامي ورد عليه بستوري تاني قال له هلأ بيضت أبو الياس love you ابن البلد مبروك على عملك انت كمان. حبيت كيف نجمين يمكن كتار بيحطون
1: السوشيال ميديا تبعهم
0: كتير بيحطون بموقع منافسة بين بعض كيف بيركوا لبعضهم البعض على أغنيتهم
1: اللي نزلت بذات اليوم. نفس الشخص اللي بيعملهم السوشيال ميديا هو زيتهم,
0: لا هو كل واحد تيم معروفة بس كانت مبادرة كتير حلوة من نصيف كسر كل هال إذا بدك هالتعليقات وهالنقاشات اللي بتصير على السوشيال ميديا بمباركة لابن البلد
1: بعتقد يعني
0: أكيد كانت حلوة. وبعتقد اتنيناتهم روجوا لأغاني بعض بهال بهال بهالأسلوب بطريقة كتير ذكية.
1: ما بتضر
0: صح
1: بس هو هن بيحبوا بعض بالحقيقة هن منافسين لبعض أو لا.
0: هلأ أنت مجرد ما تعترف بوجود الشخص الآخر الفنان الآخر في فنانين ما بيعترفوا بوجود بعض
1: انه مثل مين ما حدا ما بيعترف به
0: لا انه في منهم مثلا بتساله ان سمعت بلك ما سمعت ما شفت ما عرفت انه نزل غنيه او يعني حتى كمان هالشيء عم نشوفه بفنانين الكبار ما بيتابعوا
1: اعمال واحد
0: لا انت لما بتكون بساحه فنيه لازم تعرف وين صارت الغنيه شو عم بيصير
1: الغنيه هيدا مش انه مش
0: لا هو مش لازم الفنان يكون متابع
1: مش اسطوره
0: رح عبقلنا خلص الوقت طبعا نفوت بنقاش أنا وياك رح نقول بس آخر خبر تأجيل محكمة فضل شاكر لخمسة آب بعد ما تعذر حضوره بسبب وعكة صحية كان جلسته بـ30 حزيران وكانت محاميته قبل قالت أنه ضرورة إخلاء سبيله لأنه صحته عم تتدهور بسبب مرض السكري. ما بعرف شو مصير هيدا القرار لأنه الزلمة يعني عم بتضرر بحاجة للجنة طبية وما في حدا عم بيرد يعني تأجلت محاكمته ما انه قادر يكون قدام القضاء فهون في علامة استفهام انه شو مصير فضل شاكر. بس بدك بعد اخبار
1: يلا عندك شيء خلص الوقت
0: خلص الوقت
1: شكرا لك شربي رح اشتغلك
0: وانا كمان سفرة موفقة واكيد لكل المستمعين اللي عم بيتابعونا بنشوفكم
1: انت ما رح تكفي معنا انت كمان
0: كمان اوف
1: شكرا لكم مستمعينا هيك رح اودعكم لهالموسم برجع بلتقى فيكم ان الله رد بأيلول والى اللقاء.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوان.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بير جنرال 3 لتر $2.60، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب $6.40.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: موجز أخبار 10:15 من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. أشار النائب وضاح الصادق عبر منصة أكس إلى أن الانتقاد السياسي مقبول بل مطلوب، سائلا لكن هل الاعتداء اللفظي والتطاول الشخصي على رئيسي الجمهورية والحكومة مقبولان؟ ومجرد انتقاد رئيس مجلس النواب مرفوض ويعرضك لأنواع التهديد والوعيد كافة؟ هذا هو المنطق الذي فرضه الثنائي في خلال سنوات طويلة. مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية، نواب درجة أولى وثانية ورؤساء درجة أولى وثانية. وأكد الصادق أن هذا الأمر أصبح من الماضي، لكنهم لا يزالون يعيشون في وهم فائض القوة الذي فرضوه بالسلاح والطائفية ويرفضون قبول الواقع الجديد، وختم حالة نفسية ستزول قريبا. أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لقاء في الرابطة المارونية أن قانون الانتظام المالي لن يحظى بدعم المصرف المركزي إذا لم يكن مرتكزا على أسس قانونية، مشيرا إلى أن فشل لبنان ماليا يكمن في توقفه تدريجيا في احترام القوانين، واعتبر أن التشريع الأهم والأكثر تعقيدا هو قانون الانتظام المالي وسداد الودائع الذي هو في طور المذاكرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي مع اشتراك المصرف المركزي في بعض جوانبه من حين إلى آخر. ولفت إلى أن من بين الأهداف الأساسية تحمل كل الأطراف الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية الأعباء الاقتصادية للأزمة مع تقاسم الموجبات بينهم بشكل واقعي وعادل، وعدم تحمل المودعين ولا سيما الصغار منهم كلفة عالية، والاستفادة من أسرع طرق السداد حسب توفر السيولة وإعطاء القطاع المصرفي اللبناني قبل غيره فرصة حقيقية لإعادة الرسملة والهيكلة للاستمرار في تقديم الخدمات والاشتراك في عملية النهوض الاقتصادي ومساءلة ومحاسبة جميع من قام بعمليات مشبوهة واسترداد الأموال المسلوبة لزيادة مخزون السيولة بهدف سداد الودائع. أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال رعايته وحضوره مراسم التسليم والتسلم في المديرية العامة للنقل البري والبحري بين المدير العام السابق الدكتور أحمد تامر والمدير العام الجديد العميد مازن بصبوص أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا جديا وسريعا لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مشددا على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الإدارة وأن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب يشكل الركيزة الأساسية لأي عملية نهوض مؤسساتي. في السرايا الحكومية يعقد مجلس الوزراء جلسة عند 3:00 من بعد الظهر لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية بالإضافة إلى البحث في بنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال. في ساحة النجم تعقد جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وأخرى للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة النائب جهاد الصمد، وذلك عند 11:00 من قبل الظهر. أعلنت الريجي ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في خلدي وفي أقضية صيدا والشوف وعلي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قال مسؤول أمريكي لم يفرج عن أي أموال إيرانية مجمدة حتى الآن، وأي إنفاق لهذه الأموال يتطلب موافقة مسبقة من واشنطن. أفادت بلومبرغ بأن أكثر من 90% من النفط الإيراني في البحر يفتقر إلى وجهة محددة. استأنفت الولايات المتحدة شحنات الدولار إلى العراق بعد تعليقها لأشهر في محاولة للضغط على الحكومة العراقية للنأي بنفسها عن إيران، وفقا لما أفاد به اثنان من مساعدي رئيس الوزراء العراقي صحيفة نيويورك تايمز. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على جميع الإسرائيليين الذين كان قد انقطع الاتصال بهم خارج مخماس في الضفة الغربية، نفيا الاشتباه بوقوع حادث أمني. حثت الخارجية الأوكرانية حلفاء أوكرانيا على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم الروسي الواسع على كييف. ارتفعت الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 1406 إصابات. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت كنا متأمل.
2: انا لبنان تلقى فضيحة.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: صباح الخير لكل أصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان وعبر فيسبوك 93.3. اليوم موضوعنا بهم خصوصا الشباب والصبايا، ولكن كل يلي بيهتم بالذكاء الاصطناعي يلي اليوم مش قضية ترند إنما نمط حياة جديد بدنا نتعود عليه، وبالتالي اليوم عم يكبر شوي وشوي، ولبنان من ضمن هالعالم يلي كمان صار عنا وزارة، وبالوقت ذاته صار عنا كمان اليوم وركشوب رح نحكي عنه حتى نوصل لجينيس. فأنا بيسرني كتير اليوم أني رحب بروي بلدي، أهلا وسهلا فيك، وساندرا إبراهيم. روي بلدي هو مؤسس، خليني أقول، لشي رح نوصل له لوركشوب رح يبلش ب18 تموز. هالهاكاثون هو الذكاء الاصطناعي في العالم بيطور مهارات المشاركين، وبالتالي لنوصل لشيء اسمه جينيس. أول شيء روي أهلا وسهلا فيك، بعرف أنه انطلقت من كنز بشرق الأوسط وقت الثورة، بلشتوا أنه تخلقوا وظيفة للشباب اللبناني، وبعدين بلشت تتطور الأفكار إلى وصلنا لشيء اسمه تحضير للهاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم. أول شيء كفكرة، نجحت فكرة التوظيف بداية؟
2: أكيد، إذا سمعتوا بجوبس فور لبنان
1: جوبس فور لبنان،
2: مظبوط،
1: صحيح،
2: من 6 سنين بس فلسوا البنوكة، قبل الثورة كانت على وقت البنوكة، قبل الكوفيد كمان، فعملنا دعوة للمغتربين لبنان توصف لبنانية بقلب لبنان، لأنه البنوكة كانوا سكروا وكل واحد عنده شركة بلبنان ما بيقدر يظهر المصريات فما بيقدر يدفع السالاريز. فأي بلشنا جوبس فور لبنان، وظفنا أكثر من 1500 لبناني، في تقريبا 80,000 لبناني يعني مسجل معنا، بس بعدين من وقتها وزعناها وكبرنا وصرنا بالشرق الأوسط تحت اسم كنز. ولاحظنا من سنة وكان عنا فرصة نجي نعمل تدريب مع جوجل، بناخد صفهم دورة الذكاء الاصطناعي تبعيتهم نعطيها للأشخاص اللي بالبلاتفورم عنا، وأهلنا 3000 شخص إن هالسنة بتعرف شو، ليه ما نضرب العالم، خلينا نحن نخلق البرنامج تبعنا ونجرب نكسر نفوت بجينيس لأكبر هاكاثون بتاريخ العالم.
1: قديش مطلوب يكون العدد أو المشاركين أو تتوصلوا للهاكاثون
2: للجينيس؟ الأكبر عدد لأونلاين AI training 1842 شخص.
1: هلأ صار مسجل قدي بهكذا المشروع؟
3: قطعنا 30,000،
1: يعني صرنا جينيس بليس هلأ.
2: جينيس تايمز 15-20.
1: هيدا لبنان، وهودي شباب لبنان، خصوصا انه هالمرة بعرف انه في كمان بارتنرشيب مع السعودية،
2: مزبوط،
1: بس ولكن اليوم المجال مفتوح لكل اللبنانيين ويقدروا انه يتسجلوا. هوني صادرة بتخبرنا شوي عن التسجيل، كيف واحد بيشارك؟
3: اكيد بالنسبة للتسجيل هو مجاني لكل يلي بحب يتسجل، أهلا وسهلا فيهم.
1: لأي متى باقي التسجيل؟
3: هو الوركشوب حيبلش ب15 تموز، فهني بيقدروا يتسجلوا لحديت 14 تموز تقريبا، بس كرمال نتأكد أنه عم يوصل لهم الإيميل يلي يكون فيه بقلبه اللينك تيفوتوا على الكورس ويحضروا السيشن،
1: لأنه رح يكون أونلاين.
3: صح، كله أونلاين، حيكون على مدة 7 ليالي. أكيد هني بيقدروا يكونوا عم بيفوتوا من أول ليلة من 6 لـ9، حيكون يتعلموا صح، يتعلموا الأساسيات وكيف يخلقوا البرنامج تبعهم. من بعدها أكيد في عدة، على عدة أيام حيكونوا عم بيرجعوا يفوتوا ويكسبوا أكثر معلومات.
1: مين بيقدر يشارك؟
3: حيلا شخص.
1: الأعمار، في أعمار محددة أو
3: حيلا شخص حابب يتعلم عن الذكاء الاصطناعي ويتعلم كيف يخلق الأون البروجكت تبعه، البرنامج لإله، بيقدر يكون عم يتسجل لو شو ما كانت حتى الباكجراوند تبعه، اللي كانت بزنس أو ساينس أو شو ما كانت، بيقدر يكون عم يتسجل وياخد هيدي المهارة الجديدة بالاي اي.
1: رايحة تقدر تخلق بارتنرشيب أول شيء للتوظيف، هل كان في صعوبة مع لبنان ولا لا بالنسبة لأصحاب الشركات رجال الأعمال؟
2: صراحة لا، بس الصعوبة الوحيدة أنه حدا يجي يتقبل الفكرة أنه عم تكسر شو جينيس، أنه مش كل يوم نسمع فيها هاي. فببعت إيميل، بعت إيميل للبرس بلبنان، ويعني ونحن كنا شادي دخلت جاوب قال لي انه عن جد
1: اخينا بصوت لبنان كنا من الاشخاص يعني انا هون بوجه تحيه لمدير البرامج شادي معروف يلي دغري لقط الخبريه وتلفلي قال لي بهمك قلت له اكيد بهمني لانه انا كمان بهمني الذكاء الاصطناعي مثل كل الناس يعني اعرف شيء اكثر عنه وشجع الشباب اللبناني خصوصا انه يدخلوا على شيء مثل ما قلت بالبدايه انه اليوم الذكاء الاصطناعي رح يصير هيدا يومياتنا حلو يعرفوا شو هو وهيدي فرصة لقلهم مجانية إنكم نحن بنشكركم إنه عم تفسحوا له المجال ويوميا بأوقات بفتكر ما بيكونوا ملتزمين فيها لا بجامعة ولا بشغل
2: من الستة
1: للتسعة رأي اليوم بيننا وبين السعودية يعني شو مع الإيو يعني شو هو الترابط بهذا المشروع
2: إيه البارتنرشيبس اللي عملناه هون أول شيء عملنا بارتنرشيب مع الإيو كمان حكيت مع كذا جامعة عقبين ما حدا يرد علينا LAU's Academy of Continuing Education الACE program يعني اللي بتخرجوا Continuing Education عندهم Certificate Internationally Recognized فنحن قلنا لهم هيدا البرنامج شافوا البرنامج صدقوا قالوا أوكي
1: انتوا وضعتوا البرنامج أو عندكم خبراء أساتذة استعنتوا فيهم مدربين مثلا أو
2: عنا نحن خلقنا البرنامج
1: أوكي
2: وعنا خبرة وعطينا برنامج جوجل سنة الماضية هالسنة تعاونوا معنا جوجل فعنا انستركتور من جوجل وعنا 7-8 انستركتورز منهم عندهم certain certificates وكل منهم بيجوا من الابليكيشنز اللي that we're going to promote فالبرنامج حيكون حيتعلموا 10 languages 10 لغات يعني lovable و8n تواحد يقدر يخلق برنامج بلا ما يكون عنده ولا coding background كأنه عم بيحكي مع تشات جي بي تي بس عم بيحكي مع lovable بس اللي بيخلص فيه هو برنامج من أوله لآخره منشور يرجع بعدين عندنا كلود نوتبوك LM تبع جوجل ثالث نهار أفضل أبليكيشن تبع واحد يخلق صور وفيديوز ويرجع بعدين كيف يعمل والستيس تبعه هو ابن الكوريوغرافر تبع كاراكلا برياد اسمه محمد نبوش عنده إنسايد ستوديوز وهيز ان انكريدبل فيديوغرافر فحيعلمنا كيف نخلق البرومبت كله بس كأنك عم تحكي مع جي بي تي بس عم نحكي مع هيكسفيلد و another app تنخلق videos that are realistic و pictures that are realistic ما شكلهم كأنهم جاي من AI بيجع بعدين بصير في الأفاتارز كيف فيك تخلق أي أفاتار يكون شكله بيشبهنا أو تخلق قيمة مع ذوقك مع اللهجة اللي بديك إياها وبعدين نخليه يتجاوب هون رح نعمل AI interviewer يعني كل واحد بيخلق AI interview preparation تبعه بعدين احنا نعمل السايبر سيكيورتي كيف تحمي حالك
1: تأكد
2: عالم ما عندهم معلوماتك والأثيكس ورا الاي اي ورح نعلم كمان الاوتوميشن لإذا حدا بده مثلا كل ما يطلع له ايميل تشيك الكالندر تشيك الفايلز اتاتش ذا ثينج ويخلق له درافت يرجع بعت له وتشات بوتس وبعدين الاشخاص they're gonna submit their own project وبعدين بيربحوا جوائز
1: شو حلو لنوصل للجوائز كلمة هاكاثون منين اجت يعني احنا نعرف ماراثون هاكاثون جاي من هاك مثلا هي كلمة كمان تستعمل باللغة الاي اي
2: ايه هي الماراثون اللي بيركض 42 كيلومتر الهاكاثون يلي هو كود 24 ساعة سألبوا 42 ب 24 ما بتنام 24 ساعة نون ستوب programming على الأساس بعدين صاروا يمددوها يعني يقولوا يومين أو أسبوع تتحرز
1: أكيد
2: تعملوا شيء حرزين هلأ مع الاي اي you don't need to be a programmer مين ما كان في يعملها يعني عنا أشخاص عمروا applications عمروا 15 سنة لل late 60s early 70s عملوا برامج هن ما كانوا متوقعين فيهم يعملوها لأنه الاي اي عم بيعمل الكودينج لألكن فطالما حدا نفيد بالبرنامج وسأل له سؤال قال له هيك أنا عايز بدي أعمل برنامج مثلا أمينة عملت برنامج للفرمشيات نحن بلبنان إذا نروح على الفرمشية ما مش عارفين إذا في الدواء اللي بعمل فتش عليه فواحد بيخلص بأربع خمس فرمشيات يلاقي الدواء هون هي كان عندها أكسس على الداتابيس تبع الأدوية تحت الفرمشيات فحطت قلبتها قالت أي دواء عم فتش حدا بيحط الدواء تبعه فرجت الفرمشيات والديستنس والريتينجز
1: حتى في طلاب مدرسة بفتكر شوي فات كوليج بفتكر كمان الطلاب اخترعوا شيء اسمه خصوصا الكبار بالعمر او يلي عندهم بروبلم ينسوا انه مشان الدواء على الوقت يعني بيعطيهم انذار يعني هي كمان اي اه يعني قديش هيدي كمان مهم بانك حكيت عن الدواء وهيك. ساندرا اليوم سألت انه التسجيل مستمر ل خلينا نقول 14 تموز كيف بيفوتوا عليه، كيف بيقدروا يتسجلوا، شو البوتنسيال تبعهم، شو لازم يكون عندهم مثلا من معلومات من شهادات، يمكن ما بعرف يمكن ما بدهم شيء.
3: صح، للصراحة التسجيل كتير هين، يعني هو بس خلال رابط لينك عنا نحن على الويب سايت تبعنا as jobs for humanity بيقدروا يفوتوا يتسجلوا، مش مطلوب منهم شيء غير اسمهم الايميل، فيني حطوا their CV إذا عندهم أي بروجي قبل اللي عاملينه فيني حطوا، بس هيدا أكيد optional يعني ما في أبداً ما في شروط أبداً وبس. والحلو الأكثر أنه بيطلع لك كمان أنك تدعي رفقاتك أو الزملاء تبعك أو حتى حدا من قرايبينك، بيطلع لك referral link تقدري حتى تشيري معك تبعتيه على الواتساب على انستغرام على التواصل الاجتماعي كرمال
1: تبعتيه يستفيدوا
3: يستفيد غيرك معك كمان من هيدي الفرصة. فما بعرف إذا منقدر نكون عم نعطي اللينك بشي طريقة يمكن على الفيسبوك أو شيء.
2: هو هاي اللينك لأن أنت جوبس فور هيومانيتي هو كنز
1: كنز
2: بالميدل إيست الويب سايت
1: تكتب الكنز يعني لأنه
2: إذا بتكتب K-A
1: dot
2: N-Z
1: N-Z
2: forward slash slash
1: slash
2: hack H-A-C-K
1: hack
2: H-A-C-K
1: C-K
2: مظبوط K-A.N-Z forward slash H-A-C-K Kens forward slash hack
3: هيدا هو أوكي. يعني هني مجرد ما يحطوا هيدا اللينك دغري بيبين عندهم الهاكاثون، بيبين عندهم البرنامج كله كيف بيقدروا يضغطوا على التسجيل وبيحطوا كل المعلومات وبيتسجلوا،
1: خصوصا انه البرنامج اللي وضعتوه يعني البقابة يعني الواحد ما بعود بده يعرف إلا يعني لازم يعرفوا أكتر شوي، هي شغلة كتير مهمة
2: بالضبط.
3: صح
2: يعني هاي بتبلش من الأول خطوة تخلصي مع برنامج تبعك، وحتى لو ما عم تقدر تتابع كل شيء افترض حدا مثلا بده يجي يوظف حدا انت يساعده بالمانجمنت تبع المطعم وستاف، بالقليل بيعرف الديفلوبر اللي عم بيش لعنده إذا عم بيتفلسف عليه بالأسعار أو لا
1: أو لا كمان يعني
2: بيصير فيه يعرف أنه أوكي طب نحن خلقنا برنامج هون بهالهاكاثون بأسبوع ما كلفت شيء، نعرف السوفتويرز، فإذا حدا بيجي لعنا بأنه 20,000 دولار أو 30,000 دولار أو 100,000 دولار أكيد لا
1: لا أكيد
2: فنأخذ حياة لواحد من هالتلميذ أو حياة لحدا كان بالهاكاثون تعلم يعمل البرنامج اللي بده إياه
1: كتير مني. وحتى يعني مثل ما لما شفت البرنامج حبيت أنه إذا في عندهم مشروع بيقدروا يشتغلوا على المشروع دغري، يعني قديش مهم هيدا أنه يكون هو بين تدريب وبين مشروع وعنده كمان مدربين أو أساتذة كبار مش مين ما كان عم يشرف أو عم بيعلم أو عم يعطي، يعني هيدي كمان فرصة خليني أقول نشجع أكتر مش كل يوم نلاقيها
2: 100%. الفرق بين يعني الدرس العادي
1: درس العادي والبراتيكس
2: وأنا عندي شوية ADHD فتعطيني صف ديني بيدهر من ديني تاني ما إلي جليدي بقى اسمع حدا يحكينا على ساعتين عن الذكاء الاصطناعي تفضل
1: يكون في شيء عملي
2: بونجور اليوم رح نخلق هالبرنامج رح نستعمل هيدا التول كلكم بليز فوتوا على التول تسجلوا عندكم مثلا أول أبليكيشن بليش أو أول جمعتين بليش بعدين يعملوا خطوة خطوة أنتوا معي وصلنا هون حطوا هالبرومبت بعدين تخلص الساعة بكون هني خلقوا البرنامج تبعهم ونشروا
1: هيدا المهم
2: هيدا الحلو
1: هيدا الحلو
2: بس بعدين فين يعدلوا عليه يطوروا عليه يتعلموا يزيدوا عليه بس أول
1: بس
2: ما شوفوا أنت خلقت شيء
1: بس بكونوا خلقوا شيء ما بالصبت. كانوا متوقعينه وبيعرفوا أنه يلي خلقوا إذا الفكرة جيدة وإلى مستقبل أو إلى مردود خليني أقول كمان في أساتذة هن اللي عم يعني ما راح يلاقيهم كل يوم بعتقد هيدي فرصة أنه هن إذا في تعديل إذا في أفكار تاني شغلة كتير حلوة صراحة يعني هيدي. والأهم من هيك كمان ساندرا مثل ما عرفت أنه بياخدوا شهادة حقيقية من الـ AU يعني اليوم قديش مهم بظرف أسبوع نكون عم نقدر نكتسب كل هالمعلومات وهالمهارات وعم نعمل مشروع وعم ناخد شهادة حقيقية مش شهادة على الورق، يعني قد ايه مهمة.
3: صح، أكيد مهمة. هلأ نحنا منتشكر للأيو أنه كتير حبوا الفكرة وكتير شجعوا من مبدأ أنه نحنا عم نساعد اللبنانيين يكونوا عم يكسبوا هيدا المهارة الجديدة بالذكاء الاصطناعي، وبنفس الوقت عم نكسر الجينيس وورلد ريكورد نحنا كلبنانيين. لهيك كتير حبوا الفكرة وشجعوها ووافقوا على البرنامج، لأنه لقيوا أنه البرنامج أكيد هو كتير مهم. مثل ما قال روي، المدربين والإنستركتورز حطوا برنامج كتير كبير وكتير حلو حيقدروا عم يستفيدوا منه هيدول العالم. الأكثر من هيك أنه أكيد الأيو هدفها النهائي أنه يكونوا عم يساعدوا العالم، أنه كمان بعدين من هالشهادة يتوظفوا. وأنا اللي لاحظته من خلال التوظيف كمان، نحن نشتغل ببلاتفورم
1: بعدها بلاتفورم التوظيف. أنا ما سألت
3: أكيد بعدها
2: Jobs for Lebanon بعدين، يعني إذا حدا بيفتش على Jobs for Lebanon على جوجل أول لينك بيطلع كل فرصنا بلبنان، وإذا حدا بيفتش على Kanz K-A-N-Z بيبينوا كل الفرص تبعونا بالشرق الأوسط وبالعالم.
1: وهيدي مجانية، أنتو
2: مجانية لكل واحد عم يفتش على شغل، وكل واحد بده يوظف حدا أول توظيف ببلش.
1: زاهر في اتصالات، إن شاء الله تكون من ضمن البرنامج، بس بدي حدا منكم يحط الكاسك لنسمع. إلا ألو ألو بونجور
4: مدام، كيفك؟
1: ماشي الحال؟
4: بس بدي أطلب منك نداء.
1: نداء؟
4: إيه
1: تفضلي.
4: نداء مستعجل.
1: إيه تفضلي.
4: كرتوني أكل مواد غذائية لأطفالي لا أقدر عينهم، أنه أنا
1: أنت وين ساكني مدام؟
4: في بيروت، لأنه أنا مكسورة أجار وأهلي مكسور أجرة أمي وبي كمان ظهره مكسور.
1: مدام تتركي لنا رقم تليفونك إذا بتعملي معروف، هيك بنشوف إذا حدا بيقدر يساعدك بيتواصل معك. عندك رقم تليفون؟ اتفضلي.
4: 7-1-530-807. حبيبي أنا ولا شي معي، بدي أجيب أكل لأولادي، ولادي كتير أطفال
1: أوكي كتير. أهلا وسهلا فيك
4: حبيب.
1: أهلا، يعني أنا بتمنى يكونوا الاتصالات ضمن الموضوع يلي نحن عم نحكي فيه، بس أجل هذا نداء إنساني طبيعي، يعني أنه نرجع شوي للتوظيف. فإذا أنه على الكنز بنقدر نلاقي دغري جوب إن كان بلبنان أو خارج لبنان، وأكيد يعني هي التواصل بيصير دغري مع الشركات أو كيف بيصير؟
3: هو بالمبدأ بس يفوتوا على Jobs for Humanity أو على Jobs for Lebanon وكنز الويب سايت، بيلاقوا كل الجوبز يلي هني موجودة وأفيلبل، بيقدروا يكونوا عم بيقدموا عليها. وبعد ما يقدموا بيوصلهم إيميل أوتوماتيكلي أنه أنت الابليكيشن تبعك تثبتت وفاتت على البلاتفورم، وبيرجعوا بيتواصلوا معك. هلأ نحن بالبلاتفورم عنا بروسس طويل اللي هو أنه بيرجعوا بيصلون أسسمنت، بيصلون سكورينج عن الأسسمنت، مندلنا نجرب قد ما فينا أنه نخلي هيدا الابليكنت أبديتد بالابليكيشن تبعه، يعرف أنه هو مثلا هلأ شايفة الريكروتر هي إن بروسس، يمكن صرت هلأ بالانترفيو.
1: يعني بتتابعوها للانترفيو، لا إذا مش الحال يعني بيكون قديه تقريبا صار موظف ناس تقريبا؟
2: يعني لهلأ من
1: سنة لليوم نعتبر،
2: من سنة لليوم في أكثر من 1000-1500
1: بس من وقت ما بلش
2: المشروع 5000.
1: واو،
2: في 5000 شخص لقيوا شغل. والفرق أنه نحن نتأكد أنه كل شخص يلي عم بيحط فرصة عمل عنا بيعطينا الانترفيو ديت من الأول.
1: أوكي،
2: سو بدي اجتمع مع 3 أشخاص بهنهار بعد بجمعة أو جمعتين،
1: يعني بتتابعوا كل
2: فنحن بنعرف إمتى الانترفيو، وبنقوله للكانديديت أنه قدمته أفضل 3 مرشحين رح يكون عندهم انترفيو بهنهار بهالوقت. بين هالوقت ومن وقت ما قدموا والانترفيو ديت بيطلع لهم اختبار أونلاين مع أفاتار كأنه AI. هو AI مع كلهم عندهم نفس الأسئلة، فساعتها بنعرف أولا من السيفي، بس ثانيا من معارف الشخص اللي بيعرفه، حتى لو حدا ما عنده سيفي كتير قوي.
1: نعم.
2: ساعتها بين هالشغلتين نصير نعمل رانكينج. وبعدين نحن بنعمل انترفيو شخصي مع أقوى 3 أشخاص، وبعدين بنوسع تنوصل على 3 أشخاص بنعرف إنه كتير قوية الامبلوير حيجتمع معهم بنهار اللي اتفقنا منه عليه من الأول، وكل باقي الكانديدات إنه ما طلعتوا بالأول 3،
1: ولكن عندكم فرصة ممكن تجي.
2: هو أحسن فرص لكم، وهيدا فيدباك إنه هيدا ديتيل فيدباك، أنتوا قوية بهالنقط، بس هول النقط مثلا ما وصلتوا لهم. مثلا إذا حدا بده حدا يحكي مثلا إنجليزي، أو حدا يكون عنده certain shade، أو حدا يكون عنده ست سنين خبره بشو روم عم يبيع ما وصلتوا لهول بس هول جوبز اللي انتم اقرب من
1: اقرب شيء فيكم انتم
2: انه يلعنا بالبلاتفورم بالقليل كل واحد بيطلع له فيدباك ونرجع بعدين نعطي الاي اي كورسز كل شوي وهلا بنعم نعمل هالهاكاثون تاكل واحد بالقليل يكون رجع مع شيء بيقدر يقوي حاله اذا حاله
1: خصوصا انه الاي اي اليوم مثل ما عم بقول يعني معظم الشركات اليوم صارت عم صارت
2: تضم
1: حتى وصل للادارات العامه يعني البلديات بعض البلديات هلا بعرف انه كمان في شراكه ما بعرف قد ايه وزاره التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عم تقدر تدعمكم أو تكون إلى جانبكم بهذا المشروع يعني لأنه هن كمان معنيين
2: صراحة أول مرة بحياتي 42 سنة كون فخور بال يعني
1: بالدولة
2: بجزء من الدولة
1: بالدولة
2: لأنه الوزير
1: كمال شحادة
2: يعني عم بيجي عم بيستعين بالأكسبرتس وحط من حواله اكسبرت انا بعرفهم عارفين حالهم شو عم بيعملوا بعدين بيتعاونوا عرفونا على الجامعات وعلى البي دي دي وعلى الفورد مينا وعلى كل المبادرات وبيري تك والحريري فاونديشن هن عملوا الانترودكشنز فبالعكس عم بيساعدونا ولاول مره انا بجي بقول اوكي اذا بدكم هالبلاتفورم حطوها بين ايديكم وكبروها لانه عنا وزاره بحس بالقليل اول مره بحياتي عم تشتغل معنا ما عندها أجندة تانية وشي غير النية طيبة أنه العالم يلاقوا شغل
1: خصوصا رأي أنه اليوم هيدي وزارة جديدة بعدها هيكليتها ما انتظمت يعني بعتقد كل هالمدربين أو المستشارين عم يشتغلوا ببرامجها بعدهم وكأن متطوعين مثل يعني عم بيثبتوا حالهم تينجحوا الوزارة وينجحوا البلد عفوا حتى ما يكون لبنان بالرغم من كل هالظروف يكون عم يخسر كمان فرصة ويكون كتير مأخر عن بقية البلدان فاليوم إذا الوزارة عم تعمل كل جهودها بالرغم من الإمكانات بالرغم من هيكليتها اللي بعد منا كلها يعني جاهزة يمكن ما عم يقبضوا رواتبهم ولكن أقله عم بيحطوا حجر أساس 100% هاي لازم كمان نشكرهم عليها إجا برنامجكم أنت روي يعني كمؤسس كمان لكنز ولهلا الهاكاثون مع هالمجموعه اللي معها كساندرا وغيرها كمان عم بتكملوا عم تفسحوا مجال للشباب خصوصا اللبناني يكون حاضر
2: هيدي الفكره
1: هيدي الفكره ومن هون انا يعني حبينا نحن بالاذاعه انه نستضيفكم حتى نشجع اكبر عدد ممكن لانه العدد منه محدود يعني مش رح ناخد 10 او 11 او 100 العدد مفتوح بس بفتكر الأهم بالموضوع الالتزام لأنه بده يلتزم بالبروغرام من أول ولا آخر ما ياخد يمكن فرصة من قبل أم بغيره أو ما بعرف
2: يعني طالما شخص بيفوت ب 15 جولاي من 6 إلى 9 بيتسجل من هلأ بيطلع له الدعوة بيطلع له اللينك على زوم بيفوت على الكول بيكسر بيكون جزء من كسر ريكورد بجينيس وبيتعلم أول أبليكيشن يعني بدل ما نحكي مع تشات جي بي تي او كلود او جيميناي رح نحكي بقلب لوفابل ومع لوفابل بيطلع البرنامج بعدين بنعدل عليه مع التفاصيل مع الفولو اب برومبتس ننشره مجرد انه قطعت الساعه من 6 ل 9 او بلكي خلصوا على 8 وعمروا شيء شوفوا اذا بدكم تفوتوا على اليوم الثاني او الثالث او الرابع او شو خذوا صفوف
1: يلي انتم بتحسوا حالكم ممكن
2: بالضبط
1: يعني الصفوف هي منا إلزامية كلها هي بترجع ليلي شير بده يشارك انه هو يختار يعني في حرية اختيار
2: اول وحدة إلزامية
1: اول وحدة اكيد لانه هي الاساس اكيد
2: والباقي بعدين اوبشن الكتيفز
1: وهون بدنا نقول انه التسجيل هو مجاني
2: كله مجاني
1: مجاني كمان يعني اليوم نعرف لما الواحد بده يحط مشروع ده بده يكون عنده طموح لفيما بعد بس هالمشروع اللي بده يوضعه بده يكون مشروع قابل للتنفيذ للحياة يعني يمكن يكون مشروع نموذجي يمكن يكون مشروع مأخوذ من شيء من مشروع تاني عم يتطور ما بتدخلوا بالمشاريع انتو بتدخلوا بس بأنه تقدروا تفيدوا بهالوركشوب قدر الإمكان المشارك
2: أكيد
1: يعني ما
2: يعني نحن شغلة هي أنه الحلم هو أنه من هلأ لشهر نحن اليوم شو جولاي 1
1: جولاي 1
2: بأغسط 1 إذا فيكون عنا 50,000 هلا عنا 30,000 شخص متشارك بالهاكاثون، وكمان حاجة حط اللينك هو ka.nz يعني كنز ka.nz/hack HACK أصير ka.nz/hack HACK. إذا عنا 50,000 شخص من لبنان عم بيقدروا يتسجلوا ومنهم 10% 5,000 تخرجوا مع البورتفوليو تبعهم مع السيرتيفيكت، ورح نحطهم بـ AI showroom. يعني بصير ندعي على كل الامبلويرز يلي بجوبس فور لبنان، يلي بكنز، يلي بالبلاتفورم انترناشنال تبعيتنا جوبس فور هيومانيتي. عنا أكثر من 5,000 امبلويرز، منهم أمازون، منهم بوكينج، منهم موديز، فيتش، دامانا، سليب كونفور. بلبنان في عنا ألاف الشركات هن بدهم يوصفوا أشخاص عندهم مهارات بالذكاء الاصطناعي، بس no one can prove it today.
1: أكيد
2: إذا عنا شوروم ونحن فينا نعبيها مع 5,000 لبناني،
1: يعني قدام نكون خلقنا أكبر فرصة عمل بالزبط. توازي عدد موظفي الدولة. صراحة وبيكونوا يعني هيدا عم تفسحوا مجال للشباب إنه إذا يعني دخلتوا وأنتوا تمكنتوا بهالبروغرام هيدا وعندكم مشاريع ودخلتوا على هالبلاتفورم الكبيرة، إنه أنتوا ما تخافوا على فرصة عمل لما بتتخرجوا أو لما بترغبوا إنكم تبلشوا بسوق العمل. هيدي نقطة كتير أساسية ومهمة لشباب اليوم، لأنه معظمهم بيتخرجوا بيقعدوا بينطر، يا بده يشتغل بشغل ما بيحبه أو ما بيعرفش مضطر يشتغل، يا بيقول أنا إنه إذا بدي أشتغل وما بطلع يلي دفعتهم على تخرج أو جمعت لشو أشتغل. في عنا يأس شوي عند الشباب، يا بدهم يلاقوا فرصة بالخارج. بقى أنتوا اليوم يعني روي ساندرا والمجموعة، خصوصا روي اللي أسس هالمشروع هيدا، شغلة كتير مهمة وكبيرة، وهيدي دولة ما عملتها صراحة. بس حلو الشباب، لغة الشباب تخاطب بعضها. من هيك نحنا بدنا نشجع كل اللي عم يسمعونا هلأ إنهم يتسجلوا وما يتأخروا. كمان في شغلة تاني لفتتني بالشهادة، إنه هالشهادة بتنزل على السي في كمان. إيه؟ إنه واحد إذا قدم على سي في بتنزل على السي في. هلأ حتى إذا بده يطور بالجامعة، يعني كمان الجامعات تخدها بعين الاعتبار، إنه هيدي كمان إنه الواحد عم بس كمان في سؤال تاني بيطرح حاله، هالسبع أيام كافين
2: الشهادة صراحة؟
1: هالقد هين الذكاء الاصطناعي، هالقد هين البرنامج، هالقد هينة عن جد.
3: يعني هالقد وصلنا لأيام
1: ما بقى نحمل كتاب ونسهر كل الليل
3: صار في تولز، صار في أبليكيشن وبرامج بتقدري تستعمليها تخلق لك هي برامج. لهالدرجة صار هين أنك بخلال 3 ساعات تقدري تتعلمي كيف تستعملي هيدول التولز بالطريقة الصحيحة لا تقدري تخلقي انت البرنامج الخاص تبعك،
1: وهيدا الانسان يلي صنعه كمان. يعني
3: اكيد
1: انا ما بدي اقول انه الذكاء الاصطناعي ياخذ بدل الانسان، بس بدي اقول يعني خلينا نكون تما ننسى دور الناس، دور صح. الانسان انه الانسان يلي اخترع، الانسان يلي عم بيطور، الانسان بده عم بيريح حاله عم بيريح يمكن
2: بقوة
1: ما بعرف وين ممكن نوصل، ما حدا بيعرف وين ممكن نوصل، ولكن اليوم نحن أمام مرحلة كتير واسعة.
3: في كتير عالم صراحة، وأنا لأني عطيت الكورس لكتير من الشباب across the middle east على الصعيد
1: الشرق الأوسط،
3: نعم، في كتير عالم كانت تخاف من الذكاء الاصطناعي ويقولون أنه معقول يخدوا لي هني الشغل، يستولوا على الشغل تبعي. لهيك بحب بس وجه نداء وهوني بين أهمية الذكاء الاصطناعي، بأنه هو مش حياخد شغلك، هو أنت حتكون عم تستعمله بشغلك. لا تساعد حالك وتريح حالك، يعني الإنسان
1: يعني عم تربح وقت،
3: صح،
1: عم تربح فرصة جديدة
3: ويبطل في تعب،
1: عم بيكون ما بيكون في تعب، والوقت زيته أنت ماشي بترند العالم. يعني اليوم مش بس لبنان، اليوم العالم كله بيحكي بالذكاء الاصطناعي. لو نحكي عن الأفاتار منشوفهم، بصير نطلع بالشخص، بصير نطلع نسمع صوته، بصير نشوف أنه يعني عم نشوف أشياء ما بعرف وين ممكن نوصل بعد، ما بعرف صراحة.
2: ما هي الفكرة أنه حرام تقطع التكنولوجيا.
1: ايه؟
2: وكل واحد عنده رغبة يقدر يتعلمها،
1: صحيح،
2: ومش عارف وين يبلش ما يكون عنده هالفرصة يتعلم، خلص تسجل
1: مثل ما
2: فوت على الكول تعلمها، خدش هيتك وعمر فوقها، بنعمل دورات اكبر بعد، بس جمعه بزياده
1: حدا يقدر يعمل برنامج تبعه. بس انا اللي كنت يعني عم فكر فيه انه بنقعد سنين بنتخصص وليالي بنسهر وقديه مريت من قومه بقى بدنا نكمل وقديه يعني عم تيجي الامور هيك على الهين. المهم ما نفقد بس انه الخيال تبعنا، الابداع تبعنا، انه هيدا كتير مهم انه نضمنا يعني هيك محافظين عليه. هلا للاطفال اي عمر بتشوفوا انه الطفل اليوم بيقدر يفوت بالاي اي؟ لانه اليوم عندك الالعاب، عندنا في كتير امور. يعني نحن لما بلشنا نستعمل الايفون الموبايل، لما بلشنا نستعمل التواصل الاجتماعي ما كنا بنعرف لغتهم، دغري فتنا وهيدا. فكيف اي اي هلا رح يصير؟
2: صراحه كل طفل وولد عم بيلعب كمبيوتر جيمز،
1: بلاي ستيشن،
2: بيعرف حاله شو عم بيعمل
1: بدون ما حدا يقول له. نحن بعلمونا، مريت بعلمونا.
2: الاي اي اهين
1: اهين بعد.
2: فاذا فات بهالشيء وعلق عليه لانه عنده بروجكت بالمدرسه، لانه عنده عم بيعمل ايفنت، او لشو ما كان، في هو يستعمله تيساعد حاله. بس بلش هاي تصير اللعبه تبعيته او تبعيتها، بيصير هن بيبدعوا فيها، بيصير بيقدروا يعملوا اشياء انه اشخاص مع 10 سنين خبره ما عم بيقدروا يعملوا. من financial models لا presentations لا avatars لا influencers على السوشيال ميديا لا صور لا
1: يعني حتى كل شيء. يعني نحكي بكل القطاعات العمل، يعني حتى بنوصل للطب. يمكن يعني سيصر بلش الروبو ببعض المستشفيات، بس بكرة في كتير ناس من اليوم بلشوا يدخلوا على الاي اي تيعرفوا شو نوع مرضهم، شو، مش لأنه ما عندهم ثقة بالطبيب، لأنه عندهم شيء جديد ممكن يعطيهم شيء إضافي أكتر. يعني قدي كمان هيدي بالوقت زيته خطرة، بالوقت زيته في ناس كمان استفادت منها، ما فينا نقول ما استفادت. حتى هيك نختم شوي برنامجنا اليوم، وحتى نرجع هيك نشجع أكيد كل يلي عم يسمعونا بكافة الأعمار التخصصات، كل يلي حابب يعرف شو الاي اي، بده يتعرف على برامج الاي اي، خصوصا هالبرنامج الوركشوب يلي حاطينه، بدنا نقول لهم تسجلوا على كنز KANZ/HACK.
2: هي
1: هيدي هي
2: KANZ/HACK
1: وخلص. ومهم قبل يعني ل 14 تموز، لأنه بتبلش ب 15 تموز لفترة 7 أيام ليليا من الساعة 7 للساعة 8 من الساعة 6 للتسعة عفوا. وإن شاء الله يكونوا كتار. والأهم من هيدا كله أنه مش بس عم بتفيدوا مجموعة كبيرة، لأنه يمكن الهدف هو جينيس، ولكن حتى نوصل لجينيس أنتوا مش بس الفكرة، مش بس العدد، بقدر ما هو الخدمة المهمة المجانية يلي أنتوا هالفرصة الكبيرة كشباب عم تفسحوها للشباب ولكل واحد قادر يدخل على هالبرنامج. وهون أهميتها، صحيح بهمكن أنتوا تسجلوا جينيس، بس الأهم قدي كبر قلبك روي لما شفت بجوب قدي صرتوا موصفين ناس. فهلأ قدي بكبر قلبك أنه تخطيتوا ل3000 وبعد ل30000 وبعد عندكن هلأ عنا بعد جمعتين مرتاحين ممكن يكونوا 30 زيادة، 30,000 زيادة.
2: اي هالفكرة،
1: هي فكرة يعني
2: حرام حدا ما يستفيد من
1: هيك من عقد جينيس.
2: هلا هني اوريدي معقدين يعني، بشوف شركة صغيرة عم تيجي عم تكسر رقم القياس، وهديك الريكوردز من اكبر شركات يعني.
1: اكيد لانه سميت لي كم حدا، يعني انه مش بس شركات لبنانية او بشرق الاوسط، شركات عالمية معروفة، ويمكن بالأونرز تبعها في لبنانية ما بنعرف، لأنه اللبناني اليوم صار موجود نحن بنشوف حالنا. وكنا بنتمنى كل هالطاقات تكون بلبنان، ولكن وين من وجد اللبنان وفسح له مجال بيمثل لبنان. أنا هيدا بس نحن كمان اليوم أنتوا عم تفتحوا فرصة لشباب وصبايا مش مضطرين يسافروا أو يدخلوا جامعة أو يتكلفوا مصاري، إذا عندهم طموح، عندهم برنامج، عندهم مشروع، عندهم بدهم يعرفوا أكتر، هيدي الفرصة لإلهم مع كنز. عندكم كلمة أخيرة ساندرا؟ عندك شيء إبراهيم ساندرا إبراهيم كمديرة تنفيذية تقولي، لأنه أنت أكتر شيء عم تحتكي هلأ مع
3: العالم
1: مع الناس، شو بيسألوا أكتر شيء، مصدقين مش مصدقين؟
3: لا أكيد هلأ في عالم صراحة بتسأل إذا هيدا شيء مزبوط ولا لا، لأنه حرام يمكن
1: ما تعودوا الناس ياخدوا شيء لكله بالدفع والتعب
3: صح وعيدة. يعني شهادة وبورتفوليو بالآخر كمان حيكون في جوائز، فأنا
1: أقعد صعب شوي حكينا عن الجوائز أروي بخبرنا عن الجوائز
3: بس يعني أنا بس بحب أقول أنه بشجع الكل أنه يتسجل على اللينك وكرمال الوركشوب، لأنه صراحة ونحن كونه بنشتغل مع بلاتفورم ومع شركات عم توظف، يعني أنا أول ما قلنا روي عن الوركشوب أنا صراحة ما كنت كتير لقيه فيه إلى أهمية لحديت ما في شركة أو حتى هي كانت جامعة بدها توظف استاذ بس بنفس الوقت يكون عنده اي اي باك جراوند يكون بيعرف يخلق برنامج اي اي. فانا هون طلعت انه اف لوين واصلين نحن،
1: لانه هيدا لانه الوركشوب مش قضيه بس بيعرفنا على اي اي، كمان بخلينا نخلق مشاريع ونطورها
3: حسب يعني المهنة تبعي
1: المهنه، وبعدين الطموح يعني كل انسان عنده طموح يعمل مشروع
3: 100%.
1: ونحن بدنا نشجع كمان مش دائما موظف دائما يمكن مشروع
3: صح 100%. لهيك انا كثير مهم انه شخص عن جد يكتسب هيدي المهارة، لأنه هي it's an added value لإله تيقدر يكون عم بيلاقي شغل. فبتمنى عن جد من كل اللبنانيين اللي عم
1: يستفيدوا من هالفرصة
3: ويتسجلوا،
1: وأكيد رح يجيها فرص تانية بنحكي على رأي الجوائز
2: جوائز فرح نوزع
1: على هالعدد الهائل
2: ايه رح نوزع يعني 10 جوائز لابتوب ماك بوك، رح نشوف إذا فينا نجيب كروم بوكس، بس كمان حيكون في نويز كانسلينج هيدفونز كيندلز و شو كان سمارت واتش لل اكبر لا سو ذا بيست برايس يعني بيست اب بيلت وللتوب ريفيرلز، يعني كل ما حدا عزم اشخاص عنده اللينك تبعه تسجل عزم كل ما بيطلع له
1: يعني كل ما زاد العدد حتى يستفيد كل ما هو صار عم يتاهل ياخذ جايزه
2: بالضبط
1: هيدي كتير مهمة كمان. أنا بدي أول شيء أتمنى لكم أنه أول شيء بدي لكم شكرا باسمهم كلهم، لأنه هيدي فرصة كتير مهمة كشباب اليوم عم تعطوا من وقتكم. بعرف أنه رأي أنت بتشتغل بين لبنان والسعودية وساندرا بتشتغل، يعني بالرغم من كل شيء أنتوا عم تعطوا وقتكم لهالبرنامج يلي أنت أسسته رأي يلي كتار آمنوا فيه، وخصوصا البارتنرشيب لأنه هيدي كتير مهمة بهالأيام هيدي يخلقوا هالثقة وهيدي الثقة كتير مهمة وبدنا نحافظ عليها. وبدي أتمنى يزيد العدد تيستفيدوا أكتر، وأكيد نقلكم مبروك للجينيس ونحتفل معكم.
2: ماشي كتير
3: بك،
1: أهلا وسهلا فيكم. هادي هاشم، شكرا على إخراج هذه الحلقة.

0: تهيئات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق. ما صبت شي،
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
3: إنه أنا بحسها كوميدية.
2: لولو أكتر اجتماعية،
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو $5.40، زبدي لوربك 200 جرام $2.20.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: موجز أخبار 11:15 من صوتي كل لبنان. أهلاً بكم. بعد أن استهل زيارته الرسمية بيروت من قصر بعبدة حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، انتقل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى عين التين حيث يلتقي الرئيس نبيه بري. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اتفاق الإطار يفتح الباب اليوم أمام استعادة الدولة الفعلية وإنهاء حالة النزاع المزمنة التي استنزفت لبنان لعقود، كما أنه يكرس معادلة واضحة تقوم على انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء الواقع العسكري الذي يفرضه حزب الله. وفي مقابلة مع الجريدة الإيطالية كوريير ديلا سيرا، أشار جعجع إلى أن التغيير الملموس الذي حصل يكمن في الدفع الجدي نحو إقفال الحدود الجنوبية التي استخدمت طوال 6 عقود وتحت عناوين مختلفة لتحويل لبنان إلى ساحة صراع وحروب وخراب، مؤكدا أن هذا الاتفاق يفتح مسارا جديا وذات صدقية نحو إنهاء السلاح غير الشرعي. واعتبر جعجع أن معظم الشروط السياسية الداخلية أصبحت متوافرة كي يخضع سلاح حزب الله بالكامل لسلطة الدولة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها. جعجع شدد على أن الجيش اللبناني يحظى بإجماع وطني وشرعي لا ينازعه عليهما أي طرف، ولا شك في أنه يحتاج إلى مزيد من الدعم والتسليح والإمكانات اللوجستية، لكن التحدي الأساسي ليس عسكريا بقدر ما هو سياسي. أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن وزارة الصحة العامة في حد ذاتها وزارة دقيقة، لأن أعباء كثيرة ملقاة على عاتقها وتحتم على كل عامل فيها الالتزام والمتابعة الحثيثة، مشددا على أن الوزارة مستمرة في مواجهة كل التحديات بما يؤمن الخدمات الصحية النوعية لكل مواطن بعدالة تامة ومن دون استثناء أو تمييز. كلام ناصر الدين جاء في خلال حفل التسليم والتسلم بين المدير العام بالإنابة السابق فادي سنان والمدير العام المعين حديثا وئام أبو حمدان. أعلن مصرف الإسكان في بيان أنه قرر بدءا من الأول من تموز الجاري خفض معدل الفائدة المعتمد على القروض السكنية المتعلقة بقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص من 6% إلى 5.75%. كذلك تطبق الفائدة المخفضة على القروض الممنوحة سابقا من مصدر التمويل ذاته في تاريخ استحقاق القسط الأخير من السنة التعاقدية السارية المفعول وفق بنود عقد الإقراض والتأمين. أعلنت قوى الأمن أنها أوقفت في جوني رجلا ظهر في فيديو يعتدي بالضرب على زوجته داخل أحد مطاعم شتورة.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قال قائد مقر خاتم الأنبياء: نحذر أعداءنا خصوصا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، وأضاف على أعدائنا أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أكثر من 70 صاروخا أطلقتها روسيا فجرا على أوكرانيا، نصفها صواريخ باليستية، وشدد على أن أولويات بلاده الحصول على ترخيص من واشنطن لإنتاج أنظمة باتريوت مضادة للصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن الهجوم اليوم على كييف كان الأعنف. توازيا، أعلن الأمن الروسي اعتقال شخصين في القرم بتهمة جمع معلومات لصالح أوكرانيا. أكد نائب وزير خارجية النرويج أن إسرائيل تحجب كل ما هو ضروري لحياة كريمة، ما أدى إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة، ما يمثل عدم التزامها بالقانون الدولي، فيما طالب اتحاد بلديات غزة بالتدخل العاجل لوضع حل مستدام لإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي. في أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 1.6% مع بقاء تدفقات الشرق الأوسط منخفضة ونمو محتمل للطلب بسبب موجة الحر. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان فيديتي ال تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش
5: تعال معي على البيت
6: لشو؟
5: للحب
6: مسرحية الوحش
5: خلينا نروح من هون
6: أنا لازم روح على البيت
5: أنت ما عندك بيت
6: كارول عبود
7: دوري السمراني
6: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
8: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون.
1: صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي تحت الضوء. كيف ستترجم بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات تنفيذية؟ ما هو الجدول الزمني المتوقع؟ وهل تلتزم الأطراف به؟ ماذا تحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ ماذا عن التفاهم الأمريكي الإيراني؟ وهل يتجه نحو الترسخ أم التعثر؟ وكيف سينعكس على لبنان والمنطقة؟ تحت الضوء مع ماري العلم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً

0: والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: بلدي أصيل.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: انا لازم اروح على البيت.
2: انت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكس وان 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أحداث في حديث السبت التاسعة صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان. هذا عرض للأخبار من صوتي كل لبنان. جال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني على الرؤساء الثلاثة زار عين التيني حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري غادر من دون الإدلاء بتصريح، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الهواجس من حزب الله قد تبددت نتيجة اللقاء مع الرئيس بري. قال الشيباني: موضوع حزب الله لم يبحث، البحث تركز على تطوير التعاون بين سوريا ولبنان، مشيرا في المقابل إلى أنه إذا اقتضت المصلحة لقاء حزب الله فنحن منفتحون. الشيباني استهل زيارته من قصر بعبدة حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكد للشيباني أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين، وأضاف: حريصون على استقرار سوريا تماما كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، معربا عن ارتياحه للتنسيق بين البلدين لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين. أضاف الرئيس عون: أكد لي الرئيس السوري في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين. ورحب رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء. شيباني نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدا أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق لا سيما في المجال الاقتصادي. هذا ويزور الشيباني في هذه الأثناء السرايا الحكومية حيث يلتقي الرئيس نواف سلام على يعقد مؤتمر صحفي مشترك عقب انتهاء اللقاء. أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جونبلوت في حديث مع لوريان لوجور أنه لن يكون جزءا من ائتلاف لإسقاط اتفاق الإطار، كما أنه لن يدعمه أيضا. وصف جونبلوت الاتفاق بخطوة خاطئة للدولة اللبنانية داعيا إلى إعادة النظر فيه، واعتبر أن اتفاق الإطار لن يكون قابلا للتطبيق، لافتا إلى أن بعض بنود الاتفاق يضع الجيش اللبناني تحت رحمة الجيش الإسرائيلي من دون أي موعد واضح للانسحاب، علما أن كلمة الانسحاب نفسها لم ترد ولو مرة واحدة في نص الاتفاق. جونبلوت رأى أنه في خلال المفاوضات كان ينبغي التمسك باتفاقية الهدنة التي تنظم العلاقات بين لبنان وإسرائيل منذ العام 1949، لكن ضغوط أمريكية مورست إلى جانب وجود لوبي لبناني في واشنطن يدفع نحو هذا النوع من المقايضة التدريجية رغم أنها تتعارض مع مصلحة لبنان. جدد حزب الله رفضه القاطع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. النائب حسن فضل الله وفي معرض رده على مواقف الرئيسين عون وسلام قال: عندما عجزت السلطة عن العثور على صوت وطني واحد يمنحها تغطية على جريمتها ضد الوطنية، تحاول ستر قبح ما ارتكبته باستحضار مساحيق تجميل منتهية الصلاحية مصنعة من بقايا 17 أيار، هو ما زادها بشاعة. أضاف فضل الله: على السلطة بدل تقديم تفسيرات متناقضة لما منحته من تنازلات مجانية للعدو يجب أن تعود لموجبات الميثاق والدستور، وإلا ستقضي بقية عمرها الدستوري لا تحصد سوى الفشل. من قصر بعبدة أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه الرئيس جوزيف عون أن الدولة تستعيد اليوم قرارها والمؤسسات الشرعية عادت لتلعب دورها انطلاقا من مصلحة لبنان واللبنانيين فقط لا غير. اعتبر الجميل أن من يرفض اتفاق الإطار إما لا يريد انسحاب إسرائيل من الجنوب وإما يريد إبقاء سلاح حزب الله، ما يجعل الدولة رهينة، لافتا إلى أن اتفاق الإطار يضع إطارا لانسحاب إسرائيل واستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها من دون اللجوء إلى حرب. رفض رئيس بلدية الغندوري محمد علي نادر في بيان أصدره باسمه وباسم أهالي البلدة ما ورد على لسان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بشأن إدراج الغندوري ضمن ما وصف بالمنطقة التجريبية أو أي توصيفات لا تعكس واقع البلدة في ظل استمرار التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية التي تطالها، وأكد أن هذا التوصيف غير دقيق لا يستند إلى الواقع الميداني، معتبرا أنه يلحق الضرر بحقوق الأهالي، يثير القلق الالتباس فضلا عن تشويه حقيقة الأوضاع التي تعيشها البلدة وسكانها.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أفادت الإخبارية السورية بأن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية محيط قرية عبدين في ريف درعا. هددت القوات المسلحة الإيرانية بأن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيقابل برد سريع حاسم، مؤكدة أن جميع السفن ملزمة اتخاذ المسار البحري الذي حددته طهران للمرور الآمن عبر المضيق. وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف رسالة إلى المواطنين، دعا فيها إلى المشاركة في مراسم تشييع القائد السابق للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، وقال يجب أن ننهض ونوصل إلى العالم نداء الشعب المطالب بالثأر. وقع انفجار كبير في منطقة أو مدينة دنيبرو جنوب أوكرانيا، حيث حذرت السلطات من هجمات جديدة في وقت أعلن الكرملين أن الضربة الواسعة على كييف استهدفت حصرا مواقع عسكرية وشبه عسكرية أوكرانية. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان. من وجه نداء إنساني لمراكز الصليب الأحمر بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف. A بوزيتيف لجميع مراكز الصليب الأحمر، ممكن منها مثلا سبيرز، أنتلييس، الجميزي وغيرها. شكرا للمتبرعين.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق. ما صبت شي
2: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
3: أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
5: أنا لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: تستمر مسيرة المكسيك الاستثنائية في كأس العالم 2026، حيث تأهل إلى الدور 16 بعد فوز مستحق بنتيجة 2-0 على الإكوادور. وتسببت الظروف الجوية السيئة بتأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة على مكسيكو سيتي ستاديوم، وكان من الواضح أنه أصحاب الأرض كانوا ناطرين يبتدي اللقاء، حيث انطلقوا بقوة هجومية ضاربة من اللحظات الأولى.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الوحش
3: ده معي على البيت.
4: ده شو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70، ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب $0.90.

0: بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: هذا موجز للأخبار من صوتي كل لبنان. في السرايا الحكومية عقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية السورية أسعد الشيباني. وأعلن سلام في خلال الاتفاق تشكيل مجلس أعمال لبناني سوري وتوقيع إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية تضم الوزراء المعنيين على أن تعقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون بين البلدين. سلام أكد أن هدف اللقاء هو تعزيز التعاون بين لبنان وسوريا في مجالات الربط الكهربائي والنقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور وتطوير العلاقات الاقتصادية. الشيباني شدد من جهته على رفض سوريا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدا أن اتفاق الإطار شأن لبناني تحددها المصلحة اللبنانية وأن الحكومة اللبنانية هي الجهة المسؤولة عنه، مضيفا: نريد أن يصب أي مسار سياسي في مصلحة استقرار لبنان الدائم. كما جدد تأكيد أن زيارته تأتي لترجمة موقف سوريا المتضامن مع لبنان وترسيخ العلاقة بين البلدين. وفي هذه الأثناء وصل وزير الخارجية السورية إلى دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وزير الخارجية السورية كان استهل زيارته من قصر بعبدة حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي أكد لشيباني أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. وقال الرئيس عون: حرصاء على استقرار سوريا تماما كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، معربا عن ارتياحه للتنسيق بين البلدين لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين. أضاف الرئيس عون: أكد لي الرئيس السوري في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين. ورحب رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء. شيباني نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدا أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق كما في المجال الاقتصادي. رأى النائب ميشيل معوض بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الدولة اللبنانية مضطرة للتفاوض لتصحيح ما قام به حزب الله، مؤكدا أن المعركة اليوم هي لرفع الهيمنة عن الدولة ولتكون سيدة حرة مستقلة، واعتبر أن حزب الله هو المسؤول عن الاحتلال في لبنان. في الميدان جنوبا يسيطر الهدوء الحذر على الأجواء، بينما أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير عدد من المنازل في بلدة حداثة، ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط باتجاه بلدة مجد الزون، وسجل أيضا تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه بعد جولة التفاوض في الدوحة تم الاتفاق على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة. وفي الخبر الأخير، أشارت بيانات موقع كوبلر للملاحة إلى عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و6 10 في العماني. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
5: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
6: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
5: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
7: إذاعة سبوتنيك،
5: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

نبقى هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: أهلا بكم. في سياق التقدم الثابت للجيش الروسي على طول خط الجبهة، حررت قواته بلدتين غداة تحرير ثلاث بلدات في قطاعات مختلفة، وبالتوازي مع مواصلة الوحدات الروسية تطهير مدينتي كراسني ليمان وكونستانتينوفكا، تقدمت قوات أخرى نحو مدينة كراماتورسك، إحدى أهم عقد ما يسمى خط القلاع الأوكراني. فما أهمية التقدم الحاصل على خط الجبهة، والذي يعكس جانباً بالمناسبة من حقيقة الأوضاع في الميدان، وليس جديداً أن يرد نظام كييف بالعمليات الإرهابية، إلا أن الجديد هو إعلان مستشار الرئيس الإستوني بشكل صريح أن بلاده ساعدت أوكرانيا على تنفيذ الهجمات الإرهابية بالمسيرات على مدينة سان بطرسبورغ، وأنها مستعدة لتنسيق هذا النوع من الهجمات مع قوات كييف مستقبلاً. أقر إذن المسؤول الإستوني بالتهم التي لطالما وجهتها روسيا لدول في الناتو بالشراكة المباشرة في الهجمات الإرهابية الأوكرانية ضدها. فما الذي ستقرره موسكو على ضوء هذا المستجد؟ للنقاش نستضيف من العاصمة الروسية موسكو الخبيرة والمؤرخة العسكرية فلاديمير ناسكوف. نستضيف من بون الألمانية مدير مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية رضوان قاسم، ونستضيف من واشنطن الأكاديمية والباحثة في العلاقات الدولية دكتور إدموند غريب. رحبوا بكم جميعا ضيوفي الأعزاء، وأبدأ مع السيد ناسكوف من موسكو. والسؤال بداية طبعا عن التطورات على الجبهة، كما ذكرنا هناك قوات روسية اتجهت نحو كراماتورسك بعد حسم الجزء الأساسي من المعارك في كراسني ليمان وفي كونستانتينوفكا. سيد فلاديمير، ما الذي يعنيه هذا التطور الميداني على الجبهة؟
1: أولا بلا شك هي النقطة الرئيسية، نقطة ارتكاز رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونباس، وأي تهديد على هذه النقطة يمكن أن يؤدي إلى تساقط كحجر الدومينو في الدفاع الأوكراني. نرى الآن أن القوات المسلحة الأوكرانية حتى الكبيرة صغيرة وفيها نحو 20 إلى 100 عنصر فقط، وهذا لا يكفي من أجل الدفاع الكامل، ولا يعمل مبدأ الحفاظ على القدرة القتالية. فمنذ أيام القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال سيرسكي كان يتحدث عن تجنيد ألوية جديدة، وهناك عوز في الناس وعوز في التقنيات والآليات. وإذا شهدنا التدريبات التي تجريها القوات المسلحة، نرى أن سرية تشارك هناك تجد فيها 5 إلى 6 وحدات من الآليات المدرعة، ما يدل على الأزمة. بعد ذلك يجب أن ندرك مبدأ بناء الدفاع، فهنا المدينة نفسها ليست جدرانا أو قلعة، المدينة هي مخزن وسكنات، تجد فيها مراكز القيادة والأسلحة والذخائر وأهم مواقع العدو في القرى المحيطة بالمدينة، لا سيما في المرتفعات السائدة. وسقوط عدد من هذه النقاط قرب نهر سيفرسكي دونيتسك، وعدد من نقاط الارتكاز في المرتفعات يضعف الدفاعات الأوكرانية. ويمكن أن نعود إلى التاريخ وننظر إلى الممارسات، أنه حالما يستطيع الجيش الروسي أن يثبت نفسه في المدينة بنقاطه الطليعية، تنتقل هذه المدينة عاجلا أم آجلا إلى سيطرة الجيش الروسي.
0: التقدم في كراسني ليمان وكونستانتينوفكا يشهد تحديدا على هذه النقطة. وأود الإشارة هنا إلى مسألة تحدثت عنها سيد فلاديمير، هي مسألة المشاكل في العديد التي تواجهها القوات الأوكرانية. المحلل السويدي لارس بيرن، أحد المراقبين الأساسيين لما يجري، قال أن القوات الأوكرانية قدر بأن تكون القوات الأوكرانية قد خسرت 2.4 مليون جندي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وهذه التقديرات بناء على تسريبات لوثائق عسكرية أوكرانية. هذه النقطة ربما نعود إليها ولكن على الجبهة، وهي مرتبطة بالمناسبة بما يجري على الجبهة. أستاذ رضوان من بون، بعد التحية مجددا، النخب الأوروبية الحاكمة هل تأخذ طبيعة الأوضاع على الجبهة بعين الاعتبار وحقيقة ما يجري والخسائر كبيرة التي يمنى بها الجانب الأوكراني؟
2: أولا تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. هم يدركون الخسائر التي تتلقاها أوكرانيا، لكن دائما يذهبون نحو التصعيد، ومن الواضح أنهم يريدون الدول الصغيرة والقريبة والمحاذية، يعني يريدون كبش محرقة لتغطية الخسائر التي تتلقاها أوكرانيا بإقحام أستونيا ولاتفيا وبعض الدول القريبة والتي ربما تشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا عمل خطير جدا، يعني وخاصة أن هذه الدول من ضمن الاتحاد ومن ضمن الناتو، فهذا التصعيد يدل على أن هنالك نية لإقحام.
0: تقول يقحمون، هل تتصرف وتتخذ إستونيا ودول البلطيق هذه الخطوات بغض النظر عن الموقف الأوروبي، أم أن هذه الخطوات والمشاركة المباشرة مع أوكرانيا بالهجمات على روسيا هي بالتنسيق وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع الناتو؟
2: لا، هي بالتأكيد بشراكة وبالتنسيق وبالدعم وبالطلب، ربما يكون ذلك لأنه هنالك كثير من الخسائر لدى أوكرانيا وليس باستطاعتها التغطية، رغم أنهم يأخذون يعني على التجنيد الإجباري، ونراهم على شاشات التلفزة كيف يعني يسحقون في الشوارع فقط لأخذهم على الجبهات بالعنوة، فبالتالي هنالك نقص كبير. فإقحام هذه الدول لتغطية هذه الخسائر، لتغطية هذه الفراغات الموجودة، وبالتالي إقحام أيضا الأطلسي، وخاصة بعد يعني دخول اتفاقية سورنبري في حيز التنفيذ أو بدأت مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي اتفاقية اقتصادية بامتياز. لا، ربما هنا يريدون استرضاء الرئيس الأمريكي ترامب لتغيير موقفه من هذه الحرب وإكمال واستكمال الدعم لأوكرانيا، وهذا أمر يمكن احتماله، يعني لا يجب علينا.
0: دعنا نسأل الدكتور إدموند من واشنطن عن هذه النقطة. دكتور إدموند بعد التحية مجددا، ما الذي تنتظره إدارة ترامب لإعادة تفعيل مساعيها للحل السلمي في أوكرانيا إن كان استمرار المعارك على هذا النحو وتقدم الجيش الروسي على هذا النحو سيؤدي إلى وقائع مختلفة، إلى موقف روسي مختلف وإلى خريطة سيطرة مختلفة؟
3: تحياتي لك وللضيفان الكريمين. الموقف الأمريكي بدأ فيه شيء من التغيير إلى حد ما، من ناحية الإدارة لا تزال تقول بأنها ترغب في التوصل إلى تسوية وإلى استخدام الدبلوماسية، ولكن في نفس الوقت فإننا نسمع أصوات متشددة أيضا أو مواقف أكثر تشددا من قبل الإدارة، وحتى أنه عندما نرى تصريحات تتعلق بالتقدم الذي حققته روسيا في كونستانتينوفكا والذي يعتبر واعتراف، هناك اعتراف هنا في بأن هذا هو معقل رئيسي وحزم يعني وقوي في بالنسبة للحصن الشرقي لأوكرانيا، ولكن في نفس الوقت الذي نرى مثل هذا الموقف فأننا نسمع أيضا بأن روسيا لم تستطع تحقيق تقدم وأنها تستمر في الآن. هناك التصعيد الأوكراني هو في الذي يحقق تقدم أكثر، خاصة أن الهجمات الأوكرانية في قد أدت بالمسيرات أدت إلى انتشار نقص في الوقود في شبه جزيرة القرم وفي جنوب روسيا وحتى في العاصمة الروسية التي كانت كما يقال بأنها هي بمنأى عن هذه الحرب. ذلك فأن الاعتقاد هنا بأن الإدارة الأمريكية الآن تتبنى موقف أكثر تشددا، وذكرت وسائل الإعلام مثلا اليوم صحيفة الوول ستريت جورنال تقول بأن روسيا لم تغير موقفها من الشروط اللازمة للتوصل إلى سلام في أوكرانيا، وقالت بأن هناك روسيا يبدو أنها تبتعد الآن عن الدبلوماسية وتبتعد عن المفاوضات، ولا بل أنها تعود إلى مطالبها الأولى وأنها تريد أن تحقق ذلك من خلال تحقيق مكاسب على الأرض.
0: ولن تغير موقفها روسيا تحديدا أمام هذه الهجمات الإرهابية الأوكرانية، حتى وإن كانت مؤلمة وإن كانت لديها نتائج، ولكن روسيا تعرف أن الأساس هو ما يجري على خط الجبهة، وأن كل هذه الهجمات الإرهابية هي للتغطية من جانب أوكرانيا ومن يدعمها على حقيقة الأوضاع على الجبهة. المستجد هنا وأعود إلى السيد فلاديمير هو إقرار إستونيا بما كانت تعلنه موسكو دائما، وتورط دول الناتو أو دول في الناتو بشكل مباشر بالهجمات على روسيا. ما الذي ستقرره موسكو على ضوء هذا العامل المستجد؟
4: أولا
1: نحن نرى نشاطات عسكرية متوسعة في المنطقة العسكرية في لينينغراد، وهذا ما يقلق مثلا المجتمع الفنلندي. بطبيعة الحال قد نشرت هناك مجموعات صواريخ، وغالبا تزاد مكونة الطيران، وأعتقد أنه بزيادة الإمكانات العسكرية على حدودها، فإن النخب الإستونية سوف تضطر بشكل أو بآخر أن يخفض درجة التصعيد.
0: إن كان هذا الهجوم من جانب إستونيا ومشاركة إستونيا ومساعدة إستونيا للجانب الأوكراني بالهجوم على سان بطرسبورغ، إن كان بالتنسيق مع دول الناتو وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي، ما هو الموقف الذي ستتخذه روسيا؟
1: في نهاية المطاف إذا كانت شروط أو ظروف الغارات على سان بطرسبورغ ومحافظة لينينغراد إذا وصل هذا إلى شكل غير مقبول بالنسبة لروسيا، وإذا صار نتيجتها خسائر حاسمة، فهذا يمكن أن يطرح مسألة توجيه ضربات استباقية، ومن هنا تأتي مسألة تطبيق المادة الخامسة لميثاق الناتو وعواقب سيئة على العالم.
0: أستاذ رضوان، أيضا من هذه النقطة أعود إليك. الناتو قلت أنه مشارك ودول الناتو شريكة وتنسق مع إستونيا التي هي عضو في الناتو، عضو في الاتحاد الأوروبي، هذه الهجمات والشراكة مع كييف بالهجمات المباشرة على روسيا. هل هذا يعني وفق قراءتك أن دول الناتو تريد المواجهة المباشرة مع روسيا، وبالرغم من تأكيد موسكو مرارا أنها لا تريد المواجهة المباشرة؟
2: يعني أعتقد أن الدول الأوروبية تعتمد على طول بال الروس، يعني ويعتبرون أن روسيا لا تذهب بعيدا بهذا الاتجاه، وهم يصعدون على هذا المنوال على أنهم يعتقدوا أن روسيا لن تذهب بعيدا وترد ردا قاسيا يعني وتدخل في حرب مع ومواجهة مع حلف الناتو. من هنا يأتي الدعم الأطلسي من خلال زوايا معينة أو لنقل من خلال دول معينة بحجة أنها تعرضت لصاروخ من هنا أو طائرة مسيرة من هناك أو يعني اتهامات يعني في مكان ما مغلوطة فقط لإقحام هذه الدول للتغطية كما ذكرت سابقا. لكن هذا لا يعني أن روسيا لن ترد، يعني روسيا لديها صبر، وإن وجدت يعني ما دالت الآن روسيا تعتمد على الاتفاق الذي حصل مع الرئيس ترامب بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب في ألاسكا، وينتظرون موقف الأمريكي إذا سيعود مجددا إلى الضغط على الدول الأوروبية والدول الناتو وخاصة على أوكرانيا لوقف هذه الحرب والذهاب إلى المفاوضات أم لا. لكن إذا وجدوا أن هنالك تراجعا أمريكيا في مكان ما، وخاصة كما ذكرت أن هنالك إغراءات للرئيس ترامب بعد دخول الاتفاقية الاقتصادية حيز التنفيذ من قبل الأوروبيين بضخ المليارات في الداخل الأمريكي واستيراد الطاقة وغير ذلك، ربما ينتظرون تغيير موقف للأمريكي، وعندها أعتقد أن الروس لن يبقوا وقت في الأيدي وسيردوا ردا قاسيا وإن كان ضمن حدود معينة ضمن يعني ضمن أوكرانيا لعدم الدخول في المواجهة مع الأطلسي. لأنه بكل بساطة الرئيس بوتين يدرك تماما وهو يعني ذا يعني بعد نظر كبير جدا، بحيث أنه إذا دخلوا في مواجهة مع الأطلسي نحن أمام حرب عالمية وربما تكون نووية ولن تستطيع أحد عندها لا يستطيع أحد إيقافها عند حدود معينة. فبالتالي يدرك الأوروبيون صبر روسيا ويدركون أيضا أنهم غير قادرين على المواجهة مباشرة مع روسيا إلا بالتدخل الأمريكي. وأعتقد هنا تكمن المشكلة، لأن الأطلسي أو الدول الأوروبية تحديدا لم يستطيعوا أن يغطوا عسكريا حتى الآن أي غطاء لأوكرانيا أو حتى من داخل الدول الأوروبية دون التدخل ودون السيطرة ويعني الغطاء الأمريكي. وما رأيناه من فشل بين فرنسا وألمانيا في إيجاد اتفاقية حول إنشاء الطائرة الجديدة،
0: هناك خطط ويقول الأوروبيون البريطانيون أن هذه الخطط ستكون جاهزة بحلول 2029-2030 وسنكون مستعدين للمواجهة مع روسيا بحلول هذه المواعيد. ولكن قبل الوصول إلى هناك لابد من السؤال عن موقف إدارة دونالد ترامب من هذه الاستفزازات وتمادي دول في الناتو باستفزاز روسيا واحتمال أن تدفع هذه الاستفزازات نحو مواجهة مباشرة بين الناتو وموسكو. ما هو موقف إدارة ترامب دكتور إدموند؟
3: الإدارة الآن هو أكثر تشددا مما كان عليه الوضع قبل عدة أشهر، ولكن الإدارة لا تزال تقول بأنها تريد الوصول إلى تسوية سلمية وإلى الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن إجمالا الصقور في الولايات المتحدة، الصقور داخل هذه الإدارة نفسها في الكونغرس في وسائل الإعلام، هي الآن تركز على أن الهجمات الأخيرة التي قامت بها أوكرانيا تظهر بأن هناك تراجع روسي وبأن هناك تعثر في العملية العسكرية، وهذا طبعا يعني بأن هؤلاء يعتقدوا بها أو يريدوا إرسال رسالة إلى الرأي العام الأمريكي وإلى الرأي العام الأوروبي حتى، بأن روسيا هي في وضع صعب. وحتى من بين المقالات التي ظهرت في عدة وسائل إعلام مؤخرا أن هناك تحدي الآن لسياسة الرئيس بوتين، وذلك بعد حملة الطائرات المسيرة، وأن هذا قد بدأ يؤدي إلى انتقادات للقيادة الروسية. ولكن هناك أيضا تيارات أخرى داخل الولايات المتحدة تعتقد بأن السياسة التي تتبعها أوروبا وخاصة دول مثل بريطانيا وألمانيا وبعض دول أوروبا الشرقية هي خطرة جدا، وأن هذا قد يؤدي
0: ترامب لأي تيار يميل؟
3: ترامب لا اليوم قد يقول شيء ثم يقول عكسه غدا. أعتقد أن ترامب يريد التوصل إلى نهاية لهذه الحرب، ويعتقد أنه بذلك سيحقق انتصار سياسي، انتصار دبلوماسي. ولكن ترامب نفسه في هذا الوقت هو يجد نفسه في وضع صعب جدا، فهو يحارب على أكثر من جبهة، وهناك ضغوط متزايدة عليه.
0: تمام سيد فلاديمير، هل ما زال ممكنا في روسيا التعويل على دور أمريكي في حل الأزمة، إن كان هناك غض نظر من جانب الناتو عن استفزاز دول أعضاء في الحلف لروسيا والشراكة المباشرة في عمليات عسكرية ضدها؟
1: نرى أن النظام السياسي في الولايات المتحدة غير مستقر تاريخيا، وكما قيل سابقا فترامب في تصريحاته يناقض نفسه، ورغم تصريحات حول روسيا من وزير الخارجية روبيو، ترامب في أسوأ الأحوال بالنسبة لروسيا يعلق على بعض الأحداث السياسية الدولية حول روسيا بصورة مبهمة. وواضح أن على الأقل من جانب ترامب شخصيا له رغبة بتحقيق اتفاقات معينة مع روسيا، والرغبة هي وجه واحد للعملة، وهناك أيضا الإمكانيات الواقعية. وهنا نصطدم مرة أخرى بعدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة، الذي لا يسمح لترامب والقوات الأخرى التي من مصلحتها خفض التصعيد مع روسيا تحقيق هذه النتائج أو تلك، والوضع سيبقى في المستوى ذاته. وتبقى الولايات المتحدة على هذا المستوى عمليا مراقبا لهذا النزاع، مراقب يبيع الأسلحة. وإذا كنا نتحدث في هذا السياق عن النظام السياسي، ولكن لا ننسى أيضا قطاع آي تي، أي نظام المعلومات، تكنولوجيا المعلومات الأمريكي مثل بلانتير، الذي يورد المسيرات. فمثلا ترقى في مصنع للحلويات 22 سيارة في مستودعات ذلك المصنع بالمسيرات الأمريكية، أو على الأقل المسيرات التي فيها مكونات أمريكية. ففي هذا السياق عندما نتحدث عن الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة أضخم من أن نعتبرها كيانا واحدا موحدا. وفي هذا السياق قد يكون هناك مشكلة، فمشكلة الأزمة الأوكرانية تكمن في أن الولايات المتحدة ليست كتلة وحيدة. فهناك
0: أعطت روسيا الدبلوماسية فرصة، وهي لا تزال مفتوحة، عفوا لا تزال منفتحة على الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية، ولكنها في اليد الأخرى تمسك بالسلاح وتؤكد أنها ستقاتل عبر هذه العملية العسكرية الخاصة لتحقيق أهداف العملية. أود أن أسأل مجددا عن الانخراط الأوروبي في هذه المواجهة. الإرهاب الأوكراني ارتد على أوروبا، تفجير في موناكو، حديث عن رجل أعمال أوكراني استهدف وهو يحمل ربما معلومات عن الفساد في بلاده. لماذا غض الطرف عن هذا السلوك الأوكراني حتى في داخل الدول الأوروبية؟ سيد رضوان.
2: يعني نعم، من الواضح أن الأوروبيين يعني يريدون أن يبقوا عميا عن كل ما يحصل في أوكرانيا من فساد، من سرقات، من يعني تجاوز للقوانين والشرع الدولية لحقوق الإنسان، للحرب الإبادة للمدنيين، واستهدافهم. كل هذا الأوروبي اليوم يعني نحن نتحدث عن الحكومات الحالية، لأننا يجب علينا أن نفصل ما بين مواقف الشعب الأوروبي أو الشعوب الأوروبية وما بين الحكومات، لأن هنالك يعني أزمة كبيرة لدى الداخل الأوروبي ويعني عدم وغضب من الشارع الأوروبي تجاه السياسات التي تحكم اليوم في أوروبا.
0: نعم.
2: كحكومات يعني تغض الطرف عن كل ما يحصل، لأنهم يعتبرون أي إدانة لزيلينسكي وحكومته والنظام في أوكرانيا سيكون إدانة لهم، لأنهم هم متورطون في كثير من الحالات أقلهم الدعم السياسي والعسكري والمادي، وخاصة أنها دفعت مليارات. وأخيرا يعني ليس آخرا السيد ميرتس مثلا على سبيل المثال للحصر يريد المزيد من الدعم العسكري والاقتصادي، ويريد أن يخفف من التقاعد في ألمانيا، يريد أن يخفف من تكاليف المسائل الطبية ويعني يعني الصحة وغير ذلك.
0: طيب تسمح لنا
2: كله في سبيل أوكرانيا ودعمها.
0: تسمح لنا عذرا على المقاطعة، اسمحنا بسؤال أخير لدكتور إدموند وبسرعة لو سمحت لأن الوقت ينتهي. إلى أي مدى أثقل العدوان غير المحسوب على إيران الأمريكي على إيران أجندة دونالد ترامب لدرجة أنه بات غير قادر على التفرغ لوعود وملفات كان قد وعد بإنجازها إبان حملته الانتخابية منها حل أزمة الأوكرانية؟
3: بدون شك أعتقد أن هذه هي أحدى النقاط الأساسية. الرئيس الأمريكي كان يعتقد بأن الحملة التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، هذا سيظهر بأن الولايات المتحدة قد عادت لتكون الدولة المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط، وأن إسرائيل أيضا هي ستحقق مكاسب كثيرة، ولكن الواقع على الأرض بدأ يغير ذلك، والرئيس يجد نفسه في وضع صعب وهو على أبواب انتخابات نصفية، وهناك تزايد في الانتقادات الشعبية الأمريكية للسياسة التي اتبعها ولا يزال يتبعها، وخاصة أنهم يرفضوا هذه الحرب. هناك أغلبية أكثر من 70% الآن لا يؤيدوا الحرب في الشرق الأوسط.
0: شكرا جزيلا من واشنطن الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور إدموند غريب. نشكر ضيفنا من بون في ألمانيا مدير مركز بروشن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية رضوان قاسم، وطبعا نشكر ضيفنا من موسكو الخبيرة والمؤرخ العسكرية فلاديمير ناسكوف. شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا، وشكر كالعادة موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين، الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. كواليس ومشاهدات من مونديال 2026. بعد تأهل المكسيك إلى دور الستعش تحول ملعب أستيكا إلى كرنفال حقيقي. أكثر من 80 ألف متفرج ما كان إلهم قلب يفلوا وبقيوا بالمدرجات بعد صافرة النهاية ويرددوا الأغاني الوطنية ويحتفلوا مع اللاعبين بمشهد وصفته الصحافي بأنه من أجمل لقطات البطولة لليوم. شهدت مباراة ألمانيا وباراغواي واحدة من أكثر اللحظات إثارة بعد ما ألغى حكم الفيديو هدف ألماني بالوقت الإضافي بسبب إعاقة حارس المرمى. القرار أثار غضب اللاعبين والجماهير والمحللين وأصبح من أكثر اللقطات تداولا وانتشارا عبر مواقع التواصل بهالبطولة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحاً.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $5.20.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: الوحش
6: وحش
5: وحش وحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
9: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
10: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: نشرت أخبار الثانية والربع من صوتي كل لبنان ليوم الخميس 2 تموز 2026، والتي تبث أيضاً عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جنان جوان، فادي أبي تامر وهادي الهاشم.

في محاولة لتجاوز الإرث السيء، وزير الخارجية السورية في لبنان وبعد لقائه بري يقول منفتحون على لقاء حزب الله. استبدال المجلس الأعلى اللبناني السوري بلجنة والرئيس عون، دور دمشق ليس مماثلا لدورها في الماضي. لقاء سلام شيباني بحث في الربط الكهربائي والنقل وتبادل البضائع. تطبيق اتفاق الإطار مجمد، هدوء نسبي على الجبهة الجنوبية وغياب لافت للتصريحات الإسرائيلية. جعجع يدعو إلى الانتقال من القرارات الحكومية إلى التنفيذ، وجنبلاط لن أشارك في إسقاط اتفاق الإطار لكنني لا أدعمه. معنف زوجته في شتورة أوقف في جوني. اتفاق على استمرار التشاور لتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. في مسعى لفصل بغداد عن طهران، الولايات المتحدة تستأنف شحنات الدولار إلى العراق.

0: الأزي مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. طريق التفاهمات التي عقدت في واشنطن بين لبنان وإسرائيل لم يفتح بعد على مسار التنفيذ في ظل حالة من الحذر السائد والمراوحة القاتلة في مسار مفاوضات إيران أمريكا، وبالتالي يبقى خيار إعادة اندلاع الحرب واردا. فعلى الرغم من كل الجهود الرسمية اللبنانية لجعل التفاوض أمرا سياديا، فإن العقبات ما تزال تقف أمام الفصل بين مساري واشنطن وإسلام أباد، وهو ما تعكسه العديد من المؤشرات، ومنها عدم انطلاق خطة المناطق التجريبية مع استمرار رفض الثنائي أمل حزب الله للاتفاق، وتوالي البيانات الصادرة عن عدد من البلدات في قرى جنوب لبنان. أما الأبرز في المشهد اللبناني اليوم فهو الزيارة الرسمية لوزير الخارجية السورية أسعد شيباني لبيروت، والإعلان بعد لقائه الرئيس نبيه بري أنه منفتح على لقاء حزب الله، ولكن لا موعد مجدولا حاليا للقاء مسؤولي الحزب في الزيارة الحالية، علما أن زيارة شيباني ستستمر غدا على أن يلتقي في خلالها إلى جانب المسؤولين الرسميين عددا من القيادات الحزبية. وقد التقى في هذا الإطار اليوم النائب السابق وليد جنبلاط، كما يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بعد زيارته دار الفتوى، ومن بين الذين سيلتقيهم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائبة السابقة بهية الحريري، علما أن من المنتظر أن يعين مجلس الوزراء اليوم اللجنة اللبنانية السورية التي وقعت في السراي الحكومي بعيد الظهر كي تحل مكان المجلس الأعلى اللبناني السوري، وذلك في جلسة تنعقد عند الثالثة من بعد الظهر. والبداية من جولة شيباني في بيروت مع فادي.
1: إذن جال وزير الخارجية السورية أسعد شيباني على الرؤساء الثلاثة ومفتي الجمهورية اللبنانية والنائب السابق وليد جنبلاط، وقد زار عين التيني حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وغادر من دون الإدلاء بتصريح. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الهواجس من حزب الله قد تبددت نتيجة اللقاء مع الرئيس بري، قال شيباني: موضوع حزب الله لم يبحث، والبحث تركز على تطوير التعاون بين سوريا ولبنان، مشيرا في المقابل إلى أنه إذا اقتضت المصلحة لقاء حزب الله فنحن منفتحون. وكان شيباني قد استهل زيارته من قصر بعبدة حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي أكد لشيباني أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. وقال الرئيس عون: حريصون على استقرار سوريا تماما كما تحرص هي على استقرار لبنان، معربا عن ارتياحه للتنسيق بين البلدين لاسيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين. وأضاف الرئيس عون: أكد لي الرئيس السوري في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. ورحب رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء. الوزير الشيباني نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدا أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق لا سيما في المجال الاقتصادي.
0: وفي السرايا الحكومية عقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية السوري بعد لقاء بينهما، وقد شدد شيباني على أن اتفاق الإطار شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية وأن الحكومة اللبنانية هي الجهة المسؤولة عنه.
2: تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان. أيضا وقعنا بكل إصرار على تشكيل اللجنة العليا. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. بداية، الموقف السوري الرسمي هو يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن هذا المسار. ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار وهذا النقاش بجو هادئ وبجو يضع المصلحة اللبنانية أول.
0: سلام الذي أعلن في المؤتمر عينه مع شيباني الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال لبناني سوري وتوقيع إنشاء لجنة عليا مشتركة تضم الوزراء المعنيين من البلدين، وستعقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون وذلك بدلا من المجلس الأعلى اللبناني السوري، أكد أن هدف اللقاء هو تعزيز التعاون مع سوريا في مجالات الربط الكهربائي والنقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور وتطوير العلاقات الاقتصادية. ومما قاله سلام:
3: اليوم هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون بعدد من المجالات، في مقدمتها مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا، وتم تشكيله هو مجلس أعمال لبناني سوري، واللي حينعقد قريبا اجتماعه بسوريا. يلي أنجزناه أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة، تلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون.
0: وزير الخارجية السورية انتقل بعد ذلك إلى دار الفتوى والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ثم انتقل إلى كليمونسو حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جمبرات، ويزور في هذه الأثناء رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في الصيف. ماذا قال جمبرات بعد لقائه شيباني؟
4: قدر تاريخي العلاقة الجيدة والمتوازنة بين لبنان وبين سوريا، علينا أن نفتح علاقات جديدة سياسية اقتصادية وأيضا استراتيجية مع سوريا.
5: يعني هناك ضمانات لعدم التدخل السوري.
4: ما خلصنا من التدخل السوري، لكن يعني ما بين العلاقة المتوازنة والمقبولة والموضوعية مع سوريا وبين اتفاق قد يؤدي بنا إلى أسوأ من 17 أيار، لا أفضل العلاقة المتوازنة والمعقولة مع سوريا ولا الاتفاق 17 أيار الجديد.
0: جمبلات كان أكد في حديث إلى صحيفة لوريان لجور أنه لن يكون جزءا من ائتلاف لإسقاط اتفاق الإطار مع إسرائيل، كما أنه لن يدعمه أيضا، ووصف الاتفاق بالخطوة الخاطئة داعيا إلى إعادة النظر فيه لأنه لن يكون قابلا للتطبيق، ولافتا إلى أن بعض بنود الاتفاق يضع الجيش تحت رحمة الجيش الإسرائيلي من دون أي موعد واضح للانسحاب.
1: فيما يتعلق باتفاق الإطار مع إسرائيل، تأجلت كما يبدو خطة المناطق التجريبية التي كان من المفترض أن يتسلمها الجيش اللبناني من القوات الإسرائيلية، ففي ظل رفض ثنائي الاتفاق ترفض إسرائيل الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله.
0: واليوم جدد حزب الله رفضه القاطع لاتفاق الإطار. النائب حسن فضل الله وفي معرض رده على مواقف الرئيسين عون وسلام أمس قال: عندما عجزت السلطة عن العثور على صوت وطني واحد يمنحها تغطية على جريمتها ضد الوطنية، تحاول ستر قبح ما ارتكبته باستحضار مساحيق تجميل منتهية الصلاحية مصنعة من بقايا 17 أيار، وهو ما زادها بشاعة. وأضاف فضل الله على السلطة وبدل تقديم تفسيرات متناقضة لما منحته من تنازلات مجانية لإسرائيل، يجب أن تعود لموجبات الميثاق والدستور، وإلا ستقضي بقية عمرها الدستوري لا تحصد سوى الفشل.
1: في المقابل أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقابلة مع الجريدة الإيطالية كوريير ديلا سيرا أن التغيير الملموس الذي حصل بفعل اتفاق الإطار يكمن في الدفع الجدي نحو إقفال الحدود الجنوبية التي استخدمت طوال 6 عقود وتحت عناوين مختلفة لتحويل لبنان إلى ساحة صراع وحروب وخراب، مؤكدا أن هذا الاتفاق يفتح مسارا جديا وذات صدقية نحو إنهاء السلاح غير الشرعي. واعتبر جعجع أن معظم الشروط السياسية الداخلية أصبحت متوافرة كي يخضع سلاح حزب الله بالكامل لسلطة الدولة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها. جعجع شدد على أن الجيش اللبناني يحظى بإجماع وطني وشرعية لا ينازعه عليهما أي طرف، لكن التحدي الأساسي سياسي.
0: وفي بعبدة سلسلة لقاءات نيابية دعما لرئيس الجمهورية في مسار استعادة الدولة. رومي واكد والتفاصيل.
6: تتوالى زيارات الدعم إلى قصر بعبدة في أعقاب التطورات الأخيرة في ضوء توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي هذا السياق زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل بعبدة للقاء الرئيس جوزيف عون. الجميل أكد دعم حزبه للشرعية المتمثلة بالرئيس عون ورئيس الحكومة في مسار استعادة الدولة بعد 36 عاما، موضحا أننا كلنا مع لبنان أولا وآخرا. النائب ميشيل معوض، وبعد لقائه عون على رأس وفد انضم أيضا النائب أشرف ريفي، شدد على ضرورة دعم الشرعية اللبنانية في المعركة الوطنية الصعبة التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة على قرار الدولة.
7: لا، ما بقى فينا نقبل بهالكم من التشويه وبهالكم من التزوير. اللي صاير الحقيقة واضحة للجميع، حزب الله هو مسؤول عن الاحتلال اللي صاير. كلنا منعرف أنه إذا في احتلال اليوم بلبنان هو لأنه حزب الله جار لبنان خلافا لإرادة الدولة وخلافا لإرادة شعبه على حربين، بقى بلا مزايدات. الدولة اللبنانية إذا هلأ مضطرة للمفاوضات هي تتصحح شيء اللي قام فيه حزب الله بداية إسنادا لغزة وبين ثم إسنادا للنظام الإيراني. نحن بلحظة حاسمة، يا بينتصر مشروع الدولة ويا بينهار لبنان.
6: النائبة نجاة عون صليبة أكدت بدورها الدعم للرئيس عون، مشددة على أهمية حماية لبنان وسيادته.
8: أكدنا على حماية لبنان وسيادة لبنان والحديث أو الاتفاق اللي بيشدد على التفاوض من قبل الجهة اللبنانية فقط، والمبادئ اللي أكتر شيء شددنا عليها هي استرجاع الأرض كلها وإعادة النازحين إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية. نرجع منأكد على دعم الرئيس الكامل بكل الجهود اللي عم بيعملها.
6: ومن زوار بعبدة، رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو على رأس وفد من الرابطة عرض مع رئيس الجمهورية التطورات الراهنة. من قصر بعبدة، رومي واكد جمعة، صوت كل لبنان.
1: وفي المواقف أيضا، أشار النائب وضح صادق عبر منصة إكس إلى أن الانتقاد السياسي مقبول بل مطلوب، سائلا لكن هل الاعتداء اللفظي والتطاول الشخصي على رئيسي الجمهورية والحكومة مقبولان ومجرد انتقاد رئيس مجلس النواب مرفوض ويعرضك لأنواع التهديد والوعيد كافة؟ هذا هو المنطق الذي فرضه الثنائي في خلال سنوات طويلة.
0: في حديث إلى صوت كل لبنان، لفت النائب وليد البعريني إلى أن شبه التوافق بين لبنان وإسرائيل على بعض النقاط ليس اتفاقا كاملا، وعن انتقاد البعض الاتفاق قال البعريني كفى مزايدات وليتوقف منطق القوة.
9: شبه التوافق على بعض النقاط ما بين لبنان وإسرائيل هو منو اتفاق كامل، ومن أهم البنود هو الانسحاب الإسرائيلي، رد الإسرائيلي، خلاص لبنان هو دولة مستقلة صاحب قرار اللي عم يشتغل على إسقاط هيبة الدولة بعد ما زالت موجودة. في شرط هو الإسرائيلي والدولة والعالم والمحلي هو تسليم سلاح حزب الله. اليوم اللي عم يطلع يقول انه نحن منا مع الإطار، نحن ما بنتنازل، نحن ما بنقبل اتفاق الزل، كفانا مزايدات على بعضنا البعض، كفانا بقى منطق القوة اللي كان عم يتكلم فيها الآخر انه هو مفكر بعده لسه هذه القوة الموجودة عنده، هذه القوة ما بقى موجودة.
10: أستاذ بعريني، هناك موقف قد يكون متقدما اليوم للرئيس بري يقول انه مستعد للتسوية اذا رغب الطرف الآخر، ماذا تقرأ في هذا الموقف؟
9: الرئيس بري لا يحصد على موقفه بالأيام، ولكن هو مخرم بالسياسة، بده يسدد ويقارب لحتى يقدر يمكن يوصل لحل. يعني أكيد الرئيس بري بده ينقذ البلد.
1: إلى ذلك، أكد العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي في حديث إلى صوت كل لبنان أنه يمكن لاتفاق الإطار أن ينجح لكنه ضعيف، ويجب أن تكون المنطقة التجريبية على مستوى أكبر من الناحية التقنية والعسكرية.
11: بينجح بس ضعيف، كان بيسوى المنطقة التجريبية تكون على مستوى أكبر
9: بالناحية التأمين العسكري منطقة جنوب الليطاني يعني شمال الليطاني بيروت هي مش المشكلة اللي انه هلا الآلية اللي عم بيلاقوها للمقاربة، هي انه عودة عناصر حزب الله بعد انتهاء المرحلة الأولى ومدى الجدية التوغل من خلال الأهالي إلى القرى، نرجع مربع صفر وقت تضيع للبنان. المشهد السياسي ما تغير، سلطة القرار اللي بتنعكس على عمل العسكر بعدها نفسها، ما عملوا تشكيلات لا قضائية، بعدين مسار مش عسكري، لازم يتوازى بمسار عدلي، مسار قانوني إداري، بقطع الأموال عن حزب الله، فهي المسارات العدة بالدولة هي اللي بتأثر إنه تخلي العمل ينجح. حتى الآن من الناحية العسكرية بوجود مراقبين أمريكيين وتنفيذ أمريكي متأمل يتحسن الاتفاق، الاتفاق ما هو ما بينجح للآخر مراحل كلها ينفذها، فبتصور بنعمل مقاربة جديدة بعد تنفيذ المرحلة الأولى.
0: بعد بيان مماثل صدر عن بلدية فرون أمس، رفض رئيس بلدية الغندوري محمد علي نادر في بيان ما ورد على لسان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بشأن إدراج الغندوري ضمن ما وصف بالمنطقة التجريبية أو أي توصيفات لا تعكس واقع البلدة في ظل استمرار التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية. وأكد رئيس بلدية الغندوري أن هذا التوصيف غير دقيق ولا يستند إلى الواقع الميداني، معتبرا أنه يلحق الضرر بحقوق الأهالي ويثير القلق والالتباس.
1: وفي الميدان جنوبا، يسيطر الهدوء الحذر على الأجواء فيما أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير عدد من المنازل في بلدة حداثة، كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط باتجاه بلدة مجدلزون. هذا وسجل أيضا تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها.
0: أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لقاء مع الرابطة المارونية أن قانون الانتظام المالي لن يحظى بدعم المصرف المركزي إذا لم يكن مرتكزا على أسس قانونية، مشيرا إلى أن فشل لبنان ماليا يكمن في توقفه تدريجا عن احترام القوانين. واعتبر سعيد أن التشريع الأهم والأكثر تعقيدا هو قانون الانتظام المالي وسداد الودائع الذي هو في طور المذاكرة بين الحكومة وصندوق النقد باشتراك مع المصرف المركزي في بعض جوانبه من حين إلى آخر.
1: في ساحة النجم تعقد جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وأخرى للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة النائب جهاد الصمد.
0: أعلن مصرف الإسكان في بيان أنه قرر بدءا من الأول من تموز الجاري خفض معدل الفائدة المعتمد على القروض السكنية المتعلقة بقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص من 6% إلى 5.75%. كذلك تطبق الفائدة المخفضة على القروض الممنوحة سابقا من مصدر التمويل ذاته في تاريخ استحقاق القسط الأخير من السنة التعاقدية السارية المفعول وفق بنود عقد الإقراض والتأمين.
1: أعلنت قوى الأمن أنها أوقفت في جوني رجلا ظهر في فيديو يعتدي بالضرب على زوجته داخل أحد مطاعم شتورة.
0: في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه بعد جولة التفاوض في الدوحة أمس تم الاتفاق على استمرار التشاور لتحديد موعد الجولة المقبلة. وأشارت بيانات موقع كبلر للملاحة إلى عبور 38 سفينة في مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. واليوم أفادت بلومبرغ بأن أكثر من 90% من النفط الإيراني في البحر يفتقر إلى وجهة محددة.
1: هذا وواصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثالث على التوالي، وهبطت بنحو 1% اليوم الخميس بعد أن قالت قطر إن إيران والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في محادثات غير مباشرة في الدوحة ركزت على مضيق هرمز.
0: وفي السياق، أعلنت بلومبرغ أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت إلى ما دون $71 للبرميل. أما في أوروبا فارتفعت أسعار الغاز بنسبة 1.6% مع بقاء تدفقات الشرق الأوسط منخفضة ونمو محتمل للطلب بسبب موجة الحر.
1: وسط هذه الأجواء قال مسؤول أمريكي لم يفرج عن أي أموال إيرانية مجمدة حتى الآن، وأي إنفاق لهذه الأموال يتطلب موافقة مسبقة من واشنطن.
0: في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني: ما زلنا نعتبر أنفسنا في حالة حرب ولم نضيع الوقت وعززنا من قدراتنا الدفاعية. وأشار نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي إلى أن مضيق هرمز يخضع للقيادة الإيرانية وليس للقيادة المركزية الأمريكية. هذا وهددت القوات المسلحة الإيرانية بأن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مؤكدة أن جميع السفن ملزمة باتخاذ المسار البحري الذي حددته طهران للمرور الآمن عبر المضيق.
1: وقال قائد مقر خاتم الأنبياء: نحذر أعداءنا خصوصا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، وأضاف: على أعدائنا أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا.
0: على صعيد آخر، وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة إلى المواطنين، دعا فيها إلى المشاركة في مراسم تشييع القائد السابق للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، وقال: يجب أن ننهض ونوصل إلى العالم نداء الشعب المطالب بالثأر.
1: استأنفت الولايات المتحدة شحنات الدولار إلى العراق بعد تعليقها لأشهر في محاولة للضغط على الحكومة العراقية للنأي بنفسها عن إيران، وفقا لما أفاد به اثنان من مساعدي رئيس الوزراء العراقي لصحيفة نيويورك تايمز.
0: ارتفعت الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 1406 إصابات.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة في شمال البلاد، وتبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي بسيط في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية.
0: وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: في محاولة لتجاوز الإرث السيء، وزير الخارجية السورية في لبنان وبعد لقائه بر يقول: منفتحون على لقاء حزب الله. استبدال المجلس الأعلى اللبناني السوري بلجنة والرئيس عون: دور دمشق ليس مماثلا لدورها في الماضي. لقاء سلام شيباني بحث في الربط الكهربائي والنقل وتبادل البضائع. تطبيق اتفاق الإطار مجمد، هدوء نسبي على الجبهة الجنوبية وغياب لافت للتصريحات الإسرائيلية. جعجع يدعو إلى الانتقال من القرارات الحكومية إلى التنفيذ، وجنبلاط: لن أشارك في إسقاط اتفاق الإطار ولكنني لا أدعمه. معنف زوجته في شتورة أوقف في جوني. اتفاق على استمرار التشاور لتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. في مسعى لفصل بغداد عن طهران، الولايات المتحدة تستأنف شحنات الدولار إلى العراق.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبت شي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
2: أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية،
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 29/6/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,238,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,256,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر ب1,835,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

مترو قليل عليا بحديث عن أحلام للفن والفنان والوطن والإنسان بلبنان الحلم هالخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند عصوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: أهم من صحتك؟ شو بهدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبتشي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
3: أنا بحسها كوميدية.
2: لولو أكتر اجتماعية،
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دير جنرال 3 لتر بدولارين و60 سنت، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب6 دولار و40 سنت.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في

0: كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: الثالثة والربع موجز الأخبار نقدمه من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. جال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني على الرؤساء الثلاثة، كما زار دار الفتوى والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وانتقل إلى كليمانسو حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ومن كليمانسو انتقل إلى بيت الكتائب واجتمع مع النائب سامي الجميل. شيباني الذي يواصل جولته على المسؤولين والقيادات الحزبية كان أكد أن اتفاق الإطار شأن لبناني والحكومة اللبنانية مسؤولة عنه. وخلال الزيارة جرى التوقيع في السرايا الحكومية على لجنة لبنانية سورية بدلا من المجلس الأعلى اللبناني السوري، وجرى في السرايا أيضا بحث في موضوع الربط الكهربائي والحدود والنقل وتبادل البضائع. يعقد مجلس الوزراء جلسة في هذه الأثناء في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية. وبالتزامن مع زيارة شيباني لبنان، من المتوقع أن يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة اللبنانية السورية خلال الجلسة. جوزات الحاج مباشرة من السرايا الحكومية، تفضل جوزات.
3: يعطيك العافية غيان. بدأت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك لبحث جدول الأعمال المؤلف من 4 بنود، وهي مشروع اتفاقية بين لبنان وسوريا لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية. وهنا أهمية هذا البند بالتوازي مع أعلان رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني المواصف على تشكيل هذه اللجنة، إضافة إلى طلب مجلس الإنماء والأعمار الموافق على مشروع توريد 100 حافلة لصالح مصلحة فكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من حكومة الصين، إضافة إلى بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة لم تدرج على جدول الأعمال الاتفاق الإطاري إلا أن بعض الوزراء من المتوقع أن يطالبوا بإدراجه من خارج جدول الأعمال. وزير العمل محمد حيدر أكد لدى دخوله الجلسة رفض الاتفاق الإطاري، مشيرا إلى أن وزراء الحزب لن يطالبوا بإدراجهم خارج جدول الأعمال بسبب الرفض، وهم لم يستلموا أي ورقة اتفاق، وكل ما يحكى هو كلام في الإعلام فقط. وزير الصحة كان ناصر الدين شدد على رفض الاتفاق جملة وتفصيلا. أيضا وزير الداخلية أحمد الحجار نوه بالجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعن الإفادة السنوية للقرض الحسن. لفت الحجار إلى أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تعطي الإفادة بانتظار انتهاء التحقيقات. وزير الدولة للشؤون التكنولوجيا كمال شحادي أكد أن الاتفاق الإطاري سيتم بحثه في الجلسة نسبة لأهميته. أما وزير الصناعة جو عيسى الفوري أوضح أن الدبلوماسية لعبت دورا كبيرا، وما منع استهداف مطار بيروت لغاية اللحظة هو الدبلوماسية. يعني هذه هي الأجواء من السرايا الحكومية. العودة لك يا
2: شكرا لك جوزات. نتابع موجز الأخبار. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد الرابطة المارونية أنه لن يفرط بأي شبر من أرض لبنان، مضيفا ليحكم علينا من خلال التطبيق، لأن الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا لا تختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء. ورأى عون أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري إلى لبنان اليوم تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل بلبنان.
0: لقاء
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أوضح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تعطي الإفادة السنوية لجمعية القرد الحسن بانتظار انتهاء التحقيقات. في الميدان جنوباً ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري. وفي خبرنا الأخير، لفت المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن إيران ما زالت تعتبر نفسها في حالة حرب وقد عززت قدراتها الدفاعية. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين، الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف
3: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: انت مليون جديد توني كي وين؟
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
3: ده معي على البيت
4: لشو؟
3: للحب
4: مسرحية الوحش
3: خلينا نروح من هون
5: أنا لازم روح على البيت
3: أنت ما عندك بيت
4: كارول عبود
6: دوري السمراني
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
5: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون
7: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان
8: صوت كل لبنان
9: لبنان الحلم مع ريتا الخواند

أهلا بكم وأهلا بضيف لبنان الحلم اليوم المايسترو إلي العليا. بالموسيقى في أسماء عرفناها بالعزف وفي أسماء تركت بصمتها باللحن وأسماء اشتهرت بالتوزيع الموسيقي وبقيادة الأوركسترا. أما ضيف اليوم فجمع كل هالعوالم بشخص واحد، عزف، وزع، قاد الأوركسترا، لحن وألف، والأهم أنه ترك بصمته بكل نغمة مرت من بين إيديه حتى صار حضوره جزء من ذاكرة الفن نفسه واسم ما بينذكر إلا وبينذكر معه الإبداع والاحتراف. كلنا منعرف المايسترو إلي العليا ومنعرف سيرته المهنية الغنية بالنجاحات والإبداع. اليوم رح أعرفكن على إلي العليا المواطن اللبناني وعلى لبنان وطن أحلام إلي العليا مع أطيب التحيات مني ومن الزميل هادي الهاشم.

0: مايسترو إلي العليا، أول شيء أهلا وسهلا.
1: مرحبا، شكرا.
0: تاني شيء ألف الحمد لله على السلامة.
1: تسلم، الله يسلم.
0: أمتى وصلت؟
1: عم نروح ونجي بسرعة، ما بعرف أمتى عم روح وأمتى عم نرجع.
0: أمتى عم ترجع؟ إن شاء الله كانت سفرة موفقة.
1: الحمد لله، كانت حفلة كتير حلوة.
0: وين كانت؟
1: كنت بتركيا، اسطنبول، مع سلطان طرب جورج وصوف. كانت حفلة من أروع الحفلات، جمهور بياخد العقل، نوستالجيا كتير عالية كانت بالحفلة. أبو وديع متألق، يعني كالعادة أبو وديع، وسلطنة على الأخير، ونتيجة الحفلة الحمد لله كانت ممتازة.
0: على كل حال شغلة أبدا منا جديدة عليك، يعني أنت معودنا هيك على النجاح وعلى التألق الدائم. أنا بس بدي أطلب منك هيك تقرب شوي لحتى مش بس المستمعين يسمعونا، المشاهدين كمان يشوفونا.
1: يلا نظبط الميكروفون هيك.
0: بعد ما خبرتني عن السفرة بدي أسألك عن شغلة كتير حلوة.
1: يلا.
0: أنت بلشت بال 2025 كفيت، استمريت بال 2026 عن الجولدن نايت.
1: ايه؟
0: عن هالفكرة يلي حولت السهرات لأجواء تانية خالص.
1: هي جولدن نايت، فكرة الجمهور يغني. هاي فكرة عالمية، يعني ما فكرة جديدة.
0: نعم.
1: ولكن ترجمة الفكرة بتختلف بين شخص وتاني. ترجمة الفكرة هي اللي بتخلي تكون هالفكرة ما بتشبه شخص تاني عم يعمل ذات الفكرة. يعني الكونتنت شو فيه بقلب هالفكرة وكيف عم بيتقدم للناس، هذا اللي بيخلي الفكرة تختلف. كرمال هيك نحن سميناها The Golden Night، واللي سمتها هي فانيسا بنتي لأنه هي مخرجة العمل هيدا. عملناها بطريقة عائلية، ولكن بذات الوقت فيها ليفل عالي من الـ الأدرينالين العالي، الحماس،
0: الانتر اكشن.
1: انتر اكشن
0: انت أكيد. والناس بهال
1: أكيد.
0: نعم،
1: لانه انا برايي انه اليوم الناس بتحب كتير ترقص، تغني، تزقف، تعبر. هاي شغلة. والشغلة التانية واللي أنا عم جرب أعملها بيني وبين حالي، إنه اليوم نحن عنا ريبرتوار لبناني كتير كبير، وفي مبدعين كبار اشتغلوا على الأغنية اللبنانية ليعطوها شكل معين. لتكون لتصير هي لغتنا. وهذا عم نجي نحن بالاشياء اللي عم بتصير بهالايام، عم نروح قيمة هالاعمال اللي انعملت، ويعني عم نخسر هالارث اللي تركي لنا اياه فنانيننا ومبدعيننا الكبار. عم جرب انا بس نحافظ ننقل هالارث بطريقه شوي شباب لكيه، نخلي هالشباب يضلوا ملقطين معلقين بهالموضوع.
0: صحيح.
1: لنكمل يعني
0: هيدي مشاركة لكل الأجيال، يعني اللي بيكونوا بالصالة من جميع الأعمار، الصغير أو الشاب اللي ما بيعرف بيتعلم وبيلقط الغنية.
1: أكيد. يعني بإحدى الحفلات، لأنه أنا عامل فقرة بقلب حفلاتي، الجمهور بنقل أغنية، بيطلب أغنية نحن بنعزف له إياها. كتير كتير كنت مبسوط لما شفت شاب عمره شي 25 سنة تقريبا عم بيصرخ، عم بيطلب غنية. جربت يعني قربت لأعرف شو الغنية اللي بده إياها، قال لي بليز غنولنا لتهز كبوش التوتي.
0: واو.
1: يعني عم بنقي أغنية أكبر من عمره بعشرين سنة، فهذا شيء بيبسطك.
0: أكيد.
1: بفرحك
0: طبعا.
1: يعني
0: طبعا مايسترو، أنت بهالمشروع ما عدت بحاجة لنجم يعني يطلبك لحتى تشتغل معه.
1: لا
0: انت
1: لا.
0: صرت النجم.
1: لا مش هيك.
0: والجمهور كمان صار النجم بالنسبة لك.
1: خليني بس وضح النقطة هيدي. كتير مهم منيح اللي قلتي لعنا. انا بالنسبة لي ما تغير شيء عن حياتي. يعني بعد حياتي قيادة الأوركسترا مع النجوم الكبار والفنانين الحلوين يلي منتشرف فيهم، ان كانوا نجوم او اقل نجومية، هيدا ما تغير يعني, هيدا شغف لحاله لإلي أنا بحبه ما بدي أخسره يعني. بالإضافة يعني زدت على هيديك الشغلة هالجولدن نايت يلي عم نشتغل عليها يعني إجت بلاس مش أكتر, بس مش ليضربوا بعضهم ولا ليأسروا على بعضهم,
0: هن مكفيين بارالين على بعضهم.
1: هيدي بس بدي أوضحها لأنه من خلال اللي تليه. أما بالجولدن نايت إيه, لنوضح للناس شو هي الجولدن نايت بكل بساطة. نجم الجولدن نايت عم بيكون الجمهور, الجمهور هو عم بيغني طبعا بشغل وتحضير وتعب من الفرقة الموسيقية ومني, في استراتيجي وفي كل شيء مرسوم لحتى الناس تكون مبسوطة ومرتاحة على أمل أنه تكون الناس عم تبسط معنا يعني بكل بساطة.
0: يعني هلأ الصور الفيديوز يلي عم ينزلوا ببينوا قديه في انتراكشن, في تفاعل كتير
1: حلو لأنه الناس كمان ما تنسي أنه تعبيني يعني بدها تعبر, بدها تعمل ديفول ما بدها بحاجة.
0: هلأ في شغلة كمان أنه عادة أنت بس يكون معك نجم أنت تقود هالأوركستر وهالنجم هيدا, بس وقتها اللي بيكون فيه عشرات الأصوات كيف تخليهم أنت هيك يكون فيه أرموني بيناتهم؟
1: لا نجرب نشتغل ليك الموضوع
0: عم يزبطوا عم يزبطوا
1: إيه, وعلى الكترة بيصيروا أحلى وأحلى وقت عم نقسمهم شباب وبنات. بس بدي أقول شغلة أنه
0: بتعمل لهم جو حلو يعني
1: قد ما فيه. بدي أقول شغلة أنه تحضير الحفل تحضير العمل كتير بياخد جهد تعب ووقت لأنه أنا حفلتي ما بيقطع فيها كم قليل من الأغاني, أنا بيقطع فيها حوالي 70-80 أغنية وهو 70-80 أغنية معمولين بشكل مشغول عليهم مقصقصين مرتبين بطريقة نقدر نوصلهم يعني طريقة أنا بكون حسسها وبتمنى أنه الناس تحسها معي لينبسطوا يعني. فهذا العمل بياخد جهد بياخد وقت, كرمال هيك دايما بضل عنا خوف
0: إنه تقريبا إنه مايسترو يعني قديش هالقصة هيدي بتاخد منك وقت قبل الحفلة؟
1: شهر
0: كامل
1: ايه؟ لأنه
0: بتمشي بنفس البروغرام كذا ليلة؟
1: لا ما هو هذا اللي عم بقوله. أنا اليوم لما بدي أعمل برنامج وبلي شوف مثلا مطرح ما عم بعمل حفلة بشوف ناس وجوه عم تتكرر صرت مجبور غير ريبرتوار, ولما بدي غير ريبرتوار أنا ما بغير غنية وغنيتين عم بغير 70-80 أغنية شيء اللي هو كتير صعب ومنه سهل, كرمال هيك بياخد مجهود. بس أنا أبدا هالموضوع ما بزعلني خاصة لما بتكون النتيجة شوف إنه في فرح على وجه الناس.
0: هيدا الفرح بهيدي المرحلة
1: بهالأيام كلنا عايزين فرح
0: المأساوية يلي العالم كله عم تمرق كتير بسترس وبخوف. رجعت انت للجمهور كمان بالإضافة للفرح الغناء الجماعي, هيدا ما كان بس مشروع موسيقي إنما من بعد كل هيدي المعاناة الناس عم تجي لتغني ولا تنسى ولا حتى تفرح. قديش غني بالمشاعر الحقيقية هيدا اللقاء لما تكون مع العالم وقت بكونوا هني هالقد فرحانين وانت هالقد بتفرح بفرحهم؟
1: بدي اقول لك شيء, مش قديش غني, عفوا مع احترامي لقلك بالسؤال هيدا ما في الا مشاعر حقيقية ما يعني ما فيش نسبة كله مشاعر حقيقية لانه اذا نحنا مش حاسين تجاه الناس وهني حسوا زيت شي تجاهنا بتلاقي في شي ناقص بالعمل. ولما عم نلتقى بالناس عم نصير واحد, الفرقة والجمهور عم بصيروا واحد وهيدا بيخلي العمل يوصل أكتر ويحقق كم من الفرح أكبر للناس. وبالنهاية هيدا عنواننا, الفرح والحفاظ على إرثنا الفني والموسيقي.
0: طيب معلش هلا جاوبني بس بصراحة الناس أي أغاني بعدها بتتفاعل معها أكتر شيء؟
1: الأغاني
0: مطرب معين أو أنه أي شيء؟
1: الأغاني القديمة كلها الأغاني القديمة
0: في شي حدا هيك بياخد يعني سكسي أكتر؟
1: إيه مش قصة سكسي أكتر, في يعني ليكي الفنان إذا كان غاب يعني إذا كان مش موجود ولكن عاش حياته الفنية بنجاح، بعضه موجود نحن بحفلاتنا موجود بقوة. يعني أنا ما في خبرك قديش بينطلب أغاني للموسيقار ملحم بركات. أوكي، أنا ما في خبرك قديش بينطلب أغاني للرحابني العظيمين، لأخوين الرحباني والموسيقار ياسر الرحباني. طيب ما هيدا إرث كتير كبير. يعني أنا نظرتي لهالموضوع، يمكن أنا شوي متعصب للموسيقى وللفن اللبناني، بس هودي ناس عظمة ما فينا يعني نووي نقدر نتخلى عنهم أو حدا يقرب عليهم، أو تركولنا شيء كتير مهم. يعني اليوم أنت إذا بتظهري على أي دولة عربية وبتحكي باللهجة اللبنانية، السبب الرئيسي أنه يفهم عليك الأخ العربي اللي عم تحكي أنت وياه، يفهم لغتك اللبنانية، هي هيدا الإرث الأغاني اللبنانية تحديدا.
0: نعم حقيقة يعني شغلي أنت تستحق تهنئة الكبيرة عليها، لأنه هيدا كمان مساهمة بالنهضة اللبنانية، بأنه يضل تراثنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله أنا عم
0: عايش وعم ينبض
1: إن شاء الله. إن شاء الله كلنا أمل، لأنه برجع بقول لك حتى الجيل الجديد، يعني نحن مش لازم نكون عاملين بلوك على الجيل الجديد. الجيل الجديد كتير عنده استعداد يسمع وياخذ فكرة، ومنه بعيد عنا أنا برأيي. بس الجيل بيتخذ بالتليفون بإيده، طيب بدك شيء يعمل بالانس مقابله، لازم يكون حضورنا عم يعمل بالانس مقابله وين عم بياخدوا التليفون، نحن منرده لنقدر نحافظ على
0: أولادنا. على الأصالة. قبل ما فوت على البارت الثاني بدي أسألك، اليوم كل هاللي عم يسمعونا إذا تحمسوا اللي بعد ما إجوا حضروك وإجوا، أنت وين رح تكون هلأ بالوقت القريب؟
1: هلأ بالصيف رح يكون عندي مهرجانات. يعني
0: أول مهرجان أي متى؟
1: ب14 آب عندي مهرجان لمتين، ب2 أيلول عندي شنانعير، هودي مهرجانين بلبنان، لأنه من بعدها عندي تور أمريكا إذا الله راد، وفي عندي مهرجانين بس ما قادر أحكي عنهم لأنه بعد ما خلصت أنا وياهم هلأ.
0: بالتوفيق يا رب.

0: مايسترو ألف أهلا وسهلا فيك. نحن هلأ وصلنا على المحور الثاني بالحلقة.
1: هلأ بلشت الحلقة؟ هات لنشوف.
0: هلأ بلش؟ لا بلش المواطن اللبناني اللي بنتعرف عليه.
1: أنا صعب بهذه.
0: وبدنا نعمل جولة بلبنان وطن أحلام.
1: متعصب للبنانيتي شوي.
0: هذا المطلوب. نحن هلأ اليوم بدنا نترك لبنان الواقع. مجرد بفتنا على استوديو صرنا بلبنان الحلم. اسم البرنامج بحقلك بثلاثة باس.
1: يلا
0: السؤال الأول
1: استعمليهم على صحة السلامة.
0: السؤال الأول إلي العليا، المواطن اللبناني مين هو؟
1: أنا مواطن مثل أي مواطن. أنا بحب بلدي، بحب أهل بلدي، بحب عادات بلدي. هلأ اللي بده يسمعني رح يقول إنه دقة قديمة، لا ماني دقة قديمة، أنا كتير مع التطور.
0: دقة أصيلة.
1: هي تسلم. أنا كتير مع التطور.
0: نعم.
1: بس أنا بحب عاداتنا. لقلك ليش؟ يمكن الله عطاني نعمة إنه نحن بحكم شغلنا منلف منشوف كتير بلدان وحضارات. اكتشفت إنه العادات تبعنا فيها شيء من الأصالة ومن الإنسانية يلي اليوم عم نفقد له بسبب المكانات يلي بين ايدينا.
0: نعم.
1: عم نفقد انسانيتنا، عم نفقد الحس الانساني البشري. مش حلو يروحوا هيدول. يعني اليوم صرنا، تخيلي بتشوفي بالاخبار انه بهذا البلد مثلا صار زلزال مات 70 واحد.
0: نعم.
1: بيقطع الخبر عندك مثل الدعايه.
0: خي
1: مات 70 واحد، يعني ما بقى في حس انساني إذا بعرفهم أو ما بعرفهم. مات 70 زلمة،
0: صار خبر، يعني الموت صار مجرد
1: بالزبط.
0: خبر.
1: كرمال هيك أنا لا، أنا بحب الهيومن فيلينج، يعني الإحساس البشري ما ينفقد. أوكي. عشان هيك حلو التطور، حلو تشات جي بي تي، حلو الاي اي، بس حلو لنستعمله بإحساسنا البشري ونعمل منه شيء.
0: على كل حال انت كمواطن، يعني الشيء اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي، هيدا اعلى درجات المواطنة. انه الانسان يكون هالقد مهتم دايما بتراث بلده.
1: طبعا اكيد هيدي هويتنا.
0: نعم. بتحمل باسبور تاني مايستر؟
1: لا.
0: ليه؟ انه ما قدرت او انت ما بيهمك؟
1: بدك الصراحة، وقت اللي فكرت وبلشت البروسيجر لباسبور تاني وقلعت البروسيجر ما تابعتها. هلأ بتقلي لي ليه؟ بقليك ما بعرف ليه، من الله يمكن. ما تابعتها.
0: مع انك كتير بتسافر يعني.
1: ايه؟
0: وكان بيسهل لك امور كتير.
1: ما هو ربنا مسهل لي كل شيء.
0: ايه؟
1: ما ولا مرة كان عندي مشكلة بالسفر الحمد لله.
0: نعم.
1: بركي لأنه هيك ما تبعت هيديك الشغلة.
0: بتتخيل حالك انك انت عايش ببلد بشكل دائم غير لبنان؟
1: هلا لا لا لا نووي. أعوذ بالله.
0: اليوم وبعد كل هالمآسي يلي عشناها، كيف علاقتك اليوم بلبنان؟ هل أنت عتبان؟ هل علاقة لوم، خيبة، يأس، أو ثقة وأمل وتفاؤل؟
1: لا يأس ما في. في زعل، مش عطب، زعل. ناس لازم توعى. لازم توعى. فعم نفقد وطنيتنا. يعني مش معقول شعب بيهيص على أغاني وطنية أكتر من كل الكرة الأرضية. ما بتمر أغنية وطنية إلا بتلاقي شعبنا بيقوم عليها وبيعيشها وبيهيص لها. وبذات الوقت شعبنا حاضر بكل لحظة لأنه يعمل حرب أهلية.
0: نعم نعم.
1: وما حدا يقول لي لا، لانه هن اللي عم بيقولوا لا عم بيفرضوا علينا انه ما نعملها الحرب الاهلية. يعني
0: في تناقض.
1: الحق ليك، الحق مش على الناس.
0: نعم.
1: الحق مش على الناس، الحق على اللي عم بيقود هالشعب من فترة ليوصلهم لهون، يعني بيرسملهم. يعني اليوم نحن ما بيجوز بلد شعبنا محب. لبنان محب، اللبناني محب، عنده محبة كتير كبيرة.
0: نعم.
1: ما فينا نوصل لمحل نحنا إذا بدنا نعمل ماتش باسكت إذا ما في 200 عنصر من قوى الأمن بيصير من وراء حرب أهلية.
0: صحيح.
1: في مشكلة.
0: صحيح.
1: في مشكلة.
0: نعم.
1: وحرام وعيب. لازم المواطن اللبناني يوعى، لازم.
0: بعد يلي حصل الأسبوع الماضي وحمل تسمية الاتفاق الإطاري أو اتفاق الإطار اللي هو بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، أنت شخصيا هلأ عم تحكينا عن الحرب الأهلية، أنت شخصيا بتحس أنه نحن اليوم أمام وطن قد يتعافى أو هيدي الصحة الوطنية هيئتها بدها معجزة شفاء؟
1: أنا برأيي هيدا موضوع ما بده تحليل. يعني نحن مش لازم نحلل، نحن لازم نقوم، لازم نقوم، لازم يعني لازم ينعمل شيء، لازم يصير شيء. الناس هيك بدي أسألك سؤال.
0: نعم.
1: ما في تجربة سنة 91 خلصت الحرب، الناس اللي كانت عم تقوص على بعضها نسيت انه قوصت على بعضها وفجأة صاروا أصحاب وما بقى في شرقية وغربية، يعني قادر الشعب يعمل هالشي؟ طيب شو فيه هلأ؟ ليش هلأ الناس بدها تخينق؟
0: يعني مثل كأنه المواطن ينقاد دايما.
1: بالضبط، ينقاد لأنه في ناس أرادوا هالشي.
0: نعم نعم،
1: لازم الإنسان، لازم المواطن اللبناني ينتفض.
0: برأيك هل مشاكلنا الأساسية يعني تعود إلى الحكام؟ هل
1: أكيد.
0: المشاكل مش,
1: أكيد
0: مش
1: أكيد.
0: من المواطن، من الحاكم؟
1: أكيد. هيدا بدها تحليل. يعني
0: خلينا نحكي عن الأمن بطريقة أخرى، هل الأمن بلبنان الحلم هو أمن الحدود أولا أو أمن المواطن برزقه وكرامته ومستقبله؟ أي الأمن الحقيقي؟
1: هودي بيجوا مع بعضهم، يعني مش معقول ينفصلوا عن بعضهم. يعني اليوم لك أنا ما كتير بحب أحكي بالسياسة بركي لأنه
0: لا مش سياسة. إيه أنت شو بتفكر؟ بتفكر أول شيء أنت كمواطن بالنسبة لك الأمن أول شيء حدودك أو أنك تكون عايش منيح وكل شيء مأمن لك ودولتك من جوا مهتم فيك؟
1: لا لا لا، اثنينه بده يجوا
0: مع يعني بعضهم.
1: ايه أكيد
0: مع بعضهم،
1: يعني ما بيصير، يعني ما بيصير وحدة بلد تاني. اليوم أنا بدي أقول شغلي، اليوم نحن عنا رئيس جمهورية عاجب البعض ومش عاجب البعض. طيب يا خيي كيف تحكم على رئيس جمهوريتك بعد ما عرفت شو بده يعمل؟ انه ما عرفت شو بده يعمل،
0: ما عم تخليه يعمل،
1: ما عرفت شو بده يعمل.
0: نعم.
1: انا بدي يعني انا بدي اكون دقيق بتعابيري. اليوم انا ما عرفت خيي شو بده يعمل، ليش بدي احكم عليه؟ طيب معطوه مجاله. يعني رئيس مبين انه اول شيء بعطي رايي، يعني رئيسنا منشوف حالنا فيه شو ما كان. إذا عندك خيك بالبيت منه كتير منيح بتكبه على الطريق ولا بتضل تشد فيه؟ عم بفترض أنا اليوم رئيسي بشوف حالي فيه، لما نعطيه مجال ولا سمح الله بيفشل، تعالوا لنحسبه كلنا سوا.
0: نعم، ساعتها لكل حادث
1: تعالوا لنحسبه كلنا سوا. نعم. شو المشكلة
0: إذا بيوم صار عندك قدرات خارقة وصار باستطاعتك تاخد هيك لبنان
1: سوبرمان
0: تنقله على بقعة أخرى بالعالم؟ بتنقله أو بتخليه هون؟ لبنان الحلم بتخليه هون أو بتاخده على محل تاني، على موقع جغرافي آخر؟
1: ليه بدي غير له موقعه؟ في سبب يعني؟
0: بركة منشان أنه يصير الوضع أفضل، يصير في سلام رواء.
1: إذا صار عندي قدرة خارقة بخلي لبنان وبمحي الباقي.
0: حلو هيدي. هل 10452 كيلومتر مربع يلي نحنا شعارنا هيدا اليوم 6% مش موجودين؟
1: اي
0: شو أنا رأيك؟
1: شو
0: رح يرجعوا؟ رح نرجع نقول 10000
1: بدنا نقاتل لا يرجعوا
0: 52
1: بدنا نقاتل لا يرجعوا.
0: هيك بقرارة نفسك عندك أمل؟
1: ايه دايما عندي امل.
0: عندك
1: امل؟ انا عندي امل. وواجباتنا نقاتل ليرجعوا. ليش يعني انه هم بتبيوا للاسرائيلي يعني؟ اكيد لا.
0: مايسترو كنا بالماضي نحن نحكي عن قساوة الغربة خارج الوطن. اليوم صار في غربة بالوطن، داخل الوطن صار في غربة.
1: صح.
0: اي اوجع برأيك؟
1: الغربة كلها بتوجع يعني. الغربة غربة. نحن أهلنا بجنوب يلي تركوا ضياعهم بغض النظر أمتين بيرجعوا، إذا رح يقدروا يرجعوا ولا لا، نحن لازم نكون حاضنينهم. عمي هودي أهلنا. يعني ما بقى فينا نفكر طائفيا. عيب عيب عيب. نحن 2026 والله عيب.
0: أول سؤال بينسأل دايما شو إذا مش شو دين وشو طائفة.
1: إيه يعني في مشكلة. نعم. في مشكلة
0: يمكن بالتربية من الأساس.
1: يمكن هن خلونا نصير هيك لنضل من دول العالم التالي.
0: لما نشتغل
1: يعني حدا يفكر لبناني. الكفاءة يلي عند اللبناني صار مشهد لها بكل العالم وكلنا منتغنى فيها انه اللبناني بس يظهر لبرا بيبرع وبيبين. طيب بغض النظر عن طيفته بيطلع وبيبين. طيب خلينا نستعمل هالكفاءة يا عمي لنجتمع لنعمل بلد. وين المشكلة؟
0: أنا ابن نفس كمان كلمة جدا تكررت.
1: ايه ودقيقة.
0: ودقيقة جدا. ايه. وانقسم الرأي العام اللبناني حوله. بلبنان الحلم أنت مع خيار الحرب أم السلم؟
1: لا لا أكيد مع خيار السلم. حدا مع حدا طبيعي بيكون مع خيار الحرب. لا أنا مع خيار السلم.
0: لا هيك ما فيك تقول حدا طبيعي. لا إنه في كتير ناس دايما عندهم خيار الحرب له الأولوية.
1: لا لا مش مزبوط. اليوم في أسباب. اليوم أنا مع خيار السلم ومع خيار النقي بالنفس وما ضايق حدا. بس إنه إذا واحد بده يحتلني
0: بدي
1: أدعس بقلبه
0: بدي دافع عنه.
1: أكيد
0: صح. مع المساءلة والمحاسبة
1: دايما.
0: مع التوريث السياسي
1: بغض النظر. يعني يعني طرح الموضوع بهالشكل ما بحبه. رح أقول لك ليش. في بكل شيء في لحام بيورط ابنه الملحمة وبينجح وفي حدا بيورط ابنه وما بينجح. إذا عنده كفاءة ينجح الولد بهالشغلة ليلى شو المشكلة؟
0: مع العفو العام
1: ما كتير بعرف عنه لا أحكي فيه. ما بدي أحكي بشيء ما كتير بعرف تفاصيله ومسيس وهالخبار.
0: طيب عقوبة الإعدام يلي هلأ كتير عم ينحكى فيها ويلي من 2004 بلبنان لم ينفذ أي حكم إعدام شو ما كانت الجريمة. وهلأ كمان في مسار تشريعي لإلغائها نهائيا. أنت مع أو ضده؟
1: أنا بالمطلق ضد الإعدام.
0: نعم نعم.
1: بس عم نسمع اخبار اوقات بتحرق قلب الام وبتحرق قلب البي وكيف بدك توقفيها. وانا بدي الفت نظر لشغلي. معلش بدي اقول شغله صغيره. يعني كتير اوقات اليوم اللي عامل الجريمه بيبقى كمان مش منه مزبوط.
0: نعم.
1: يعني بدك تحكميه على شو؟ ما هيدا مش عارف يمكن حجم جريمته اوقات بيبقى مريض بمحل او شيء. يعني موضوع في كتير لغط
0: صعب. خدمة العلم انت عندك 2 صبايا صح؟ الله يخلي لك اياهم.
1: سلامي.
0: خدمة العلم الالزامية للصبايا وللشباب انت معها او ضدها؟
1: حلوة.
0: شو بتعطي للجيل الجديد؟
1: بتعطيه كتير اشياء. اول شيء بتعطيه شوية وطنية. الشيء اللي عم بيفقدونا اياه.
0: نعم.
1: اوكي. لانه الوطنية بتصير بعدة قطاعات. بعدة مجالات. يعني بالعسكر بيومياته. بالفن من خلال الاغاني بكل شيء فيك تعطي جرعة وطنية للانسان. وكيف تربى الوطنية هيك تربى.
0: مع الزواج المدني؟ هل برأيك الزواج من غير دين عامل مهم من أجل التخلص من الطائفية ولو بنسبة معينة؟
1: مش سبب. مش سبب. يعني إذا أجوا قالوا أنه مسموح حدا من دياني يتجوز حدا من دياني تاني مش هيدي بدها تخلصك من الطائفية.
0: ما هيك بتخفف شوية تعصب؟
1: لا لا لا
0: ما بتخفف.
1: تعصب هو بالتحقين يلي بيعملوا لنا إياه يوميا من خلال الأخبار والمانشيتات اللي بتنحط وبس الأكاذيب يلي بتنزل على السوشيال ميديا. يعني إشياء ممنهجة مبرمجة. هيك بيعملوا طائفية. هيك بحمسونا على
0: يعني
1: بعضنا.
0: يعني اليوم الإعلام كتير مسؤول عن هالموضوع.
1: أكيد. مش كتير
0: والسوشيال ميديا
1: مش لحظة. لما بنقول الإعلام هو السلطة الرابعة ما فينا نحط عناوين هيك على الفاضي وكيف ما كان. السلطة الرابعة يعني السلطة الرابعة أكيد بده يكون مسؤول الإعلام. والإعلام مش يعني لازم يكون موجه نحو الوطنية مش موجه من قبل المسؤولين.
0: نعم. عم نحكي عن طائفية. هل 18 طائفة تاخدهم معك بتشحنهم معك على لبنان الحلو أو بتتركهم هون؟
1: ما بعرف ما بعرف إذا
0: ليه هالقد تحيرت،
1: لأنه وجود هالقد طوائف عم بيكون إذا بدك سبب ليخلي الناس اللي ما بدها ينا نكون مجموعين بخليهم مرتاحين، يعني يقدروا يفرقونا.
0: ايه عندهم يعني موضوع
1: عندهم لاتول يقدروا يفرقونا يعني.
0: ايه هيدا وتر بيعصفوا عليه. كتير
1: وتر مرتب يعني.
0: العلم اللبناني بتاخده هو زيته معك على لبنان الحلم بتعتمده؟
1: حلو. حلو العلم بتحبه؟ اللبناني طبعا
0: بتحبه،
1: بجنن.
0: النشيد الوطني، وهون أنا لأنه حضرتك فنان ومايسترو وثقافتك الفنية جدا حقيقية ومهمة، كتار قالوا أنه هيدا النشيد هيدا مستوحى، وفي ناس قالوا انه مسروق، وفي ناس عندهم علم وعندهم معلومات بيقولوا لا مش مزبوط. انت شو رأيك بالنشيد الوطني؟
1: النشيد الوطني نشيدنا من احلى نشيد العالم. كلاما ولحنا.
0: نعم.
1: يعني بستغرب انه يكون في ناس عندها دوز الفلسفة كتير كبير. خيي شو فيه عم تتفلسفوا؟ عندك نشيد وطني بياخد العقل، حلو كتير، ومن أجمل أناشيد الوطنية بالعالم.
0: نعم.
1: وإذا بدنا نتأكد خلينا نسأل كل يلي عزفوه بالعالم برا بيعرفوا، لأنه هو بيعزفوا لكل الرؤساء.
0: شو حلو هالكلام.
1: طبعا.
0: شو حلو هالكلام.
1: طبعا.
0: نعم.
1: أنا ما بتجرأ أحكي عن أناشيد الوطني إلا إذا قدرت أعمل أحلى منه.
0: نعم.
1: غير هيك بجن النشيد.
0: بعدين قديش سهل ان واحد يطعن بشخص كبير عامل شغله كبيره وهو مش
1: ما
0: موجود.
1: ما هي درجه هلا هذه.
0: ايه يستغيبوا يعني ليحكي عنه
1: بسبب ما هي السوشيال ميديا مثل ما سرعت الدنيا والحياه. سرعت الامراض كمان. يعني خلت المريض النفسي دغري تكتشف فيه انه هذا مريض نفسي عم بيقوص على حدا او شيء. اوكي. هلا انا بصراحه ما بعرف مين حكي عن النشيد الوطني، بس عم بحكي بالعموم.
0: نعم.
1: اليوم بكل مجال بتلاقي ناس عم تقوص على ناس، يعني مش قادر اعمل احسن منك بسبك يا خي ليه.
0: والناس كتير بتتأثر، الناس بتحمل المعلومة حتى لو منا صحيحة وبتتنقلها.
1: يا ريت. لا،
0: السؤال الأخير في هذا المحور. أي بلد من العالم أنت اسم الله عليك كل جمعة بمحل، أي بلد بتتمنى لو لبنان الحلم مثله مفصل على مقاسه؟
1: ولا بلد. أنا بحب بلد. لبنان مثل ما هو. هلأ رح يفكرون عم بقول شعر، أنا ما بقول شعر، أنا بحب لبنان مثل ما هو. برجع بقليك يعني أنا في عندي إشياء يمكن بيخة بالنسبة للناس بس أنا بتعني لي. برح كنت أنا وصديقي شاعر نزار فرانسيس،
0: نوجه له تحية لأستاذ نزار. نعم.
1: كنا سهرانين ببيت.
0: نعم.
1: بيت له سطيحة، مثلا أنا هاي سطيحة تبع البيت بالجبل بالنسبة لي كنز يعني. هاي سطيحة والقاعدة على سطيحة ببيت بالجبل بلبنان كتير غالي بالنسبة لي. نعم. صدقني مش عم بقول شعر. بس هل قد هل التفاصيل الصغيرة بتعني لي وبتأثر فيي، لأنه هل هيدا الشيء ما بتلاقيه وين مكان.
0: صحيح.
1: هودي نحنا لازم نحافظ عليهم. هذه

0: مايسترو يعني هالموسيقات هون الحلوين جدا يلي يا ريت فينا انه ما نحكي نسمع بس لا حديثك كمان احلى.
1: هذا البوم 40 years نزلته من حوالي السنة. في 9 قطع موسيقية لألي وبحبهم كتير شغلهم من كل قلبي وبكل بساطة عملتهم لحتى نكون عم نترك شيء بهالدنيا هيك بصمة صغيرة.
0: شو حلوة هالبصمة وشو مهمة علما انه انت كقائد اوركسترا وكموزع يعني اسمك طاغي اكتر ما هيك يمكن اشتغلت هوليك اكتر ما اشتغلت انه تأليف وتلحين.
1: ايه اكيد اكيد اكيد انا ما اشتغلت تأليف كوميرشل يعني ما رحت على التأليف التجاري مش غلط بس انه ما كان عندي وقت لأعمل كل هالاشياء.
0: نعم.
1: انحصر تأليفي بأشياء خاصة مثل ما بيقولوا.
0: وصلنا على البارت الأخيرة، الوقت عم يمضى بسرعة، بعد عنا شيء 3 دقايق 4 جود. اسمه هيدا البارت اسمه أهم حلم. بدي أسألك عن أحلامك وهلأ ما فيك تقول باس، بدك تجاوب عن كل شيء.
1: بس ما قلت لك ولا باس. إيه؟
0: يعني بدك هلأ.
1: لا لا بس أنا بتذكر هلأ تذكرت أنه ما قلت ولا باس.
0: أكيد 100% أهم حلم كان عند إلي الطفل.
1: يعني مني بتذكر كتير بس بعرف أنه أنا وصغير يعني كان حلمي أنه عكبر كون حدا فعال منتج بالمجتمع مفيد.
0: كان عندك شي حلم موسيقي او
1: لا؟
0: لا
1: لا.
0: اليوم الرجل الناضج إلي العليا شو اهم حلم عنده؟
1: اهم حلم هلا يعني بيتغير الحلم يعني
0: مش فن
1: عائلته واحد اكتر. اهم حلم هلا يعني بتمنى مرتي تصير بصحة جيدة، ولادي يكونوا ثمرة تربيتنا لقلهم تكون عم بتفيدهم يعني نكون ربيناهم صح، وبحلم بأنه بلدنا يتحسن، الناسنا تتوحد. هالحلم يعني يلي هو طبيعي نوعا ما.
0: هيدولي أحلام النضج
1: كلاسيكية شوي.
0: أوكي. أهم حلم عند المايسترو
1: يعني عم تحكي فنيا موسيقيا؟
0: اكيد كمايسترو انت شو اهم حلم؟
1: عندي احلام انه اول شيء انجح يعني اقدم نجاح حلو ارضي الناس، خاصة هلا عندي سبتمبر عندي تور بامريكا. بس انه من الاحلام انه اقدر لف العالم، لانه كمان 2027 عندي استراليا اذا الله راد. قدر لف العالم وابسط الناس وانبسط انا مع الناس.
0: اهم حلم مالي يا مايسترو؟ يعني مثلا تحلم تصير صاحب ملايين، قديش هيدي الازمه الاقتصاديه اثرت عليك؟
1: اثرت علي مثل ما اثرت على كل الناس. بس انه احلم انه يصير ملايين لا، بس احلم انه يكون مكتفي، اكفي عائلتي ما يعوزوا شيء.
0: اليوم انت اسم الله عليك بعز عطائك، ان شاء الله هالفترة بتكون طويلة، بتكون مزدهرة دايما. فترة الرترات شو اهم حلم لفترة الرترات؟
1: فترة الرترات
0: او ما بتفكر بالرترات؟
1: لا، انه نحن كنا عم نبلش نحضر للروترات ما قبلوا. الله، انتو مش لازم ترتاحوا، لازم دلكوا هتشتغلوا لاخر.
0: على كل حال ما هي الروترات ما لها عمر معين. إيه؟ في عمر بالقانون بس في
1: بقلك شيء، انا ما يعني ما بفكر بيوم الايام انه شوف حالي قاعد على كرسي بالبيت ما عم بعمل شيء مرتاح بس لانه معي مصاري ما بحب هالحالة. بحب ربنا يضل عطيني صحة واشتغل
0: ونشوفك منتج دايما.
1: ضل عم بشتغل.
0: ومايسترو إلي العليا وقتنا خلص.
1: شكرا.
0: بحب أسألك إذا في شي كلمة أخيرة هيك بتحب تقولها من صوت كل لبنان.
1: كلمة أخيرة؟ لا، بتوجه لكل الناس اللي أول شي بحفلاتنا عم بيكونوا حاضرين.
0: نعم.
1: أو بدهم يحضرونا، من أهلا وسهلا فيكم. تعوا على حفلتنا كونوا مبسوطين لأنه جايين نقضي وقت في فرح نحن وياكم. هيدي بالنسبة لحفلتنا. بالنسبة لشيء تاني ما بدي كتير نق وما بدي أقول شعر وزيت الوقت ما بدي يكون حدا يعني إنه هيدا اللي كتير عم بيوعظ أو شيء بس نحن أنا بكل بساطة هلا ببساطتها مثل ما رح أقولها نحن قادرين نبني وطن إذا تكتفنا قادرين نبني أهم وطن. شوفوا كيف بدنا نلتقى بس
0: هيدي أحلى كلمة قلتها وختمت فيها. أنا بدعي الكل اليوم لحتى إيد بإيد نبني هيدا الوطن
1: إن شاء الله
0: ويصير لبنان الحلو
1: إن شاء الله.
0: مايسترو إلي العليا أهلا وسهلا فيك.
1: تسلمي.
0: شرفتنا.
1: شكرا.
0: ونورتنا.
1: شكرا.
0: نحن نلتقى الخميس المقبل مع ضيف جديد وحلم لبناني جديد. أنا بدي أشكركم بدي أشكر الزميل هادي الهاشم من صوت كل لبنان كنتوا مع ريتا الخواند. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم على صوت كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDL News.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك. بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية.

0: الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة وبرنامج أمان. موضوع الاقتصاد أولا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولا برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
1: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي
2: حاصله طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
3: إنه أنا بحسها كوميدية
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طاووق الكيلو $5.40 زبدة لورباك 200 جرام $2.20.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الرابعة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني على الرؤساء الثلاثة، كما زار دار الفتوى والتقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وانتقل إلى كليمانسو حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ومن كليمانسو انتقل إلى بيت الكتائب واجتمع مع النائب سامي الجميل، حيث أكد أن سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك ودولة ذات سيادة. لا تزال جلسة مجلس الوزراء مستمرة في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية. التفاصيل مباشرة مع الزميلة جوزات الحج. تفضلي جوزات.
2: يعطيك العافية. يعقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام منذ الثالثة من بعد ظهر اليوم، وذلك لبحث جدول الأعمال المؤلف من ثلاثة بنود، وهي اتفاقية بين لبنان وسوريا لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية. وهنا تكمن أهمية هذا البند بالتوازي مع أعلان رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الموافقة على تشكيل هذه اللجنة، إضافة إلى طلب مجلس الأنماء والأعمار الموافقة على مشروع توريد 100 حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل، إضافة إلى بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. تجر الإشارة جايالي لأن هذه الجلسة لم تدرج على جدول الأعمال الاتفاق الإطاري، لسيما وأن هي الأولى بعد هذا الاتفاق. سأطرح آراء بعض الوزراء خلال دخولهم الجلسة. وزير العمل محمد حيدر أكد رفضه الاتفاق الإطاري، مشيرا لأن وزراء حزب الله لن يطالبوا بإدراجهم خارج جدول الأعمال بسبب الرفض، وهم لم يستلموا أي ورقة اتفاق، وكل ما يحكى هو كلام في الإعلام فقط. وزير الصحة ركان ناصر الدين شدد من جهته أيضا على رفض الاتفاق جملة وتفصيلا. في المقابل وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا كمال شحادي أكد أن الاتفاق الإطاري سيتم بحثه في الجلسة. وزير الصناعة جويس الكوري أوضح أن الدبلوماسية لعبت دورا كبيرا، وما منع استهداف مطار بيروت لغاية اللحظة هو الدبلوماسية. أما وزير الداخلية أحمد الحجاج فنوه بالجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بانتظار ما إذا كان الاتفاق سيتم بحثه في الجلسة بناء على طلب بعض الوزراء أو عدمه. هذه هي الأجواء من السرايا الحكومية. عودة لألي جايال.
1: شكرا لك جوزيت. جنوبا تحلق مسيرة إسرائيلية في أجواء الزهرانة والقرى المجاورة. عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي إلى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان ومشروع القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل رسوم كتاب العدل. كنعان أكد بعد الجلسة أن الإسكان من أهم الملفات وسيدرج على جدول أعمالي أول جلسة تشريعية، كما أكد كنعان ضرورة العمل على تعزيز استقلالية القضاء مع التنبه إلى عدم مخالفة القانون والمعايير المعتمدة في التخصيص. النائب سيمو أبي رمية قال إن هناك أكثر من 50,000 ملف في المؤسسة العامة للإسكان، وجاء الاقتراح لتسريع الإجراءات، وقد جرى منح المواطن خيار دفع رسم مقطوع بقيمة 100 مليون ليرة لإنجاز ملفه خلال 4 أشهر، وتابع إن هذا الإجراء يسهم في رفد خزينة الدولة بإيرادات إضافية وتمكين المؤسسة من منح نحو 1,000 عائلة قروضا سكنية إضافية. في سوريا سقط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار استهدف مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، وأفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في الانفجار. الخبر الأخير، لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة تنفق على الناتو أكثر من أي دولة أخرى ولا تجني أي فائدة من ذلك. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: سيطر بسلامة عائلتك. اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي عالبيت.
4: شو؟
3: الحب
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: من فريق العمل، تحية إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من الحكي يوصل تبث على الموجة 93.3. وقع لبنان اتفاق الإطار ونجح نظريا في انتزاع ورقته من يد إيران، لكن هذا الاتفاق الإنجاز يقف عند مفترق حاسم، إذ يبدو أن معركة التنفيذ ستكون أشد تعقيدا من معركة التوصل إلى الاتفاق نفسه. فهل تنجح أزرع إيران في فرملة مسار التنفيذ، أم تنجح الدولة في تثبيت الاتفاق؟ الجواب مع ضيفي المحامي والناشط السياسي الأستاذ مجد حرب، الذي يجمع البعدين السياسي والقانوني، ومعه سنقرأ اتفاق الإطار بعيدا من الشعارات لنضيء على نصوصه ونفكك تفاصيله. أهلا وسهلا فيك. طبعا رح نبدأ انطلاقا من هذا الاتفاق والانتقادات الكثيرة يلي طالته، انطلاقا من أنه لم يقدم شيئا للبنان، وهو اتفاق عار وهو اتفاق إزلال. هل صحيح هذا الأمر أنه لم يقدم شيئا للبنان؟
1: خليني أقول أنه هيدا الاتفاق قدم للشعب اللبناني ولأهالي الجنوب ولأهالي البقاع اللي ما قدر يقدم لهم ياس سلاح على مدى 35 سنة. أولا من الناحية المبدئية، في اعتراف رسمي من قبل الدولة الإسرائيلية بأنه ما عندها أطماع بلبنان، وهيدا أول مرة بتعلنها بهيدي الطريقة.
0: من صدقة؟
1: حبر على ورق.
0: فينا صدقة؟
1: لأنه قعدت من 82 لل2000 وبس ظهرت ما عملوا مستوطنة واحدة بجنوب لبنان. بقى بالتالي هيدا الامر الايجابي اللي جابته. الشغله الثانيه اللي جابته بوقت السلاح، جاب الدمار والقتل والدم والى اخره. بهيدا الاتفاق منصوص بشكل واضح على اعاده الاعمار وعلى تقديم المساعدات الماديه والانسانيه والطبيه والى اخره لاهالي الجنوب. وين السلاح قدم هيك شيء؟ وبالتالي اذا بناخذ بس هول النقطتين لوحدهم، امكانيه عوده الناس على الجنوب، واللي قدم لنا اياه اهم من كل شيء هيدا الاتفاق، هو تجريد سلاح حزب الله وسيطره الدوله على كل الاراضي اللبنانيه.
0: هون بيعتبروا انه وكانه اسرائيل هي التي تفرض على الدوله اللبنانيه وتفرض حتى على جهة لبنانية أن تسلم سلاحها. هون منو إزعان، منو إزلال.
1: خليني أقول بشكل واضح وصريح مثل العادة، أنه إذا فرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية رح تجي على الدباب الإسرائيلية كتر خيرها. خلينا نكون واضحين، المكسب اللي عم تعتبروه هزيمة للبنان أو ربح لإسرائيل هو بالفعل ربح للشعب اللبناني. ومين ما عن حيالة طريق إجا، أنا إذا دولتي بدها تستعين بالشيطان تتبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية، لازم أشكر هيدا الشيطان اللي عم يثبت لي سلطة على كل الأراضي اللبنانية. وبالتالي اللي عم تعتبروه أنتو هزيمة هو بالفعل نصر لألنا. وخليني يكون واضح، إذا بنرجع شوي بالتالي،
0: هل يعني إسرائيل خاضت معركتكم؟
1: لا،
0: خاضت حربكم،
1: خاضت معركتها، بس استفدنا نحن من معركتها، مش نحن، كل الشعب اللبناني استفاد من هذه المعركة. إذا راح يوصل على بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية، بتأسف على أرواح الأطفال، بتأسف على الأبرياء، بتأسف على الدمار اللي ما الناس ما لها علاقة، راحت بيوتها وراحوا يعني، بس إنه كقيادات وكجنود وكناس كانوا عم يستعملوا سلاحهم علينا، ما راح أكذب وأقول إنه بنأسف عليهم. الشيء الوحيد اللي بنقوله إنه للأسف روحنا 25 سنة أو 30 سنة من حياة هذا البلد، روحنا مليارات الدولارات وأزمة اقتصادية طويلة عريضة، روحنا أرواح من قيادات 14 أدار اللي انقتلوا، تتعلمنا الدرس أنه ما رح فينا نكفي بوجود سلاح خارج. وإذا إجا الإسرائيلي تعلمنا هذا الدرس، هون المصيبة الأكبر.
0: طيب قلت إذا وصل هذا الأمر إلى تحقيق سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، هل هذا يعني أنه عندك خشية، عندك خوف، عندك هيك بعض الشك في أكيد انه ان يستكمل هذا الامر حتى أكيد النهايه؟
1: للاسف يعني حدا معنويا قوي وسياسيا قوي وقراراته صلبه بس مكرسح، هيدا وضع الدوله حاليا. وضع الدوله حاليا
0: يعني قويه على الورق، الدوله
1: قويه على الورق وقويه بالنيه الصافيه اللي اول مره بنشوفها لقد واضحه، وهيدا افضل حكومه جايه من وقت كتير قديم لهلا، وهيدا افضل رئيس اجى من وقت قديم لهلا، وافضل رئيس حكومه اجى من وقت. بس عندنا مشكله اساسيه انه الزراعه التنفيذي عم يخزلها. مثل حدا بيكبر شوي بالعمر بصير نيته قويه وبيعتبر حاله بعده شاب، بس وركه بيوجع بس بده يقوم على الكرسي. هيدا اللي عم بصير بالدوله، وبالتالي لازم هون تتحمل الدوله مسؤوليه انه اي زراع من ازرعه هيدا الدوله ما من ازرع هيدا الدوله ما بينفذ الاوامر السلطه السياسيه مثل ما هو بالقانون وبالدستور وغيره، لازم هيدا الزراع يتبدل ويتغير، وهون شغله الدوله وبتصير مسؤوليتها. اذا تقاعس
0: هلا برايك ازرع او بعض ازرع الدوله ما عم تقوم بوجبها، او في نوع من انواع توزيع الادوار بين المستوى السياسي والمستوى العسكري؟
1: بتاسف لانه الدول الحضرية المستوى الأمني هو زراع
0: تنفيذي،
1: زراع تنفيذي ونفس ثم اعترض، ما في منا انه يفتح قائد جيش على حسابه. هيدا بشوفها بالدول الرجعية، انه بأفريقيا بيطلع لك قائد جيش عباله يطير رئيس بيروح
0: بيطير
1: بدول ما شغلتها يعني بعيدة بعد عن الحضارة. للأسف نحن بعاد كتير عن الحضارة بإشياء، بس بموضوع الديمقراطية ودساتيرنا وقوانيننا لبنان متقدم، وبتمنى هذا الشيء نرجع نشوفه بالمؤسسات.
0: يعني شو بدك تقول، إنه قائد الجيش الحالي فات على حسابه؟
1: بتمنى إنه لا، بس إنه شفناها بكذا ظرف صار في هذا التقصير، وبالنتيجة شغلة السلطة السياسية تحاسب، شغلتنا نحن نحاسب، هي بتقرر إذا ممكن يكون في تقصير معين بالخطة الأمنية اللي صارت بالجنوب، بموضوع حتى لو
0: موضوع تحكي موضوع جنوب الليطاني.
1: طبعاً.
0: برأيك كان في تقصير؟
1: أنا برأيي من وين شو فرخوا من تحت الأرض، ما كان في شغل جد لازم يصير. وكنت بتمنى انه ما نضطر نجيب بيبي سيتر على جيشنا اللي نحن بنفتخر فيه، مثل ما اجى الامريكان يعمل بيبي سيتنج على الجيش. هيدا شغله مشهد ضروري ولكن معيب، انه انا بخجل كل شيء شايف جيشي عند الله اكثريه الاوقات. بس انه
0: حق بعيد على قياده الجيش،
1: بتمنى انه لا، والا اذا كان مزبوط الحق على قياده الجيش بصير الحق على الحكومه اللي واجبتها تقيل قيادة.
0: يعني المسؤوليه يا هي
1: يا هي.
0: طيب بالنسبه للي هلا المسؤوليات المترتبه على الجيش، إذا الجيش عجز فيما يتعلق بجنوب الليطان، هل هو قادر أن يقوم بهذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه اليوم؟
1: أنا ما بعتبر أنه عجز، بعتبر أنه قصر، أنه ما كان بده يعمل هذه الأمور. نحن منشوف
0: يعني في بس ما بده،
1: للأسف للأسف.
0: طيب هلأ
1: يعني ما بدي ضل عم ببرم ودور كتير على موضوع الجيش، لأنه بالنتيجة ما في غيره وما عنا أمل غيره، وما في غير قيادة الجيش أو العسكر اللي على الأرض اللي هن ضمانة طبعاً اللي نحن عم نطالب فيهم. بس فعلياً هو الملاذ الأول والأخير. تقصير الجيش هو اللي بيعمل فتنة، مش تدخل الجيش هو اللي بيعمل فتنة. هيدا لازم نعتبرها قاعدة أساسية من هلا ورايح يعني على طول.
0: طيب ما عندك خوف، يعني ما بتعتبر انه الجيش كمان عنده خوف ربما من الفتنة او حتى السلطة السياسية يلي حكي عنها رئيسنا مهبة قال أيها اللبنانيون احذروا الفتنة؟
1: إذا بيعتبر هو، تتذكر هيدا الفيديو اللي شفنا الزلمة ما أعرف إذا إنسان هيدا اللي خبط مرته بهيدا
0: الطريق،
1: إذا مرته عيطت عليه وقالت له وقف، هل تعتبر إنه هي عم تعمل فتنة؟ هذا عم بيصير بالبلد. حسب الله نازل فينا خبيط كل النهار، وبس نقول له نحن لا أو سلم سلاحك بيطلع بيقولون انتبه على الفتنة. لا، أنا بخاف أكثر من الفتنة بالبقاء بالحالة اللي نحن فيها، البقاء إنه في دويلة مسيطرة على الدولة، إنه في اقتصاد عم يمتص ضرايبنا لصالح مجموعة مسلحة، إنه نضل حاطين إيدنا على قلبنا لما بنروح على المطار أو نجي من المطار أو ناطرين مغتربيننا يجوا من برا. هيدا اللي بخاف منه أكثر من الفتنة. وبالتالي الجيش اللي معرض على الانقسام هو وعم يعمل واجباته بيكون الهدف تبع الجيش مش موجود. الجيش بيحمي الوطن، مش الوطن لازم يكون حريص على حماية الجيش من الانقسام. نحن فاهمين اللعبة بالقلب.
0: طيب الاتفاق الإطار، هل عندك خشية من أن لا ينفذ؟ يعني شفنا هلأ إنه الحكى بالأول إنه منطقتين تجريبيتين، بين هلأ إنه مؤجل تنفيذ هاتين المنطقتين التجريبيتين، بعض بيقول إنه وكأنه بلش يتعسر هذا الاتفاق من خطواته الأولى.
1: هو الاتفاق بحد ذاته هو خطوة بالاتجاه الصحيح. هيدي الصورة والمضي والإقرار المتبادل بكف العداء اللي موجود بين هؤلاء الدولتين، هيدا لوحده انتصار بحد ذاته. اعتراف الدولة اللبنانية ببسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية كمان هو اعتراف، هو إنجاز بحد ذاته. وبالتالي ما فينا نحن نعتبر اليوم إنه إذا تعسرت ببعض المحلات مثل كأنه فشل الاتفاق، إنما بدنا نطلع بالصورة الأكبر. الصورة الأكبر إنه اللي طلبوا منا عدونا بين هلالين هو تطبيق دستورنا، وهذا اللي بضحك. كل مطلب العدو والغاشي الإسرائيلي شو هو؟ طبق اتفاق طائف 1559 1701 اتفاقية 2024، كل هولي اللي مضى عليهم نبيه بري وافق عليهم، بس لأنه هلأ كان منحط على جنب أو لأنه هلأ الإيراني منه قابل عم بيعتبروا أنه هذا الاتفاق هو كارثة لهم.
0: هل كارثة يمكن لأنه هالمرة حاسين بجدية؟ يعني طبعاً. بالنتيجة سيؤدي إلى إنهاء الحالة العسكرية لحزب الله
1: طبعا،
0: وهذه لا يمكن أن يقبلوا فيها
1: طبعا. ونحن الدولة اللبنانية ولا يمكن تنبنى بوجود هيدا السلاح، وأي مواطن بيعتبر أنه بده يبني بلد ولا يمكن يقبل أنه يضل هيدا الواقع.
0: وإذا ما سلم حزب الله السلاح،
1: لازم الجيش يعمل واجباته، لازم الجيش يعمل واجباته. وما في يعني مثل كأنه واحد عم يسرق
0: يعني بده ياخد السلاح بالقوة.
1: طب واجبات الجيش يبسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية. ما في دولة رح تقوم، استاذ وليد، ما في اقتصاد بينبنى بوجود سلاحين بالدولة، بوجود مجموعة متطرفة إرهابية. شفناها بإيرلندا، شفناها بجنوب أفريقيا، شفناها وين ما كان. نهار اللي بيتسلم السلاح جنوب أفريقيا
0: حزب الله مجموعة إرهابية
1: طبعاً. أنا بعتقد تخطيناها موضوع النقاش، ما بقى كتير نسا إنه اللي بيستعمل السلاح ولا ترهيب الناس وإيصال رسائل سياسية هو بالمفهوم الدولي مجموعة إرهابية. بقى شفناها بإيرلندا لما صار أقوى اقتصاد بعد ما تسلم السلاح بال 2005، شفناها بجنوب أفريقيا لما صار أقوى اقتصاد بكل أفريقيا بعد ما خلصت المشاكل الداخلية وتسلم السلاح الداخلي. شو ما نقصنا نحن تنعملها بالداخل لبنان؟
0: نقصنا يمكن إنه يكون في أكثر إجماع لبناني حول هذا الموضوع. يعني عم نشوف انه حتى النائب السابق وليد جملاط انه وكأنه وقف موقف وسط.
1: تعودنا على هذا الموضوع. اسمه اجماع استاذ، اذا بدنا نطلع بفريق العمل تبعك لو بدنا نتغدى بدنا نطلب اكل رح نتفق وين بدنا لا ما في شيء اسمه اجماع، في اكتريه بدها تاخذ قرارها في الصح وفي الغلط، وهذا اللي لازم يصير بالدوله اللبنانيه. لما نحن نطرنا الاجماع من 2005 لليوم شفنا لوين وصلنا. كنا كل ما دق الكوز بالجره لا بدنا ناخذ راي حزب الله اذا بدنا ننتخب رئيس جمهوريه، لا بدنا ناخذ راي حزب الله اذا بدنا نشكل الحكومه، لا بدنا ننطر قبل ما نشكل ضابط بمنطقه حساسه بدنا نحكي وفيق صفا نشوف اذا بيقبل. كل هول وصلنا لمحل انه تمكن من اخوانينا حزب الله بكل الدوله اللبنانيه من الحدود للمطار لاجهزه الدوله من الامن العام والباسبورات والفضائح اللي عم تطلع هلا والقضاء وغيرهم. وبالتالي اللي سميناه اذا بدك اجماع هو انك تراضي حدا خارج عن القانون او تراضي خاطفك وقاتلك. نقعد نحن نجرب نتفق مع حدا حاطط لي الفرد براسي، ما هيدا المنطق اللي منه.
0: ما دام حكيت عن طريق المطار كان لافت بالاسبوع الفائت ما حصل على الطريق، يعني لافتات يلي رفعت انه لبنان اولا ثم احراقه احراق واحدة منها من قبل عناصر حزب الله لحتى يسعوا لانه كانوا هن تخلوا عن قصة شكرا ايران، يعني
1: شيلوا اللافتات. النفس اخير يعني
0: شو نفس
1: محزن تشوف حدا كان اذا دق الكوز بالجرة يعني اذا بده يسقط رئيس حكومة اذا اقولك اطشت له شريط تليفون بينزل بسلاح وبيمصاد صوت بسكر بيروت بيقبر العالم بيرعب الدنيا صار لا عم يحرق يافطة صار مخزي يعني خلاص وصلنا لمحل صار شيء بضحك. وهيدا دليل مش انه ضعف حزب الله بالسلاح، انه اثبت اجندة حزب الله لبيئة حزب الله انه منا ناجحة، اثبت لبيئته انه ما بطعمي خبز. لما نحن ننتقد حزب الله وننتقد قياداته وناسه وجمهوره طبيعي نشد العصب ببعض المحلات للجمهور الشيعي يقول لا هيدا عرضنا وكرامتنا وإلى آخره، بس ضمنيا صاروا هول الناس يعرفوا انه الطريق اللي مشيوا فيها هي طريق خاطئ، هيدا طريق أدت لتدمير بيوت.
0: مين الجمهور الشيعي الواسع يعني؟
1: يعني بس انا انتقد مع مين ما اكون عم بحكي رح يقول لي لا حزب الله كرامتنا وعرضنا وإلى آخره، بس ضمنيا رح يكون عارف انه صار معتر على الطريق نايم بالطرقات بالخيام دمر بيوته جنى عمره من ورا سياسات حزب الله. وبالتالي هيدا اللي ضعف حزب الله اكثر من القصف الاسرائيلي واكثر من شبه سلطة الدولة اللي عم تنفرض ببعض المحلات وأكثر من السياسة. هيدا اللي ضعف حزب الله لما بطل قادر لا يرعب ولا يشتري وهيك بينتهي.
0: ما هيدا نزل انه على الشارع وتظاهر لليلتين متتاليتين يعني
1: شفنا
0: بالموتوسيكل شو بهم ما بيعبروا عن نقمة لدى الشارع.
1: لا لا منه نقمة لانه اللي كان قادر ينزل مليون شخص بكبسة زر على الطريق اليوم عم بيعمل مظاهرات على الموبيلاتات، شفنا وقت ربح البرازيل بطرابلس عملوا وحدة اكبر لهون واصلين. وهول كلهم مشاهد خلينا نتأمل بالخير يعني.
0: تتأمل بالمستقبل؟
1: ايه
0: بس ما بدك يضل قوة سياسية حزب الله؟
1: انا برأيي اذا نشيل سلاحه حزب الله عقيدته مش عقيدة بيعة يعني بالسياسة العامة، يعني ما فيك انت تجي تقول لواحد انه بتحكي بالسياسة الضريبية بتحكي بالسياسة المالية بتحكي بالاقتصاد بتحكي بالكذا، حزب الله بيحكي بالإرهاب الموت الفلان والقتل الفلان وإلى آخره،
0: بس يروح بالمقاومة
1: بس يروح سلاحه من بين إيديه.
0: منه بيع شعار المقاومة،
1: بيع لما تكون عم بتخوف العالم وعم تعطيها نوع من قوة وهمية تبينت بالآخر. هلا بطل بيع ليش؟ لأنه لما كان يقول لك أنا بكب إسرائيل بالبحر كان يشد العصب، لما تبين إنه إسرائيل عملت الجنوب ملعب فوتبول هيدا بطل يشد عصبه. وبالتالي أنا برأيي بس يروح السلاح ويروح التمويل ويروح هيدا هالعقيدة السياسية لوحدها بدها تبلش
0: دوب
1: شوي شوي بدها تموت، لانه الشيعة اللبنانيه ما هو شيعة ايرانيه، الشيعة اللبنانيه شيعة جبل عامر وشيعة ثقافه وشيعة
0: ايه بس ما غير حزب الله الثقافه هيدا الطائفه الشيعية
1: وبالمصاري وبالترهيب وبالشعارات الوهميه. انا برايي جيل جديد
0: يعني هيدا جيل خلق بمستشفيات حزب الله، تربى بمدارس حزب الله، صح، بجامعات حزب الله، وعايش ببيئه حزب الله.
1: طبعا مثل ما الجيل اللي بسموهم كانوا هتلر يوث الاطفال تبع هتلر كانوا هول الناس تاخروا شوي تيرجعوا يطلعوا من هالعقيده المتحجره، بس مع لما شافوا اقتصاد، لما شافوا انفتاح، لما شافوا وين العدو المزبوط تبع البلد، لما شافوا كيف بيقدروا يبنوا دوله ويبنوا اقتصاد، هول تحرروا من هيدا القيود اللي كانت موضوع عليهم. ما كتير بعد النظام النازي اللي كان موجود عن سيطره حزب الله على بيئته بالطريقه
0: حزب الله مثل الحزب النازي
1: شد عصب تخويف مال والحزب النازي عن الشغلة أهم أنه بني دولة بوقته، يعني بغض النظر عن كل سيئاته بني دولة بألمانيا، مؤسسات قوية، اقتصاد قوي، جيش قوي، كلهم
0: هو ما هو الدولة حزب الله بيقول أنا ما تعطيت بالدولة.
1: أنت صدقته نيتك كتير صدقت.
0: أنت بتعرف قلبي طيب.
1: إيه طبعا لا خلينا ننسى هذا الموضوع لأنه ما في وكر ما غلغل فيه حزب الله بالدولة، أكن هو أو من خلال زراعه اللي كان حركة أمل يعني.
0: إيش حركة أمل زراعة لحزب الله؟
1: إيه طبعا
0: فقط
1: حزب يعني اذا بدك حركه امل مثل ما عم تبين اخيرا هي حزب الله اللي بيسكرافات بفاوض بزيرو بزور وزير الخارجيه اليوم السوري على اساس انه هيدا، بس انه هو بس حزب الله اللي بيسكرافات بفاوض
0: ما عنده تميز باماكن
1: ما بنشوفه
0: انه حتى بالقصه السوريه بالازمه السوريه
1: ما بنشوف
0: كان متميز
1: بغض النظر نفض انه اليوم بالاتفاق اللي صاير شفنا تصاريح نبيه بري اللي راحت ابعد من نعيم قاسم، شفنا الاداء اللي عم بيصير، شفنا الخطابات، شفنا يعني اذا بدك الارهاب اللي بيفرضه حزب الله بالشارع نفسه والزعرانات اللي بيعملها حزب الله بالشارع، عندك زعرانات مؤسساتيه بتعملها حركه امل بوزاره الماليه بمجلس النواب
0: يعني مكملين بعضهم
1: مكملين بعض، سياسه زعرانه داخل الدوله، واحد ضد بالشارع واحد بالمؤسسات، هذا اللي وما فينا الا ما نتحرر من اثنين، ما فينا نبني دوله بلا ما مثلا نحرر وزاره الماليه من زعران حركه امل. كلنا بنعرف لما بدك تدفع ضرائبك انت اذا مواطن صالح بدك تدفع ضرائبك بدك تروح تبرطل موظف بوزاره الماليه اذا بدك تطبق القانون، نفس الشيء بوزاره
0: الصحه حتى بهذا العهد
1: طبعا الدوله مخلخله مفك ما رح تتقلب من نهار للتاني، ولكن تنقدر نبني هذه الدوله في قصص بدنا نخلص منها.
0: طيب ما دام عم نحكي قضايا ماليه هلا ما تروح قصه القرض الحسن وخصوصا بعد العقوبات يلي طالت وطالت المسؤولين عنه، هل برايك في حل لهذه الاشكاليه؟
1: انا برايي بهذا الموضوع مش عم نتقدم ابدا،
0: ما عم نتقدم.
1: عندنا اليوم تقييم عم بيعملوا الفاتف الاف اي تي اف، هيدا التقييم نحن مرة الماضي حطنا بالمنطقه الرماديه بيقولوا لها بالجري زون، يعني نحن حيلا تحويل بدها تطلع او تفوت على لبنان بدها تقطع ب100 شغله اذا ما سكروا لنا حساباتنا كلبنانيه برات لبنان. عم بيعملوا اعاده تقييم هلا، انا عم بستغرب انه من سنه الماضيه لليوم ما تغير شيء، يعني ما حسنا ولا بالقانون تبعنا ولا برقابه اضافيه تبعنا ولا بتسكير مؤسسات غير شرعيه ولا بزياده الرقابه على مؤسسات شرعيه بس عليها علامات استفهام انه وش وفش وما بعرف مين انه هو كمان، وبالتالي ما عملنا شيء، ما تقدمنا فشخ لقدام، عملنا كم تصريح حلو اوكي بس منظمه عالميه لها علاقه بالمصارف وبشغل المصارف وبالشفافيه وبتبييض الاموال، ما راح تكتفي بتصريح عمله حاكم مصرف لبنان او عمله وزير
0: او بتدبير
1: لا.
0: حتى
1: لا لا انا بالنسبه لي التدبير بيكون ادعاء مباشر على القرض الحسن لاقفاله، انا بالنسبه لي هو فتح تحقيق جد بالحوالات اللي عم بتصير بالمؤسسات الشرعيه، انا هول التدابير اللي بدي ارجع
0: يعني عنصر المسؤوليه على القضاء،
1: انا برايي على القضاء على حاكميه مصرف لبنان على اللي بيخالف القانون اللي المجرم مجرم المجرم ما بتلومه، بتلوم الادمه اللي ساكت عن اجرام المجرم، هو نفس الشيء عم بيصير بالمال بالقطاع المالي اليوم.
0: هلا عم يتردد هون انه وكانه بعض قيادي الحزب او مسؤولي الحزب ابلغوا كمان مسؤولين لبنانيين انه القرض الحسن خط احمر انه اوعى تقربوا عليه،
1: خليهم عم بكتروا كتير خطوط حمر وراح تسقط خط احمر ولا خط احمر، يعني ما برايي اليوم ما في شيء رح يشيله من الازمه اللي هن فيها، القرض الحسن في كتير ناس ابرياء تتعاملوا معه ولكن القرض الحسن ضرب سمعة الاقتصاد اللبناني، ضرب الاقتصاد بامه وابوه، اخذ محل مصارف ببعض المحلات
0: برايك غير قانوني، لانه اليوم في نظريه وارده ببعض طبعا الجرائد انه هذا قانوني يعني ما تعاطى بقضايا مصرفيه بكل معنى
1: الكلمه. انا مقدم 4 دعاوى على القرض الحسن واربعتهم بقدر اكد فيهم بكل نقطه بنقطتها قديش هيدي المؤسسه غير قانونيه وقديش لازم تتسكر اليوم قبل
0: يعني منه صحيح عم بيقولوا انه عم تتصرف كجمعية منا انه قصة
1: الجمعية ما في يكون عندها ATM، الجمعية ما فيها ترهن ذهب، الجمعية ما فيها تاجر بالطريقة اللي كان عم بتاجر فيها القرض الحسن، وحتى رح سلم جدل انه كان جمعية وبدها تشتغل بموضوع التسليف لازم تجيب ترخيص من مصرف لبنان، وهذا الشيء تثبت انه منه موجود من ايام رياض سلامة، يعني هو بوقتها
0: اي لا واكيد من خلال التدبير تبع حاكم مصرف لبنان الجديد يعني واضح،
1: ولكن انا هون بلوم حاكم مصرف لبنان بشغلة واحدة التدبير منه كافي
0: لازم يلاحق
1: لازم يدعي هو عنده صفة الادعاء بقانون النقد والتسليف بآخر قانون النقد والتسليف بيقول لك انه في حال مخالفة هذا القانون واجبات او لي حاكم مصرف لبنان الحق بالادعاء امام النيابة العامة المالية، انا بقدر ادعي 30-40 مرة اذا النائب العام
0: ما بده
1: يتحرك ما راح يتحرك، بس اذا دعا حاكم مصرف لبنان غير انه مش
0: لانه صاحب صفه
1: عنده صفه يعمل ادعاء مباشر مش بس اخبار او دعوه.
0: طيب رح انتقل معك هلا الى فقره بتوافق او ما بتوافق، اسالك بعض الجمل وموقفك منها. الجمله الاولى، النائب السابق وليد جنبلاط براغماتي يميل الى الانتهازيه وعلى القوى السياسيه اعلان القطيعه السياسيه معه.
1: بوافق لأنه للأسف أكثر ناس عم يتضرروا من مواقف ولي جملات هن جمهور ولي جملات
0: والقوى السيادية،
1: لا لا هو جمهور ولي جملات
0: لا جمهور
1: لأنه خطابه غير قعدته، يعني ما بقى فيك تضل ممشى ناس اشتحوا للجبل واقفين على موضوع إسرائيلي وصاروا ميالين إذا بدك بهذا المنطق بس لأنك متكبش بعقيدة عمرها 80-90 سنة وأنت هيك مصر تضل ماشي، قعدتك منا معك بهذا الموقف السياسي اللي عم تاخده وهي اللي عم تتضرر،
0: قعدته منا معه واضح، بس من ميل تاني بقول بعض أنه هو يعني كل هذه السياسة هدفها تحييد طائفته من الصراع، بيقول انه انا على تماس جغرافي مع الطائفة الشيعية، بالتالي بدي خلص طائفتي من هذا الامتحان القاسي.
1: ماني مقتنع، لانه كل ما فريق حزب الله كل ما تجرب تدور زوايا معه بيعتبرها ضعف وبجرب ينقض عليك. تعودنا على هذا الشيء، شفناه من 2005 لليوم.
0: هو عنده تجربة 7 أيام، يعني هيدي بيستعين،
1: هيدي لوحدة
0: بيقول انه انا اقرب شيء يعني حزب الله. يعني
1: انا ماني من رأيه، انا ماني من رأيه، لانه خطابه بضعف الدولة اللي مفروض تحميه، خطابه بخلي حزب الله يتمسك بسلاحه زيادة، خطابه بخلي الدول او اذا بدك الدول تصير تطلع على لبنان كمجموعة طوائف، بصيروا يقولوا انه زعيم الطائفة الدرزية موجود قريب من حزب الله او ضد السلام مع اسرائيل، بتصير الدول تطلع على اكتريه الشعب اللبناني على اساس موجود بهذا الخندق. بس المشكله انه وليد جملاط بهذا الخطاب ما بيمثل 20-30% من
0: بدايق مقتنع او عم يلعب لعبه التقي السياسي.
1: ماني عارف صراحه،
0: ما بتقدر تحكم.
1: ما بقدر احكم لانه راس وليد جملاط ما بعرف اذا حدا بيقدر يكون بقلبه يعني بلا ما يضيع.
0: الجملة الثانية: يعيش الرئيس نبيه برضي في عباءة نعيم قاسم ولم يكن يوما أكثر من وزير خارجية لحزب الله.
1: صحيح
0: 100% بكرفة
1: أكيد. وبعتبر أنه مش بس وزير خارجية، أهم أداة وضعت بخدمة حزب الله هي حركة أمل بوجه الحالي. هيدي الأداة اللي سمحت لجزء كبير من المجتمع الداخلي والدولي يقولوا لا نبيه بري غير حزب الله. بالآخر كل ما تراهن هيك بتلاقي بمحل تاني انه لا مع بعض. وللأسف وزير الخارجية طبعا حزب الله كان عم بيقبض معاش اللي هو خوه عم بيخدها من كل بقية اللبنانيين، من خلال تغلغل الموظفين بالإدارات، من خلال فساد المستشري، من خلال تمسك بالكرسي على مدى 34 سنة بمجلس
0: رئاسة
1: المجلس، والتصرف مع المجلس كأنه ملك بيت بيو يعني. وبالتالي دفعنا ثمن كتير الرهان على أنه في اختلاف بيناتهم، صار الوقت نشوف القصص مثل ما هي.
0: طيب انطلاقا يعني من هون ومن هذه النظرية، هل القوى أو بعض القوى السيادية يلي راهنت على تمايز نبيه بذي كانت مخطئة؟
1: كلنا راهننا وكلنا أخطأنا.
0: بتعتبر أنه أخطأتوا بأنه
1: أنا منهم، لأنه كنت أقول ببعض الأوقات أنه جمهور حركة عمل بيختلف كتير عن جمهور حزب الله، بيختلف من ميلة العقيدة
0: الإيديولوجيا
1: صحيح، التمسك بالعقيدة إلى لحد يعني خلص للآخر حزب الله بيروح. ومنشوفها اليوم بجنوب أنه حزب الله بمبدأ أنه نحن رايحين نقاتل وفضل القضية، حركة أمل أنه خي شو عملتوا فينا خربتوا لنا بيننا. بتشوفها على صعيد
0: في تميز،
1: في تميز على صعيد القاعدة، بس على صعيد القيادات ما عم نشوف هذا التميز.
0: برأيك على صعيد القيادات مثل ما حكينا عن وليد جملاط، بس هون بغير إطال، بعض بيقولوا أنه أكيد الرئيس نبيه بدي بغير اتجاه، بس كمان حريص على وحدة الطائفة، يعني وحدة الطائفة عنده هي أولوية قبل أنه إبراز تمايزه عن حزب الله.
1: لكن أسوأ من ما إذا كان مزبوط تحت عباءة حزب الله. فرقاني ما إذا ربح طائفة
0: يعني مجبور بيكون
1: شو إذا بدي ربح طائفتي وأخسر بلدي بكون مجرم بحق بلدي. يعني أنا بفضل 100 مرة واحد صريح بالعلن بس صراحته خاطئة وبيخدني على الدمار، على أنه واحد كذاب بالعلن عم بيخرب لي بيتي بس بسبب أنه وحدة الطائفة تحت شعار وحدة الطائفة.
0: طيب هوني هلأ الجملة الثالثة مضبوطة فيها، الجملة الثالثة: طائفة الشيعية مخطوفة لكنها متكيفة مع شعور الرهينة.
1: متكيفة لا، مخطوفة أكيد، متكيفة لا، لأنه عم نشوف الاعتراضات اللي عم بتصير.
0: عم تقوى برأيك؟
1: أكيد بدها تقوى، حتى لو منا بالعالم مثل ما قلت لك قبل، ما حدا بيشوف بيته وعائلته وولاده بالطرقات والناس عم تموت على الطريق وبزقف للي عامل هيك فيه. هلا بعده بيجربوا يدفشوه بطريقة أنه لا نحن شرف ومقاومة وبترجعوا على التالي على البور انتبهوا إذا سلمتوا سلاح، ولكن هيدا ما بقى كتير عم تمشي، لأنه اللي زل الطائفة الشيعية هو قرارات حزب الله وحركة أمل، ما حدا تاني.
0: الجملة الرابعة: لن يتأخر حزب الله في جر البلد إلى حرب أهلية.
1: أنا برأيي إذا في ما بيقصر، إذا في
0: ما في ما في يعمل فتنة
1: حاليا ما بعتقد قادر يقوم بهذه الخطوة، لأنه حاول وحاول يستنجد بالشارع وحاول ينزل ناس، عم نشوف أنه مشاهد ضعيفة كتير.
0: برأيك محاولة جدية أو جس نبض؟ يعني البعض عم بيقولوا ما تراهنوا أنه هيدي محاولة جدية.
1: بغض النظر، مرة ورا مرة عم تبين أنه شارعه مش عم بيلبي، لأنه شارعه تعب من السياسات اللي وصلته لدمار.
0: طب من ميل تاني، عندك خشية من عمليات اغتيال سياسي من عودة سلسلة الاغتيالات السياسية؟
1: ما بحب التكهن، بس برأيي أنه حزب الله ملهي بحاله، بس يبطل ملهي بحاله ما بستبعد كتير يرجع يبرم على الداخل اللبناني، خاصة على التهديدات اللي بناكلها يوميا أنه منفرجيكم بس ترجعوا إلى آخره. بسينة بالزاوية بدها تخرمش بالآخر، ولكن رح تضل بسينة وبالزاوية.
0: طيب الجملة الخامسة والأخيرة، إسقاط حكومة نواف سلام أمر وارد؟
1: أبدا أبدا، منه وارد لدرجة أنه حتى اللي معارضينا مش عم يسترجوا يستقيلوا منه. هلا قد عارفين انه هذا امر منه وارد؟
0: لا، هذا امر اقليمي دولي،
1: لا امر داخلي. اطلع بتركيبه هيدي الحكومه، اطلع بتحرر هول الناس اللي كانوا قبل يخافوا اذا بدهم يقولوا بها قدام حزب الله، تحرروا منه وصاروا موجودين، وفي ركب وفي قوه موجوده داخل هيدي الحكومه.
0: فقط او يقال انه في قرار عربي ودولي انه ممنوع اسقاط هذه الحكومه؟
1: صراحة ما بحب فوت بهول المواضيع، لأنه تعودنا نراهن على الخارج، وبحب شوفها من منظار الداخلي. من منظار الداخلي في قوى متكاتفة بتتخانق مع بعضها من هلأ لمئة سنة، بس متكاتفة مقررة تبني دولة، وهذا اللي بدنا نوصل له، وهذا اللي ببقى الحكومة واقفة على الجرائم.
0: طيب خلينا نروح إلى الفقرة الأخيرة يلي هي شخصيات وكيانات. الشخصية الأولى رئيس الجمهورية جوزيف عون، هل بتعتبر أنه عوض بالمواقف الأخيرة عن السنة والشهرين؟ البعض بيقول أنه كان في نوع من أنواع عدم اتخاذ القرارات الجريئة.
1: صراحة صلب اللي عم بيصير فيه واللي هو
0: هل فجأك؟
1: نعم بعترف على العلن صلب، لأنه في محلات اكتشفت كنت انتقد بالعلن أنه عم بجرب يفاوض إرهابيين، عم بجرب يحكي مع إرهابيين، بس اكتشفت انه كل ما تهجموا عليه زيادة كل ما سبت بموقعه اكتر وبموقفه اكتر، ومتفاجأ كتير ايجابية
0: برأيك، لانه اني بقوله ما كان عامل ديل معنا بشكل او باخر
1: اكتر من اللي عم يعملوا فيهن هلا ما راح يعمل، وبالتالي لو مزبوط في ديل معهن كانوا طلعوه بالعلن لهيدا الديل، وبشك كذبة يعني. ما بعتقد طبع الزلمة انه يعمل هيدا النوع،
0: يعمل ديلات،
1: ما بعتقد. حزب الرئيس جوزيف عون وصل بمرحلة حزب الله كان مستعد يتكبش بشو ما كان تيقدر يخلصه، وهيدا اللي صار. الرئيس عون خلص حزب الله باول حرب، واليوم عم بخلص اهالي،
0: وخلصوا بالسنة وشهرين
1: طبعا يعني. وهلا عم بخلصوا، عم بخلص مش حزب الله، عم بخلص اهالي الجنوب من الدمار اللي سببه فيهم حزب الله. اتفاقية الإطار بتحكي عن عودة أهل الجنوب، عن انسحاب كامل إسرائيلي، عن إعادة أعمار، هيدا اللي عم بأمنه جزء.
0: بس هو هن عم بيقولوا أنه كمان رجل متفرد، أنه رئيس الجمهورية متفرد، وكأنه عم يحكم بمنطق ما قبل الطائف.
1: أبدا، وأول شيء هيدا من الصلاحيات اللي باقية بيد رئيس الجمهورية، ما حدا يزايد. نبيه بري هو رئيس مجلس نيابة وهو نائب، صلاحيات اللي تعود ياخدها بالسابق كانت تجي عبوز البارودة، كانت تجي على الصاروخ الكاتيوشا طبعا حزب الله، وكانت تجي من السورية. اليوم بطل فيه هول يعطوه إياها، بقى الصلاحيات اللي أخدها نبيه بري بالعرف وبالممارسة منا صلاحيات دستورية. الصلاحية الدستورية من يمثل لبنان تجاه الخارج بالمعاهدات هو رئيس الجمهورية.
0: طيب.
1: نقطة على الصدر.
0: الشخصية الثانية الحاج وفيق صفا، انه لبنان ما كان حدا ليك شو لولا المقاومة.
1: يعني اول شيء ما بدي اشمت بالمود، بس كان لازم يخوض البحر وفيق صفا ترتاح الدولة اللبنانية شوي، لانه هو بيعتبر الشهادة شيء مبارك وشيء بيفتش عليه للشهادة. انا بتمنى له هيدا الشهادة اللي بيسعيلها دايما، انت ترتاح الدولة من ناس مثلي، لانه هلكنا، هلك القضاء، هلك الأجهزة، غلغل بالمؤسسات، غلغل يعني بطل في ضابط درك عم يعمل حاجز ما يكون مسيطر عليه وفيه صار.
0: ايش هل قد بلغ
1: خلاص ما تسب الاخر صار. اذا واحد معه بطاقة حزب الله مقطع 20 كيلو كوكايين كان يقطع، ولي كله من ممارسات وفيق صفا وامثال وفيق صفا. وبالتالي ما فينا نبني بلد اذا بعد حدا مثل وفيق صفا قادر يطلع يحكي بالاعلام.
0: طيب رح ننتقل على شخصية تاني ضمن حزب الله، الشيخ نعيم قاسم. شو ده عم تضحك؟
1: مش لقاله سألوا كان يطلع حسن نصر الله يحكي تقعد تسمعه ساعة. تعرف انه
0: البعض بيقولوا انه هيدي نظرية منا دقيقة،
1: تعرف انه مصيرك حتى... بشع، تعرف انه مصيرك بشع، انه حدا هالقد قوي مسيطر على حزب، هالقد منظم وهالقد عنده كاريزما تيمشي البلد مثل ما بده، كنت تشوفه وتخاف على مستقبلك بهذا البلد. بتحضر نعيم قاسم بتضحك شوي يعني. ما عنده لا الكاريزما ولا القدرة على قيادة مجموعة مثل حزب الله، وما عنده قدرة يقطعهم بالمرحلة الصعبة اللي عم يقطع فيها.
0: انا معك، بس بالمرحلة الأخيرة هل كان بعده السيد حسن نصر الله يخوف يعني بعد حرب الإسناد؟ لأنه البعض بيقولوا أنه المشكل منه بالشيخ نعيم قاسم، المشكل هي أنه تغير وضع حزب الله.
1: أنا عم بحكي
0: صورة حزب الله انضربت.
1: هلأ صورة حزب الله دايما كانت مضروبة، واللي نحن كنا نقوله دايما هو تما نوصل لأنه ينفضح حزب الله بأربعة آلاف قتيل بتدمير جنوب وتدمير البقاع، وبالتالي حزب الله صورته كانت دايما هيك. بس أنا عم بحكي على الصعيد الشخصي، أول شيء ما في حدا يجي يعبي بسهولة محل حسن نصر الله، وتاني شيء نعيم قاسم بطريقة خطاباته بطريقة مقاربته للموضوع مبين أنه منفصل عن الواقع كليا. لما حدا يطلع يقلك نتنياهو ميت رابي، لما حدا يطلع يقلك نحن انتصرنا، لما يطلع يقلك اتفاق فاشل وهو ماضي على 2024 اللي كان أسوأ من هذا الاتفاق، كله هولي بدليل أنه منفصل عن الواقع ومنه يعني ما يعني
0: أول منه واقع،
1: منه واقع. وأنا بشكر ربي أنه في حدا مثل نعيم قاسم عم بيقود حزب الله هلأ، لأنه بعرف أنه لوين رح يوصل.
0: العماد رودولف هيكل، هل برأيك رح ينتهي به المطاف بإقالة أو باستقالة؟
1: بتمنى لا، بتمنى أكون أنا غلطان ويكون منه عقائدي بموضوع أولا العداء التام والمطلق وإسرائيل شر مطلق، وهول الخطابات طبعا من عبد الناصر لليوم تعبونا. وتاني
0: أنت ضد العداء المطلق؟
1: أكيد أكيد، واضح لأنه ما جابلنا المصايب إلا هول العقائد المتحجرة. بس بتمنى يكون أقله حتى لو عنده هيدا العقيدة يكون رجل مؤسسة أول شيء، ورجل مؤسسة بينفذ أوامر السلطة السياسية. بتمنى هيدا الموضوع.
0: ليه بس فقط تمني؟ منه عم بيعمل هيك؟
1: لا هلأ بعد، لا هلأ بعد
0: يما محير.
1: لا هلأ بعد، هلأ بتعرف معلومات الأمنية ما فينا نستحصل عليها بسهولة، ما فينا نعرف كيف عم بصير الشغل على الأرض. بتمنى أنه نوعا نهار نلاقي الجيش فات على ديبويات، نوعا نهار نلاقي إذا واحد طالع على موبيلات حامل الكلاشن تيهدي اللبنانية في كله رقبته، كل هول الأخبار. بتمنى نهار المحكمة العسكرية تبطل تتعاطى بموضوع المدنيين. عم نشوف تحسن يعني بكلود غانم، بنشوف تحسن، بس إن شاء الله أكون غلطان بموضوع قائد الجيش.
0: في تحسن، بس بعض بيقولوا أنه إذا بدك روحية أو إيديولوجية الدولة العميقة أقوى من كل التحسن، صحيح الأمر؟
1: صح، بس أنا ضد عبارة الدولة العميقة، أنا مع عبارة نسمي الناس بأساميها. لأنه لما بدنا نجهل الفاعل مثل وقتها كلهم يعني كلهم وهول الأخبار، أنا ما بحب استعمل هيدا العبارات. تطلع بقاضي بتسميه بوجهه انه هو عم بقصر، بتطلع
0: بعسكري منه مفهوم الدولة العميقة.
1: مفهوم الدولة العميقة خلينا نقولها مثل ما هي، مفهوم الدولة العميقة هي بتتشكل ب الرئيس بري ووليد جملاط وبعض الازلام اللي مجموعين من هون اللي تابعين لميشيل هون، وبعض القضاة اللي نحطوا، وبعض الامنيين اللي نحطوا، بدهم يتسموا بوجههم، يتسموا بوجههم. الدولة العميقة هي اللي عملت الباسبورات المزورة، الدولة العميقة هي اللي سرقت وزارات، الدولة العميقة هي اللي غلغلت موظفين خربوا لنا البلد. هول لازم نقولهم مع العلن ونسمي القصة.
0: بعدهم أزلام ميشيل عون بالدولة؟
1: هلا في قسم كبير تخلى عنه لميشيل عون، بس انه
0: هن بعدهم بس تخلوا عن
1: عن التيار الوطني الحر. بس بعتبر انه التنظيف بهيدا من هيدا الناحية بطيء شوي.
0: طيب بعد عنا كيانين، الكيان الأول هو التيار الوطني الحر، شو رأيك بمواقفه وبأدائه هلا في هذه المرحلة؟
1: الرهان
0: في تغيير،
1: انا بالنسبه لي الرهان على تغيير التيار الوطني الحر مثل الرهان على بري، نفس الشيء. وانا بالنسبه لاحيه بس حظيت المحظوظيه شفناها، كنا عم نعمل خطابات شعبويه بالاعلان، وقتها وصلنا على الجد تبين الموقف الحقيقي. في حال
0: يعني برايك التيار اليوم بالعمق ضد الاتفاق الاطار
1: بالمصلحه مش بالعمق،
0: بالمصلحه
1: ما في عقيده بالعمق. انا دائما بتطلع بالتيار الوطني الحر بقول انه شو صار مع هيدا الناس كناس جمهور التيار الوطني الحر. خيانته، مشيتوا مع ميشيلون بغض النظر عن كل سيئاته، مشيتوا لو وعدكم بشغلتين ثلاثة أساسية، وعدكم يحرركم من السوري، نسوان باعت صياغة كرمال،
0: صحيح.
1: اجى تحالف عن طريق السوري وتحالف مع السوري اول ما فات على البلد. تاني شغله وعدكم انه يخلصكم من الميليشيات اللي قسم كبير من الشعب اللبناني كان بوقتها طلع دينه منه. اول خطوه اجى على لبنان مكن ميليشيا بس لانه بتوصلوا على رئاسه الجمهوريه. ثالث شغله وعدكم انه بده هو المؤسسه العسكريه وبده يكافح الفساد وبده يعمل بده يطلع وبده ينزل. اكثر عهد فاسد اجى على الدوله اللبنانيه وعاد مش معقول. مشان هيك انا بتطلع بهالجمهور بقول يا اخي هل قد حقتكم عاميكم؟ هل قد الكف اللي اكلتوه على حاجز القوات عامل فيكم؟ هل قد شو بيعرفني حقتكم على مدري مين؟ هل قد عامل فيكم او نكيب الحريري او نكيب وليد جنبلاط؟ ما ما مش مكيب جاري بدي أحرق داري.
0: طيب اخر كيان هو السياديون. البعض بيقول انه هلا انه السياديون كل الفريق السيادي انه حكي ومواقف كلامية بس حتى اجتماع مع بعضهم انه ينعمل نوع من انواع الجبهة او القيادة الواحدة منهم قادرين، وبالتالي هن شاطين بالحكي بس على صعيد الفعل فاشلين.
1: أول شيء اللي كانوا عم بيحكوه هيدا الفريق من 30 سنة لليوم عم بيتحقق. هيدا الفريق اللي كان ينبه من المغامرات.
0: أوكي بالمواقف النظرية.
1: لا مش بالمواقف النظرية، نحن كنا عم نعمل معارك سياسية وانتخابية وقضائية وأمنية لا مواجهة الشيء اللي وصلنا اليوم لهون. نعم هيدا فريق بيستاهل يقود الدولة، هيدا الفريق اللي اليوم عم تتشكل الحكومة وماشية هيدا الحكومة على نهج السياديين. لا طبعا كانوا عم بخاطروا بحياتهم بسبب هيدا المواقف، كانوا عم بخاطروا بعيالهم بسبب هيدا المواقف. نظلمهم نحن لما نقول انه وقفت على النظرة، لانه النظرة تحول لقرارات حكومية، تحول لقرارات رئاسية، تحول لرئيس حكومة مثل نواف سلام، لرئيس جمهورية مثل جوزيف هون. وخليني اكون واضح، هيدا كلنا بنعرفها بس ما بنقولها على الهواء، ما في حدا بالسياسة بحب التاني. لا القيادات الحزبية ولا المستقلين، ما حدا بحب حدا خي.
0: كل واحد بده مصلحته،
1: كل واحد بده مصلحته، وهيدا مش غلط طالما انت مش عم تتنازل عن المبادئ. اذا كل السياديين ما بيسلموا على بعض وما بيقعدوا على طاولة واحدة بس بيحكوا ذات الخطاب وهدفهم واحد هو بناء الدولة، انا راضي.
0: ايه بس ما بيكونوا اقوى لو في جبهة واحدة. يعني البعض بيقول مثل اجتماع البريستول،
1: أكيد
0: مثل بعدين قرنت شهوان، أكيد كل هذه ما كانت بتشكل هيئة داعمة لرئيس الجمهورية ولا توجه الدولة.
1: طبعا ولكن بالخطابات المتفرقة ما فينا نطلب كتير أن نقعدهم على طاولة واحدة، لأنه نحن بنعرف علاقتنا كلنا ببعض كيفية. خلينا كل واحد من محله يحكي اللي بده يحكي ويشتغل الشغل اللي بده يشتغل.
0: طيب تنختم هالحلقة، هل لبنان اليوم على الطريق الصحيح أم لا؟ نحن على طرق ملتوية متعسرة.
1: أنا برأيي أكثر من أي وقت سابق لبنان على الطريق الصحيح، بوجود قيادات مثل الموجودة اليوم، بوجود نية مثل النية الموجودة اليوم، وللأسف بوجود ضمانات خارجية أمريكانية أو للأسف حتى بتقاطع المصالح تبعنا بينا وبين الإسرائيلي ببناء الدولة، بعتقد نحن بأمان. اليوم للأسف برجع بقول مصلحتنا بتلبية المطلب الإسرائيلي.
0: إيه؟
1: وهيك بتنبلى البلد.
0: هو مطلب إسرائيلي أو بالأساس مطلب لبناني؟
1: هو أنا بالنسبة لي مطلب لبناني قبل ما يكون مطلب إسرائيلي، بس
0: صار مطلب،
1: صار مطلب إسرائيلي لأنه في تقاطع مصالح، خلينا نستفيد منه نحن تنبني بلد.
0: المحامي الأستاذ مجد حرب بدي أتشكرك على هذا اللقاء، كما بدي أتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من الحكي يوصل. طبعا الموعد يتجدد الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: كواليس ومشاهدات من مونديال 2026 بسبب القوانين الجديدة لمكافحة إضاعة الوقت. أصبح اللاعب المستبدل مطالب بمغادرة الملعب خلال 10 ثواني بس. فشهدت المباريات مواقف طريفة للاعبين وهن راكدين خارج خط التماس وسط تصفيق وضحك الجماهير. إذا تبين إنه اللاعب المستبدل عم بيماطل ويضيع الوقت عن قصد ممكن يحصل على بطاقة صفرة. لم تقتصر المنافسة على ملعب كرة القدم المسمى بالمستطيل الأخضر، بل امتدت إلى تسريحات الشعر. فعدد كبير من اللاعبين لفتوا الأنظار بخصلات شعر شقرة بمقدمة الرأس، حتى وصفتها الصحافي بأنها موضة كأس العالم 2026، وصارت هالخصلة خصلة عند كتار من المشجعين. بمباراة جمهورية التشيك وجنوب أفريقيا دخل التاريخ ثلاثي تحكيم نسائي بقيادة توري بينسو، ليصبح أول طاقم نسائي كامل يدير مباراة بمونديال 2026، ونال إشادة كبيرة من الجماهير ووسائل الإعلام كمان. ومن قال النساء ما فيهم يكونوا حكم؟
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: أخبار من اليونيفيل. منذ استئناف الأعمال العدائية في جنوب لبنان في 2 آذار، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل تهديدات خطيرة للمدنيين وتقيد الحركة في عدة مناطق. واستجابة لذلك، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ عمليات يومية تهدف إلى حماية الأرواح رغم التحديات والمخاطر الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية، وذلك للحد من هذه الأخطار والمساعدة في إتاحة وصول أكثر أماناً للمجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية. ويسلط الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل الضوء على هذه الأنشطة.
3: إحدى المهام الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح والتي ينفذها حفظة السلام التابعون لليونيفيل هي عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة. فمنذ 2 من آذار تمكنت هذه الفرق من تحديد مواقع ما يقارب 50 خطرا متفجرا والتخلص منها بأمان، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والطائرات المسيرة المتحطمة. وتزداد هذه المهام خطورة مع زرع الألغام على الطرقات في مواقع مختلفة، وتسهم هذه العمليات في الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية وغيرها من التحركات المدنية الأساسية ضمن منطقة عملياتنا، كما تدعم تنقل حفظة السلام التابعين لليونيفيل والجيش اللبناني.
2: إلى جانب هذا العمل، ينفذ حفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضا أنشطة لإعادة فتح الطرق وإصلاحها بهدف استعادة حرية الحركة في مختلف أنحاء جنوب لبنان. ويظل إصلاح الطرق والجسور أمرا أساسيا لضمان حركة حفظة السلام والوصول الإنساني إلى المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل مجددا.
4: Peacekeepers continue to reopen and repair key roads across the south.
3: يواصل حفظة السلام إعادة فتح وإصلاح الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء الجنوب، بما في ذلك في بلدات مثل شمع، مروحين، وعيت الشعب، ومرجعيون، وكفركلا، وحولة، وفي بعض المواقع التي يكون فيها الضرر بالغا إلى درجة يتعذر معها الإصلاح المباشر. يتم إنشاء طرق بديلة لاستعادة إمكانية الوصول. فعلى سبيل المثال، عمل حفظة السلام مؤخرا على إعادة فتح طريق بطول 2.5 كيلومتر يربط بين قرى الجنوب بالناقورة، مستخدمين آليات نقل الأتربة والحفارات والجرافات. وقد نفذ هذا العمل من قبل حفظة السلام بمن فيهم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة وغيرهم من المتخصصين. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني في جنوب لبنان لا يزال متقلبا، فإن حفظة السلام التابعين لليونيفيل الذين يعملون في ظروف صعبة وغالبا ما تكون خطرة يواصلون التزامهم بتنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
2: أطلقت مؤخرا في بيروت حملة ممولة من اليونيفيل وبقيادة اليونسكو لمكافحة الأخبار المضللة والمغلوطة، وذلك خلال حفل استضافته بشكل مشترك وزارة الإعلام اللبنانية ومنظمة اليونسكو. ومن خلال سلسلة من المقاطع المصورة القصيرة التي ستبث عبر تلفزيون لبنان، تشجع الحملة على التحقق من المعلومات والاستخدام المسؤول لحرية التعبير. وتهدف سلسلة الفيديوهات التي تحمل عنوان انشر بوعي، كن جزءا من الحقيقة مش من التضليل، إلى تشجيع الناس على التحقق من المعلومات قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت وزيادة وعيهم حول المعلومات المضللة. وزير الإعلام بول مرقص قال إن هذه الفيديوهات ستوزع أيضا على المدارس والجامعات اللبنانية للمساعدة في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بشأن مواجهة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة. ووفقا لليونسكو، صممت هذه الفيديوهات التوعوية لتمكين الجمهور ولا سيما الشباب من اكتساب مهارات التحقق من المعلومات وتعزيز المشاركة المسؤولة في نشر المحتوى، بما يسهم في إيجاد بيئة إعلامية أكثر وعيا ومصداقية. في 17 حزيران نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل مبادرة للتبرع بالدم في قاعدته بجنوب لبنان دعما لمستشفى مرجعيون. وقد جرى اختيار حفظة السلام المشاركين في حملة التبرع مسبقا وفقا لفصائل الدم المحددة التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي التبرعات الاحتياجات الطبية المحددة بشكل فعال. وقد أسهمت الحملة في تعزيز مخزون الدم المتوفر لدى مستشفى مرجعيون. يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن، بما في ذلك من خلال مبادرات التبرع بالدم في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط المتزايد على الخدمات الأساسية.
5: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

$2.40. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان. يوم لبناني سوري طويل تخلله استبدال المجلس الأعلى اللبناني السوري وتأخر تنفيذ اتفاق الإطار يثير التساؤلات.
4: مساء الخير راديو رما من صوتي كل لبنان مع جنان جوان ومريم تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: الموقف السوري الرسمي يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به.

0: يلي أنجزني أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية.
1: الجديد إنه الرئيس بري عم بيقول أنا مستعد للتسوية، يعني أعتقد إنه الاتفاق يعني صار مقتنع الرئيس عون بأنه ما في إمكانية لتنفيذه.
2: وفي عناوين راديو رما أيضا، شيباني منفتحون على حزب الله لكن لا مبادرة بشأن السلاح، واتفاق الإطار شأن لبناني. سلام، بحثنا مع وزير خارجية سوريا في الربط الكهربائي والنقل وتبادل البضائع. جمود في تطبيق اتفاق الإطار وعون، لن نفرط بأي شبر من أرضنا وليحكم علينا من خلال التطبيق. مجلس الوزراء منعقد في السراي ووزراء حزب الله، لن نطالب بإدراج اتفاق الإطار من خارج جدول الأعمال. لجنة المال برئاسة كنعان تقر اقتراحا لتسهيل التسديد المبكر للإسكان. معنف زوجته في شتورة أوقف في جوني. اتفاق على استمرار التشاور لتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإجراءات أمريكية لفصل بغداد عن طهران.
3: تتابعون في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية. لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. التنسيق بين لبنان وسوريا على أعلى المستويات انطلق اليوم بالاتفاق على لجنة لبنانية سورية بدلاً من المجلس الأعلى اللبناني السوري. وتنص الاتفاقية التي وقعت في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية السورية أسعد شيباني، والتي تتألف من 13 بنداً، على التنسيق السياسي بين البلدين. كما تضع الاتفاقية خريطة عمل للتعاون في الاقتصاد والأمن والحدود والطاقة والنقل والصحة والتعليم والاتصالات، بما يعكس الاتجاه نحو العلاقة بين مؤسسات الدولتين، وعلى أساس أن لبنان شريك ودولة ذات سيادة، كما أعلن شيباني خلال زيارته الرسمية والمستمرة للبنان اليوم وغدا. إلا أن المسؤول السوري نفى ما ورد من معلومات في الإعلام اليوم عن مبادرة للرئيس السوري فيما خص نزع سلاح حزب الله، علما أن شيباني التقى وسيلتقي خلال زيارته إضافة إلى الرؤساء الثلاثة عددا كبيرا من المسؤولين والقيادات الروحية والحزبية اللبنانية على أن يزور طرابلس يوم غد. وفيما أبواب التعاون اللبناني السوري مفتوحة على مصراعيها، تبقى الأبواب موصدة أمام دخول اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ لأسباب متعددة، ومنها على ما يبدو الضبابية المحيطة بالتفاوض بين إيران وأمريكا. وتبقى البداية من زيارة وزير خارجية سوريا لبنان مع مريم.
1: إذن يا جنان، جال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني على الرؤساء الثلاثة، كما زار دار الفتوى والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. انتقل إلى كليمانسو حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، بعدها انتقل إلى بيت الكتائب واجتمع بالنائب سامي الجميل، ثم توجه وزير الخارجية السورية إلى بكركي حيث اجتمع مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ومنذ قليل وصل الشيباني إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. شيباني الذي واصل جولته كان زار عين التيني، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الهواجس من حزب الله قد تبددت نتيجة اللقاء مع الرئيس بري. قال الشيباني: موضوع حزب الله لم يبحث، البحث تركز على تطوير التعاون بين سوريا ولبنان، مشيرا في المقابل إلى أنه إذا اقتضت المصلحة لقاء حزب الله فنحن منفتحون.
0: وكان شيباني استهل زيارته من قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية الذي أكد لشيباني أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. الرئيس عون قال: حريصون على استقرار سوريا تماما كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، معربا عن ارتياحه للتنسيق بين البلدين، ولا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين. وأضاف الرئيس عون: أكد لي الرئيس السوري في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. ورحب الرئيس عون بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا. الوزير شيباني نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرح ودعوة رسمية لزيارة دمشق.
1: في السراي الحكومية وبعد لقاء رئيس الحكومة نواف سلام، عقد مؤتمر صحفي مشترك تحدث فيه وزير خارجية سوريا مشددا على أن اتفاق الإطار شأن لبناني.
2: تأتي هذه الزيارة لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان، أيضا وقعنا بكل إصرار على تشكيل اللجنة العليا. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. الموقف السوري الرسمي يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن هذا المسار.
1: الرئيس سلام أعلن في المؤتمر عينه مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ما تم بحثه في خلال اللقاء.
3: هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون بعدد من المجالات، في مقدمتها مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا يلي أنجزناه أنا ومعالي الوزير، هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة تلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون.
0: شيباني زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وزار أيضا الصيف حيث التقى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وأكد من الصيف أن سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك ودولة ذات سيادة، نافيا التطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله. أما الجميل فأعلن أن سوريا الجديدة تشكل فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط قال بعد لقائه شيباني في كليمانسو: النظام البائد انتهى.
4: قدر تاريخي العلاقة الجيدة والمتوازنة بين لبنان وبين سوريا، علينا أن نفتح علاقات جديدة سياسية اقتصادية واستراتيجية. أفضل العلاقة المتوازنة والمعقولة مع سوريا ولا الاتفاق 17 أيار الجديد.
1: كان جنبلاط أعلن في حديث مع لوريان لوجور أنه لن يكون جزءا من ائتلاف لإسقاط اتفاق الإطار، كما أنه لن يدعمه. أيضا جنبلاط وصف الاتفاق بالخطوة الخاطئة.
0: وبالتزامن مع زيارة وزير خارجية سوريا أسعد شيباني لبنان، انعقدت جلسة لمجلس الوزراء انتهت منذ قليل بانتظار ما سيقوله وزير الإعلام. وفي هذه الأثناء نتصل بالزميلة جوزات الحاج في السراي الحكومي. إذن سنكون مع الزميلة جوزات الحاج من السراي الحكومي بعد قليل.
1: فيما يتعلق باتفاق الإطار مع إسرائيل، تأجلت كما يبدو خطة المناطق التجريبية التي كان من المفترض أن يتسلمها الجيش اللبناني من القوات الإسرائيلية. ففي ظل رفض الثنائي الاتفاق، ترفض إسرائيل الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله. اليوم أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد الرابطة المارونية أنه لن يفرط بأي شبر من أرض لبنان، مضيفا ليحكم علينا من خلال التطبيق، لأن الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا لا تختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء. ورأى الرئيس عون أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السورية إلى لبنان اليوم تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل بلبنان، في إشارة إلى إمكان تدخل سوريا عسكريا لنزع سلاح حزب الله.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفي مقابلة مع جريدة إيطالية أكد أن التغيير الذي حصل بفعل اتفاق الإطار يكمن في الدفع الجدي نحو إقفال الحدود الجنوبية التي استخدمت تحت عناوين مختلفة لتحويل لبنان إلى ساحة حروب، واعتبر أن معظم الشروط السياسية أصبحت متوافرة كي يخضع سلاح حزب الله لسلطة الدولة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها. إذن نعود إلى السراي الحكومي حيث تنعقد جلسة لمجلس الوزراء انتهت منذ قليل، والتفاصيل مباشرة مع الزميلة جوزات الحاج. تفضلي جوزات.
1: إذن نعود جنان للزميلة جوزات الحاج فور جاهزية الاتصال بها من جديد. إذن هي جاهزة، نعم، مباشرة على الهواء. تفضلي جوزات، بعد انعقاد هذه الجلسة لمجلس الوزراء ما الجديد؟
5: يعطيك العافية مريم، عقدت جلسة مجلس الوزراء في السرايا وقد انتهت منذ قليل. أريد الإشارة إلى أن هذه الجلسة بعثت جدول أعمال مؤلف من 3 بنود، وهي اتفاقية بين لبنان وسوريا لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية. وهنا أهمية هذا البند بالتوازي مع إعلان رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الثقافي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الموافقة على تشكيل هذه اللجنة، إضافة إلى طلب مجلس الأنماء والأعمال الموافقة على مشروع توريد 100 حافلة لصالح مصلحة فكرة الحديد والنقل، إضافة إلى بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وتوجب الإشارة إلى أن هذه الجلسة لم تدرج على جدول الأعمال الاتفاق الإطاري، ولكن الوزراء بحثوا هذا الاتفاق، وقد قال لنا الوزير شارل الحاج منذ لحظات أن الوزراء اطلعوا من رئيس الحكومة على تفاصيل هذا الاتفاق. بعض الوزراء بطبيعة الحال اعترضوا عليه مثل وزراء حزب الله، إضافة إلى بعض الوزراء الآخرين الذين نوهوا بالجهود التي قام بها رئيس الحكومة جوزيف عون ورئيس الحكومة أصلا نواف سلام ورئيس الوزارية جوزيف عون. يعني هذه هي الأجواء من السرايا الحكومية بانتظار فلوت المقاربات من قبل وزير الإعلام فالمنصف.
1: إذا شكرا لزميلة جوزيت الحاج مباشرة من السرايا الحكومية. ننتقل إلى الميدان جنوبا. يسيطر الهدوء الحذر على الأجواء فيما أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير عدد من المنازل في بلدة حداثة. نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط باتجاه بيت يحون ومجد الزون وألقت قنبلة صوتية على المنصوري، وسجل تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية على مستوى منخفض في مدينة صور ومحيطها، وسجل تحليق لطيران المسير قرب الزهراني الزهراني. الجيش الإسرائيلي نشر مقطع فيديو أشار إلى عثوره على نفقين تحت الأرض في الطير ومارون الراس، وأعلن العثور في الطير على مستودع للأسلحة والوسائل القتالية احتوى على صواريخ وقذائف هاون.
0: وبعد بيان مماثل صدر عن بلدية فرون أمس، رفض رئيس بلدية الغندوري محمد علي نادر في بيان ما ورد على لسان الرئيس سلام بشأن إدراج الغندوري ضمن ما وصف بالمنطقة التجريبية أو أي توصيفات لا تعكس واقع البلدة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية كما جاء في البيان.
6: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرام، أهلا بك. لماذا برأيكم تأخر انطلاق خطة المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وهل من معلومات عن وجود تواصل حالي بين الرئيس بري والرئيس جوزيف عون؟
7: أعتقد أن الرئيس بري كان صريح وواضح أنه ما في اتصال منذ يعني ما قبل إقرار اتفاق الإطار الثلاثي. قال الرئيس بري في تصريح اليوم له لجريدة الديار انه اخر اتصال كان قبل الاتفاق، وانه اقترح عليه وقتها مناطق تكون على اساس الاقضية المناطق التجريبية يعني، وانه ما التزموا فيه. واضح انه بعد منها ما عاد في صار يعني حتى الان. لكن الجديد انه الرئيس بري عم بيقول انا مستعد للتسوية. انا يعني عندي تفسير خاص للموضوع. اعتقد بانه الحكم رئيس العون والرئيس سلام يعني قاموا باقصى ما يمكن ان يقوموا به في مجال اقرار اتفاق يعني مع الاسرائيلي مفاوضات مباشره. وصلوا لنتيجه اعتقد انه رئيس العون عبر عنا امبارح انه هذا مش الاتفاق المثالي، وانه هذا الاتفاق حافل بالثغرات، وبالتالي يعني اعتقد بانه الاتفاق صار مقتنع الرئيس عون بانه ما في امكانيه لتنفيذه. بالمقابل يبدو واضح بانه الرئيس بري خلال دعوته الرئيس يعني دعوته الى تسويه انه هو مستعد لتسويه، ما ايضا يفتح الباب على معالجه جديده بعيدا عن يعني اللي طرحه بالاونه الاخيره. بتعرف هو رفض بشكل قاطع ولوح بعمل جبهه يعني لمواجهه هذا الاتفاق. الان اعتقد انه صار في قواسم مشتركه، يمكن انه الكل مقتنع بضروره التلاقي الاتفاق، لانه الاتفاق بحد ذاته ما ماشي، ودعوه الرئيس بري اللي يعني عمل جبهه ضد الاتفاق كمان مش ماشي، خصوصا انه يعني وليد جملاط قال اليوم انا مش ماشي في رغم معارضتي للاتفاق. فبالتالي في فرصه للتوصل الى تسويه ما يعني تخرج البلاد من كما سماها الرئيس بري الحائط المسدود. يمكن إذا يعني خلصت النيات كما يقال يعني الشروع فيها.
6: نعم، وماذا أيضا عن طبيعة العلاقة بين الرئيس عون وحزب الله في الوقت الراهن؟
7: يعني أعتقد أنها مقطوعة يعني نهائيا. كان في كمان تصريح اليوم للنائب حسن فضل الله بمجلس النواب حدد فيه يعني معالم المرحلة المقبلة أو رؤية الحزب للمرحلة المقبلة، لأنه هذا الاتفاق مش راح يمر، وأنه نحن يعني بالنهاية ضد أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تسوية ما.
6: نعم.
7: الآن الأجواء يعني من مصلحة كل الأطراف أنه يلجأ لتسوية. ربما فريق الداعي إلى يعني مفاوضات مباشرة مع الإسرائيلي بفترة من الفترات يعني سرع أو يعني تنتج خاطئا بأنه بالإمكان إيجاد تسوية وفق ما يريد. الآن لا، الأمور مختلفة تماما. يعني أفترض أنه بهيك حالة أنه فعلا نرجع نعمل خلط أوراق من جديد، إعادة قراءة للمواضيع سواء من كل الأطراف، وبالتالي اللجوء إلى يعني تسوية كما قال الرئيس بري.
6: نعم.
7: شو شكل التسوية كمان حتى الرئيس بري نفسه ما قال يعني في شكل معين للتسوية. الأمور لا مفتوحة، الكل من مصلحته يعمل تسوية.
6: الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرام، شكرا لك.
1: عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، تابعت في خلالها درس اقتراح القانون الرامي إلى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان ومشروع القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل رسوم كتاب العدل. كنعان أكد بعد الجلسة أن الإسكان من أهم الملفات سيدرج على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. النائب سيمو أبي رمية قال إن هناك أكثر من 50,000 ملف في المؤسسة العامة للإسكان. جاء الاقتراح لتسريع الإجراءات، جرى منح المواطن خيار دفع رسم مقطوع بقيمة 100 مليون ليرة لإنجاز ملفه خلال 4 أشهر. تابع أن هذا الإجراء يسهم برفد خزينة الدولة بإيرادات إضافية وتمكين المؤسسة من منح نحو 1,000 عائلة قروضا سكنية إضافية.
0: سأل النائب محمد خواجة وزير الطاقة لماذا ما يزال سعر صفيحة البنزين حوالي 25 دولارا رغم أن سعر البرميل انخفض إلى ما دون 70 دولارا. تربويا، أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي أنه سيتم اليوم تعديل قرار إلغاء الامتحانات لاستثناء طلاب LT وTS بعدما أدرجوا فيه نتيجة خطأ تقني، وجاء ذلك فيما نفذ عدد من الطلاب اعتصاما أمام السراي الحكومي رفضا للقرارات المتعلقة بالامتحانات. أعلنت قوى الأمن أنها أوقفت في جوني رجلا ظهر في فيديو يعتدي بالضرب على زوجته داخل أحد مطاعم شتورة. من ناحية ثانية، أعلنت قوى الأمن عن حملة لضبط مخالفات الدراجات الآلية في بيروت أسفرت عن حجز 880 دراجة آلية و58 سيارة مخالفة.
1: بجديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه بعد جولة التفاوض في الدوحة تم الاتفاق على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة. وسط هذه الأجواء يقول مسؤول أمريكي لم يفرج عن أي أموال إيرانية مجمدة حتى الآن، وأي إنفاق لهذه الأموال يتطلب موافقة مسبقة من واشنطن. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني: ما زلنا نعتبر أنفسنا في حالة حرب، لم نضيع الوقت، عززنا قدراتنا الدفاعية. وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني كريم كاظم غريب أبادي إلى أن مضيق هرمز يخضع للقيادة الإيرانية وليس للقيادة المركزية الأمريكية.
0: هذا وهددت القوات المسلحة الإيرانية بأن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم.
1: في سوريا سقط عدد من القتلى والجرحى من جراء انفجار استهدف مقهى قرب القصر العدلي في دمشق. أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في الانفجار. استأنفت الولايات المتحدة شحنات الدولار إلى العراق بعد تعليقها أشهرا في محاولة للضغط على الحكومة العراقية للنأي بنفسها عن إيران، وفقا ما أفاد به اثنان من مساعدي رئيس الوزراء العراقي صحيفة نيويورك تايمز. والآن ننتقل إلى حال الجو. الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خصوصا شمال البلاد، تبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر.

كان في راديو راما يوم لبناني سوري طويل تخلله استبدال المجلس الأعلى اللبناني السوري وتأخر تنفيذ اتفاق الإطار يثير التساؤلات. شيباني منفتحون على حزب الله لكن لا مبادرة بشأن السلاح، واتفاق الإطار شأن لبناني. سلام، بحثنا مع وزير خارجية سوريا الربط الكهربائي والنقل وتبادل البضائع. جمود في تطبيق اتفاق الإطار، عون لن نفرط بأي شبر من أرضنا وليحكم علينا من خلال التطبيق. انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا. وزراء حزب الله لن نطالب بإدراج اتفاق الإطار من خارج جدول الأعمال. لجنة المال برئاسة كنعان تقر اقتراحا لتسهيل التسديد المبكر للإسكان. معنف زوجته في شتورة أوقف في جوني. اتفاق على استمرار التشاور لتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإجراءات أمريكية لفصل بغداد عن طهران. كان في راديو راما أيضا خاص مع إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي والأحوال الجوية. شكرا وإلى اللقاء.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.

0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: برنامج حصاد الأسبوع.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، الخارجية الروسية تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يحاول إقناع الولايات المتحدة بدعم مطالب نظام كييف. الاستثمار في الإنسان هو الضمان الحقيقي لتنمية ليبيا واستدامة إعمارها. ونبدأ التفاصيل مما أفاد.
5: إلى السراي الحكومية مستمعينا، ونستمع إلى مقررات مجلس الوزراء مع وزير الأعلام.
6: عرض توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحرب على لبنان، وهي كناية عن تقرير موثق قدم إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي، وأشار إلى وجود بعثة مستقلة حالياً تحقق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي في لبنان. كما أقر مجلس وزراء معظم بنود جدول أعماله، لسيما بنود جدول أعماله، لسيما منه تأييد اتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، والموافقة على مشروع توريد 100 حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة من حكومة جمهورية الصين الشعبية، وسائر بنود جدول الأعمال الاعتيادية والمنتظمة والوظيفية. شكرا ويعطيكم ألف عافية. نعم.
4: إذا مشاهدينا، هذا البيان الذي
5: إذا استمعنا إلى مقررات مجلس الوزراء من السراي الحكومية
7: الأوروبي المستمرة لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية وصانعي القرار في واشنطن بدعم مطالب زيلينسكي. لن أسميها مطالب كييف، هذه مطالب زيلينسكي الرئيس الغير شرعي في أوكرانيا لإقناع واشنطن باستمرار الدعم. هي محاولة على ما أعتقد برأيي الشخصي، محاولة أخيرة للقارة العجوز للحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه، وللحفاظ على ما تبقى من مصالح أمنية جيوستراتيجية، ومحاولة لحجز مقعد لها على طاولة المفاوضات، رغم أنها ليست مفاوضا أو محاورا يتبع الحيادية، إنما طرفا، وتعتبر اليوم من بعد استعمال أراضيها لإطلاق المسيرات واستعمال مجالاتها الجوية لإطلاق مسيرات على الأراضي الروسية، هي طرف في هذه الحرب، وعلى ما أعتقد للفت الأنظار عن الخسائر والانهيار القريب للجيش الأوكراني.
4: وأسألك أيضا أستاذ نبيل، إلى أي مدى يمكن أن يجيب البيت الأبيض لضغوط النخب الأوروبية التي أدخلت اقتصاداتها في استنزاف وخسائر وغير ذلك؟
7: طبعا لن يرضخ دونالد ترامب سيد البيت الأبيض لضغوط النخب الأوروبية والقادة في أوروبا لعدة أسباب. أولا، لأن هذه الدول الأوروبية تعاني مشاكل جمة، منها اقتصادي منها اجتماعي، تدني في الشعبية. كلنا رأينا رئيس الوزراء البريطاني ومن كان قبله رئيسا للوزراء، أيضا شعبيتهم تدنت، أرسلوا إلى المنازل. الحكومات في فرنسا تبدل كما نبدل ملابسنا. لن تنجر الولايات المتحدة لدعم أي من هذه الطموحات الأوروبية. ما يطمح إليه زيلينسكي المزيد من الدعم، لن يكون هناك من يدفع ثمن هذه الأسلحة وهذا الدعم، لأن أوروبا عاجزة، الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشاكل مع إيران، لن تكون قادرة على الانجرار مرة أخرى لدعم نظام فلاديمير زيلينسكي الإرهابي لقصف المدنيين في روسيا والمدن الروسية. وأيضا هناك نقطة في غاية الأهمية، بأن ما زالت المعركة أو الخلاف الإيراني الأمريكي موجود، روسيا والصين لم تتدخلا بعد، وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي لشكر كل من الرئيس الروسي والرئيس الصيني لعدم التدخل. إذا تدخلت مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل من الأشكال في الحرب الأوكرانية، سيكون الرد ليس في أوكرانيا، سيكون الرد في أماكن أخرى، وممكن أن يتعدى الرد إلى دعم مباشر للنظام الإيراني.
4: مستشار رئيس استونيا قال إن تالين تساعد كييف في هجماتها على سانت بطرسبورغ. ما أهداف تالين من هذا التورط المباشر في النشاط الإرهابي ضد المدنيين الروس برأيك؟
7: ليس مستشار رئيس أستونيا وحده من يهاجم الأراضي الروسية أو يساعد كييف في هجماتها على المدنيين الآمنين في المدن الروسية. أوروبا مجتمعة تساهم في هذا الإرهاب، أوروبا مجتمعة شريكة في الجريمة. أوروبا إن كان من خلال الدعم المادي أو العسكري أو الاستخباراتي أو التزويد ببنك أهداف تستطيع القوات الأوكرانية أن تقصفها، هذا جنون. لا أعرف لأي مدى ستستمر القيادة الروسية بالتحلي بالصبر والحكمة، لا أعرف لأي مدى سيستمر الصبر الاستراتيجي لدى روسيا بعدم الرد، إنما الرد سيكون فقط على الجبهة في أوكرانيا. الرد سيكون في تقدم أسرع وأقوى على الجبهات في أوكرانيا، ستتحقق أهداف العملية العسكرية في وقت أسرع. أتمنى أن يكون هذا الاستهداف أو هذه المساعدة للإرهاب على المدنيين حافز ودافع لقيادة الجيش الروسي أن تنهي المعارك على الجبهات وأن تنفذ وتصل إلى إحلال جميع الأهداف للعملية العسكرية الروسية.
4: وما تداعيات تحول أراضي دول البلطيق إلى نقطة انطلاق لهجمات إرهابية ضد روسيا؟
7: طبعا والخوف، كل الخوف بأن يكون هناك تداعيات لهذه الأفعال تنتج عنها تصادم مباشر ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي والناتو، لأن من يتابع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستطيع أن يستنتج بأنه من خلال مقولته الشهيرة بأنه تعلم في شوارع ستالينغراد بأن إذا المعركة لا مفر منها فاضرب أولا، يعني إذا استمر الدعم الأوروبي والاستفزازات الأوروبية من خلال التسهيل والدعم للنظام الإرهابي في أوكرانيا وكييف لضرب المدنيين ومحاولة لفت الأنظار عن الخسائر الكبيرة للجيش الأوكراني على الجبهات، ممكن أن ينتج عن ذلك تصادم مباشر ما بين روسيا والناتو، وهذا ليس سرا، يعني صرح به عدة مرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأرسل التحذيرات الكثيرة لأوروبا.
4: مكتب المدعي العام الألماني وجه تهمة تخريب خط أنابيب نورد ستريم إلى أوكرانيا. أسألك أستاذ نبيل، كيف ينبغي لألمانيا أن ترد على موقف تتهم فيه مواطني الدولة التي لا تزال تمولها بمليارات اليورو بتدمير بنيتها التحتية الحيوية؟ ويعني نعلم أن ألمانيا أكثر المتضررين من ذلك.
7: فيما يتعلق بخط أنابيب نورد ستريم الذي من اليوم الأول قالت روسيا بأن ننتظر التحقيقات لنعرف من فجر هذه الخطوط، قالت أوروبا من اليوم الأول من دون تحقيقات ومن دون أي أدلة أو إثباتات بأن روسيا من فجرت هذه الأنابيب. هذه ازدواجية المعايير التي تتبعها أوروبا والغرب. اليوم تبين بالدليل القاطع بأن أوكرانيا هي من وراء هذا التخريب، بأن أوكرانيا اعتدت ليس فقط على روسيا وإنما اعتدت على دولة في الناتو، اعتدت على ألمانيا. هذا الخط كان شريان حياة للاقتصاد الألماني. اليوم ماذا تفعل ألمانيا؟ لن تفعل شيء. ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي؟ لن يفعل شيء. هذه المنظمات الدولية وهذه المنظومة الفاسدة لديها ازدواجية معايير مقيتة، لن تنصف روسيا ولن تعطي حقا لروسيا، لن تكون هناك محكمة تستطيع أن تقول بأن النظام الإرهابي الذي يحصل على أموال دافعي الضرائب الأوروبيين هو مجرم ومذنب وعليه أن يدفع تعويضات لروسيا. سيحاولون أن يماطلوا، سيحاولون أن يقولوا بأن المحكمة ليس لديها صلاحيات في الحكم، سيقولون بأن ليس هناك ما يربط ما بين مفتعلي ومرتكبي هذا العمل الإرهابي والاعتداء في تفجير الأنابيب خط نورد ستريم، لا تربطه أي صلة. سيحاولون أن يثبتوا بالدليل القاطع بأن ليس هناك أي صلة للحكومة الأوكرانية، وهذا ازدواجية معايير. الكل يعرف بأن مسبب البلاء هو فلوديمير زيلينسكي، رأس الأفعى فلوديمير زيلينسكي، من خطط ونفذ وأرشد لاستهداف خط نورد ستريم هو فلوديمير زيلينسكي، والطغمة الحاكمة الغير شرعية في أوكرانيا. ولكن للأسف لن نستطيع الوصول إلى نتيجة طالما هناك عالم تسوده قوانين غير عادلة غير حاكمة. المجتمع الدولي الآن ما زال تحت تأثير القطب الواحد. المجتمع الدولي يريد، يجب على المجتمع الدولي أن ينتقل إلى عالم متعدد الأقطاب لكي نستطيع الحصول على عدالة. ما دام هذا المجتمع وخاصة أوروبا تتأثر كثيرا بالولايات المتحدة الأمريكية وبقانون الغاب الذي تتبعه أمريكا، لن يكون هناك إنصاف ولن يكون هناك إحقاقا للحق، ولن تحصل روسيا لا على تعويضات ولا حتى على اعتذارات أو توضيحات.
4: مدير مرصد الشرق الأوسط في موسكو الباحث بشأن روسيا الأستاذ نبيل الجبيلي، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى ليبيا. ورغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية وإمكانات اقتصادية كبيرة، لا يزال الاستثمار في رأس المال البشري يطرح نفسه باعتباره أحد أبرز التحديات أمام تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في البلاد. في الوقت الذي تتجه فيه الجهود نحو إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، يرى متخصصون أن بناء الإنسان من خلال تطوير التعليم والبحث العلمي وتأهيل الكفاءات واستثمار الطاقات الشبابية يمثل الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية. ويثير هذا الواقع تساؤلات حول أولويات التنمية في ليبيا، وما إذا كان التركيز على بناء الحجر دون الاستثمار الكافي في بناء العقل سيحقق تنمية طويلة الأمد، أم أنه سيبقي البلاد تدور في دائرة الاقتصادات النامية رغم ما تمتلكه من موارد وإمكانات. في السياق، قال الخبير والأكاديمي الليبي المتخصص في إدارة الموارد البشرية فرج المجريسي في حديث لسبوتنيك:
8: الموضوع اليوم اللي قاعدين فيه نحن في بنغازي، خصوصا لو تجولنا نحن في مدينة بنغازي، حنلاحظوا الإعمار ودور المؤسسات في بناء وتنشيد عديد من الجسور الحديثة والأبراج اللي هنا مقبلة، والفنادق والمشاريع والمستشفيات. فهذين لهن طابع قوي جدا في بنغازي، خصوصا بعد الفترات الطويلة من اللي مرت به البلاد والأمور، التحديات اللي مرت به بنغازي بالأخص يعني. لكن الموضوع والسؤال أكثر أهمية أخويا ماهر، اللي هو من سيدير كل هذه المشروعات وكل هذه المباني. السؤال مرات يكون بسيط لكن في الحقيقة يمثل جوهر أساسي لأي مشروع تنموي. فنحن التجربة متاعتنا، التجربة اللي نقدر نستدل بها، اللي هي كيف الاستثمار في الإنسان والكادر البشري اللي هو يعتبر من أهم المصادر الأساسية في بناء وتنشيد وإدارة أي مؤسسة. يعني الحقيقة أن ليبيا تواجه تحديات اليوم في سد الفجوة هذه، خصوصا في موضوع اللي هو الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل، ونحن كمدراء إدارة الموارد البشرية تواجه فينا المواضيع هذه مع المؤسسات، اللي هي صعوبة العثور على كفاءات مناسبة يتتماشى مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم والمؤسسات التعليمية يعني في السوق الواقعي. فموضوع الاستثمار في العقول أصبح أهم، وكاد يكون أهم من الاستثمار في المباني والمنشآت، لأن المباني والمنشآت من غير الكادر البشري مش هتقدر تستمر يعني. ونقدر ناخده كتجارب إقليمية في مش بعيدة من اللي صار معنا نحن من أعمار ومن تطور، كيف الإمارات والسعودية وبعض الدول في المينا ريجن بصفة عامة، اللي هي حثت على دور تنمية وتطوير الموارد البشرية سواء عن طريق استجلاب أجانب بخبرة عالية، تمكينهم من نقل المعرفة والعلم والتجربة إلى الكوادر المحلية. ولهذا الوحدة من الحاجات اللي مفروض تركز عليها ليبيا مع تطوير الكادر البشري في هذا المجال، وحتى بش الحد من الهجرة العقول اللي هي كثير من اللي عندهم إمكانيات عالية انطلقوا إلى خارج ليبيا أو سافروا برا ليبيا يعني، سواء أكاديميين أو مهنيين يعني، سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو أي أو رواد أعمال. ليش؟ لأن بيئة أكثر تحفيزا. فموضوع التنمية المستدامة ما وجهة نظري لا يقاس بالأبراج وبالإعمار اللي هو الحجري سميت أنا، بل بالقدرة الإنسان أو الكادر الليبي على إدارة هذه المنشآت بكفاءة عالية، وهذا اللي نفتقره له نحن إن شاء الله.
4: مستمعينا الكرام، نتابع معكم ملفات حلقة هذا اليوم من برنامج حصاد الأسبوع، والتي أرافقكم فيها أنا محمد جمعة. إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على وشك الانهيار، وذلك بسبب نقص التمويل، مشيرا عن آليات التمويل البديلة المتاحة للأونروا في حال أقدمت الدول المانحة التقليدية على سحب مساهماتها بشكل دائم. تحدث لسبوتنيك المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف الدكتور إبراهيم محمد خريشة.
9: يعني نتوقع ألا يحصل هذا ولا تصل الأمور إلى هذا الحد. يعني كان نداء الأمين العام مهم جدا أمس، كانت هناك جلسة أول أمس لمجلس الأمن ناقشة القرار 2334، وتحدث مندوب الولايات المتحدة الأمريكية للأسف وهاجم الأمور وأنه أصبحت يعني منظمة تدعم الإرهاب ومقاتلين من حماس، وكلام يعني نفس القضية تم تكرارها، علما بأنه التحقيقات التي قامت بها السيدة كولونا وزيرة خارجية فرنسا السابقة أثبتت أن كل هذه الادعاءات غير صحيحة، إضافة إلى التحقيقات التي قام بها مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لم يثبت أي شيء. وفي حال ثبوت أن بعض من موظفي الأونروا نفترض له علاقة بحركة حماس، يمكن محاسبته ولا يجوز إطلاقا محاسبة الأونروا كمنظمة، لأن هذه المؤسسة التي أنشأت عام 49 تقدم خدمات إغاثية وتشغيلية وإنسانية للاجئين الفلسطينيين في كل من لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وغزة، فبالتالي لا يجوز محاسبة المنظمة وخدماتها. لكن هي عنوان لقضية اللاجئين، هي عنوان سياسي. لذلك دائما هجوم مستمر على المنظمة من قبل عصابة الحكم في إسرائيل المطلوبين للعدالة الدولية، وتحديدا رئيس وزراء حكومة إسرائيل وسموتريتش، وزير المالية ووزير الأمن القومي الإرهابي بن غفير. فبالتالي هذا الهجمة ستستمر، وأعتقد أنكم تابعتم ما حصل في مؤسسات الأونروا في القدس التي تم الاستيلاء عليها وبعضها تم إحراقه وتدميره، لأنهم لا يريدوا أن يسمحوا للأونروا بتقديم خدمات، علما بأنه كان هناك رأيا استشاريا في شهر أكتوبر الماضي في محكمة العدل الدولية بناء على القضية التي رفعتها عن النرويج ودعمتها عدد من الدول، تقول بأنه يجب السماح لمؤسسات الأمم المتحدة وتحديد الأمور وغيرها بحرية الحركة والعمل من أجل تقديم المساعدات. الأزمة المالية للأمور وهي أزمة مستمرة، لأن طبيعة التمويل هو تمويل طوعي من الدول. صحيح الولايات المتحدة كانت الدعم الأكبر للأمور وماليا في الفترة السابقة، لكن بعد إدارة الرئيس ترامب أوقفت كل هذا الدعم، كما أوقفت إدارة الرئيس ترامب الدعم لكثير من الوكالات الدولية المتخصصة يعني بعيدة عن فلسطين. هذا هو الناجي لهذه لا زال بعض الدول الأوروبية تدفع مساهمات قيمة ومهمة، وهناك بعض الدول العربية الشقيقة والإسلامية. هذا الذي يحتاج الآن إعادة النظر فيه، ونتأمل من كل الأشقاء ومن كل الأصدقاء زيادة دعمهم المالي لحل الأزمة المالية التي تواجهها الأمور، ولأنه في حال انهيار الأونروا يعني عدم تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والتشغيلية لا أكثر من 5 مليون فلسطيني. لا ذنب لهم ما حصل عام 48 وعام 47 عندما تم طردهم من بيوتهم، وللأسف خسروا كل شيء، وبقيت الأونروا التي كان إنشاها لمدة 3 سنوات وبدأ التمديد لهذه الولاية حتى هذه اللحظة. نحن نريد أن ننتهي من الأونروا ومن كل هذا الوضع حين يتم إنهاء الاحتلال وممارسة شعبنا الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وتطبيق قرار الجمعية العامة 194، والذي يعني حق العودة والتعويض لمن رغب. إذا ما توصلنا إلى هذه الحالة أعتقد في حين لا ضرورة للأونروا أو لأي شيء آخر.
4: وفي إسرائيل أظهرت استطلاعات للرأي صعود الجنرال السابق غادي إيزنكوت ليبرز كمنافس جدي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويتمتع إيزنكوت البالغ من العمر 65 عاما الذي شغل منصب رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019 بشعبية متزايدة بسبب صورته كرجل عسكري مخضرم وخلفيته الاجتماعية المتواضعة كابن لمهاجرين يهود مغاربة استقروا في إسرائيل، حيث ترعرع في أطراف إسرائيل بعيدا عن دوائر السلطة النخبوية التي ترعرع فيها نتنياهو. عن مجمل العوامل الأخرى التي ساهمت في صعود شعبية إيزنكوت، قال لسبوتنيك مدير مركز القدس للدراسات والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور أحمد رفيق عوض.
10: شعبية هذا الرجل تأتي من الأسباب التالية. أولا هو جنرال يأتي من المؤسسة العسكرية، والجمهور الإسرائيلي عادة ما يثق بالجنرالات، عادة ما يثق بالقائد القوي. ثانيا هذا الرجل عمليا وابنه قتل وابن أخته أيضا قتلوا في المعركة، وبالتالي هو أب ثاكل يعني بيفهموا يعني له تقدير في هذا المسألة. النقطة الثالثة خبرته العسكرية. النقطة الثالثة وربما الأكثر أهمية إنه الرجل كاريزماتي وعنده يعني عنده رؤية برنامج مختلفة عن برنامج نتنياهو اللي عمليا ضاق به الجمهور وربما ضاق به الإقليم وربما ضاقت به يعني مدن صنع الدوائر القرار في الغرب وأمريكا وأوروبا. أيضا هو يأتي من أصول مغربية، والطائفة المغربية في إسرائيل طائفة يعني قوية ولها أثر. المسألة الأخرى والمهمة جدا أنه هذا الرجل أيضا يعني يوثق به بين قوسين، لأنه كما قلت مختلف مش محروق وجه جديد تماما، وأعتقد أنه لن يكرر أخطاء بيني جانس بأنه كان يعني منه الشخصية، وأيضا هو يعني يتجاوز حتى لبيد اللي هو العلماني الوسطي اللي معلوش جمهور عمليا لأنه ما يسمى اليسار يتآكل، وأيضا دينت المتطرف القومي أعتقد أنه لا يختلف كثير عن نتنياهو. بالتالي أيزنكوت يشكل كأنه يشكل ربما قارب إنقاذ لأزمة إسرائيل للعالم، أزمة إسرائيل الداخلية، أزمة إسرائيل أيضا الأمنية، وبالتالي نعم يأخذ هذا المدى الكبير في صفحات الرأي اللي هي من أسبوعين تقريبا أسبوعين يأخذ يعني بصفحات الرأي مراكز متقدمة، وفي بعض الأحيان يفوز حتى على نتنياهو.
4: وإلى العلاقات الروسية القطرية، حيث وقعت وزارة الدفاع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الروسية، وذلك بهدف إنشاء وتشغيل قناة اتصال مباشر للإخطار الفوري عند نشوء الأزمات حسب ما أفادت الدفاع القطرية. في سياق متصل صرح جورجي بوريسينكو نائب وزير الخارجية الروسي بأن مفهوم الأمن المحدث في منطقة الخليج والذي قدمته روسيا في وقت سابق لدول المنطقة سيكون مطروحا للنقاش خلال اجتماع وزاري يعقد في خريف هذا العام. حول التفاصيل بين الدوحة وموسكو في ظل التصعيد الحالي في الشرق الأوسط تحدث لسبوتنيك الباحث السياسي الدكتور علي الهيل.
11: اتفاق وزارتين

0: الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب لدي خط رجعة إلى روسيا والصين. هذه نقطة. طبعا تعلم أن دولة قطر اشترت مجموعة دفاع صاروخية روسية اشترتها تركيا ثم اشترتها قطر فيما بعد بتوصية من روسيا توصية من تركيا، لها اسم ولكن أنا أسميها شبكة الدفاع الصاروخية الروسية، هي متقدمة يعني اشترتها قطر، اشترتها تركيا في البداية واشترتها قطر لأن بين قطر وتركيا علاقات استراتيجية، أحيانا يبدوان البلدان وكأنهما بلد واحد. هذه نقطة. النقطة الثانية، في هذه الحرب عندما هاجمت إيران المنشآت المدنية الخليجية التحتية، وهذا لم يكن له مبرر يعني لأن إيران تعرف أين تكمن أو توجد القواعد الأمريكية في بعض دول الخليج، كان يجب أن تضرب القواعد مباشرة أو تضرب إسرائيل، لا تضرب دول الخليج، توفر صواريخها وطائراتها لضرب إسرائيل، ولكن هذه يعني معيبة اتخذت على إيران. الآن دول الخليج تساءلت أين الكلام عن الحلفاء الاستراتيجيين الذي كانت تدعيه أمريكا، يعني حتى المملكة العربية السعودية قبل ذلك بحرب طويل، قبل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الحالية، يعني منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالتحديد في 2019 عندما هاجم الحوثيون المنشآت النفطية ومنشآت الغاز في مدينتي بقيق وخريص في المنطقة الشرقية، وهما جزء من منشآت أرامكو، شركة أرامكو السعودية، لأن طبعا هي أصبحت مؤسسة أرامكو السعودية لأن السعودية أمتها لم تعد أمريكا شريكا فيها كما كانت في سنوات سابقة السبعينات الثمانينات السبعينات وغيرها وما قبل ذلك. فالسعودية من ذلك اليوم لاحظت أن الرئيس الأمريكي حتى لم ينتقد ضرب الحوثيين للسعودية، فتساءلت الحكومة السعودية طيب أين الحلف الاستراتيجي الذي بيننا وبين أمريكا؟ أمريكا لم ترد على الحوثيين، طيب كيف نكون حلفاء؟ وفي هذه المرة أيضا تساءل الخليجيون طيب أين كلام أمريكا على أننا حلفاء؟ هذا يؤكد ويكرس بالإنجليزية reinforce، يكرس ما قاله سكوت ريتر، قال أمريكا ليس لديها حلفاء، أمريكا لديها subject nations يعني دول خاضعة ولكن ليس لها حلفاء. هو قال حتى إسرائيل، أنا أختلف معه، إسرائيل هي الحليف الاستراتيجي الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي عين أمريكا وأذن أمريكا في العالم العربي وفي الشرق الأوسط. هم يقولون طبعا الشرق الأوسط، لماذا؟ لأن إسرائيل تحتل قلب العالم العربي، فلا يريدون أن يقولون العالم العربي، موهون فيقولون الشرق الأوسط. فهذه المرة يعني دول الخليج تساءلت طيب، والذي تساءل أكثر ها ويعتبر يعني تغيرا مفصليا هو تصريح الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية الذي صرح على رؤوس المدى وبرافو عليه، قال بعد 36 سنة كنا نعتقد، على مدى 36 سنة كنا نعتقد أن أمريكا والقوى وقواعدها تحمينا، اكتشفنا بعد 36 سنة أننا نحن الذين نحمي أمريكا ونحمي القواعد الأمريكية. هذا كله يا أستاذ محمد دفع دور الخليج إلى مراجعات، ومن ضمن هذه المراجعات القناة التي تفضلت بذكرها، القناة المفتوحة بين وزارتي الدفاع الروسية والدفاع القطرية، وأيضا رغبة دول بعض دول الخليج بالانضمام حتى بما فيها الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى مجموعة البريكس.
1: وفي سوريا حددت وزارة الإعلام السورية مجموعة من الضوابط لتنظيم العمل الإعلامي تشتمل على 6 محظورات في نشر المعلومات، كالخطابات المحرضة على العنف والكراهية والتمييز بين مكونات المجتمع ونشر أي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالجيش أو الأمن أو الأمور السيادية للدولة، وأيضا أي محتوى يتضمن سخرية أو امتهانا

0: الأديان السماوية أو العقائد والرموز الدينية. عن التأثير الفعلي لهذه القيود على المجتمع تحدث لسبوتنيك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى المقدد.
1: الوصف يمكن شايفة دقيقة لك حضر أو دقة، لكن هي نقاط استنساب افترض أن تكون موجودة بالنسبة لمن يمارسون العمل الإعلامي ولمن ينشطون سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في المواقع الرسمية ووسائل الإعلام العام لأي كانت. فبعد عام ونصف من التحرير هناك نشاط إعلامي عالي ومتزايد تداخل في كثير من العوامل الخارجية، إضافة إلى أن النقطة الأساس ربما يعني وهذا التمييز الذي أتحدث عن المواقع الخارجية التي تحاول أن تؤثر في الساحة السورية ولها المنعكسات. لذلك وزارة الإعلام نشطت باعتقادي بالتعاون مع اتحاد الصحفيين في سوريا في وضع ضوابط مرحلية اليوم تسبق اقرار قانون اعلام عادي. اليوم يمكن انا حتى تحدثت يعني على اذاعتكم في اكثر من مرة ان سقف الاعلام او حرية الاعلام الممارسة في سوريا هي عالية جدا وربما لا سقف لها ابدا، هي مفتوحة. لذلك نجد الكثير من التطاولات والكثير من التجاوزات الموجودة محروقة في كل القوانين. فمثلا ليس هناك من دولة أو حكومة يمكن أن تسمح بنشر الوثائق السرية للأمن والجيش والقوات المسلحة أو ما يتناول سيادة الدولة وعلاقاتها أحيانا والمباحثات السرية فيها. إضافة إلى أن التحريض على الشباب أو مخالفة وحتى مخالفة القوانين أمر تنص عليه دساتير كل الأمم والشعوب ولا ترتضي فيه. فمن الأولى أن يلتزم الإعلاميون والنشطاء والفاعلين والمؤثرون بهذه القضية. كذلك عندما يكون واحد من المحظورات التي تتحدث عنها وزارة الإعلام وعدم السخرية من الأديان أو حتى الرموز الدينية أيا كانت، فإنما الغاية منها الحفظ والحفاظ على حرية المعتقد وعدم الإساءة إلى المعتقدات أيا كانت متداخلة. والنقطة الأكبر يعني ممكن أنا شخصيا هي أكثر نقطة كنت يعني مشغول فيها ب هذا المنشور أو هذا البيان لوزارة الإعلام هو أنه منع وحظر أي محتوى أو خطاب يدعو إلى الكراهية أو التمييز بين الأفراد بالنسبة تبعا لأديانهم أو معتقداتهم أو ألوانهم أو مواقفهم السياسية فضلا عن انتهاك الخصوصية. وهذا يعني كإعلامي يمكن لي حديث آخر فيه، فالحديث عن انتهاك الخصوصية بالعموم ليس نقطة يعني متفق عليها بالأساس. انتهاك الخصوصية بالنسبة للأفراد العاديين أكيد أمر غير قانوني ولا يجوز، لكن بالنسبة للشخصيات العامة والشخصيات الفاعلة والسياسية لها مناقشات مختلفة، لكن يعني يضبطها القانون حتى في ذلك. وأنا أذكر يعني كنت واحدا من ناقشوا في ذات يوم قبل سنوات طويلة قانون الإعلام قبل أكثر من يعني عقد ونصف، وتوقفنا كثيرا عند هذه الخصوصية. فمن يأمل نفسه أن يكون شخصية عامة لا يجب أبدا أن يعامل نفسه أو يطلب من الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام أن لا ينتهكوا خصوصيتهم. النقطة الأبرز باعتقادي بهذا المنشور كانت تركز على التضليل، وهنا يعني التضليل في المحتوى في الخبر المنشور أو تقرير المنشور أو في تحليل المحتوى. وهذا يتعلق بأخلاقيات الإعلام عموما وما يجب أن يتحلى به الإعلام والصحفي في حديثه وتناوله لأي قضية كانت. فمهما كانت القضايا خلافية لا ينبغي للصحفي أن يعفي الجوانب الأخلاقية ومنها قضية الكذب وخاصة المفضوح. وتبقى الأخلاق العامة والآداب العامة في أي مجتمع ركيزة أساسية في استقرار الوضع السياسي في أي دولة من الدول.
0: وإلى الاقتصاد والذي من بوابته تتألق البلدان، تستأنف سوريا والعراق خدمة السكك الحديدية بعد 14 عاما من التوقف، وتخططان لإصلاح جزء من الحدود بطول 80 كيلومترا خلال شهرين. سيربط المشروع ميناء الفاو العراقي بالموانئ السورية وتركيا، منشئا ممرا لوجستيا يتجاوز مضيق هرمز. عن الجهات الفاعلة الإقليمية التي ستستفيد اقتصاديا أكثر من غيرها تحدث لسبوتنيك من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف.
2: أنا أشك كمتابع للشأن الاقتصادي أنه يكون فترة الشهرين كافية لإعادة تأهيل مثل الخط هذا، لأنه إحنا نعرف أنه في بحدود 80 كيلومتر من هالمنطقة هي كلها شبه مدمرة ومسحوب، خلينا نسميها الحديد تبعها ومباع ومصور نتيجة الحرب ونتيجة الظروف الاقتصادية الأمنية اللي مرت فيها سوريا. بداية الشيء الثاني المهم يعتبر من أفضل من أهم الخطوط اللي ممكن نعرف أنه السكك الحديدية كثير التكاليف تبعها كثير منخفضة تجاه النقل البحري أو تجاه النقل الطرقي، فبالتالي أكيد رح يكون له أفضلية بموضوع موضوع عمليات النقل. ولما ننسى أنه مثل الطريقة هذا بيعطي وصل بين ميناء الموانئ السورية وبين دول الخليج، حتى لأنه مرور انسيابية المواد من دول الخليج إلى العراق ومن العراق إلى سوريا وإعادة الموضوعات سواء لتركيا أو لأوروبا، فالموضوع هذا جدا مهم بالنسبة لحركة النقل العالمية. هل هو بديل عن مضيق هرمز؟ لا أكيد ما رح يكون بديل عن مضيق هرمز، إلا إذا فتنا بموضوع إنشاء يعني نوعية معينة من السكك الحديدية ممكن تكون بأربع مسارات أو خمس مسارات وضمن إجراءات وضمن خلينا نسميها تقنيات حديثة غير مسبوقة، ممكن يؤثر إلى حد ما على الموضوع، لكن بأي شكل بغض النظر عن شيء اسمه إعادة تموضع لمضيق هرمز وإعادة إنتاج لخط يوازي مضيق هرمز، لا نحن ما نكون بها القوة هاي اللي ممكن تعارض فيها خط مضيق هرمز.
0: وفي الإمارات افتتحت أولى رحلات قطارات الاتحاد لنقل الركاب من محطة الفجيرة إلى محطة محمد بن زايد في أبو ظبي، وسط حضور لعدد من الركاب الذين شهدوا انطلاق الخدمة الجديدة. شهدت المحطة أجواء احتفالية حيث رفع بعض الركاب الأعلام الإماراتية وارتدوا أوشحة تحمل ألوان للعلم، فيما حرص آخرون على التقاط صور تذكارية قبل الصعود إلى القطار. عن دور القطارات في عملية النقل الشخصي تحدثت لسبوتنيك من أبو ظبي الباحثة في مركز تريندز للاستشارات الأستاذة نور المطوع.
3: بلا شك إطلاق شبكة السكك الحديدية الوطنية للركاب يمثل تحولا مهما في منظومة النقل الإماراتية، وطبعا من المتوقع أن تسهم الشبكة على الأقل تدريجيا في إعادة تشكيل ثقافة التنقل في الإمارات، خاصة مع توفير وسيلة آمنة وسريعة وموثوقة تربط بين مشترك إمارات الدولة. ورغم أن الاعتماد على السيارات الخاصة سيبقى قائمة يعني بالأكيد في المدى القريب، لكن التجارب العالمية تثبت أن وجود شبكة قطارات حديثة ومتكاملة مع وسائل النقل العام مثل المترو والحافلات يدفع الناس إلى تفضيل النقل الجماعي خصوصا في الرحلات اليومية بين الإمارات نعرف نحن بين الإمارات تكون زحمة خاصة في الشارجة ودبي، الناس طبعا بتفضل النقل الجماعي.
0: وفي السعودية انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة ب 7.2% للربع السابق، ليقترب من أدنى مستوى تاريخي سجله عند 6.3%. أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة انخفاض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 3.1% خلال الربع الأول مقابل 3.5% في الربع السابق. عن الأسباب الرئيسية التي ساهمت بتحقيق هذا الخفض تحدث السبوتنيك الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني.
4: طبعا بلا شك المملكة منذ انطلاق رؤيتها 2030 وهي تسعى جاهدة يعني إلى خلق قطاعات يعني حيوية تنموية تضيف قيمة للاقتصاد وأيضا تقلص من نسب البطالة في المملكة العربية السعودية. اليوم نجحت المملكة العربية السعودية، أختنا غام تتكلمين عن 7% مستهدفنا في 2030، اليوم وصل تتكلم عن 6.4، طبعا كان في الربع الأول في 2025 6.3، ناهيك عن الأحداث الجيوسياسية اللي موجودة، ومع ذلك المملكة الحمد لله حققت نمو أيضا في 2025 اقتصادي وصل إلى 4.5%. إذا نتكلم الاقتصاد السعودي الآن يعني بدأ يتفاعل مع جميع القطاعات اللي أوجدتها الرؤية، وبدأ أيضا الشباب السعوديين من بنات وأولاد يستوعبون هذا التحول بشكل كبير. كل هذه حقيقة خلقت قيمة مضافة وحققت هذه النتائج اليوم اللي نفخ فيها حقيقة. بلا شك احنا نتكلم اليوم بأثر بيكون كبير جدا، نتكلم اليوم عن قطاعات مهمة جدا بالنسبة لنا، هو يعني قطاع الطاقة المتجددة، الرقمنة والذكاء الاصطناعي، يعني هذا أنا أشوفها مبشر. ليه؟ لأن لما طرعنا بقطاعات جديدة كنا في قطاعاتنا محدودة قبل الرؤية، الآن أصبح عندنا قطاعات جديدة تتكلمين عن يعني تحتاج إلى معرفة، وهناك كثير يتحدث عن اقتصاد المعرفة في القرن 21. إذن معناها الجيل اللي يشكلون اليوم أكثر من 63% من الشباب عندنا كلهم حقيقة مؤهلين لسلاح العلم والمعرفة بالمهارات. نجحت المملكة حقيقة في ابتعاث الكثير منهم في الخارج، وأيضا طورت من أنظمة الجامعات في الداخل لاستيعاب هذا التحول الكبير اللي ليس فقط في اقتصاد المملكة العربية ولا من الاقتصاد العالمي. إذا كنت تتكلم اليوم عن نفوذ يعني سعودي يقود أبناءه وبناته لتحقيق ما تبقى من سنوات الرؤية، يعني هذا شيء يعني كتابين ما شاء الله حققنا أيضا بناء مالية صندوق السيادة، كنا بالأمس نتكلم في عدد سنوات نظم وصل إلى 1.2 تريليون دولار، يعني أموال تشغيلية فقط 93 مليار دولار، حقق أرباح أكثر من 120 مليار دولار. يعني شفت النتائج كيف؟ هذا دليل واضح أن المملكة في كل المناحي استطاعت أن تحقق نمو، وفي الوقت نفسه لم تهمل الجانب اللي هو الأيدي العاملة السعودية. اليوم أنا أكلمك أنا كأستاذ جامعي، لقيت أصبح الشباب اليوم مدركين استوعب الرؤية ويتفاعلون، بدأ يسأل حتى الناس اللي خريج الهاي سكول من الثانوية العامة بدأ يسأل شو التخصصات اللي تضيف قيمة للبلد وللرؤية. أصبح تحول فكري حتى في القوى الآمنة عندنا.
0: وإلى ملفاتنا الأخرى، حيث تظهر استطلاعات الرأي في الغرب تحولا متسارعا في صورة إسرائيل منذ حرب غزة، مع تراجع غير مسبوق في رصيدها المعنوي وتصاعد الفجوة بين تفوقها العسكري ومكانتها لدى الرأي العام. في هذا السياق نشرت شركة الأبحاث الإسرائيلية LS Group Consulting دراسة توثق ليس فقط انخفاض نسب التأييد لإسرائيل، بل تحولا جذريا في نظرة الأمريكيين إلى كلمة إسرائيل نفسها. حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك الخبير في الشأن الأمريكي ستيفن صهيوني.
5: من المعروف أن اللوبي الصهيوني إيباك هو من يتحكم كان يتحكم بالكونغرس الأمريكي، وحتى أن الصهيونية الأمريكية هي من تتحكم بوسائل إمبراطوريات وسائل الإعلام مثل CNN, ABC, NBC وغيرها من وسائل الإمبراطوريات الإعلامية في أمريكا، بالإضافة للشركات الإعلامية، الشركات الأسلحة والشركات النفط كلها بيد الصهيونية الأمريكية، أي مثل إيباك ومن لف لفيفهم، نتذكر أسماء مثل ديكتشي ديني بوش الأب والابن وغيرهم، من حتى وسائل التواصل الاجتماعي حاولوا أن يضعوا أيديه يدهم عليها. ولكن الشعب الأمريكي اليوم بسبب التضخم وبسبب سوء الأحوال الاقتصادية والأحوال الداخلية بدأ يستيقظ على ما على أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يفيد الولايات المتحدة الأمريكية، وأن إسرائيل هي تستغل الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى كان لوسائل الإعلام دور كبير بالرغم أنها يتحكم بها الصهيونية الأمريكية، هم من يتحكمون بوسائل التواصل، ولكن المشاهد المشاهد التي خرجت من منطقة الشرق الأوسط مثل حرب الإبادة الإسرائيلية بحق أهل غزة، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق لبنان وغيرها من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كلها أيقظت الشعب الأمريكي وأيقظت الضمير الشعب الأمريكي. لعقود من الزمن حاول الدولة العميقة في واشنطن واللوبي الصهيوني إيباك حاولوا جاهدين برمجة الشعب الأمريكي وغسل أدمغتهم بمحارب إن إسرائيل دعم إسرائيل أولا ومن مصلحة أمريكا دعم إسرائيل، ومو كل من يعارض هذا الشيء يتهمونه بمعاداة السامية. ولكن نرى من بعد 7 أكتوبر وحتى اليوم نرى تعالى الأصوات المناهضة لجرائم الإسرائيلية والدعم لفلسطين والقضية الفلسطينية إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، هي قضية عالمية. اليوم إسرائيل هي باتت دولة منبوذة إعلاميا سياسيا اجتماعيا عسكريا من كثير من الدول، حتى من الدول التي كانت حليفة لها في السابق في الماضي مثل إسبانيا مثل إيطاليا حتى فرنسا وغيرها الكثير من الدول، حتى الدولة الحليفة لإسرائيل سابقا وهناك علاقات اقتصادية بينهم تركيا أصبحت اليوم عدوة لإسرائيل.
0: مستمعينا الكرام، نبقى في أمريكا حيث يعيش آلاف السوريين ضمن برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة، حالة عدم اليقين بشأن إقامتهم طبعا بعدما سمحت المحكمة العليا لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحماية القانونية. في هذا الشأن دعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك واين مولين المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بموجب برنامج الوضع المحمي المؤقت إلى التقدم للحصول على إقامة دائمة إذا كانوا مؤهلين لذلك أو الاستعداد لمغادرة البلاد. عن تأثير هذا القرار على حياة آلاف المغتربين واللاجئين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة قال الخبير بالشؤون الأمريكية والأوروبية رئيس تحرير موقع ميدلاين نيوز بباريس الأستاذ طارق عجيب.
6: هناك شيء جيد أن يكون هناك تخيير أو هناك خيار بمن يود البقاء على الأراضي الأمريكية، وبالتالي عليه أن يبحث عن الطريقة القانونية تكون إقامته بشكل قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن لم يتمكن من ذلك سيجبر على المغادرة، سيكون بهذه الحالة لا يمتلك المبررات القانونية وفق القانون أو الدستور الأمريكي للبقاء على الأراضي الأمريكية. ولكن هنا إشكالية كبيرة لمن لا يتمكن من يعني نقل إقامته من خانة حماية مؤقتة إلى مثلا بإقامة عمل أو دراسة أو أي مبرر آخر قانوني في أمريكا. هنا لديه إشكالية في إمكانية أو حول هل هناك فعلا لديه إمكانية العودة إلى بلده مثلا سوريا إن كان خرج من سوريا، هل هناك مخاطر تتهدده، هل هناك مثلا عدم إمكانية للعيش، هل عليه إشكالية مثلا قانونية مع الإدارة السورية الجديدة أو خوف من المجموعات الإرهابية والمناطق التي لا زالت تتحرك فيها فصائل متطرفة وفصائل جهادية وما شابه، هل لديه القدرة على أن يؤسس عمل ليعيش منه وخاصة إن كان لديه عائلة. يعني هناك الكثير من التساؤلات المحقة التي يجب أن يتم الإجابة عليها قبل أن يتم ترحيل هذا المواطن إن كان أو هذا الشخص من أمريكا إلى بلده الأم سوريا أو إلى البلد التي جاء منها، إن كان جاء من بلدان أخرى عن لديه إقامة في تلك البلدان هل هو قادر على العودة إلى هناك. حقيقة هذا القرار يعني ينطوي على الكثير من المخاطر كما نقول على من لا يمتلك حلول للوضع القانوني الذي الآن استجد عليه، لناحية أنه لم يعد لديه قدرة على تجديد إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية أو نقلها إلى مبرر قانوني آخر، وبالتالي هو مضطر للمغادرة الولايات المتحدة. هذه المغادرة إلى أي وجهة؟ والوجهة التي سيتوجه إليها هل هي تؤمن له الأمن والأمان أولا بالنسبة لناحية التهديدات الأمنية والمخاطر القانونية التي ممكن أن تكون عليه، وثانيا هل لديه القدرة على العيش ويعني أن يكون قادر على العمل والعيش، وإن كان لديه عائلة القدرة على مصروف العائلة وما تحتاجه. كل هذه المخاطر حقيقة يجب أن يتم دراستها قبل اتخاذ قرار بترحيل أو بفرض مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية على من لا يتمكن من تعديل وضعه القانوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هلا في الداخل الأمريكي أعتقد شبيهة إلى حد ما إلى الداخل الأوروبي أو دول اللجوء كما نقول، هناك ما يقال أنه المبرر القانوني للحكومة أو الدولة التي أنت فيها لمنحك هذا الحق. عندما ينتفي هذا المبرر فمن واجبك إما أن يكون لديك مبررات أخرى للبقاء على أرض الدولة كالعمل، الزواج، الدراسة، يعني كل دولة لها يعني تعطي مبررات قانونية أو يعني نقاط تستند إليها في منح الإقامة وحق التواجد على الأراضي إن كان الأمريكية وغيرها، هذه تختلف من دولة إلى دولة. فهنا هذا خيار ممكن أن يتبعه من تعرض لهذه الحالة أو من فقد مبرر أنه هناك حالة مثلا في بلده سوريا، التقييم الأمريكي أن سوريا في أفضل حال، يعني هذا التقييم الأمريكي قد يكون هو تقييم سياسي وليس تقييم حقيقي، ولكن بالنهاية عندما الإدارة السياسية تقول أن سوريا الآن وضعها ممتاز، وكما يتحدث الرئيس ترامب وإدارته أن الوضع في سوريا جيد وأن الإدارة السورية الجديدة يعني قامت بكثير من وجهة النظر الأمريكية الخطوات الممتازة، هذا بالنسبة لإدارة الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية ينسف أو ينفي مبرر أن هناك أشخاص حصلوا على الإقامة بناء على الخوف على حياتهم من الوضع الذي كان قائما في سوريا. فعندما ينتفي هذا الخوف تنتفي مبرر الإقامة، فيفقدون حق الإقامة بهذه الصفة، فيجب البحث عن صفات أخرى كما قلنا، قد يكون هناك عمل وهذه أهم نقطة ممكن أن يتم البناء عليها أو منح إقامة بديلة، الدراسة، الزواج، وأكيد هناك احتمالات أخرى لها علاقة أحيانا بالحالات الإنسانية، لها علاقة بالحالة الصحية، كل دولة ولها تعاطيها. هذا جانب. الجانب الآخر كما ذكرنا هناك الكثير من الأشخاص الذين خرجوا من دول اغتراب وليس من الدولة السورية، هل يستطيعون الحصول على فيزا في تلك الدولة وعلى إقامة عمل وعلى فرصة عمل أهم من الدخول، يعني هناك فرص عمل. أيضا ممكن أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص فكرة الخيار الذهاب إلى دولة اغتراب أوروبية أو دول أخرى اغتراب تقبل أن تأخذهم على حق اللجوء، طالما أن هذه الدول حتى الآن لم تعتبر أن سوريا آمنة بشكل كامل ويمكن العودة لكل الناس، لأن كل شخص له قصته التي بني عليها قرار منحه حق الإقامة. فممكن أن تكون هناك بلدان أخرى تقبل حق اللجوء من لهذه العائلات أو لهؤلاء الأشخاص، ممكن يعني البحث أو الذهاب باتجاهها والحصول على إقامة أو حق لجوء أو ما شابه. يعني هناك خيارات أخرى، هذه الخيارات تتبع كل شخص وكل حالة وكل عائلة ما يعني تدرس حالتها. وهناك أشخاص قد يكون لديهم رغبة في العودة إلى سوريا، نحن نرى في أوروبا وغير أوروبا هناك عائلات مستقرة وحتى حصلت على جنسيات ومع ذلك فضلت الآن، هي تفضل الآن أن تعود إلى سوريا استنادا إلى قناعات يعني خاصة، هو يرى أن سوريا الآن استقرت ويرى لديه فرصة عمل يبني عليها ويعود. فإذا هناك مجموعة من الأوضاع التي يمكن أن نقول أن هذه المجموعة عن آلاف من السوريين في أمريكا أيضا هم ليسوا حالة واحدة، مجموعة من الحالات وكل حالة لها يعني ظروفها ولها مبرراتها ولها دوافعها، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار من قبل هذه العائلة أو هذا الشخص.
0: وإلى السودان، حيث أعلنت حكومة السلام استعدادها لمواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل حماية المدنيين في مدينة الأبيض وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وأيضا فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة. عن مسارات خفض التصعيد قال لسبوتنيك المحلل السياسي الأستاذ خالد الفكي.
7: نعم، يعني أنا أعتقد أن الحكومة السودانية ظلت تنظر بعين استراتيجية إلى حوجة الإنسان السوداني والمواطن السوداني وضرورة أن تكون هناك ممرات آمنة لإيصال المعونات والدعم بشكل مباشر إليه. فبالتالي هي الآن قررت إعادة فتح معبر عدري الحدودي لمدة 3 أشهر، تأكيدا على أن الحكومة لا تمانع ولن تقف في إيصال أي دعومات إنسانية يمكن أن تصل إلى المواطن السوداني في أي منطقة، وإن كانت هذه المناطق تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع التي تقاتل القوات المسلحة السودانية. فبالتالي هذا تأكيد على أن الحكومة السودانية هي تنظر برؤية استراتيجية بعيدة المدى إلى حوزة الإنسان السوداني بغض النظر عن مكان وجوده في الوقت الراهن، وتنظر إلى أزمته ومحنته وحوجته إلى توفير الغذاء والعلاج وكل أساسيات وضروريات الحياة. نعم، يعني أنا أعتقد أن الموقف الدولي الإنساني حتى هذه اللحظة هو عاجز عن الإيفاء بكل المطلوبات المتعلقة بالعمل الغوثي والطوعي، فما زالت الحوجة ماسة، وهناك أعتقد أنه فجوة كبيرة في التنسيق ما بين المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والحكومة السودانية لتوفير حوجة المواطنين والنازحين والمتضررين من ويلات الحرب. فبالتالي أعتقد أنه لا بد من تدخلات عاجلة وتنسيق عاجل من الأمم المتحدة ووكالات الإنسانية مع الحكومة السودانية لإيصال وتوفير كافة الحوجة الإنسانية لأولئك المتضررين. فبالتالي أن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. فقبل فترة قليلة تم إعادة افتتاح مكاتب الأمم المتحدة وبعض الوكالات في قلب العاصمة الخرطوم، وأعتقد أن هذه خطوة إيجابية يمكن إذا ما تم التنسيق ما بين الحكومة وشركاء الدوليين بالوصول للحد الأدنى من الحاجات الأساسية للدعم الإنساني للمتضررين من هذه الحرب.
0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نهاية حلقة حصاد الأسبوع، قدمناها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. كنت معكم أنا محمد جمعة. تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ee واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست. إلى اللقاء.
8: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
9: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
8: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
9: نكشف ما يخفيه الآخرون.
10: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش الكوليرا في السودان، وباء يفاقم المأساة الإنسانية. في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، يعود مرض الكوليرا ليفرض نفسه باعتباره تهديدا جديدا لحياة آلاف المدنيين، وذلك في ظل استمرار الحرب وتدهور المنظومة الصحية ونقص المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. ومع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات تتصاعد تحذيرات من اتساع نطاق الوباء خاصة في المناطق التي تعاني انهياراً في الخدمات الأساسية وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية. منظمة الصحة العالمية قالت إن التفشي الأحدث للكوليرا في السودان أسفر عن وفاة 120 شخصاً وتسجيل أكثر من 1100 حالة إصابة مشتبه بها في الموجة الثالثة من الوباء خلال 3 سنوات، والتي بدأت بعد شهرين فقط من إعلان انتهاء التفشي السابق في مارس الماضي. وبحسب الأرقام الحكومية أصيب أكثر من 124 ألف شخص بالكوليرا وتوفي 3500 شخص خلال الموجة الأخيرة ما بين يوليو 2024 ومارس 2026. في هذه الحلقة نناقش الأبعاد الصحية والحقوقية لتفشي الكوليرا في السودان ونبحث سبل الحد من انتشار المرض وحماية المدنيين. البداية من الخرطوم، ومعنا عبر زوم الدكتور موسى محمد توم مدير منظمة أطباء حول العالم. أهلا بك معنا دكتور، وبداية من خلال متابعتكم كمنظمة معنية بالصحة، ما هو الوضع الحالي لتفشي الكوليرا في السودان؟ وهل هناك إحصاء لعدد الحالات والوفيات منذ عودة انتشار المرض، وفي أي الولايات يتركز الانتشار؟
12: نعم، الوضع حقيقة الإنساني والصحي الحالي في السودان لا يبشر بخير. الآن نحن نشهد ازدياد غير طبيعي في معدلات الإصابة والوفيات بالكوليرا. وفق الإحصائيات الرسمية حتى يوم أمس هناك أكثر من 122 إصابة مؤكدة بالكوليرا، إضافة إلى عدد وفيات يتجاوز 23 حالة وفاة. هذه في المناطق التي تستطيع الكوادر الصحية والمؤسسات الطبية العمل فيها والوصول إليها. هناك 9 من ولايات السودان تشهد مواجهات عسكرية، الفرق الطبية لا تستطيع الوصول لكثير من طالبي الخدمات الطبية من أجل تقديم الخدمات الطبية المطلوبة. هناك 5 من ولايات دارفور و3 من ولايات كردفان وإقليم النيل الأزرق تشهد حقيقة اشتباكات عسكرية، لا تستطيع الفرق والطواقم الطبية الوصول إلى كثير من المحتاجين لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة. هناك ازدياد أيضا في حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا تتجاوز 400 حالة في كثير من المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية، مثلا في ولاية غرب كردفان في مناطق النهود والفولة، أيضا في بعض مناطق ولاية شمال كردفان وبعض مناطق ولاية جنوب كردفان.
11: إذن دكتور، ما الذي يفسر عودة تفشي الكوليرا في السودان رغم إعلان انتهاء الموجة السابقة قبل أشهر، وكيف يؤثر تدمير البنية التحتية الصحية ونقص المياه النظيفة في زيادة الإصابات؟
12: نعم، بالتأكيد ما نشهده الآن في السودان من أحداث الحرب التي زادت الآن على 3 أعوام فرضت واقعا صحيا جديدا بسبب عدم قدرة الطواقم الطبية للوصول لكثير من المحتاجين، أيضا بسبب تردي الوضع الصحي والبيئي في كثير من المناطق، أيضا عدم حصول الناس على ما يحتاجونه من احتياجات غذائية وماء صحي نظيف يحول أيضا دون وصول كثير من المواطنين على البيئة الصحية النظيفة لمواءمة الحالة الغذائية والحالة الصحية لهم، أيضا بسبب سوء الأوضاع البيئية هناك من تواجد غير طبيعي للجثث المتناثرة هنا وهناك بسبب أحداث الحرب، إضافة إلى نفوق عدد كبير جدا من الكائنات الأخرى مثل القطط ومثل الكلاب أيضا، وعدم استطاعة الفرق البيطرية من الوصول لإجراء اللازم ساهم بشكل كبير جدا في تردي الوضع البيئي. أيضا انتشار الأشجار والحشائش هنا وهناك أيضا بسبب أحداث الحرب فرض واقعا بيئيا جديدا بسبب توالد وتكاثر أيضا اليرقات والكائنات الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان. أيضا عدم وجود المياه النظيفة إن كان لشرب الإنسان أو لرعاية الثروة الحيوانية الأخرى ومكوناتها ساهم بشكل كبير جدا في تردي هذه الأوضاع، وبالتالي عدم استطاعة الناس على الحصول على ما يحتاجونه من خدمات طبية، وبالتالي يتردي الوضع الغذائي لهم بسبب سوء الأحوال البيئية في كثير من المناطق، وخاصة التي تشهد بعض الاشتباكات العسكرية والمناطق أيضا التي نزح إليها الناس وهم يعيشون أيضا في أوضاع بيئية معقدة بسبب الأعداد المهولة من حالات النزوح المنتشرة هنا وهناك.
11: دكتور، ما هي الأعراض الأولى التي يجب الانتباه إليها ومتى تصبح الكوليرا مهددة للحياة؟
12: نعم، ينبغي الانتباه هنا إلى أن الأعراض الأولية التي من خلالها نستطيع أن أقول أن هذه حالة اشتباه بالكوليرا تتمثل في وجود حمى لفترة تتجاوز 3 أيام، إضافة إلى وجود إسهال وخروج غير طبيعي لسوائل الجسم، إضافة إلى إحساس المريض بحوجة بشكل غير طبيعي لتناول كثير من السوائل. هذه تعتبر حالة اشتباه بعد أخذ العينات الطبية المطلوبة وفحصها في المعمل الطبي وتأكيد هذه الإصابة بالكوليرا، تصبح هذه حالة كوليرا مؤكدة. ينبغي أيضا الانتباه إلى أن متى ما تجاوز عدد الحالات 10,000 إلى 15,000 إصابة وفق مواثيق ومطلوبات مركز الأوبئة والفيروسات في مفوضية الاتحاد الأفريقي، تصبح هذه حالة للإعلان عن حالة وباء في المنطقة الأفريقية. في حال لا تجاوز أعداد المصابين 40 إلى 50,000 إصابة تصبح هذه حالة وباء تستدعي التدخل العالمي وإرسال منظمة الصحة العالمية لفرق طبية للوقوف على الوضع الصحي، وتصبح حالة وباء في الدولة بشكل عام. أعداد الإصابات هنا وهناك لا نستطيع الجزم حقيقة أنها تقارب كم من الأرقام، لكن هناك بعض الإحصائيات غير الدقيقة التي تحدثنا عنها قبل قليل، لكن بشكل عام تعذر الوصول والعمل في بعض الولايات وفي بعض المناطق يصعب على الفرق الطبية الوصول إلى كثير من المستهدفين. أيضا تعذر وصول المصابين إلى أقرب مرفق طبي والإبلاغ عن هذه الحالات أيضا يعقد مسألة الحصول على أرقام وإحصائيات دقيقة.
11: بالحديث عن هذه النقطة، هل يصنف الوضع الحالي على أنه انتشار وبائي، وهل هناك مخاوف من انتقال المرض عبر الحدود إلى دول الجوار؟
12: نعم، لا نستطيع حقيقة الجزم بأن الوضع يشكل خطورة بالشكل الذي نتحدث عنه الآن، لأن كثير من المؤسسات الطبية والمنظمات والجمعيات الإنسانية إضافة إلى جهود وزارة الصحة السودانية تساهم إلى حد ما في تقليل أعداد المصابين والوصول إلى كثير من طالبي الخدمات الطبية. قد يكون هناك تحسن للوضع الصحي والوبائي في بعض المناطق، وأحيانا ينهار الوضع الصحي في مناطق أخرى بسبب أحداث الحرب وملحقاتها بين الحين والآخر. حقيقة كثير من المنظمات والجمعيات الإنسانية هنا إن كانت وطنية أو دولية تبذل كثير من المجهودات الإنسانية والطبية. أما فيما يخص مسألة خروج هذا الوباء إلى دول الجوار عبر الحدود، هذا بالتأكيد يشكل أيضا خطرا بالغا بسبب حالات النزوح التي تحدث بين الحين والآخر، إضافة لأن حدود السودان أيضا مفتوحة على 6 من دول الجوار الأفريقي، فبالتالي إذا كان هناك حالات نزوح من وإلى هذه الدول فبالتالي نستطيع أن نقول هذا يشكل أيضا خطورة بسبب خروج كثير من النازحين إلى الدول الأفريقية المجاورة للسودان، وأيضا وصول ودخول كثير من النازحين الذين كانوا في هذه الدول ودخولهم إلى الأراضي السودانية، ما لم يكن هناك أيضا احترازات صحية تتمثل في إجراءات الحجر الصحي للقادمين إلى السودان أو أيضا المغادرين من السودان إلى دول أخرى لضمان عدم انتشار هذا الوباء إلى آخرين عبر الحدود أو في الدول الأخرى المجاورة.
11: في تقديرك دكتور، هل يمكن احتواء التفشي الحالي وهل هناك مخاوف من امتداده إلى ولايات أخرى؟
12: نعم، بالتأكيد هذا الوضع يحتاج إلى تدخل صحي من قبل الدولة ومن قبل المنظمات والجمعيات الإنسانية خاصة الطبية منها لضمان عدم الزيادة وتفشي حالات الإصابة، وبالتالي تصبح الإجراءات الصحية المتبعة في مثل هذه الأحوال ضرورية بشكل عاجل، خاصة في معالجة حالات الإصابة أو الاشتباه للنازحين الذين يتنقلون من منطقة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى من ولايات السودان، أيضا بسبب قلق الناس وتخوفهم من هذه المشكلات الصحية. دائما يفكر كثير من السودانيون في حالات التنقل من منطقة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى لضمان الحصول على وضع صحي أفضل، بالتالي يصبح من الضروري جدا على المؤسسات الطبية والمنظمات وأيضا على الدولة أن تنتبه وتكثف من إجراءات الرقابة الصحية خاصة بين الولايات أو وإجراءات الحجر الصحي المتبعة في مثل هذه الأحوال في المداخل، سواء كانت المداخل البرية أو البحرية أو الجوية عبر المطارات التي تعمل الآن.
11: ما هي الإجراءات الوقائية الأكثر فعالية للأسر التي تعيش في مناطق ينتشر فيها المرض، ومع اقتراب موسم الفيضانات هل هناك إجراءات إضافية يمكن اتخاذها لمنع مزيد من التفشي؟
12: نعم، هذه القضية بالتأكيد تحتاج إلى وعي مجتمعي أيضا، رغم ما يبذل من مجهودات من قبل المؤسسات والمنظمات، لكن على المجتمع أيضا أن يقوم بدوره كاملا في نشر الوعي المجتمعي، والذي يتمثل في محاولة الحصول على وضع غذائي لا بأس به يمكن من رفع مناعة الجسم، أيضا ضرورة الحصول على المياه النقية والصالحة للشرب من المصادر المعروفة منها، أيضا من الضروري جدا الانتباه إلى الحرص على أن تكون البيئة نظيفة إلى حد ما لتقليل نسب انتشار وتفشي هذا الوباء. ينبغي أيضا الحرص على وجود الشخص في منطقة تتمتع بدرجة حرارة معقولة حتى يتمكن من مقاومة هذا الفيروس، يعني إضافة إلى ضرورة وجود مرافق طبية ومؤسسات صحية في المناطق الأكثر حوجة
11: ما هو دور اللقاحات في السيطرة على الكوليرا المنتشرة في السودان؟ وهل تتوفر بكميات كافية؟
12: نعم، اللقاحات الطبية الخاصة بالكوليرا وصلت إلى السودان في فترات سابقة، لكن هي ليست بالقدر الكافي. لأن مسألة جلب هذه اللقاحات من الصندوق العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية دائما تأخذ وقتا طويلا، حيث أن مسألة تصنيعها والموافقة عليها واعتمادها وجلبها للوصول إلى الدول دائما تأخذ وقتا طويلا، إضافة إلى عدم وجود إحصائيات حقيقية ومؤكدة حول حجم الحوجة الفعلية، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه اللقاحات هي بالقدر الكافي.
11: من الخرطوم الدكتور موسى محمد توم، مدير منظمة أطباء حول العالم، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الوضع الحقوقي مع انتشار هذا الوباء، معنا عبر الزوم المحامية والحقوقية سيدة رنا عبد الغفار. أهلا بك معنا أستاذة رنا، وبداية، إلى أي مدى يعد انتشار الكوليرا بهذا الشكل انعكاسا لتدهور الحالة الإنسانية في البلاد؟
13: أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا على الاستضافة. عودة انتشار الكوليرا في بلدنا هو نتيجة حتمية للانهيار الكامل في البنية التحتية وتدمير القطاع الصحي، وما يفوق عن 70% من المستشفيات غياب المياه الصالحة للشرب للمواطنين. هو مؤشر على أنه تفكك البنية التحتية هو ما مجرد أزمة صحية، هو انعكاس مباشر للوضع الإنساني الحاصل في السودان نتيجة للحرب، كنتيجة حتمية للحرب، ولأنه في نزوح جماعي كبير. يعني تخيلوا أنه الناس اللي كانوا موجودين في الخرطوم وكانوا موجودين حسب في مناطق زي الجزيرة، كل المناطق اللي تعرضت للحرب الآن هم موجودين في مناطق ما وصلت الحرب، وكانت النتيجة حدوث زي الكامس اللي هي مخيمات للنزوح، مراكز الإيواء، وبتغيب في المراكز دي أبسط مقومات الحياة، ومنها طبعا الصرف الصحي. نحن أصلا في السودان ما عندنا صرف صحي للأسف الشديد. نحن كل الحكومات المتكررة جات كانت يعني ما عملت أبدا على بناء بنية تحتية قوية للبلد، فهي أزمة بيئية متكررة بتتزامن كل سنة مع الخريف، وعندنا أزمة تانية بتاعت حمى الضنك بتتزامن مع الشتاء. يعني احنا طوالي في حالات أزمة صحية في موسم الخريف وموسم الشتاء، وبالذات في موسم الخريف لأنه بتختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، لأنه في السودان للأسف كل بيت بيبني صرف صحي براه، بيعمل بير ويوصلها مع المياه الشرب على أساس إنه دي البير اللي بيستخدموها للأسف كسيفنا. فمياه الصرف الصحي بالملوثات بحول المناطق المعزولة إلى بؤر مفجرة بالمرض. الوضع سيء، وكل سنة بيحصل الوضع ده. السنة الفاتت مات المئات، وكان وباء يعني بالذات في مدينة أمدرمان. الآن الوباء في أكثر من منطقة في كردفان، في دارفور، في خرطوم، يعني دي مناطق كل سنة تحصل فيها نفس الأزمة.
11: كناشطة حقوقية أستاذة رنا، ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطات في حماية المدنيين من الأوبئة والأمراض؟
13: طبعا عليها التزام دستوري، سواء كانوا عسكر ولا سواء كانوا مدنيين. هم طبعا الآن السلطة في إيد العسكر، سواء كان الطرف ده أو الطرف ده، وهم بيقع على بصفتهم سلطات أمر واقع. بيقع على عاتقهم وفقا للدستور وفقا للقانون الدولي. واجب حماية الحق في الحياة والصحة، ويجب على السلطات الحاكمة إعلان حالة الطوارئ الصحية والالتزام بتوفير أدوات الكلورة وتأمين الإمدادات الوريدية وتسهيل فرق الاستجابة السريعة دون أي عوائق بيروقراطية. وفقا للقانون الدولي الإنساني بتلتزم الدول وفقا لاتفاقية جنيف والسودان موقع ومصادق على الاتفاقية بأنه أطراف النزاع تؤمن ممرات آمنة وغير مشروطة لمرور المساعدات الطبية والإنسانية، وإذا ما عملوا أو ما قاموا بهذا الإجراء بتعتبر جريمة حرب، وهم خاصة إنهم هم الطرفين ارتكبوا واستهدفوا المنشآت الصحية، عرقلوا وصول الأدوية والمحاليل الوريدية المنقذة للحياة، وده طبعا واللي الطرفين قصفوا البنية التحتية بصفة عامة والمياه والكهرباء بصفة خاصة، وده قانونا بتعتبر جريمة من جرائم الحرب وبتستوجب المساءلة الجنائية الدولية. للأسف الطرفين متورطين وهم يعني عليهم واجبات والتزامات مستمرة طالما إنهم هم المسيطرين على الوضع الآن في السودان بإنهم يوفروا الحماية الصحية ويحموا حق الحياة للمواطن الموجود في السودان بغض النظر عن المنطقة حاكمة منهم، لأن في ميليشيات مختلفة حتى الآن.
11: بالحديث عن الاستجابة وفي ضوء مسؤولية أطراف النزاع في ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق المتضررة، من يمكنه التدخل لحماية المدنيين في هذه الحالة، وما هو الدور الذي يجب أن تطلع به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مواجهة هذه الأزمة الصحية؟
13: طبعاً الدور المفروض تقوم به الأمم المتحدة في إنها تسد الفجوة التمويلية، لأنه بتعاني العمليات الإنسانية منظمة الصحة العالمية عاجزة عن تمويل الفجوة المالية دي، لأنه حسب ما قرأنا في الأخبار بأنه توفر فقط ثلث الاحتياج للوضع الصحي المتدهور في السودان في 2026. على المجتمع الدولي أنه يضغط لتمويل خطة استجابة عاجلة، لأنه دي ما مش بس السنة دي، السنة الفاتت والسنة القبلية والسنة الفاتت بالذات كانت يعني سنة بتاعت وباء فظيعة جدا، ماتوا المئات بحمى الضنك وماتوا المئات بالكوليرا، وبالذات في مدينة أمدرمان كان يعني وضع صحي سيء جدا. أنا شخصيا فقط يعني من الأسرة في أمدرمان بسبب الكوليرا وبسبب حمى الضنك، يعني حتى لو انت حاولت تعمل احتياطاتك في البيت بتجيك من مكان انت ما عارف هو بتجيك من وين. فلازم الأمم المتحدة توفر دعم لوجستي فوري، توفر اللقاحات الفموية، يعني الموضوع ده سهل. في فترة أيام الثورة كان ماسك وزارة الصحة دكتور أكرم ربنا يديه الصحة والعافية، وهو أصلا يعني متخصص في الأوبئة، حل المشكلة بحاجة بسيطة جدا، إنه جاب اللقاحات الفموية وكان أدوها لكل الناس الموجودين في المنطقة، وعفى يعني في المنطقة في الفترة ديكي السودان يعني لأول مرة من 30 سنة يمكن ما كان بتظهر فيه الكوليرا كوباء. فالعلاج يعني بيقول شنو الوقاية سهلة جدا، إنه يوفروا اللقاحات الفموية للكوليرا اللي هي اسمها OCVD، وينشروا محطات تقنية بتاعت مياه، إقامة مراكز بتاعت علاج تحترم البني آدم. يعني السنة الفاتت كانوا الناس متجدعين في الشوارع، عاملين لهم بتياب النساء وبيطرحهم زي شلتر، إنه المرضى كانوا بينوموا تحته لأن المستشفيات كانت مكتظة جدا، الباب تبقى طبعا من المستشفيات مكتظة بالمرضى، فالوضع خطير جدا وخاصة في الولايات الأكثر تضررا في كردفان ودارفور والخرطوم.
11: إذن كيف يمكن تحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة؟
13: نعم، دي مهمة السلطات الحاكمة دلوقتي أو المسيطرة على الأرض. يجب عليها إنها توازن بين الاعتبارات الأمنية والضرورة الإنسانية. أول حاجة بقروا هدنة طبية ومثلا يوم يومين تتدخل فيها آليات مجربة عالميا زي الهلال الأحمر، زي الصليب الأحمر، زي الـ WHO الصحة العالمية.

0: بالعربي البسيط يعني.
1: بالحديث عن هذه النقطة، كيف تقيمين استجابة منظمات المجتمع المدني لهذه الأزمة؟
0: للأسف الاستجابة بسيطة زي ما قلت، لأنه أسباب أول حاجة التمويل، والسبب الثاني إنه ما في ممرات آمنة عشان تقوم بها تقدم الخدمات. للأسف في يعني حتى الإغاثة لما تكون منتقلة من مكان لمكان يتم ضربها بواسطة الطرف الآخر، فلا بد من إنه الطرفين سواء كانت المنظمات الدولية أو السلطات المسيطرة على الأرض إنهم يسعوا لمنع الكارثة دي بإنهم يوفروا الإمدادات. يعني في طرف حيوفر الوسائل أو الدعم اللوجستي، وطرف آخر هو عليه الحماية بإنه يوفر الإمدادات، يدخل محاليل الوريدية، أملاح التروية، برضو يوفرها للصيدليات، المراكز الصحية، السلطة الحاكمة تتأكد إنه المياه سليمة اللي بيشربوها، مصادر المياه، شبكة الإمداد في الولايات، حماية الكوادر الصحية زي ما قلت، ووقف الهجمات الممنهجة اللي بتمارس على العاملين في الحقل الطبي، وتأمين حركتهم وانتقالهم، لأنهم في الآخر هم كلهم مدنيين وكلهم ما حاملين سلاح، وهم فقط يعني حالفين قسم بقراط في إنهم هم يخدموا ويرعوا المرضى.
1: بحديثي إلى سيدة رنا عبد الغفار المحامية والحقوقية السودانية، نصل إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
5: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش حين يصبح الموت مهنة الشباب في اليمن. حلقتنا اليوم ليست مجرد قصة خبرية عابرة، إنها صرخة تخرج من أعماق فوهة بركان من قلب مدينة يمنية، صرخة شاب لم يتجاوز 17 من عمره، عرف بسبايدر مان اليمن، وجد في مواجهة الموت مهنة يومية وفي الهاوية لقمة عيش. إنها حكاية الفتى القعقاع العبسي الذي انتهت فصولها بمأساة، لكن صدى سقوطه في تلك الفوهة البركانية ما زال يتردد. لكن السؤال الأهم، كيف يتحول شغف البقاء إلى طريق مفروش بالمخاطر لا يقود إلا إلى القاع؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي اليمني عادل العودي. أهلا بك أستاذ عادل عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة. بداية أستاذ عادل، حين نسمع عن شاب يافع يختار النزول اليومي إلى فوهة بركان بحثا عن لقمة العيش، ما التفسير الاجتماعي والنفسي لتحول الخطر المميت إلى مهنة مقبولة في نظر المجتمع؟
6: نعم أستاذ، أولا بالنسبة لقضية القعقاع، هي قضية من آلاف القضايا التي يعيشها الشعب اليمني أو الشباب اليمني بشكل عام، وخاصة في ظل الظروف الحالية والصراع والحرب الممتدة منذ أكثر من 11 عاما. لكن قضية القعقاع أخذت بعد اجتماعي وشهرة كبيرة بحكم أنه كان معروف لدى الزوار والذين يأتون أو يتوافدون إلى مدينة دمت، ومدينة دمت هي بشكل عام هي منطقة سياحية يأتي إليها الزوار من كافة أنحاء اليمن. فلهذا أعتقد أن قضية القعقاع أخذت بعد كبير جدا بحكم وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بحكم أنه كان يتسلق فوهة البركان ويكتب أسماء الزوار على الفوهة. فلهذا عندما سقط انتشرت القضية وكان هناك حزن كبير. وهذه طبيعة المجتمع اليمني، المجتمع اليمني هو عطوف ورحوم في بعض الحالات، ولكن أيضا بالمقابل هو من شجع هذا الشاب

0: على هذه المجازفة والمخاطرة في فوهة بركان الكل يعرف أنه خطير جدا. فلهذا بحكم الواقع اليمني الآن أصبح الشباب اليمني في وضع مأساوي جدا، المعاناة مستمرة، الظروف قاسية. هو كان يسعد أو يفرح الزوار، ولكنه في نفس الوقت لم يلتفت إلى المخاطر المحدقة بما سيتهول إليه الأمور. أعتقد أنها هي حالة من آلاف الحالات التي يعيشها الشعب اليمني، خاصة أن الوضع والمعاناة والفقر يعني انتشر بشكل كبير، وخاصة خلال السنوات الأخيرة من الصراع والحرب. فلهذا أعتقد أن المجتمع اليمني هو بشكل عام رأى هذه الحالة، وبنفس الوقت كشف عن حالات كثيرة لا تظهر على العلن، وخاصة أن الآن أصبح القعقاع أو ما يسمى سبايدرمان اليمن ضحية للواقع المعيشي الموجود في اليمن.
1: إذن أستاذ عادل، كيف يمكن لعائلة أن تصل إلى مرحلة تشعر فيها بالعجز الكامل عن حماية ابنها من الموت المحقق؟ يعني ما الذي يحطم اليوم سلطة الأب والأم حين يصبح الفقر صاحب القرار ويغيب قرار الأهل؟
0: نعم، لا شك أن هناك عادات وتقاليد في اليمن متكدرة منذ آلاف السنين. الأسرة هي لها مكانة خاصة لدى جميع أفراد العائلة وخاصة الشباب، ولكن الظروف القاهرة هي من تجبر الشاب على المغامرة وعلى الذهاب إلى أعمال خطيرة جدا. الأسرة تتحكم في أفراد العائلة وخاصة الشباب المتهور أو الشباب المراهق، ولكن الظروف وانقطاع الرواتب والمعاناة وأيضا التعليم له دور كبير في هذه الحالات التي يواجهها الشباب اليمني. نحن نعرف أن التعليم الآن في اليمن أصبح في حالة انحدار شديدة، وخاصة أن التعليم الآن المدارس دمرت، المعلمين بدون رواتب. فلهذا التعليم كان له دور أساسي، كما الأسرة، أسرة القعقاع، أن يمنعوه عن الذهاب إلى فوهة البركان والمجازفة والمخاطرة، لكنه هو كان لديه شغف كما حكى أصحابه أو أبناء منطقته، أنه لديه شغف بهذه المغامرة وهذا التسلق في فوهة بركان خطير جدا. فلهذا الأسرة في هذه الحالات لا تستطيع أن تجبر الشاب على الجلوس في البيت أو الذهاب إلى عمل آخر، وخاصة أنه لا توجد أعمال، لا توجد استثمارات في المنطقة، لا توجد رعاية كافية من خاصة وزارة الشباب أو صندوق النشأة اليمني. فلهذا أعتقد أن الأسرة يكون دورها محدود في هذه الحالات، وخاصة أن الفقر والظروف القاسية هي من تجبر الشباب على الذهاب والمغامرة والمخاطرة بحياتهم. أعتقد أن التحذيرات من الأسرة موجودة، ولكن بحكم أن الظروف قاسية والمعاناة الحقيقية منتشرة بين أوساط الشباب، لا تجد صدى لأصوات الأسرة أو المجتمع أو العائلة. أعتقد أن المجتمع اليمني الآن في وضع غير الوضع الذي كان عليه قبل 2011 وفي السنوات الماضية. المجتمع اليمني أصبح الآن منقسم، متجبر، أصبح الظروف المعيشية هي الشاغل الأول والأخير للمجتمع اليمني، وخاصة أن الآن ما يحدث في اليمن من صراعات ومن حروب ومن تشظي في السلطة وفي المؤسسات الدولة. أعتقد أن الأسرة تكون دورها محدود وخاصة في هذه الحالات.
1: أيضا أستاذ عادل، كثيرا ما نرى الشباب الذين يموتون في المهن الخطيرة يتحولون إلى أبطال، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف تؤثر هذه الظاهرة على نظرة الشباب خاصة في هذه المرحلة العمرية، وكيف تتحول المأساة إلى نموذج يمكن تكراره من خلال الشباب؟
0: بشكل عام الوعي والتعليم هما ركيزة أساسية في بناء الإنسان وبناء الشباب، وخاصة أن الأوضاع في اليمن قاسية جدا. لكن التعليم، لا يوجد تعليم في اليمن، لا يوجد الوعي. الآن أصبح مؤدلج، كل جهة أو كل سلطة تسعى إلى جذب الشباب إلى صفها بدون أي مقومات وبدون أي أهداف حقيقية. أعتقد أن عندما يتحول الضحية إلى بطل في مجتمع منهار ومجتمع تفشي فيه الفقر والجوع، أعتقد أنها هي تضخيم رقمي في وسائل التواصل الاجتماعي. ولا عندما نرى الآن قصة القعقاع، عندما كان يتسلق كان الناس كان أو المجتمع بشكل عام كان يشجعه على التسلق، ولم يصدر له نصائح أو تحذيرات من الوقوع في المخاطر أو إنهاء حياته. ولكن بعد موته رأينا كيف أن الناس حزنوا وتبرعوا بالملايين. لماذا لم تأتي هذه التبرعات وهذه الملايين وهذه المساعدات عندما كان يتسلق وكان يجازف في حياته أثناء ما كان لم يفارق الحياة؟ هنا التناقض في المجتمع وخاصة المجتمع اليمني. المجتمع اليمني بشكل عام هو سلطوي بالمعنى الأصح، أو العادات والتقاليد هي تفرض ذلك. فعندما يكون الشاب في مقتبل العمر أو في حاجة إلى المساعدة، الكل يذهب عنه. وعندما يتوفى أو يصير له حادث، الكل يقف إلى جانبه. وهذا تناقض بسبب عدم الوعي، بسبب عدم انتشار التعليم الصحيح. وأيضا عندما يكون المجتمع في حالة تيهان، أن نحن نعرف أن الآن اليمنيون ينشغلون بقضايا جانبية لا تهم الوطن بشيء، أو لا تهم القضية الأساسية وهي استعادة الدولة وبناء مؤسسة الدولة والتعليم. فلهذا السلطات اليمنية بشكل عام، سواء في السلطة الشرعية أو جماعة الحوثي، ذهبوا إلى إشغال اليمنيين بقضايا لا تهمهم، ولا وتركوهم للمعاناة وللمآسي وإلى التيهان. الشعب اليمني الآن، المجتمع اليمني تائه. نحن نعرف أن أغلب الشباب اليمني الآن يترك التعليم ويسافر أو يذهب إلى المناطق الحدود ما بين السعودية واليمن أو سلطنة عمان واليمن أو المناطق الحدودية لامتهان مهنة التهريب، وهو يعرف أنها ستؤدي بحياته إلى النهاية أو إلى الموت المحتوم.
1: إذن أستاذ عادل، كيف يفسر علم الاجتماع تحول شاب من حارس مرمى بلا أجر إلى متسلق يخاطر بحياته من أجل مبالغ زهيدة؟ وماذا حدث أيضا لمعنى الطفولة والأمان في بيئة النزاع اليمني؟
0: نعم أستاذي، أنت قلت أن القعقاع كان حارس مرمى وكان يلعب سواء كرة القدم أو يعني بلاش، يعني بدون مقابل بدون راتب. ونحن نعرف أن متطلبات الحياة تحتاج إلى دعم مادي ودعم معنوي ودعم. فلهذا عندما تكون الدولة مهملة لفئة الشباب أو للمواهب اليمنية، سيتخذ الشاب طريقا آخر. نحن لو كان هذا القعقاع في بلد آخر غير اليمن أو غير منطقتنا العربية وبهذه الحركات وبهذا التميز والإبداع ومغامرته بتسلق فوهة بركان على يد واحدة وكتابة الأسماء، كان بارعا. لو كان في دولة أخرى لتم احتواءه، لتم مساعدته، لتم تدريبه، لتم يعني حمايته بوسائل السلامة والحفاظ على حياته. ولكن نحن في مجتمع منحدر، بمعنى أو السلطة منحدرة. السلطة لا يهمها الشعب ولا يهمها الشباب. لا توجد رواتب في اليمن منذ أكثر من 10 سنوات، الرواتب مقطوعة. هناك معلمين مدرسين لهم أكثر من 30 سنة 40 سنة، بنوا أجيال يمنية الآن يمتهنون مهن لا نقول أنها ليست في مقامهم، ولكن مهن بسيطة، يشتغلون في وسطات في الشوارع، يشتغلون في بناء، في حمل أدوات البناء في الشوارع، مدرس. فكيف بالشاب إذا كان المدرس الذي هو قدوة لهذا الشاب أن يعمل في مواد البناء وفي بسطة في الشارع يبيع فيها موز أو حلويات أو بسكويت أو بطاطا في الشوارع، فماذا سيكون الشاب هذا؟ فلهذا نحن نجد أن أغلب الشباب الآن، أغلب الشباب تركوا التعليم، تركوا المدارس، حتى الشباب الذين درسوا جامعات، أنا أعرف ناس كثير الآن مغتربون في الخليج، في السعودية والإمارات، في أيضا أخذوا واجهة إلى تهريب إلى أوروبا وإلى روسيا وإلى الغرب، لأنهم يجدون أن المستقبل منعدم في اليمن. فلهذا عندما نرى قصة القعقاع نقول أن هذه قضية من ألف القضايا التي يعيشها الشباب اليمني، وخاصة أن السلطات الآن في اليمن لا يهمها البناء مستقبل يبني اليمن، هي ما يهمها الآن تقاسم السلطة ونهب الثروات وحماية الفاسدين من كل هذا. فلهذا أعتقد أن القعقاع هو فتح، هو جرح، فتح الجروح التي يعاني منها اليمنيين وخاصة الشباب في المستقبل. هناك جيل الآن في اليمن منذ 10 سنوات جيل محطم، جيل لا يؤمن بالتعليم ولا بالمستقبل، هو يؤمن فيما يجنيه من اليوم الذي يعيش فيه، لا ينظر إلى الغد، لا ينظر إلى المستقبل، هو ينظر إلى يومه. يقولون أن غدا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيره، لكنه لم يعد يؤمن بالمستقبل، لم يعد يؤمن حتى بالدولة التي ينتمي إليها أو بالسلطات، لأن السلطة الآن أصبحت تشغل الناس بقضايا كبيرة. نحن رأينا كيف أن القائم بأعمال سلطة الحوثي عندما خرج أحد المواطنين اليمنيين قبل عدة أسابيع، خرج ليقول أنه جائع، خرج تخيل أنت أن ما يسمى برئيس الوزراء في سلطة الحوثي يشمت فيه ويقول بدل أن تصرف أو تنشغل في الانترنت روح اشتغل، والله سبحانه وتعالى سوف يرزقك أو سوف يدخلك الجنة. هكذا أصبح المفهوم الآن عند المجتمع اليمني.
1: أستاذ عادل، ما هي الرسائل الضمنية التي يتلقاها الشباب حين يرون أن العمل الشريف الآمن غير متاح والأعمال الخطيرة متاحة وتضمن دخلا لو كان ضئيلا؟ يعني كيف يمكن توعية الشباب لإعادة بناء صورة الكرامة بعيدا عن المخاطرة؟
0: أستاذ الفاضل، في الحقيقة التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء جيل واعي، جيل يفهم معنى الحياة، معنى النظام، معنى القانون، معنى، لكن عندما يتم تجهيد هذا المجتمع وانشغاله بقضايا ومواضيع غير مهمة، أعتقد أن الوضع سيستمر في هذه الظروف المعيشية. أيضا إذا لم يتم بناء الدولة من جديد واستعادة الدولة وإنهاء الصراع والحرب في اليمن، أعتقد أن الشاب اليمني عندما ينظر إلى ما يحدث الآن في بلده أعتقد أنه لن يعود إلى التعليم أو لن يهتم ببناء بلده أو مستقبله. نحن ندرك أن الحروب والصراعات تدمر الشعوب بشكل عام وتضع الشعوب في المخيمات بدل الأمن والاستقرار وسلامة الأرواح. الحروب دائما هي ما تنهي الشعوب. نحن نرى أن في اليمن الآن أكثر من 22 مليون في تقرير الأمم المتحدة في حالة مجاعة، واليمن من أهم البؤر الجائعة في العالم، أيضا من أكثر الدول يعني أزمة إنسانية في العالم. فلهذا أعتقد أن الشباب يتجه إلى المهن السهلة أو التي تجد عليه أرباح بسرعة، لم يعد ينظر إلى المستقبل أو بناء حياته تدريجيا، هو ينظر إلى الكسب السريع ويمتهن المهن التي تدير عليه الأرباح بسرعة، لا يلتفت إلى التعليم. فلهذا نرى اليمنيين الآن، صحيح كانت في السابق هناك حالات سطو مسلح، هناك حالات سرقة، هناك لا يخلو أي مجتمع من هذه الحالات، ولكن الآن في ظل هذا الصراع انتشرت بشكل فظيع جدا. الآن سطو مسلح، سرقات في كل مكان في اليمن، ناحية باع على أموال الغير، أيضا تهريب الممنوعات والإتجار بها. فلهذا المجتمع اليمني بحكم العادات والتقاليد أصبح تائه، أصبح الشباب اليمني تائه لا يجد ما. فلهذا نحن نجد أن الشاب اليمني الآن لا يفكر بالمستقبل بقدر ما يفكر في كيف يقضي اليوم الذي يعيش فيه، أما الغد لا يفكر فيه.
1: من وجهة نظرك أستاذ عادل، لو تحدثنا اليوم عن الحلول المجتمعية بعيدا عن الحكومة، تحدثت حضرتك عن القصص الخاصة بالحكومة أكثر من مرة، لكن إذا تحدثنا عن المجتمع، ما هي المبادرات التكافلية المجتمعية التي يمكن بناءها ليقوم المجتمع نفسه بحماية الشباب في منطقته؟
0: نعم سيكون لها دور، ولكن الآن في اليمن يا أستاذ كان في مقولة ما حدا يموت من الجوع، ولكن الآن أصبح الوضع مأساوي، أصبح الجوع هو من يقتل. نحن رأينا قبل عدة أسابيع كيف أن امرأة ماتت من الجوع بعد أن مات زوجها قبلها بعدة أسابيع في مخيم حبس في حجة. نعم هناك كان المجتمع اليمني مشهور بالتكافل والتراحم فيما بينهم، ولكن الآن الوضع مأساوي على الجميع، ليس فقط على فئة الشباب أو فئة معينة، الوضع مأساوي بشكل عام على الجميع. المعلمين بدون رواتب، الأطباء بدون رواتب، الممرضين بدون رواتب، الأعمال الموظفية الدولة بشكل عام بدون رواتب. لولا المغتربون الآن الذين يتواجدون في خارج اليمن لأصبحت المأساة فظيعة بشكل لا يتصورها عقل بشر. ولهذا أعتقد أن صحيح أن التكافل الاجتماعي كان موجود في اليمن والتراحم والمساعدات ما بين الناس، ولكن الآن السلطة عندما نحن سوف أضرب لك مثلا بسيطا، وفي رمضان في أيام رمضان كان اليمنيون أو التجار اليمنيون أو رجال الأعمال الخير يساعدون الفقراء ويساعدون المحتاجين ويوزعون صدقات على الجميع، ولكن الآن في ظل هذا الصراع والحرب أصبحت السلطة، أصبح سلطة الحوثي تمنع حتى التجار ورجال أعمال الخير من توزيع المساعدات إلا بإشراف منهم أو عن طريق ما تسمى هيئة الزكاة. نهبوا كل المساعدات، نهبوا الدولة، يفرضون الزكاة على الفقير وليس على رجال الأعمال، أيضا الجبايات. فلهذا أصبح المجتمع اليمني يعيش ما بين الموت واللاموت، هكذا هي اليمن. أعتقد أن الحلول لحل هذه المشاكل جميعا هو الجلوس على طاولة الحوار وبناء تحقيق السلام لليمن وتوحيد أو خروج هذه السلطات من المشهد بشكل عام، وبإعادة بناء اليمن تدريجيا، وإعادة مؤسسات الدولة واحتواء الشباب والتائهين الآن، اللي مع أن أغلب الشباب الآن هم في خارج الوطن، لا يوجد في اليمن سواء الرجال كبار السن والنساء والأطفال، أما أغلب الشباب أنا أعرف شباب كبير تخرجوا من سوريا وتخرجوا من أمريكا وتخرجوا الآن متواجدون كلهم في الخليج، يعملون في الخليج، لا توجد دكاترة وأطباء ومهندسين وحتى خبراء الآن هم في خارج اليمن. ولكن الحل الأهم الآن هو لإنهاء الحرب والصراع في اليمن، هذا هو أول بداية طريق لبناء مستقبل وبناء وأيضا إعادة ترميم المدارس وبناء إعادة فرض التعليم الإجباري على أبناء الشعب اليمني، هذه هي الحلول. أما غير ذلك أعتقد أن اليمن سيظل ما بين الشعارات الرنانة وضياعه إلى ما لا نهاية. نحن إن لم نكن صرحاء مع أنفسنا وواقعنا بتشخيص أزمتنا ونسمي الأشياء بأسمائها كما هي، سيبقى اليمنيين تائهون نسير بلا واجهة وواضحة، ونعيش بلا مشروع وطني، ونفقد الأمل تدريجيا حتى يصبح التشرد داخل الوطن وخارجه قدر يفرضه الواقع، لا خيارا نريده نحن. هذه هي الحقيقة. أعتقد أن بناء الدولة وإعادة ترميم مؤسساتها وإعادة فرض التعليم إجباري لكي يبني المجتمع من أول وجديد وعي يهمه الوطن، أما غير ذلك أصبح الآن الشعارات هي كلها مأبلجة. نحن لو نظرنا إلى سلطات الأمر الواقع في اليمن سواء في صنعاء أو في عدن، نجد أن لديها كل سلطة لديها مشروع خاص فيها، لا يعنيها الوطن ولا يعنيها المواطنين ولا يعنيها الشعب بشيء. هي الفساد المنتشر في السلطة الشرعية وفي سلطة الحكومة اليمنية الشرعية غير طبيعي، أيضا الفساد المنتشر في سلطة الحوثي غير طبيعي، الأموال تنهب، لم يعد لا توجد أي مشاريع مستقبلية في اليمن، حتى الطرقات زالت منذ ما قبل 2011 هي كما هي، لم ترمم، لم هذه بالنسبة لأبسط الأشياء الحياتية أو المجتمعية.
1: في ختام حديثنا أستاذ عادل، لو سمحت يعني وبصفتك يعني كاتب وخبير اجتماعي يمني، ما هي الكلمة التي تود توجيهها مباشرة إلى الشباب اليمني إن كان داخل اليمن أو خارج اليمن؟
0: نعم، أنا أوجه كلمة للشباب اليمني أن يلتفتوا إلى وطنهم وإلى مستقبلهم في اليمن، لا مستقبل لهم خارج اليمن، مستقبلهم في اليمن. ويجب أن يعي الشباب اليمني أن الوطن هو أبقى، وأن الأوطان لا تبنى من بالشعارات ولا بالضجيج الإعلامي الكاذب. نحن نعرف أن الشباب اليمني شباب لديه من الثقافة والوعي الكثير والكثير، لو أتيحت له الإمكانيات وأتيحت له الفرصة. رأينا كيف أن قبل أسبوع رأينا شاب يمني في السعودية كان الأول على مستوى المملكة العربية السعودية في الثانوية العامة، لأنه توفرت لديه الإمكانيات، توفرت لديه الظروف الملائمة لبناء مستقبله. لكن عكس الشباب في اليمن، تخيل أن في الثانوية العامة في اليمن أكثر من 120 طالب كانوا في المراكز الأولى تحت سلطة الحوثي، لا شيء لا يصدق يعني. فلهذا أعتقد أن الشباب عليهم أن يعوا أن الوطن هو أهم من أي شيء آخر، وأن السلطات الحالية هي سلطات فاسدة وسلطات غير شرعية لليمن، وأن اليمن تم خذلانه من قبل الجميع. فلهذا أعتقد أن بناء المستقبل وبناء اليمن هو على يد الشباب إذا كان لديهم القدرة ولديهم الآن. نحن ندرك أن اليمن في تيه غير طبيعي، هناك تقاسم في السلطة، تقاسم في الثروات، في نهبها. رأينا كيف أن الأوضاع مأساوية، التعليم يدمر، أصبح الآن التعليم كله مؤدلج وكله تحت وصايا وشعارات ليس لها من الواقع بشيء. فلهذا أعتقد أن على الشباب اليمني مراجعة خياراته والذهاب إلى بناء مستقبل يتسع للجميع والقبول بالآخر. أعتقد أن اليمنيين لو كانوا وضعوا يدهم في يد بعض لتم القضاء على هذه السلطات الفاسدة في اليمن، ولكن حاولت السلطة خلال 10 سنوات هذه السلطات الأمر الواقع المتواجدة في اليمن خلال 11 عاما إشغال الناس بالجوع والمعاناة والأمراض والقضايا الجانبية التي لا تمت لليمنيين بصيلة. فلهذا اليمنيون انشغلوا عندما تأتي عائلة وتسألها وتقول لها لماذا لا يتم تعليم أبنائك في المدارس ودخولهم الجامعات، يقولون أن لقمة العيش هي أولى من التعليم وأولى من كل شيء. فلهذا أعتقد أن اليمن إذا لم يتم مراجعة شاملة لما يحدث، أعتقد أنه سيظل على هذا الوقت لسنوات قادمة.
1: كان معنا الكاتب الصحفي اليمني الأستاذ عادل العودي، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحة الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان بننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
6: مساء الخير، إنه يوم سوريا في لبنان. فزيارة وزير الخارجية السورية وجولة على المسؤولين والقيادات اللبنانية كرستا مرة جديدة مفهوما جديدا للعلاقات اللبنانية السورية. فأسعد الشيباني لم يأتي كأسلافه ليعطي كلمة سر سورية في شأن لبناني بحت، ولا لفرض أمر سياسي أو أمني معين كما كان يحصل زمن النظام السوري البائد، بل أتى كأي وزير خارجية آخر حاملا هما واحدا، كيفية تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين عبر بوابة لازمة ضرورية، الاحترام المتبادل للحدود والسيادة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر. أمران لافتا في زيارة الشيباني، الأول زيارته بيت الكتائب المركزي في الصيفي ومقر قيادة القوات اللبنانية في معراب، وهما زيارتان تحملان معنى رمزيا كبيرا وتفتحان صفحة جديدة من العلاقات بين سوريا وفئة من اللبنانيين عانت اضطهادا كبيرا من النظام المخلوع في سوريا. الأمر الثاني اللافت في زيارة الشيباني تأكيده أن لا نية لسوريا في التدخل عسكريا في لبنان بتاتا. بالتوازي برز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وفيه أن الدولة يجب أن تكون المرجعية الوحيدة للسلاح. فهل هو موقف نهائي ومبدئي؟ أم يمكن أن يخضع لتغيرات وتبدلات وفق توازنات الواقع القائم؟ في الأثناء شهد قصر بعبدة حركة غير عادية تمثلت في توافد المزيد من القوى السياسية والشعبية المؤيدة لرئيس الجمهورية ولصيغة الإطار التي تم التوقيع عليها بين لبنان وإسرائيل. وقد أكد الرئيس عون أمام الوفود أن المفاوضات ليست خيانة بل هي حرب دبلوماسية من دون دماء، كما رد بطريقة غير مباشرة على المنتقدين والمشككين داعيا إلى انتظار نتائج المفاوضات قبل إصدار الأحكام. البداية من جولة الشيباني في رسالة لرامي نصر. رامي، مساء الخير.
7: مساء الخير فادي.
6: رامي، يعني الجولة الأخيرة بل الزيارة الأخيرة بالسياسة كانت في معراب، قبلها إلى بكركي وقبلها في الصيفي وغيرها من الجولات إلى الرؤساء الثلاثة. خلينا نبلش بالجولة الأخيرة بل الزيارة الأخيرة، تفضل.
7: لربما تحمل هذه الزيارة فادي رمزية إلى معراب تحديدا، انطلاقا من العلاقة التي يحرص المعنيون على بنائها، انطلاقا أيضا من سوابق بين القوات اللبنانية والثورة السورية والمساعي، خليني أقول، لنقل هذه العلاقة إلى مستوى الحكم السوري تحديدا، حكم الرئيس أحمد الشرع، وهذا ما تم تأكيده في خلال الاجتماع الذي عقد في معراب. وبعد هذا الاجتماع طبعا سوف يتجه وزير الخارجية السوري إلى طرابلس، حيث يعقد اجتماع عند مفتي طرابلس بحضور فعاليات طرابلس، نواب وطبعا مرجعيات دينية، وبعد هذه المحطة يتوجه وزير الخارجية السورية ويعود إلى سوريا ليختتم هذه الزيارة التي وصفت بأنها فتح صفحة جديدة بناء على خلينا نقول توقيع الاتفاقية واتفاقية مشتركة بين لبنان وسوريا وإنشاء اللجنة العليا بين لبنان وسوريا، وهي تستبدل المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي كان أنشئ عام 91. في هذه الزيارة تحديدا أيضا في بعض المؤشرات المهمة التي يجب التوقف عندها. أولا زيارة الرئيس نبيه بري الذي أعلن أيضا منذ بعض الوقت أنه تلقى دعوة رسمية من الجهات السورية لزيارة سوريا، وبالتالي في نوع من تقدير سوري تحديدا لدور الرئيس بري من أنه لم يشارك في الحرب السورية. أيضا علمنا بأنه في بعض الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في لبنان كان عنده نوع من حديث عن أنه في كيمياء بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي يمكن البناء على هذه العلاقة ربما واستثمارها لتعزيز حضور الدولة اللبنانية ومساعدة لبنان في تحقيق أهدافه ووحدة أراضيه. وبالتالي علمنا بأنه قد يكون هناك زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى سوريا في خلال الأسابيع المقبلة. كما قلت فادي وكما ذكرت بأنه كان هناك عدة زيارات للرئيس للوزير السوري أسعد الشيباني، هو زار في فترة بعد الظهر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، هو زار بكركة أيضا في زيارة مليئة بالرمزية، بالإضافة إلى أيضا زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وأيضا كما علمنا بأنه حضر الهاجس المشترك بالنسبة لإسرائيل، الهاجس المشترك بالنسبة للبنان وسوريا، طالما أنه إسرائيل جعلت من الجنوبين منطقة عازلة، وبالتالي هذا التحدي المشترك يستوجب تنسيقا كاملا بين البلدين، وهذا ما تناوله أسعد الشيباني في كل لقاءاته في لبنان. أما الآن فنستمع إلى أبرز ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية، ولا سيما أنه كنا قد سألناه عن مسألة ست شباط، فقال أنه ست شباط صارت على أيام الأسد، فأين هو الأسد؟ نستمع الآن إلى تصريح رئيس حزب القوات.
8: يا بدك تسلم لبنان لإيران، أوكي، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الإطار باللي ممكن يطلع عنه. ما حدا يفكرنا يعني نحن مغجوسين أو مغرومين بهالاتفاق بحد ذاته، لا أبدا، بس هذا الشيء الوحيد المتوفر بالوقت الحاضر تنقدر نخلص من حالة الحرب اللي نحن فيها، ونوصل على حالة بالحد الأدنى مستقرة تنقدر نبلش نبني بلد.
7: حملت رسالة وزير الخارجية السوري للرئيس أحمد الشرع؟
8: إيه، رسالة بتقول على أنه أهم شيء فيهم يعملوه مع لبنان هو نفس السياسة اللي متبعينها من وقت ما وصلوا على السلطة لهلا. لبنان دولة سيدة حرة مستقلة، مستقلة متعاطة مع هالأساس، ومن جهة تانية انه بدنا بقى يطلعوا النفوذ الإيراني من لبنان، يساعدونا بإخراج النفوذ الإيراني من لبنان، مثلا انه لبنان ينشال كليا من مسار اسلام اباد. انتبهوا، لبنان بصير يدعي يا جماعة حزب الله انه يحووا، حطونا بمسار، مبسوطين حطوهم بمسار اسلام اباد، وخلي مسار اسلام اباد يعني حطوك انت على المشرحة الدولية بالمصالح، بلعبة المصالح بين امريكا وايران، ما لها علاقة اللبنانيين فيها ولا لبنان.
7: وكنا قد واكبنا أيضا زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، أبرز محطاتها نتعرف عليها في هذا التقرير. ليست مجرد صفحة جديدة تفتحها سوريا مع لبنان، بل هندسة مرحلة كاملة وتموضع مشترك في الخريطة الإقليمية قيد التشكيل. فإذ بشابك العلاقات لسوريا الجديدة مع الخارج يشبك مع كل الداخل اللبناني بدءا بالرأس. فقد حمل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني دعوة رسمية من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أكد تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية بين البلدين والحرص على استقرار سوريا تماما كما تحرص سوريا على استقرار لبنان. عون رحب بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية بموجب اتفاق وقعه الشيباني مع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.
9: هيدي زيارة يعني هي مكملة للزيارة يلي رحت فيها أنا وعدد من الزملاء على دمشق من حوالي الشهر ونص شهرين. والمهم فيها هي بتدلل على العمل السريع اللي نحن قمنا فيه لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس علاقات من دولة لدولة.
10: تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيوسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين.
11: كيف تقرأ الإدارة السورية إطار العمل الذي توصل إليه لبنان مع إسرائيل، وهل هذا هو المسار المجدي فعلا لتحقيق الانسحاب في ضوء تجربتكم التي حتى الآن ربما لم تصل إلى نتائج ملموسة في الجنوب السوري؟
10: موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار وهذا النقاش بجو هادئ. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي يعني محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان.
11: لكن الأبرز المحطة الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد، فقد دخل الحكم السوري الجديد على المكون الشيعي من باب الطمأنة ومد اليد لرئيس مجلس النواب نبيه بري. هو شريك الحل بالنسبة إلى السوريين كما كل المكونات اللبنانية بما فيها حزب الله، الذي قال الشيباني أنه لا مانع من لقائه إذا اقتضت المصلحة الوطنية.
10: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين.
11: تقرأ سوريا التهديد الإسرائيلي بمنظار سوري لبناني مشترك، وهذا ما تجلى بإعراب الشيباني في بعض لقاءاته عن تخوف من أن يؤدي الضغط الكبير إلى مشكلات داخلية، وهو ما شكل موضع بحث مع الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمانسو.
12: وللبعض في داخل اللبناني الذين لم يفهموا بعض أو لا يريدوا أن يفهموا بأن نظام البائد انتهى وبين النظام بشار الأسد انتهى، هذا أمر غريب. هناك بعض الناس ربما لهم علاقات سابقة مع نظام بائد، هم والنظام البائد انتهوا. ما بين العلاقة المتوازنة والمقبولة والموضوعية مع سوريا وبين اتفاق قد يؤدي في بنا إلى أسوأ من 17 أيار، لا أفضل العلاقة المتوازنة والركيزة والمعقولة مع سوريا ولا الاتفاق 17 أيار الجديد.
11: الشيباني كان التقى مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان.
6: في خبر عاجل، فقد أفادت معلومات من الجنوب، معلومات أمنية عن إصابة جنود إسرائيليين من بينهم حالات حرجة في انفجار في جنوب لبنان، وأيضا إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي أفيميم وياراؤون في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان.
13: إذن شهد السراي الحكومي على توقيع مسودة اتفاق بين لبنان وسوريا. أبرز بنود الاتفاق في التقرير الآتي.
14: كشفت مسودة الاتفاقية الجديدة بين حكومتي لبنان وسوريا عن توجه لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتكون المرجعية العليا للتشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين. وبحسب المشروع يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء اللبناني ونظيره السوري، وتتولى وضع السياسات العامة للتعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومعالجة الملفات المشتركة واقتراح اتفاقيات وآليات تعاون جديدة. ويشمل التعاون المنصوص عليه في الاتفاقية مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والقضاء والطاقة والنقل والمياه والبنية التحتية والتعليم والصحة والاتصالات، إضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان. كما ينص المشروع على إنشاء سكرتارية مشتركة ولجان قطاعية وفنية، على أن تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل سنويا بالتناوب بين البلدين، فيما تتخذ قراراتها بالتوافق بين الجانبين. وتؤكد الاتفاقية احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لدى الطرفين، مع منح كل منهما حق إنهائها بإشعار خطي قبل 6 أشهر.
13: شيباني استكمل جولته وانتقل إلى طرابلس كمحطة رئيسية لمتابعة التفاصيل من عاصمة الشمال. ينضم إلينا من هناك الزميل ألان درغام. على أولا، كيف استقبل طرابلس الشيباني وما هي أبرز المحطات في طرابلس؟
15: سيصل الموكب في أي لحظة نادين، يعني مثل عم نشوف في ناس كانوا يعني هنا اعتبروا أنه اليوم الزيارة حيكون غدا وليس الليلة، لذلك كان فيها تحضيرات ليوم غد، وإنما في أي لحظة سيصل موكب الشيباني للفتوى في طرابلس، حيث يجتمع العديد من النواب والفعاليات المدينة. طبعا الشيباني لم يختار هذه المدينة بشكل بروتوكولي فحسب، وإنما أبعاد سياسية ورمزية لافتة. هذه المدينة نادين قدمت الكثير من التضحيات، بلشوا يوصلوا شخصيات بعض اقتصاد هذه اللحظات، عفوا كنت عم شوف إذا وصل الوزير، كنت عم بقول كمان طرابلس قدمت الكثير من التضحيات، عايشة التوتر الذي حصل في دمشق في حرب السورية، وهي من حضنت آلاف النازحين ودعمت المعارضين. اليوم جاء شيباني إذا بدكم يقطع هذا الجليد الذي حصل مع الشارع السني من حافظ الأسد إلى بشار الأسد، عمل هذا الشعب بشكل سيء جدا. يقول النظام الجديد اليوم أنه هو آت لكي يطوي هذه الصفحة السوداء وفتح صفحة جديدة كما يريد هذا النظام، أن يمد يده لجميع الفئات وليس فقط لشارع السني فقط، وإنما لكل فئات الشعب الطرابلسي، لأنه شعب واحد كما يقول مصدر من الخارجية السورية. هو طبعا الشيباني اختار هذه المدينة لهذه الأبعاد، وطبعا سيكون له لقاءات كثيرة مع النواب الذين يأتون في هذه اللحظات، ونسمع الأذان ترحيبا ربما أيضا بوصوله، ربما فيه في يعني بعض الأمطار القليلة هنا قبل أن نصل إلى هذه النقطة الجغرافية. طبعا ما يريد الشعب السوري كما كنت أتكلم مع بعض الأشخاص أن تترجم هذه الزيارة إلى طرابلس إلى أبعاد أكبر من ذلك، طبعا الحد من تهريب والحد من الأزمة النازحين السوريين وعودة إلى ديارهم لهذه المدينة، طبعا تعاني من يعني اقتصاد مزري وفتح علاقات جديدة إن كانت اقتصاديا واجتماعيا كما كانت في السابق وربما أفضل وأفضل. سأكون معكم في حال وصل في أي لحظة وزير الخارجية أسعد الشيباني. هذا كل شيء حتى هذه الساعة نديم.
13: شكرا لك على.
6: وفي بعبدة سلسلة لقاءات للرئيس الجمهورية جوزيف عون مع شخصية سياسية ومواقف داعمة لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
14: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عددا من الوفود السياسية والوطنية في قصر بعبدة، وخلال اللقاءات جدد عون تأكيده أن لبنان لن يفرط بأي شبر من أرضه، مشددا على أن الدولة اختارت مسار التفاوض انطلاقا من قرار سيادي يهدف إلى استعادة الحقوق وضمان الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الأعمار وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأعلن النائب سامي الجميل بعيد لقائه عون دعم الكتائب الكامل لرئيس الجمهورية وللحكومة في مسار استعادة قرار الدولة.
16: عم ترجع الدولة تستعيد هذا القرار، وعم ترجع المؤسسة الشرعية تلعب دورها بالكامل بتقرير مصير لبنان انطلاقا من معيار واحد هو مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين فقط لا غير.
14: كما استقبل عون النائبين ميشيل معوض وأشرف ريفي مع وفد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، حيث تناول المجتمعون المستجدات ومضمون اتفاق الإطار.
17: ما حدا في يحكي باسمنا هاي فقط ريس هاي، نحن السيد هالبلد هاي، حضرتك بسلنا كلنا سوا، نحن أودعنا إكسياتنا وعارفين تماما نحطيناها بمحل الحياة.
14: وفي تصريح عقب اللقاء أكد النائب معوض أن الزيارة تأتي دعما للشرعية اللبنانية وللمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية لاستعادة سيادة الدولة وإنهاء الاحتلال والهيمنة، داعيا اللبنانيين إلى الالتفاف حول الدولة في هذه المرحلة المفصلية.
18: نحن ما بقى فينا نضيع فرص، ضيعنا فرص بالماضي وشفنا لوين وصلنا للخراب وللدمار وللقتل.
14: هذا وشدد رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو على دعم خيار التفاوض باعتباره السبيل الوحيد لحماية لبنان وترسيخ سيادة الدولة.
19: وقد استرديتم بحكمتكم وعزيمتكم القرار للدولة اللبنانية بعد عقود من الوصاية ووضع اليد على هذا القرار لصالح جهات ودول لطالما استخدمت الورقة اللبنانية من أجل مصالحها على حساب مصلحة الدولة اللبنانية.
14: وتأتي هذه اللقاءات في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع مختلف القوى السياسية والوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وسط تأكيد رسمي على الماضي في مسار التفاوض واستعادة قرار الدولة وتعزيز الاستقرار والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية.
13: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء جفعتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان. يأتي هذا في وقت تستحدث إسرائيل بوابات عبور في أكثر من منطقة، فماذا يجري في الجنوب؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
20: على حدود المنطقة الصفراء في الجنوب بوابات عبور إسرائيلية وضعت، فمن أين تمتد؟
21: بمنطقة حمول، بمنطقة اسكندرونة على الخط الساحلي بين الناقورة، شمال الناقورة وصور والمنصورة، مع تجريف الطرقات وخاصة بين منطقة عيط الشعب والساحل. هذا يعني أن تصريحات نتنياهو وكاتس تعبر أن إسرائيل تريد أن تقيم منطقة عازلة، منطقة أمنية جنوب لبنان، تشبه لحد كبير إلى المنطقة التي كانت بين العام 82 وال2000.
20: إلا أن المفارقة هذه المرة تكمن في أنه لن يكون هناك سكان داخل هذه المناطق، فيما هدف إسرائيل عدم السماح لمقاتلي حزب الله من تنفيذ أي أعمال عدائية تجاهها. إذن ستمتد المنطقة العازلة من تلة البياضة في القطاع الغربي باتجاه رشيف وبيت ليف وشمال بنت جبيل في القطاع الأوسط، مرورا بالقطاع الشرقي وتحديدا الأنطرة، دير سريين وقلعة الشيف، وصولا إلى سفح الغربي لجبل الشيخ ومنطقتي عين قنيا وعين عطا.
21: لحد الآن المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تقدر بحدود 600 إلى 700 كيلومتر مربع وتواجد فعلي، وعندك تقريبا المناطق اللي مقابلون كمان بحدود نفس المسافة، يعني بمجمل بالألف 1200 كيلومتر مسيطر عليهم.
20: في كل قطاع وعلى طول الخط الأصفر بوابة عبور إسرائيلية واحدة على الأقل للدخول والخروج، ويأتي ذلك بالتزامن مع إرجاء تل أبيب المرحلة التجريبية للانسحاب من الجنوب حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات بحسب التصريحات الإسرائيلية.
6: هذا الإعلان، ما هي الشواطئ الصالحة؟
13: وسلوم شرف.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: في العاصمة السورية هز انفجار وسط المدينة حيث قتل 7 مدنيين وجرح العشرات. تقرير أورور كرم.
2: لم تمضي سوى أيام قليلة على الوقفة الاحتجاجية التي خرجت تطالب بتجريم الأسدية السياسية أمام القصر العدلي في دمشق، حتى سادت حال من الهلع والفوضى في قلب العاصمة السورية. سيارات الإسعاف توجهت إلى محيط المقهى المستهدف في الحجاز، فيما فرضت القوى الأمنية طوقا حول موقع الانفجار وسط تجمعات للمواطنين ومحاولات لإسعاف المصابين.
3: سريع يا شباب، قصر الحميدية، أي حدا أي حدا، بعدونا على العمليات يا شباب بعدونا.
2: الانفجار دوى بالقرب من القصر العدلي، وتبين بحسب التلفزيون السوري أنه نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل المقهى، مقهى يرتاد عادة المدنيون والمحامون. محافظ دمشق أكد أن الانفجار نفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع، فيما رأى مراقبون أن القرب المكاني من المحاكمات يدفع إلى عدم استبعاد فرضية الاستهداف المتعمد من خلايا أو مجموعات تابعة للنظام السابق للتأثير في الاستقرار المدني الذي تشهده العاصمة دمشق. فالتفجير هذا يأتي في موقع يكتسب حساسية سياسية، باعتبار أن المقهى المستهدف يقع في المبنى التابع لوزارة العدل الذي يشهد حاليا جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السوري السابق ورجاله عقب التغيير السياسي في البلاد، ومن أبرزهم رئيس الاستخبارات السابق. كما يأتي التفجير في وقت تشهد دمشق منذ وصول السلطة الجديدة إلى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد تشهد حوادث أمنية متفرقة بين الحين والآخر رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
4: ومن سوريا إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، أي في 9 من الشهر الجاري. هذا وأشارت مصادر صحفية إلى أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد في 18 من الشهر الجاري.
1: حياتيا، المركز الوطني لعلوم البحار يصدر تقريره المنتظر، فما هي الشواطئ الصالحة للسباحة؟ التفاصيل مع غريسي أنتون.
5: هون البحر نظيف بالعين المجردة، ولكن التلوث البكتيري موجود. لهالسبب بينصح الخبراء بعدم اختيار الشواطئ نسبة للون المياه أو نظافة الشط، بل الاعتماد على الفحوص العلمية.
6: العينات اللي بيحللها المجلس الوطني للبحوث العلمية شهريا على فترة 3 سنين قد يدخل قصتها على الشكل الآتي: من 37 موقع بحري بينكشف عليه من عكار للنقورة، 25 موقع صالح للسباحة، 5 مواقع بتتطلب الحذر وهي طرابلس، المينا مقابل جزيرة عبد الوهاب، الضمور الأولى شمال المصب، صيدا شاطئ الشعبي، سور شاطئ المطاعم، و7 ملوثة بشكل كبير واضحة على هيدي الخريطة.
7: بنطلع احنا على شطوط شهريا وبناخد عينات من شطوط مثبتة جغرافيا، يعني النقطة اللي بناخدها هي بتمثل الشط ما بتمثل المنطقة.
6: المجلس طلب من المواطنين الحذر عند ارتياد 5 شواطئ، فشو

0: جيدة وصالحة للسباحة، أمر عم يستفيد منه المواطنين مع كل ارتفاع بالحرارة.
1: صرنا نعرف أكثر وين ننزل.
2: هلأ بعدنا ما وصلنا قاتون لأن المي كتير نظيفة.
0: تتأكد إنها نظيفة.
3: طلعي هيدا البحر قدامك كله، ما في جاي ما في ريحة.
0: الجنوب كان له خاصيته بالمسح نسبة للوضع العام، والتقرير استند على الفترة اللي تم خلالها سحب العينات. أما النقورة فتعذر تحليل مياهها بسبب الوجود الإسرائيلي كما الحرب الدائرة. أما الحل لتحسين جودة مياه البحر وحماية صحة الرواد فبيبقى بإنشاء محطات تكرير على ساحل اللبناني، منع أي تصريف مباشر للمجارير بالبحر، وفرض رقابة وعقوبات على المؤسسات أو الجهات المخالفة.
4: وفي متابعة للتطورات الميدانية في الجنوب، فقد أفيد منذ لحظات أن مسيرة إسرائيلية أغارت على هدف قريب من مستشفى النبطية في الجنوب.
5: جلسة للحكومة بجدول أعمال اعتيادي، واتفاق الإطار يحضر من خارج الجدول، ونقاش بين الوزراء، فيما وزير الصحة يحسم موقف حزب الله بالرفض المطلق للمفاوضات المباشرة. تقرير حسن رفاعي.
6: جلسة بجدول أعمال اعتيادي، وأن تصدرت الاتفاقية بين لبنان وسوريا إلا أن ما طغى أتى من خارج جدول الأعمال، وتحديدا اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، إذ شرح وزير الصحة موقف حزب الله وإصراره على رفضه، فيما انقسم الوزراء بين مؤيد ورافض.
7: هذا إطار فريمورك لحتى نقدر نأكد أنه في انسحاب للجيش الإسرائيلي. لقاء هالشيء مفروض يكون حزب الله عم بيسلم سلاحه بنفس الوقت،
8: ومش قبلين معارض.
7: كيف؟
8: مش قبلين معارض.
7: ما هذه الإشكالية نحن وعين فيها.
9: بديه الوحدة الوطنية جرأة في الموقف، الاستفادة من العوامل العالمية والدولية في الاتفاق الأمريكي والإيراني لعطاق موقف قوي تستند عليه وليس بالانبطاح.
6: وزير الداخلية كشف جديد بلف القرض الحسن.
10: القرض الحسن هي جمعية حاصلة على العلم والخبر من 1987 نتيجة يعني وضعها على لوائح العقوبات وما المستندات اللي وردت على مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، لم تعطى الإفادة السنوية. بانتظار عرفنا أنه في تحقيق فتح من قبل السلطات العدلية المختصة، وبالتالي منتظر نتيجة التحقيقات.
6: أما على الصعيد التربوي فالامتحانات الرسمية عادت لثلاث فئات.
11: القرار اللي أخذناه السابق بعده طبعا ساري، استثني منه التمريض. كل الشهادات الفنية اللي فوق البكالوريا هي منا مشمولة بالإلغاء.
6: رئيس الحكومة عرض الاتفاق الإطار موضحا أنه بمثابة خارطة طريق للمفاوضات ولم يبلغ مرحلة الاتفاق أو المعاهدة.
12: كان في اعتراض مبدئي من عدد من الوزراء اللي ذكرتيهم بالشكل والمضمون، لكن لم نستغرق في النقاشات بسبب عدم اكتمال الإطار أو تحوله إلى اتفاق يعرض في حينه على المؤسسات الدستورية كما أشار دولة الرئيس.
6: طغى الواقع السياسي على الجلسة، والنقاش تركز على اتفاق الإطار. وإن كانت الجلسة أقرت أغلب بنود جدول الأعمال، إلا أن التأزم السياسي لا يزال ماثلا مع تصلب كل فريق في رؤيته.
4: صالون شرف في مطار رفيق الحريري الدولي بحلة جديدة، ووزير الأشغال يعلن العمل لتأمين كل وسائل الراحة للمسافرين. تقرير زينة بسيل شمعون.
13: فلنقارن، هذا تصميم صالون شرف بمطار رفيق الحريري الدولي منذ عام 1998، وهذا صالون شرف بعد 28 عام. ديكور حديث ومنسجم بألوان هادية مع تداخل لمادة الرخام، إضافة إلى خدمة من الدرجة الأولى تليق بالمسافرين الراغبين بخدمة مميزة موجودة بكافة مطارات العالم.
14: نحن عندنا خطة متكاملة لمطار رفيق الحريري الدولي. بلشتوا تشوفوا التحسينات عم تصير بالمطار، بس صدقوني بعد ما شفتوا شيء. هون كمان بدي وجه شكر للاركيتكت استاذ جو فرح على يعني برمنا اليوم. انا بصراحه اول مره ببرم، كنت اخذ هيك اجي اتنقوس شوي، شوف بدي اشوفه خالص، ما بدي اشوفه عم بيخلص. بتشكرك على الذوق.
13: الرؤية حاضرة من طريق المطار إلى كل تفصيل صغير، وأعمال لا تهدأ، ووعود نفذت إلى حلم أكبر سيتحقق.
15: الميدل إيست مستعد للانخراط في توسعة مطار رفيق الحريري الدولي بمبلغ يبلغ 500 مليون دولار أمريكي. هيدي بمباركة وتشجيع من حاكم مصرف لبنان بصفته المالك الأساسي للشركة الأستاذ كريم سعيد، وهيدا بالتشجيع.

0: ودعم من رئيس الوزارة، ونتمنى هالمشروع نشوفه يبلش وينتهي بعهد فخامة الرئيس.
1: طريق مطار رفيق الحريري الدولي باتجاه بيروت لن تكون إلا واجهة يعني مشرقة، وتستقبل كل العائدين وحتى المغادرين وبالمظهر اللائق، وهذا كل اللبنانيين وكل المعنيين متعاونين فيه.
2: كل ما يسهل عملية السفر وتحويلها إلى متعة وراحة وتجربة جديدة يتم تطويرها في المطار، من الفاست تراك وتسهيل نقاط التفتيش، واليوم صالون شرف أنيق يليق بصورة لبنان السياحية.
3: نحن أهم شيء عنا أنه يكون وجه، أول وجه للسائح المغترب أو الأجنبي جاي على لبنان يشوف وجه حلو، وهذا كان ناقص للبنان من عدة سنين. وزير الأشغال سيد فايز رسامني ومحمد الحوت قرروا أنه مش معقولة الناس واصلين على لبنان أول شيء يشوفوا هالمنظر هيدا اللي هو قديم، تنقيت اللوان اللي نقيناه هون هي لحتى تعجب أكتر شيء ممكن من مسافرين ومغادرين أو واصلين على البلد. السقف عليناه كتير لأنه هون مثل ما بتلاحظي ما في شبابيك، ومنشان ظروف أمنية ممنوع أنه يكون في شبابيك على البيست، بقى مهم أنه كنا نعلي السقف نضوي المحل بشكل مريح ويكون اللوان رايقة وهادية لتلبق لكل الناس يعجبوه.
2: خدمة صالون الشرف مؤمنة لكل المسافرين، وإليكم عينة عن الأسعار الأولية، $200 للمسافر الواحد و380 لمسافرين. تطوير المطار وتوسعته ضرورة للبنان، فالسؤال التقليدي لتكوين فكرة عن حضارة أي بلد هو كيف مطاره؟
4: ثقافيا، من سؤال إلى خطوات عملية، دانيال جميل تطلق كتابها What's Stopping You؟ تقرير ماريا دوايد.
5: What's Stopping You أو شو يلي عم يوقفك؟ سؤال يمكن كل واحد منا سأله لنفسه بمرحلة من مراحل حياته، واليوم صار عنوان كتاب ما بيكتفي يطرح السؤال بل بيقدم أدوات عملية للإجابة عنه. وراء هالمشروع الاختصاصية النفسية ومدربة تطوير الذات دانيال جميل.
6: كل شابيت في قصة مني، يعني أنا هولي قصص مش بس لأنه تعلمتهم بالسايكولوجي أو أنا عم بدرس لايف كوتشنج، هولي أنا كمان قطعت فيهم الكلاينتس تبعي قطعوا فيهم. جربت أحكي عن كل أنواع المخاوف اللي معقول الإنسان يكون عنده إياها، حتى عن أنواع التعلق.
5: وراء وجه الكاتبة في زوجة وأم لطفلين.
7: مبروك مام جتن.
8: Je t'ai vu travailler trop dur et aujourd'hui ton rêve s'est réalisé.
9: هيدا اول ouvrage لقلب، شجعت اعمل اكثر بعد لانه she has the talent.
10: هي اختي الصغيره، انا ناطره تكون سيربريز لإلي لان بدي اقريه وناطره مثل كل الناس.
5: ومع هالكتاب قضيه قررت الكاتبه تحملها وتدعمها.
11: مدام رزق مش اول مره بتكون حد ام النور، تاريخ نحن وياها.
5: بحضور قراء وأصدقاء وشخصيات معروفة احتفل بإطلاق الكتاب.
12: في أحلى منا أنه نجتمع بحدث له علاقة بالكتاب، بالثقافة، بالأفكار الحلوة.
13: دانيال عم بدق بشي كتير عميق بكل واحد منا.
14: أجمل شيء بالعالم بس الإنسان يوصل لمرحلة عم بيشارك أفكاره مع العالم، وهذا شيء كتير حلو هي عم تعمله اليوم.
5: هالكتاب صار متوفر بمكتبة أنطوان وفيرجن ميجاستور وعبر منصة أمازون، بانتظار كل شخص قرر ما يخلي شيء يوقف بوجه نجاحه.
15: أقام النائب أديب عبد المسيح حفل استقبال لرئيس حزب الكتاب اللبنانية النائب سامي الجميل في كفر حزير الكورة بحضور أعضاء المكتب السياسي الكتائبي وشخصيات سياسية واجتماعية. تناول اللقاء الأوضاع الوطنية مع التأكيد على دعم رئيس الجمهورية والحكومة، إضافة إلى القضايا الإنمائية في المنطقة ودور حزب الكتائب في المرحلة المقبلة. بعد الإعلان بروبوزل فوق الأمباير ستيت.
4: وإنجلترا تتأهل بصعوبة.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
4: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان

0: قبل متابعة النشرة، نشير في خبر عاجل أنه سمع ذوي رشاقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة في منطقة كفر تبنيت. كذلك القذائف المدفعية تتساقط بشكل متواصل في محيط أرنون الشيف، حيث يتمركز الجيش الإسرائيلي ويترافق ذلك مع عملية تمشيط للمنطقة. والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: سجل ميزان المدفوعات فائض فعلي ب 229 مليون دولار بنيسان 2026 بحسب إحصاءات مصرفية ونقدية وردت بنشرة بنك عودة، مما يشير لتخطي التدفقات الواردة للبنان الصادرات رغم الحرب، ويسجل الفائض بعد عجز ب 410 ملايين دولار بأدار الماضي. وبأول أربعة أشهر من العام 2026 سجل ميزان المدفوعات ارتفاع بصافي الأصول الأجنبية للنظام المالي بمليارين 500 مليون دولار. مليارين و300 مليار دولار منها نتيجة زيادة قيمة احتياطي مصرف لبنان من الذهب، مما يترك 200 مليون دولار كفائض حقيقي بميزان المدفوعات. نتابع بأخبارنا، حيث أدرجت 9 جامعات لبنانية بتصنيف كيو اس السنوي لأفضل الجامعات للعام 2027، واللي بيشمل 1500 جامعة حول العالم، وورد بنشرة بنك عودة. احتلت الجامعة الأمريكية ببيروت المركز الأول بلبنان وحصدت المرتبة 223 عالميا، ومن ثم الجامعة اللبنانية الأمريكية وجامعة القديس يوسف وجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية وجامعة روح القدس الكاثوليك وجامعة البلماند والجامعة الإسلامية وجامعة سيدة الويزي. تسانيت مؤسسة كيو اس على معايير من السمعة الأكاديمية وسمعة جهات التوظيف ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب وغيرها من المعايير. لبنانيا أيضا خفض مصرف الإسكان الفايدة على القروض السكنية من 6% إلى 5.75% بدءا من 1 تموز بعد موافقة مصرف لبنان على إعفاء مصرف الإسكان من رسم الإدارة السنوي البالغ 0.25% واللي بيتقضاها المركزي مقابل إدارة قرض الصندوق الكويتي الممنوح لمصرف الإسكان. التخفيض دخل حيز التنفيذ مباشرة بالنسبة للقروض الجديدة بعد 1 تموز، أما بالنسبة للقروض اللي تم الحصول عليها قبل 1 تموز 2026 يبدأ تخفيض الفايدة ل 5.75% بعد سنة من بدء تسديد القرض. نبقى بلبنان، حيث أقرت لجنة المال والموازنة اقتراح قانون لتسهيل وتسريع البدء بقروض مؤسسة الإسكان والانتهاء من 50,000 ملف موجودة بالمؤسسة العامة للإسكان واللي بتعاني من 87% من نسبة شغور بالموظفين. القانون يمنح المواطن خيار دفع رسم ب 100 مليون ليرة لإنجاز ملفه بأربعة أشهر أو متابعة المسار العادي فيما لا تتجاوز مدة المسار العادي 6 أشهر. يساهم الإجراء برفض الخزينة بإيرادات وتمكين المؤسسة من منح 1000 عائلة قروض سكنية. من هذه الأخبار أنتقل وبعض لحظات إلى الأسواق المالية العالمية. البداية ستكون والعادي وكالعادي من بورصة بيروت، تنهي هذه الجلسة على مكاسب تقارب 0.5% على أسهم سيدرقة. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع بمعظمها، طبعا يوم غد يوم تداول عادية بالإمارات على بعض التراجعات تنهي هذا الأسبوع. الأسواق السعودية تراجعات تقارب 0.25% تقريبا. الأسواق الأوروبية بشكل عام هذه المؤشرات ارتفعت، مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق. الدعم يأتي من مكاسب واسعة بمعظم القطاعات رغم الضغوط اللي سجلت نتيجة تراجعات على قطاع التكنولوجيا بجلسة اليوم. إلى المؤشرات الأمريكية، وول ستريت بشكل عام مؤشرات تميل إلى الاستقرار، تترقب وتبحث ببيانات كانت أظهرت تباطؤ وتيرة التوظيف بحزيران مما قلل من المخيف بشأن احتمالية رفع الفايدة من قبل الفيدرالي هالسنة. لقيت أيضا بعض الدعم نوعا ما من تراجع طلبات المصانع بطلبيات المصانع بأيار ولكن بأقل من التوقعات، لكن أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة بحزيران هو أقل بكتير من التوقعات مع تراجع معدل البطالة بحسب بيانات مكتب إحصاء العمل. كل هذه المؤشرات طبعا ما خلت السوق يراقب ويدرس هذه البيانات في جلسة اليوم. انتقل للمعدن النفط ومن ثم العملات. الذهب البيانات الضعيفة حول سوق العمل الأمريكي عززت مكاسب الذهب هو والفضة، ما قد يهدئ نوعا ما من مخاوف رفع الفايدة هذه السنة. تراجع مكاسب بحدود 2% على الذهب، أيضا الفضة. النفط عاد ليتراجع بالفعل جلسة تالتة يستمر بالتراجع مع تقييم التقدم بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.13-14-34 تقريبا، مكاسب تقارب 0.5%. وأنهي مع العملات المشفرة، هذه العملات منها البيتكوين إثيريوم ريبل وسولانا تسجل ارتفاعات بمعدل يقارب 3% تقريبا. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، منتابع نشرة.
2: شكرا موريس.
3: والآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: من نيويورك فيديو فريد من نوعه تصدر السوشيال ميديا. شاب وصبية تسلقوا قمة مبنى الامباير ستيت على ارتفاع حوالي 440 متر ورفعوا شعار بيقول لما قوة الحب تتفوق على حب القوة العالم بيعرف السلام. بس المفاجأة مش هون، فاجأ الشاب شريكته ببروبوزل على قمة المبنى والمشهد انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل قبل ما توقف الشرطة الكابل بعد نزولهم.

0: you're over with it. So he can come down. Before he goes back up. What language do you guys speak?
1: بأمريكا كمان مشهد مفاجئ من نوع تاني. بطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواسطة الـ AI سأل ترامب الرئيس الأمريكي الراحل ثيودور روزفلت إذا بيعتبر قناة بنما أعظم إنجاز عنده. منشوف سوا الحديث يلي صار بين الرئيسين.
2: You consider the Panama Canal your greatest achievement?
3: Well, right then, yes. The canal stands as one of my proudest battles, no question. But greatness is a strange thing. It isn't always the biggest or boldest job that matters most.
1: هيدي كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
4: ولاني للصفحة الرياضية.
5: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع آخر نتائج كأس العالم فيفا 2026 المقامة حاليا بالمكسيك كندا وأمريكا، حيث مثل ما عم نشوف باللون الأحمر المباريات يلي انلعبت وفازت مبارح إنجلترا 2-1 على جمهورية الكونغو، وهي رح تواجه بتمن النهائي فريق المكسيك يلي فاز 2-0 على الإكوادور. أيضا مبارح فازت بلجيكا 3-2 على السنغال، وهي رح تواجه بتمن النهائي فريق أمريكا منتخب أمريكا يلي فاز 2-0 على بوسنيا. أيضا ليلة المساء الساعة 10 رح نكون مع مباراة رح تجمع إسبانيا مع النمسا، والفائز من هالمباراة رح يلعب ضد الفائز من مباراة البرتغال مع كرواتيا يلي رح ينلعب فجر بكرة الساعة 2. أيضا بكرة رح نكون الساعة 6 صباحا مع مباراة رح تجمع سويسرا مع الجزائر، والساعة 9 المساء بكرة رح نكون مع مباراة رح تجمع أستراليا مع مصر. بالفوتسال حقق منتخب لبنان إنجاز تاريخي ببلوغ الدور ربع النهائي من بطولة العالم للجامعات المقامة ببولندا بعد فوزه 5-1 على منتخب أمريكا. وللسنة الثالثة على التوالي نظمت جمعية بادل فوريكوز دورة بالبادل على ملاعب دوغيت بأنتلياس. بمساعدة للناشيونال أوتيزم كوميونيتي وبمشاركة أكثر من 125 فريق جرت دورة بادل فوريكوز للسنة الثالثة على التوالي. الدورة جرت على ملاعب The Gate بأنتلياس على مدار يومين وأتت النتائج على الشكل التالي. المركز الأول بالميكست فازت ليال عزار ومجد منصف. المركز الأول فوق الأربعين سنة فاز توماس ويل وجلال برنار. المركز الأول فئة آبي فاز تميم حلاق ومارك استفان. المركز الأول تحت 12 سنة فاز غسان زاخم وكريم عدرا. المركز الأول تحت 16 سنة فاز ريان تقلى وطارق شعبي. المركز الأول فئة سي ودي فاز ليو رحمي وروي خلاط، والمركز الأول فئة الأو فاز أحمد أيوب وعلي حيدر.
6: مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة.
7: يعطيك العافية عماد.
4: شكرا عماد.
7: والآن إلى أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم.
8: خطفت النجمة زارا لارسن الأنظار وأشعلت الأجواء خلال إحياء حفل افتتاح أوبنر فاستيفال 2026 ببولندا، وحضر عشرات الألاف هالحفل بحماس وتفاعل كبير. وقدمت النجمة أبرز أغنياتها وتحديدا أغنية لاش لايف اللي رجعت ترند بعد 10 سنين من طرحها، وتحديدا على تيك توك حيث قام المعجبين بتصوير مقاطع فيديو تحدي على أنغامها. وكعادتها بكل حفل اختارت زارا واحد من المعجبين ليشارك أداء هالأغنية على المسرح.

0: تم طرح اعلان جديد للفيلم الملحمة ذا اوديسي. هالفيلم بضم نخبة من النجوم العالميين، وهالشي زاد من حماس الجمهور لمتابعته، مثل مات تيمن، توم هولاند، آن هاثاواي، روبرت باتنسون، زينديا وغيرهم كتار، وبنشوفه بسلات السينما اللبنانية ب 16 تموز.
1: I could take this room.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: In ways we understand.
4: Who doesn't understand pain?
5: No.
0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
6: والآن إلى الأحوال الجوية.
7: الأسبوع بيخلص مثل ما بلش، شمس وشوب بمختلف المناطق، بس إذا حبيتوا تنزلوا على البحر بهاليومين انتبهوا من الموج المرتفع خصوصي بشمل. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 65%. جولة على درجات الحرارة بكرة بنهار، منبلشها بالعاصمة بيروت 30 درجة، كمان 30 بعبرين، 24 درجة بالأرز و27 بزحلة. من عشية كمان في شوب والحرارة عم بتسجل 19 بحراجل، 17 بشتورة، 14 ببشرة و19 درجة بكوكبة. ببيروت وعلى الساحل الشمس قوية، موج البحر مرتفع والرطوبة عالية نسبيا. على الجبال الغطيطة قوية بالليل، الرطوبة متوسطة واليو في اندكس عالي، يعني ما تتعرضوا للشمس بلا حماية. كيف رح يكون طقس الويك اند؟ الجمعة طقسنا مستقر كليا، الأجواء صافية وقليلة الغيوم، الحرارة 30 درجة على الساحل، بس الشمس قوية والرطوبة عالية لهيك منحس بالشوب بنهار. السبت الأحد والتنين الحرارة ما بتتغير وبتبقى 30 درجة على الساحل، الأجواء مستقرة، بيقوى الهواء والرطوبة بتعلى. استفيدوا من الأجواء الحلوة بالويك اند وتصبحوا على خير.
8: شكرا سيلين، يعطيك العافية.
6: شكرا سيلين. أنا شا انتهي، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
8: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء.
9: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
10: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
11: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
12: تقفز
11: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
12: تزقزق. ما صبت شي،
11: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
12: أنا بحسها كوميدية،
11: لولو أكتر اجتماعية،
12: سياسية اجتماعية.
13: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. فرضت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني لبنان نفسها حدثا أولا على كل المستويات. الزيارة جاءت في توقيت دقيق بعد اتفاق واشنطن، وفي ظل شرخ اللبناني على هذا الاتفاق، وفي تعدد القراءات لدور سوريا في لبنان. العلاقات اللبنانية السورية محور الجولة الموسعة. في هذا الإطار عُصد اللقاء بين الوزير الشيباني ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب الصور الموزعة يبدو أن اللقاء كان ثنائيا بين بري والشيباني، ما يعطي انطباعا أنه كان مميزا عن سائر اللقاءات. الجدير ذكره أن العلاقة بين الرئيس بري والنظام السوري أيام بشار الأسد سدتها البرودة إلى درجة القطيعة، وكانت الرسالة السورية الأبرز للرئيس بري نتائج الانتخابات البلدية في بعلبك الهرمل التي جاءت مغايرة لتوقعات أمل، وكل ذلك بضغوط سورية على لوائح أمل لمصلحة حزب الله. هل تكون الزيارة بداية تأسيس لعلاقات سوية بين لبنان وسوريا تطوي العلاقة السابقة بسوريا الأسد؟ التطورات المقبلة تجيب على هذا السؤال، وهي تطورات لا تتوقف عند المواقف وحسب، بل هي مرتبطة بالجغرافيا والحدود والممرات. ومن أبرز محطات الشيباني في لبنان زيارته مدينة طرابلس بما تحمله من رسائل سياسية وغير سياسية. وفي وقت كان الوزير الشيباني يجول في بيروت، دوى انفجار في دمشق أسفر عن 25 قتلى و20 جريحا. وتأتي جولة الشيباني في وقت يتصاعد الجدال والنقاش في بيروت على خلفية اتفاق واشنطن، وهذا الجدال مرشح لمزيد من الاحتقان من دون أن يتحدد مداه.
3: الجديد. مساء الخير. زمن الأول تحول، ولكل زمن دولة ورجال. استردت بيروت مفتاحها من حقبة الوصاية، وأهدت أسعد الشيباني الأرزة عربون علاقة من الند للند، فأغلقت سواد دفتر الماضي بفتح صفحة على بياض الحاضر نحو مستقبل قوامه عبور من منطق الدولة الملحقة إلى احترام سيادة الدولة كل على أراضيها. هي ليست الزيارة الأولى للشيباني، لكنها أولى الزيارات الجامعة لمقار رسمية وحزبية ومقامات دينية، وتكتسب أهميتها من أهمية المرحلة ودقتها كونها طرقت بوابة عين التين ونافذتها المطلة على حارة حريك. وعند عتبتها قال وزير خارجية سوريا: إذا اقتضت المصلحة لقاء حزب الله فنحن منفتحون على ذلك. أما ما دار في كواليس اللقاء وبعد توجيه دعوة رسمية إلى بري لزيارة الشام، فقد كشفت معلومات الجديد أن الأستاذ في علم الجغرافيا والجيرة والروابط التاريخية رسم أمام الشيباني خريطة وجود لبنان، فالبحر أمامه وإسرائيل في جنوبه ووراءه سوريا، كما وضع خطين أحمرين تحت الجيش والفتنة والباقي تفاصيل. في زيارة حصر الإرث السيء في العلاقة بين البلدين، مبادرة سورية سياسية لا فرع عسكريا أو أمنيا لها، تقوم على الرغبة في مساعدة لبنان وتجهير علاقاتها الجيدة مع المحيط لصالحه، إضافة إلى الرغبة المشتركة في التعاون وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها، بما يشمل تشديد الإجراءات لمنع التهريب عبر الحدود المشتركة، كما تعزيز العلاقات الثنائية للإسهام في الحد من عدم الاستقرار والصراعات التي تشهدها المنطقة. وترجمة للموقف الداعم للبنان حكومة وشعبا، جرى التوقيع على تأليف اللجنة العليا للتعاون والشراكة على أن يكون هذا الإطار منصة لكل الوزارات لتطوير الشراكات والتفاهمات الأمنية مع حبة مسك من الحب والحرص والشكر لطرابلس التي استقبلت وزير الخارجية السوري استقبال الفاتحين. على مسافة سياسية واحدة من الجميع وقف الشيباني وبعث برسائل مطمئنة مناصفة بين المسيح والمسلم وضمن الدرزي بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية، وضبط إيقاع تهدئة النفوس من جبل العرب حتى الساحل السوري قبل أن يدخل في بيت القصيد ويدلي بالدلو السوري الرسمي بالنسبة للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وإذا اعتبره شأنا لبنانيا داخليا، أكد دعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره. ومع رفضه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتهجير الذي أصاب الشعب اللبناني، أراد شيباني الاتفاق الإطار أن يتم بالحوار الهادئ، كما بعدم الاستعجال بالذهاب إلى تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى إيقاف الحرب أو إلى استقرار مستدام، مع قيمة مضافة بدعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره. ومع دخول توقيع اتفاق الإطار أسبوعه الثاني، لا يزال مسار أخذ ورد على جبهتين، جبهة الدفاع عنه من رئيسي الجمهورية والحكومة، وجبهة الرفض بزعامة نبيه بري ووليد جملاط، لكن مرصد الطرفين الأخيرين التقط إشارات لإعادة التموضع، ففتح بري باب التسوية وأبدى استعداده إذا كان الطرف الآخر مستعدا، وإن هو كشف أن بعبدة وافقت على طرح اعتماد مبدأ الانسحاب وفق الأقضية، لكننا وبحسب بري فوجئنا بمبدأ اعتماد المناطق التجريبية. أما جملاط وفي مسألة التدخل السوري قال على مسمع الشيباني: إذا ما خير بين العلاقة المتوازنة والمقبولة والموضوعية مع سوريا وبين أي اتفاق قد يؤدي إلى ما هو أسوأ من اتفاق 17 أيار، فحتما سيختار الطرح الأول على تأييد اتفاق يكون بمثابة 17 أيار جديد. وبين هذين المسارين لا يزال لبنان في منطقة الوسط بين مذكرة التفاهم وإعلان واشنطن، وعلى شد الحبال تبقى المناطق التجريبية هي المبتدأ والخبر ومنطقة الاختبار نحو تحقيق الانسحاب الكامل والمؤجل إلى أجل غير مسمى.
4: MTV. إنه يوم سوريا في لبنان، فزيارة وزير الخارجية السورية وجولة على المسؤولين والقيادات اللبنانية كرستا مرة جديدة مفهوما جديدا للعلاقات اللبنانية السورية. فأسعد الشيباني لم يأتي كأسلافه ليعطي كلمة سر سورية في شأن لبناني بحت، ولا لفرض أمر سياسي أو أمني معين كما كان يحصل زمن النظام السوري البائد، بل أتى كأي وزير خارجية آخر حاملا هما واحدا: كيفية تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين عبر بوابة لازمة ضرورية، الاحترام المتبادل للحدود والسيادة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر. أمران لافتا في زيارة الشيباني: الأول زيارته بيت الكتائب المركزي في الصيفي ومقر قيادة القوات اللبنانية في معراب، وهما زيارتان تحملان معنى رمزيا كبيرا وتفتحان صفحة جديدة من العلاقات بين سوريا وفئة من اللبنانيين عانت اضطهادا كبيرا من النظام المخلوع في سوريا. الأمر الثاني اللافت في زيارة الشيباني تأكيده أن لا نية لسوريا في التدخل عسكريا في لبنان بتاتا. بالتوازي برز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وفيه أن الدولة يجب أن تكون المرجعية الوحيدة للسلاح. فهل هو موقف نهائي ومبدئي أم يمكن أن يخضع لتغيرات وتبدلات وفق توازنات الواقع القائم؟ في الأثناء شهد قصر بعبدة حركة غير عادية تمثلت في توافد المزيد من القوى السياسية والشعبية المؤيدة لرئيس الجمهورية ولصيغة الإطار التي تم التوقيع عليها بين لبنان وإسرائيل. وقد أكد الرئيس عون أمام الوفود أن المفاوضات ليست خيانة بل هي حرب دبلوماسية من دون دماء، كما رد بطريقة غير مباشرة على المنتقدين والمشككين داعيا إلى انتظار نتائج المفاوضات قبل إصدار الأحكام.
5: المنار.
6: أهلا بكم. رفض اتفاق العار المسمى اتفاق إطار وصل إلى طاولة مجلس الوزراء الذي لا علم له به ولا قرار، فكان سؤال وزراء الثنائي الوطني للمستأثرين بالوطن وقراره: بأي حق يعطى الإسرائيلي هذا الإطار؟ وكيف نتخلى عن حقوقنا وأرضنا؟ بل كيف نتخلى عن مقاضاة إسرائيل التي قتلت 135 مسعفا وآلاف اللبنانيين؟ وللسائلين عن بديل إطارهم المشؤوم جواب من وزير الصحة ركان ناصر الدين: هي الوحدة الوطنية والجرأة في الموقف والاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي وما يعطيه للبنان من أوراق قوة يمكن الاستناد عليها بدل الانبطاح أمام العدو. ومع عجز السلطة عن تبرير سقطتها الدستورية وكارثيتها الوطنية، ومع اتساع شريحة الرفض والاستنكار للاتفاق الكارثة الذي يعد خيانة من السلطة لخطابها الرئاسي وبيانها الوزاري، سعى رئيسا الجمهورية والحكومة إلى محاولة تبرير وصفة الفتنة التي أتوا بها إلى البلاد. وبعد دروسهم بالفلسفة التفاوضية والمكنونات الغيبية لاتفاق الإطار الذي علينا انتظار تجربته تحت نار العدو واحتلاله وقتله اليومي الذي شرعوه، شرعوا بمحاولة التلاعب على الترجمة بين الإنجليزية والعربية لتبرير تنازلاتهم السيادية والقانونية، متهمين المعترضين على اتفاقهم المشين بأنهم لا يقرؤون، ليبدو وفق كل الترجمات أنهم هم من لم يقرأوا على ماذا كانوا يبصمون، فنفذوا الإملاءات والتعليمات الأمريكية وغير الأمريكية الخالصة لمصلحة الحكومة الصهيونية. وحتى يبصر اللبنانيون شيئا من الحكمة المرتجات في أداء المسؤولين السلطويين بدل توترهم وانفعالهم والإيغال بمعاداة مواطنيهم والاستخفاف بدمائهم وعقولهم، فإن رفض اتفاق الإذعان هذا آخذ بالاتساع، والرفض هو موقف سيادي وليس مجرد خلاف سياسي، والجنوب ليس حقل تجارب للعدو ولا لسياسات السلطة الفاشلة، كما قال باسم حزب الله النائب حسن فضل الله. وفيما جدد الرئيس نبيه بري التأكيد على أن وصفة الفتنة هذه لن تمر، كرر الوزير السابق وليد جملاط رأيه بالاتفاق الذي هو أخطر بكثير من 17 أيار. حتى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي يزور لبنان علق على الاتفاق آملا أن يكون حافظا للمصلحة الوطنية اللبنانية وليس هروبا من الضغوط كما قال. وما يقوله الميدان أن يد العدو الصهيوني مطلقة وأساريره منفرجة بما حققه له هذا الاتفاق، بل كشف إعلامه أن أعمال التجريف وأن أعمال التفجير وجرف المنازل قد عادت بزخم قوي في جنوب لبنان بعد التوقيع على اتفاقية الإطار.
7: NBN. لم تخفت تداعيات اتفاق الإطار، لكن صدارة المشهد شغلته اليوم زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، وأن حضر فيها حدث التوقيع الذي تم في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. وتنطوي الزيارة الرسمية السورية على أهمية سياسية مضاعفة من حيث التوقيت والمضمون، ولا سيما أنها شملت هذه المرة ليس فقط المراجع الرسمية بل مروحة واسعة من الأطياف اللبنانية. أما الاجتماع الذي عقده الوزير الشيباني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد أكسب قيمة مضاعفة للزيارة السورية إلى لبنان، وهو الاجتماع الذي وصفه الوزير الضيف بأنه كان ممتازا جدا وتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وإذ نفى أن يكون ملف حزب الله قد طرح خلال اللقاء، قال الشيباني إنه إذا اقتضت المصلحة لقاء الحزب فنحن منفتحون. وقد عززت هذا التعبير عن الانفتاح تقارير سورية المنشأ عن رغبة دمشق في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، عنوانها العريض دعم الاستقرار الداخلي في لبنان ومواكبة المرحلة السياسية التي يعيشها. وعلى ما نقل عن مصادر سياسية فأن زيارة الشيباني لا يمكن وصفها بمجرد زيارة عادية، وأن الوزير يحمل رسالة رئاسية سورية تؤكد احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ولأن أكد التقارير أن الشيباني يحمل ملاحظات وهواجس دمشق من اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي، فإن الوزير السوري حرص في تصريحاته العلنية على وصف الاتفاق بأنه شأن لبناني ناصحا بإجراء حوار هادئ في شأنه. ومن الجانب اللبناني كرر الرئيس بري في تصريحات صحفية وصف اتفاق الإطار بأنه سيء ومشحف بحق لبنان، معتبرا أن المخارج موجودة إذا توافرت الإرادة. وفيما أكد الرئيس بري ألا رسالة حاليا إلى الرئيس جوزيف عون، مضى رئيسا الجمهورية والحكومة في الدفاع عن صيغة اتفاق الإطار والتقليل من مساوئها ومخاطرها، معتبرين أنها ليست معاهدة أو اتفاقية وبالتالي لا تبعات قانونية لها. هذا وحضر ملف الاتفاق على طاولة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في السراي الحكومي، وسجل وزراء الثنائي موقفا رافضا له وللتفاوض المباشر مع العدو المجرم، معتبرين أن الاتفاق يقدم للإسرائيلي ما لم يقدمه أحد وأعطاها حق بوجودها في الأرض. ورغم أن الرئيس سلام برر الاتفاق إلا أن قناعة ورؤية الوزراء الوطنية رفضت ذلك جملة وتفصيلا.
5: OTV. بين إطار واشنطن اللبناني الإسرائيلي والإطار المستقبلي للعلاقات اللبنانية السورية تمحور المشهد السياسي المحلي اليوم. فعلى المستوى الأول اتضح أكثر فرز المواقف بين مؤيد بالمطلق أو موافق لكن بشروط من جهة، وبين رافض بالمطلق أو رافض غير مستعد للمشاركة في أي ائتلاف لإسقاط ما تم التوصل إليه من جهة أخرى، وهو ما صب في سياقه موقف النائب السابق وليد جملاط. وفي غضون ذلك واصل رئيس الجمهورية جوزيف عون الدفاع عن الصيغة التي تم الاتفاق عليها في العاصمة الأمريكية، مكررا الإشارة إلى أن كلفة الحرب كبيرة جدا على لبنان وشعب لبنان، لذلك كان البديل هو اعتماد التفاوض، مشددا على انتظار نتائج المفاوضات قبل إصدار الأحكام. أما على المستوى الثاني أي اللبناني السوري، فالأبرز إعلان وزير الخارجية السورية من عينتيني الانفتاح على اللقاء بحزب الله. وحول مستقبل العلاقة بين دمشق وبيروت تبقى العبرة في التنفيذ، عسى أن تقترن الأقوال بالأفعال.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
8: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في. 8:30 ليلا. أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلا. بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي تحت الضوء. كيف ستترجم بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات تنفيذية؟ ما هو الجدول الزمني المتوقع؟ وهل تلتزم الأطراف به؟ ماذا تحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ ماذا عن التفاهم الأمريكي الإيراني؟ وهل يتجه نحو الترسخ أم التعثر؟ وكيف سينعكس على لبنان والمنطقة؟ تحت الضوء مع ميري العلم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: كلمة أمل.
1: لا أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف بإذن.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
3: وحش تعال معي على البيت.
2: شو
3: الحب
2: مسرحية الوحش؟
3: خلينا نروح من هون.
4: انا لازم اروح على البيت.
3: انت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
1: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70 62 62.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. يواصل وزير الخارجية السورية أسعد شيباني زيارته لبنان، ويزور حاليا مدينة طرابلس، حيث كان في استقباله نائب رئيس الحكومة طارق متري وعدد من نواب طرابلس. وكان اللافت الحشود التي تجمعت في ساحة السلام في عاصمة الشمال احتفاء بهذه الزيارة، ورفع عدد من المشاركين العلمين اللبناني والسوري. وفي دار الإفتاء في طرابلس يعقد اجتماع بين شيباني وعدد من الشخصيات الشمالية. وقبل توجهه إلى طرابلس، كان شيباني التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وأشار إلى الحرص على دعم لبنان في الاستقرار الأمني والسياسي. أما جعجع فأكد أن ما يحصل بشأن تفسير اتفاق الإطار مع إسرائيل غش للرأي العام، مشيرا إلى أن علينا إما تسليم لبنان لإيران أو إكمال القتال أو السير باتفاق الإطار. أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث إلى المدن عن ارتياح كبير لزيارة وزير خارجية سوريا لبنان، واللقاء الثنائي الذي جمعه به، ووصف بري شيباني بالدمث والمطلع وصاحب عمق في مقاربته لملفات المنطقة، قائلا: لم ألمس منه أي حقد تجاه حزب الله. وكشف بري أن الرئيس أحمد الشرع وجه إليه دعوة لزيارة دمشق فرحب بها، لكنه شرح عدم تنقله في هذه المرحلة. أما لدى سؤال بري عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، فقال: العوض بسلامتك.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04 727

0: 0700-700-722 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: في طهران التقى وفد من حركة أمل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف. الوفد برئاسة خليل حمدان تمنى على قليباف زيارة الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والمناطق التي تعرضت لهمجية الاعتداءات الإسرائيلية. أفادت منظمة اليونيسف في بيان بأن ما لا يقل عن 100,000 طفل في لبنان يواجهون خطر عدم العودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل ما لم تتخذ إجراءات عاجلة قبل شهر أيلول لإصلاح وإعادة تأهيل المدارس التي تضررت جراء النزاع الأخير. أبدى المكتب الإعلامي في وزارة المال استغرابه لما أدلى به أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار. وأكد المكتب أن جميع العاملين في شأن العام ومنهم الشعار يعلمون أن موازنة العام 2026 كما أقرها مجلس النواب لم تلحظ أي اعتماد مخصص لزيادة الرواتب والأجور، وبالتالي فإن أي زيادة من هذا النوع تستوجب حكما إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النواب، ومن هنا لا تملك وزارة المال صلاحية استحداث هذا الانفاق، علما أن مشروع القانون الرامي إلى فتح الاعتماد اللازم لهذه الغاية قد أحيل على مجلس النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة. من أخبارنا العامة، طالبت الأمم المتحدة بدعم دبلوماسي موحد لمحادثات الدوحة الجارية بين إيران وأمريكا، محذرة من هشاشة الوضع الراهن ومخاطر انزلاقه مجددا إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق. وجاء ذلك خلال إحاطة قدمتها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لبناء السلام ودعم السلام إليزابيث سابهار أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إيران. في جديد أخبار المونديال، تشهد المنافسات اليوم مواجهة مرتقبة وقوية، يتواجه منتخبا إسبانيا والنمسا عند 10:00 من مساء اليوم بتوقيت بيروت. إلى ذلك تتواجه البرتغال مع كرواتيا عند 2:00 من فجر غد الجمعة بتوقيت بيروت، كما تتواجه سويسرا مع الجزائر عند 6:00 من صباح غد الجمعة. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في هذه الحلقة، قتلى وجرحى في تفجير قرب القصر العدلي بدمشق.
2: بينه وبين القصر العدلي تقريبا 30 متر، يعني هي الحارة هون دائما فيها ازدحام، فيها سوق، فيها قهوة، يعني هي مرت على الناس.
1: ألف يوم على الحرب في غزة، كيف غيرت وجه الحياة في القطاع؟
3: قلوبنا اللي كانت صافية وفيها الضحكة وفيها المحبة انطفت، أولادنا اللي كانوا متعلمين مثقفين شغف الدراسة عندهم راح.
1: وما يزيد عن 1.5 مليون غزي يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.
4: أنا جعت أكثر من فترة المجاعة، فترة المجاعة ما كانش في أكل، بس حاليا في أكل بس أنا ما قادر أشتريه.
1: الجيش السوداني يتصدى لهجومين بالمسيرات في النيل الأبيض وشمال كردفان. أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ اللقاء من العاصمة السورية، حيث قتل 5 أشخاص وأصيب 16 شخصا في تفجير وقع قبل سويعات في مقهى قرب القصر العدلي بدمشق، ولا تزال الحصيلة غير نهائية، وقد فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنية حول الموقع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسل بي بي سي هبار عثمان. أهلا بك هبار، وبداية ما آخر التطورات لديك؟
5: انفجار عنيف هز مقهى المشيرية الذي يقع قرب القصر العدلي في منطقة الحجاز وسط العاصمة السورية دمشق. فيما يتعلق بالحصيلة النهائية، حقيقة الحصيلة لا زالت بدائية وهي تتغير تباعا. في آخر تحديث وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية السورية أفادت بمقتل 6 أشخاص وجرح 22 آخرين جراء التفجير. فيما أكدت قسم الداخلي في دمشق بأن التفجير نجم عن زرع عبوة ناسفة في مقهى المشيرية الذي يقع قرب القصر العدلي، يعني فقط عدة أمتار هو يبعد عن القصر العدلي. إلى حد هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي هز دمشق اليوم، إلا أن التفجير يتزامن مع انطلاق محاكمات عدد ممن تسميهم الحكومة الانتقالية السورية برموز وفلول النظام السابق في القصر العدلي الذي يقع قرب مقهى المشيرية نفسه. خلال الأيام القليلة الماضية قامت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي شهدت محاكمة بدر الدين حسون، أحمد بدر الدين حسون، ووسيم الأسد، وعدد من رموز وفلول النظام السابق حسب تسمية الحكومة الانتقالية السورية. أيضا التفجير اليوم يتزامن مع نشاط الخلايا النائمة لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في عدة محافظات سورية. خلال الأيام القليلة الماضية رصدنا تفجيرا وهجوما انتحاريا لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية على أحد المقرات الأمنية في مدينة الرقة. الهجوم أنذاك أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وجرح 3 آخرين. العاصمة السورية دمشق أيضا بطبيعة الحال تعرضت لعدة تفجيرات منذ سقوط الأسد، كان آخرها التفجير الذي تبناه تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية والذي استهدف.
1: لكن حتى الآن هذا التفجير الأخير لم تتبنى أي جهة أو لم تعلن مسؤوليتها عنه.
5: تماما، إلى حد هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي هز دمشق. أيضا يعني هذا التفجير يتزامن اليوم مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى لبنان. قد تكون هناك أيادي أخرى يعني وراء هذا التفجير،
1: وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي لابد أنها قد بدأت. أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي في دمشق هبار عثمان. وقد روى لنا بعض شهود عيان من موقع التفجير في العاصمة السورية جانبا مما حدث.
6: سمعت صوت الانفجار كان كتير قوي، بعدها مباشرة توجهت يعني لمنطقة الانفجار اللي هي قريبة جدا من القصر العدلي ضمن المقهى. طبعا حاولت أوصل لمكان التفجير بس ما قدرت للأسف، لأنه كانت القوة الأمنية يعني فارضة طوق أمني وحتى منعت الناس من الاقتراب لمكان الانفجار حفاظا على حياتهم. من المكان اللي كنت فيه يعني شفت سيارات الإسعاف وهي عم تنقل المصابين، فرق الدفاع المدني كانت موجودة وعم تشتغل على إسعاف الجرحى وتأمين المكان. للأسف الأجواء كانت متوترة يعني وصادمة صراحة، كان واضح انه في حالة استنفار بسبب الانفجار، والناس كانت عم تحاول تعرف شو اللي صار، تطمن على اهلها ومعارفها.
2: تفجير بالحارة بشارع النصر يلي قريب من القصر العدلي محكمة دمشق، يعني بينه وبين القصر العدلي تقريبا 30 متر. يعني هي الحارة هون دائما فيها ازدحام، فيها سوق، فيها قهوة، يعني هي مرت على الناس بيروحوا بيتسوقوا بيتبضعوا من هون، فدائما هون في زحمة.
0: كنت قريب من القصر العدلي فسمعنا صوت انفجار بالمنطقة، فتوجهت على المكان لحتى نعرف شو فيه. طبعا مباشرة انتشرت الدفاع المدني ووحدات الأمن أغلقوا المكان، في إصابات ومغلق المكان حاليا، تشغل فيه وحدات الأمن الداخلي وفي وحدات الكيناين كمان عم يشوفوا الطريق مشان ما يكون فيه مثلا عبوة أو شيء.
1: شهود عيان من العاصمة السورية دمشق.
7: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: ألف يوم مرت على بداية الحرب في قطاع غزة، بدلت ملامح الحياة في القطاع جغرافيا وديمغرافيا وإنسانيا. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر تشرين أول الماضي، لا تزال تداعيات الحرب تنعكس على تفاصيل الحياة اليومية لأهل القطاع. فقد خلفت هذه الحرب ما يزيد عن 73,000 قتيل وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ودمرت أكثر من 80% من المباني، حتى أن كميات الأنقاض تقارب ما بين 60 إلى 70 مليون طن من الركام وفقا للمكتب أيضا، فضلا عن تدمير ما يقرب من 700,000 متر من شبكات المياه والصرف الصحي، وما يزيد عن 700 بئر مياه على مستوى بلديات قطاع غزة. سياسيا، أعلن مجلس السلام أمس في منشور له على منصة إكس أنه لا مكان في المستقبل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا في غزة، وأكد أنه يسعى لإنهاء ما وصفه بالاعتماد المستمر على المساعدات، وذلك بعد أن بدأ المجلس أولى اجتماعاته في قبرص هذا الأسبوع. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت أمس بأن المجلس سيبدأ خلال أسابيع معدودة مشروعا تجريبيا لإدارة مراكز إيواء إنسانية في مناطق بقطاع غزة. للمزيد حول ما بعد ألف يوم من الحرب في القطاع ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون قطاع غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وبداية ما الذي يمكن أن نقول أنه أثر مباشر لوقف إطلاق النار وبداية عملية السلام التي يجسدها مجلس السلام حتى اللحظة في القطاع؟
8: نعم، أهلا بكم. يعني في الواقع الأمور لم تتحسن بالشكل الكبير أو المطلوب على الأرض في قطاع غزة، خصوصا بعد توقيع هذا الاتفاق، حيث واصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف وإطلاق النار وعمليات التوسعة والتجريف للأراضي، و يعني قضم مزيد من أراضي القطاع حتى وصلت نسبة السيطرة إلى 70% من إجمالي مساحة القطاع. ربما يمكن القول أن ما تغير هو عمليات القتل الجماعي بالجملة إذا جاز التعبير، حيث أنه خلال الحرب في كل يوم كان يقتل ما بين 100 إلى 150 شخص، ولكن عقب اتفاق وقف إطلاق النار انخفضت النسبة ما بين 5 إلى 10 أشخاص يوميا. وأيضا كان هناك فتح للمعابر وإن كانت بشكل محدود وقليل جدا بالنظر إلى الاتفاق، وأيضا تم إعادة فتح معبر رفح ولكن بأعداد قليلة من المسافرين. حتى هذه الأثناء تتواصل عمليات القصف، قبل حوالي ساعة من الآن تم قصف مجموعة بالقرب من المخيم الجديد في النصيرات، أصيب 7 أشخاص على الأقل من بينهم إصابات بالغة، ومنذ يوم أمس قتل على الأقل 7 أشخاص وأصيب زهاء 20 آخرين. ومنذ توقيع هذا الاتفاق قتل أكثر من 1060 شخصا وأصيب قرابة 4000 آخرين بجراح مختلفة.
1: لم تبدأ بعد هذه المشروعات التجريبية التي أشارت إليها مصادر إعلام إسرائيلية وأن مجلس السلام سيتولى إدارة مراكز الإيواء الجديدة.
8: هذا صحيح، كل ما نسمعه يأتي عبر الإعلام العبري، ولكن عمليا على الأرض ومن خلال اتصالاتنا مع السكان لم يبدأ أي شيء، ولكن هناك في المقابل عمليات تجريف ونسف وتسوية للأراضي تحدث منذ عدة شهور خلف المناطق أو خلف ما يعرف بالخط الأصفر في إطار المنطقة التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي، ولا يمكن الجزم بما يحصل في هذه المنطقة لأنها تخضع بالكامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي، ولا يستطيع أحد الاقتراب منها، لا مواطنين ولا وسائل إعلام ولا أي من الجهات الدولية.
1: أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش، مراسل بي بي سي لشؤون غزة. كيف تبدلت الحياة في قطاع غزة بعدما يقرب من 3 أعوام على الحرب؟ لنستمع لجانب من شهادة الغزيين.
3: احنا اليوم إن 1000 يوم في الحرب، احنا فقدنا اشياء كتير. اول اشي واغلى اشي في الحرب فقدته فقدان لاختي الكبيرة. ثاني شغلة فقدناها، فقدنا الحياة الحلوة، فقدنا قلوبنا اللي كانت صافية وفيها الضحكة وفيها المحبة انطفت. اولادنا اللي كانوا متعلمين مثقفين شغف الدراسة عندهم راح. كنا في بيوت مسكر علينا في عز دين الحرب، ولكن اليوم احنا هنا انا في خيمة على البحر ننقل قلب الشوب. الحياة كلها انقلبت علينا، حياة قاسية جدا جدا لا توصف. ان 1000 يوم واحنا بنعبي مية، بنجري ورا شحنية المية ورا التكية، حياتنا أتعس من التعاسة للأمانة. صرنا مثل هال1000 يوم نتمنى كل يوم الموت أكثر من مرة.
9: أزمة المياه وأزمة الشرب وأزمة الأكل وأزمة المكان، يعني لا في حلول ولا في حتى أمل. الإنسان يتعلق في هذا الأمل إنه نرجع على بيوتنا ونرجع على دورنا أماكننا.
10: ال1000 يوم ما بدناش طعم الراحة، نفسنا ننام يعني، وإحنا هيك تحسين بالأمان، مش خايفين على أولادنا، مش خايفين على حياتنا، ما ضللنا لا بيت ولا ضللنا حياة ولا ضللنا أي أصلا يعني شغف للحياة. أنا ابني مثلا توجيهي، إذا بعرفوش الأولاد إيش يعني مدارس، عندي طفل يعني عمره تقريبا 10 سنوات دائما بيحكي لي يا ماما وقتش إحنا بدنا نموت بدنا نتريح. بيجي في الواحد عاجز صراحة قدام أولاده لما يحكوا هذا الكلام.
1: مواطنون غزيون، هذا يفيد التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة بأن حوالي 1,600,000 شخص داخل غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد ما بين المرحلة 3 والرابعة من التصنيف الذي يعتمد 5 مراحل للأمن الغذائي. يأتي هذا في ظل استمرار المطالب بزيادة حجم المساعدات التي يسمح بدخولها لقطاع غزة، حيث يعاني الغزيون ليس فقط من نقص الكميات إنما كذلك من الأسعار المبالغ فيها كما يقولون.
11: أنا كمواطن لم أستفد من هذه المساعدات منذ أشهر. الاحتلال بهذا المنع لإدخال المساعدات المدخلة سبب انهيار للوضع الاقتصادي والمعيشة في غزة. ما نطالبه كمواطنين هو التزام ببنود وقف إطلاق النار بإدخال أكثر من 600 شاحنة في اليوم.
4: من شهر تقريبا ما شفتش عدد الشاحنات وصل إلى 100 شاحنة، 150 شاحنة فعليا. بصلك بقولك 10 شاحنات مساعدات، 9 شاحنات مساعدات لو توزع لكل واحد كرتونة منهم بدك معدل 9 شاحنات لمدة 4 سنين. أنا آخر مرة أخذت كمونة منظفات يعبر عن شامبو وصابونة ومش عارف شو، كمان المساعدات بصنع مش الكمونات هي مطلوبة. هو على الحكي اللي قالوا 600 شاحنة توقعنا أنه نغرق مساعدات. أنا جعت أكثر من فترة المجاعة، فترة المجاعة ما كانش في أكل، بس حاليا في أكل بس أنا ما قادر أشتري. أنا بابا بطلع في السوق أو أطلع أنا وبنتي أخذها على الدكتورة على المدرسة أوصلها وتشوف الفاكهة وأنا ما قادر أشتريها، بنظرة الحصرة في عين بنتي هاي مشكلة.
12: المساعدات اللي بتفوت غزة يعني جزء بسيط جدا بالنسبة لاحتياج المواطن الغزي، يمكن عشان أنا والدي توفى بالحرب وإمي أرملة بتاخد كل فترة وفترة مساعدات، يعني كل فترة وفترة بس شو المساعدة؟ كرتونة فيها شوية معلبات وشوية مواد تموينية، في أشياء تانية لازمانة برضو بالنسبة للمواد الغذائية والمواد الأساسية، أشياء كمان بالنسبة للمواد النظافة والمواد الصحية كمان بتلزمنا ما بناخدهاش.
1: جانب من معاناة أهل قطاع غزة مع نقص المساعدات، وتستمعون معنا لاحقا في هذه الحلقة للمزيد من شهادة الغزيين عما آلت إليه حياتهم وأوضاعهم بعد 1000 يوم من الحرب في القطاع. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: مسؤولون صحيون في قطاع غزة يقولون إن 15,000 شخص مصابين بسبب الحرب أو بأمراض تهدد حياتهم لا يستطيعون الحصول على العلاج اللازم، بينما توفي 300 شخص أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي. يتزامن ذلك مع مرور 1000 يوم على الحرب في قطاع غزة. فلسطيني من غزة:
15: إحنا كمرضى فشل كلوي بنمر بمنحدر خطير جدا جدا من بعد الحرب، ما دخلش أي علاج يذكر لمرضى فشل كلوي.
14: التلفزيون السوري الرسمي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق. الولايات المتحدة توقع اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس.
13: BBC أخبار الشرق الأوسط.
14: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يصل إلى لبنان في زيارة هي الثانية لهذا البلد. مراسلة BBC في بيروت كارين طرباي:
16: برنامج أسعد الشيباني في لبنان حافل وحافل جدا، هو يلتقي عدد كبير جدا من مختلف الأطراف ومن مختلف التوجهات السياسية في البلاد.
14: قائد عسكري إيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم على إيران، بينما تستعد لإقامة جنازة رسمية للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي خلال الفترة من يوم السبت وحتى الخميس. منظمة الصحة العالمية تقول إن التفشي الأحدث لمرض الكوليرا في السودان أودى بحياة 120 شخصا، بينما بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها أكثر من 1100 حالة. هذه تحياتي هند سليم.
13: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
17: أهلا بك نيرمين، وأهلا بجميع مستمعي BBC.
1: أعتقد أن الحادث الذي وقع في العاصمة السورية دمشق اليوم ربما كان له حضور على مواقع التواصل ريم.
17: بالتأكيد نيرمين، كان هذا الحدث من أكثر الموضوعات تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد الانفجار الذي هز منطقة الحجاز ووسط دمشق ظهر اليوم بالقرب من القصر العدلي، واستهدف مقهى مكتظ بالمدنيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق حصيلة أولية. دعينا نستمع نيرمين إلى أحد الفيديوهات المتداولة من موقع الحادث.
18: السريع يا شباب، قسم الحميدية، أي حدا بعتونا العمليات يا شباب بعتونا.
1: ومن العاصمة السورية إلى العاصمة العراقية، يبدو أن بغداد أيضا شهدت حادثا أثار تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل، فما الذي جرى؟
17: صحيح نيرمين، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لانفجار مولد كهرباء في أحد الأحياء السكنية، ما تسبب بأضرار مادية في عدد من المنازل والمركبات القريبة وأثار حالة من الذعر بين السكان. وتظهر المقاطع المتداولة لحظات تصاعد ألسنة اللهب والدخان فيما هرعت في فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق ومنع امتداده. نستمع لمن وثق هذا الفيديو.
19: البيوت هاي خطير،
20: هو غريب صفن الطفاية طلعت سخام العجل.
1: هل عرفت أسباب هذا الانفجار في بغداد؟
17: بحسب المعلومات الأولية نيرمين، يرجح أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أدى إلى ضغط زائد على المولد الكهربائي ما تسبب في انفجارها، ولم تسجل خسائر بشرية، وحتى اللحظة تواصل الجهات المختصة التحقيق للتأكد من الأسباب بشكل نهائي.
1: من أين ختم هذه الجولة ريم؟
17: من اليمن، حيث تصدر منفذ الوديعة الحدودي منصات التواصل الاجتماعي، وبحسب صور ومقاطع منتشرة أظهرت ازدحام كبير، واشتكى المسافرون من طوابير طويلة وفترات انتظار تمتد لساعات وأحيانا لأكثر من يوم وسط معاناة كبيرة للعائلات. وزاد نيرمين من انتشار هذه القصة مقطع فيديو لمواطن وجه رسالة للمسافرين، دعينا نيرمين نستمع له.
21: اللي عنده أسرة ولا عائلة مسافر معهم بالسيارة من اليمن للسعودية، أنا نصيحتي له يسافر لوحده ويركب أولاده وحرمته وطيران، يبيع ذهب، يبيع أرض، يبيع أحسن من البهذلة. أما إذا هم أبو شباب عادي.
1: كيف تفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع من اليمن؟
17: طالبت التعليقات السلطات المختصة ووزارة النقل بالتدخل لتنظيم حركة العبور وتقليل الازدحام وتحسين الخدمات في المنفذين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار توافد أعداد كبيرة جدا من المسافرين.
1: أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة. أكدت الحكومة اللبنانية أن المرحلة المقبلة ستركز على تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وحصر السلاح في يد الدولة في وقت يواصل فيه حزب الله انتقاد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ويؤكد تمسكه بحق الرد على أي انتهاكات. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد صرح أمس بأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يعد اتفاقية أو معاهدة، إنما يهدف لوضع إطار للمفاوضات ولتحديد مسارها وصولاً الاتفاق محتمل. من ناحية أخرى، تستمر حركة عودة النازحين اللبنانيين لبلداتهم في الجنوب ومن بينها مدينة صور، كما نستمع لبعض العائدين.
5: العالم بدها منفس، خصوصا الوضع المعيشي كان قبل الحرب تعيس، وبعد الحرب اللي صارت لقطعة 66 يوم ما كان فيه مثل ما يقولوا تعويضات، عشان يمكن كانوا متركبين على حرب، واللي صار هلأ على أفظع. المصالح عم تحاول هي تتدين مصاري اللي تفتح لأجل تحاول تأمن قوت يومه بس، يعني ما حدا بده لا يطور مصلحته ولا حدا بده يصمد مصاري، بده يقدر بس يقدر يصرف على حاله بعد هالفاجعة اللي عمرها 3 سنين حاليا بالحرب. دورة الاقتصادية بلبنان كله مش بس بسوريا هي واقفة. هلا اللي انت بتشوفيه عم يشتغل هن 3، فيش غيرهم، القهاوي من كثر البطالة، وبدك تلاقي المطاعم والمحلات اللي هي اللي عليها بالاكل، هيدا شيء طبيعي، والسوبر ماركت، غير هيك ما في حدا اصلا عم يشتغل. سات مدينة صور لها حيفية، رجع المي بسرعة عليها، الكرة الباقية المي بعد هلا مقطوعة فيها.
6: كان عندي محلين ورد تدمروا، فجاري حطيت شوية ورد عند جاري لحتى نلاقي محل، فالبلد هون مدمرة تقريبا وعم نحاول ننهض فيها من جديد. بعد الحياة مأساة هون، العالم عم بتحاول تنهض من جديد لأنه كله بدي يبلش من الصفر، وكل العالم شوي متضايق ماديا ونفسيا.
1: نازحون لبنانيون ممن عادوا لصور في الجنوب. إلى السودان، حيث تعرضت مدينة تندلتي بولاية نيل الأبيض جنوب شرق البلاد ظهر اليوم لهجوم بطائرة مسيرة، فيما أعلن الجيش السوداني أن دفاعاته تمكنت من إسقاطها. وفي شمال كردفان وسط البلاد، أعلن الجيش أيضا إسقاط طائرة مسيرة أخرى، بينما أفادت مصادر محلية بتعرض مدينة الأبيض عاصمة الولاية لهجوم بطائرة مسيرة. وقد استمعنا لعدد من سكان المدينة.
22: وكالعادة المطارات اليوم شغالة فينا دي، والله العظيم بقت ليلة دي شرب الشاي، كانت دي بتقع ساي في المدارس، تشفيات، يعني محل تجمعات، يعني لو وقعت مثلا في ناس دانو يشوفوا في شنو كانوا يدبلوا في واحدة، يعني نمتين الليلة اتهدفوا محلها ارتكادات قوات مشتركة، فجأة الطيارة طلعت سامعين صوتها دن دن دن، لكن ما بنعرفها بتدق وين، يعني بطرحوا الوضع الحاصل كهرباء، والله العظيم يعني الليلة جات احنا تاني الكهرباء نشوفها بعد يومين شغال، يعني ترشيد، لكن ده كله ما في، لكن أمان ده ما في موضوع المسيرة ده شوفنا له حل.
23: اليوم تم إسقاط مسيرتين حاولتا الدخول إلى أجواء مدينة الأبيض لاستهداف مواقع بكل تأكيد مدنية، بنفس الطريقة اللي تم بها استهداف مواقع مدنية في الفترة أو الأسابيع الماضية.
24: حقيقة حسب معلمنا وشاهدنا صباح اليوم أنه قوات الجيش استطاعت أنه تسقط مسيرتين استراتيجيتين تابعات لقوات الدعم السريع، ونحن كمواطنين سعداء جدا يعني بهذا الإنجاز، لأنه هذه المسيرات ظلت خلال 3 أسابيع الماضية تقصف مواقع المدنيين وتقصف المرافق الحكومية والمراكز الحيوية التي تقدم خدماتها للمواطنين.
1: بعض سكان مدينة الأبيض وسط السودان.
7: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: مرة أخرى نعود لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة بعد مرور 1000 يوم على بدء الحرب، حيث يعيش الآن نحو 80% من النازحين في تجمعات عشوائية ومخيمات غير منتظمة، فيما يواجه 96% من السكان مشاكل حادة في المأوى، لا سيما بعد أن غمرت مياه الأمطار والصرف الصحي خيام الغالبية خلال الشتاء الماضي، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة العالمية للمأوى في يونيو حزيران المنصرم. وقد استمعنا لبعض النازحين ممن لا يزالون في الخيام في غزة.
0: الحياة عندنا صعبة جدا جدا جدا، احنا عايشين في فقسات، مش فقسات، عهد الله بمعنى الحرف الحرف الكلمة يعني، والضم والنون. احنا للأمان اليوم 200 هذا البلاستيك هذا ما بسويش حاجة، موت موت. الأطفال ساح جرب قرف حساسية ضبط لهي الشغلة يعني، كمان من البق والجراد والقرف اللي احنا عايشين.
2: والله انا عايش في عزة، والله داي الجراحة ندين اطفالي وبجريهم وشهيد علي الله جريهم مع الزعل من الحك. البعوضة قرفتنا، الشمس، الشوب، يعني المي اللي متلج نفسنا نشربها مش شهيينها، يعني كل واحد يفتح اللاجي بيده يروح يشرب مي. حمامات يعني الواحد بده يروح على الحمام مش لاقي حمام نظيف، مش مرتاحين نفسيا، وضع صعب صعب درجة أولى. أنا ابن آدم يعني عمري 45 سنة صاحب 8 أنفار جربت مش لاقي أكفى، وبتغسل يوم يوم بدبر دوب، والله العظيم بمشي قال حاجة نص كيلو لما نجيب المي مرار، والشوب والحرارة يعني الشوب فقين الخيام تعودنا بضربن نار في الشواء، يعني فيش حياة فيش مأوى الناس الله يعينها.
3: بتصحى من النوم بتلاقي حالك نار، مية بتنزي مية مية مية، ولا بتعرف تنامي، والصغار بنزوا عرق من روسهم لا رجليهم، ومش لاحقين لا نجري ندور لنا مية نبرد على حالنا نغسل وجوهنا، مش مية أصلا.
1: جانب من معاناة الغزيين في الخيام بعد 1000 يوم على بدء الحرب في القطاع، وهناك الآن 22,000 مريض داخل غزة بحاجة للسفر وتلقي العلاج في الخارج وفقا لتقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وقد استمعنا لبعض المرضى ممن يعانون من أزمة في توفير الأدوية منذ بدء الحرب.
8: إحنا كمرضى فشل كلوي، مرضى غسيل كلى، من بعد الحرب ما دخلش اي علاج يذكر، ومن اهم العلاجات هذه ابر الحديد. هذه الابره مش موجوده من حد ما دخلت الحرب علينا، مش موجوده بالمره، علاجات كثير ما بتخشش وممنوعه من الاحتلال.
9: احنا مرضى الضغط والسكري اكثر ناس تاثرت في الحرب. العلاج ما خشش بخشش مقطع، ما فيش علاج اسم انه خلصت الحرب، ولكن حقيقه الحرب موجوده موجوده موجوده، بالذات على مرضى المزمن.
25: أنا كمريضة بدي أروح أسافر أخذ علاج، مش ملاقي إشي، مش ملاقي أدوية، مش ملاقي علاجات، وكمان محرومة من السفر. طب أنا إيش ذنبي؟ فإحنا بنطالب إنه يكون إلنا العلاج متوفر في غزة، أو أقل ما فيها إنه يكون في إلنا سفر عشان نقدر نتعالج خارج غزة.
1: مرضى من قطاع غزة، كما يعيش الأطفال في القطاع صدمات نفسية غير مسبوقة، كما نستمع لبعض الأهالي.
26: أنا عندي بنت بناتي 3، أثر عليهم الحرب كثير. أول حاجة في مستوى التعليم كثير كثير، صار عندهم الخوف والتوتر والقلق، ما بطلعنش أي مشوار إلا أنا أكون موجودة معاهن. من أيام من أول ما صارت الحرب يعني أثر عليهم الإشي هذا، حتى الطلوع والنزول بطلني يروحن ولا يطلعن ولا ينزل على المدارس، عندهم ضربوا هان، عندهم قصفوا هان، بدناش نروح المدارس، بدناش ندرس. واحدة عمرها 9 سنين، واحدة 11 سنين، واحدة 13 سنة، بظلهم قاعدات لحالهن، بس بجن صحباتهن علين برضنش يطلعن إلهن، بقولن خلص يما بعدين بتجيبي لي إياهن. في عندي بنت هذا بظلها زي نظام التوحد، بتحبها حتى لما أبوها بكلمها بتصير تصرخ تفد تقاتل، كله عنده زعاق في زعاق. عندي
27: إلي ولد ومرته مسافرين وتركوا إلي بنت، بنتهم عمرها كان أول الحرب كان عمرها 3 سنين، فلما بدأت الحرب البنت شاءت حالتها، لأنه إحنا كنا بجبال البلد وكان القصف في كل مكان، لدرجة يعني إنه البنت أنا كنت تلحظ إلها عن أبوها وعن أمها، فكان أمر الله عظيم أنه صعب يعني. فكانت طول الوقت تصرخ كوابيس، لما تنام كوابيس، لما تصحى كوابيس، تخاف من كل إشي. وأنا كنت بحزن عليها. أنا أولا أنا برضو كنت مكلومة، ابني استشهد في أول يوم في الحرب، كمان زوجي استشهد يعني. كنت والله تعبان كثير، فكنت أنا الحظ إلها. الحرب أثرت كثير فينا لدرجة إنه يعني الوقت اللي ما كانش فيه قصف يعني، لو خبط حاجة جنب البنت كانت تتسروع بتخاف يعني. خلال الحرب 3 سنين صارت في مرحلة 4 سنين 5 سنين 6 سنين والحرب شغالة، إيش بدك في طفلة أهلها مش عندها تلاقي الخبز.
1: مواطنون غزيون، وبهم نصل للختام، وتحية فريق العمل. كان معكم إبراهيم خليل في الإشراف العام، أميرة دكروري في الإعداد، لمياء عبد الستار في الإخراج، وفي هندسة الصوت إيهاب أمين. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.
4: نبه هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
10: يوميا في 10 مساء تصحبكم آرتي عبر أثير صوت كل لبنان.
11: أعزائنا المستمعين، برحب فيكم بهالجولة ضمن برنامج حصاد 10 من قناة آرتي.
10: حصاد 10 من آرتي مع عمر الصلح.
11: في حصاد اليوم، اتفاق الإطار في ميزان الربح والخسارة، دول الخليج العربية تفتح أبوابها للبضائع اللبنانية، لبنان أمام امتحان نبذ الفتنة.
10: هذا البرنامج برعاية RT.
11: في الفقرة الأولى والثانية من جولتنا مع برنامج حصاد 10 من قناة RT يرافقني الزميلين جوال مارون وحسين عياد، وبالفقرة الثالثة والأخيرة نستضيف المحلل السياسي الأستاذ مروان الدوم.
10: هذا البرنامج برعاية RT.
11: بداية أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وبإمكانكم أيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT.
10: هذا البرنامج برعاية RT.
11: لا شك بأن اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية وضع البلاد أمام منعطف حساس للغاية، فما بين مؤيد ومعارض انقسم اللبنانيون حول جدوى هذا الاتفاق، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة في ظل ما تشهده الساحة اللبنانية من احتقان سياسي وشعبي. مراسلة تارتي جوال مارون تابعت هذا الملف بسلسلة تقارير خلال الأسبوع الماضي، وسنتوقف معها حول أبرز المواقف والتطورات بهذا الشأن. بيوزيك جوال، أهلا وسهلا فيك. طبعا الحدث الأبرز كان هو اتفاق الإطار خلال الأسبوع الماضي. سمعنا كتير تفسيرات ونقاط خلافية من الأطراف طبعا يعني الرافضة ومن الأطراف المؤيدة. أكثر نقطة خلافية بهذا الاتفاق شو اللي طلع معك أنت خلال متابعتك لهذا الموضوع؟
12: نعم بالفعل، قناة RT كان لها حضور بهذا الموضوع، تبعناه بأداء تفاصيله من اتفاق الإطار كاملا كيف هو قدرنا نحصل على نسخة منه للمواقف اللبنانية. أكثر نقطة خلافية كانت التواصل المباشر مع الإسرائيلي، حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان ورفضوا هذا الموضوع، وتحديدا أيضا المناطق التجريبية. اليوم الحزب عم بيقول انه انتو لازم تنسحبوا كليا من الجنوب، والدولة خانت هيدا الوعد. الدولة عملت مناطق تجريبية وقتها الارتية عرفت، كانت اول حدا عم بيعرف انه فرون وزوتر الغربية هن ضمن الانسحابات. على الارض كان في رفض كومبليتلي للمناطق التجريبية، لانه المناطق التجريبية بدها تاخد بحسب رئيس مجلس مجلس النواب بدها تاخذ وقت كتير طويل. هو اخر فتره شو كان الرئيس بري عم بيقول خدون اقضيه، يعني بتاخدوا قضاء بنت جبال خلون ينسحبوا، قضاء مرجعيون ينسحبوا، هيك بتكون أسرع شوي وبيقدر هو أصلا يقرب وجهات النظر، خاصة أنه كان فيه بحسب معلومات أرتي قبل اتفاق الإطار لقاءات دورية عم بتصير بين رحال، يعني مبعوث من رئاسة الجمهورية ونواب حزب الله.
11: إيه بس حزب الله جوال من الأساس، من أول بدأت عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل كان رافض هذه المفاوضات المباشرة وكان رافض حتى لنتائجها، يعني ما كان في شيء جديد.
12: نعم صحيح،
11: موقف الحزب كان سابق حددوا،
12: بس كان الحزب بعده عم بيفتح الباب، يعني عم بيقول انه الدولة ما رح تمضي اتفاق الإطار. بدك خبرك شغلي، حسيت من خلال متابعتنا انه تفاجأوا بسرعة امضاء الاتفاق. يعني انا هيدا اللي شفته من خلال ردة الفعل، كان في ردة فعل عنيفة جدا من الحزب ان كان على الرئيس عون او حتى على الرئيس سلام، لدرجة انه يوميا كان في 3-4-5 نواب من الحزب عم بيطلعوا ويقولوا نفس الرأي. لا للفتنة الداخلية، عم تعملوا خلافات داخلية، عم تعملوا هيدا اتفاق الإطار منه منيح لأنه بيكرس الوجود الإسرائيلي، روحوا على إسلام أباد، إيران هي اللي عم بتساعدنا، بوقت يعني تعارضوا كليا مع لبنان الرسمي. فكرمال هيك شفنا هيدا الشرخ الكبير، وأصلا هو أثر على الشارع بكل الأحوال، يعني بعد شوية منشوف. بس كمان كان في لبنان الرسمي وضح، يعني بآخر فترة رئيس الجمهورية بلش يحكي أنه أنتم ما معكم حق باللي عم بتقولوه، أنا ما كرست التواجد الإسرائيلي.
11: يعني هلا بنحس أنه في خفت وتيرة الخلافات شوي عمليا، وخصوصا أنه الطرفين أجمعوا على نبذ الفتنة، وهي كانت شغلة كتير ضرورية لأنه عملية كان في خطوع صعب جدا ممكن يمر في البلد.
12: نعم صحيح، وشفنا هذا الشيء قدام السراي الحكومي، كانت الأرتي هي الوحيدة اللي عم بتصور، قدرنا نصور، كنا متواجدين قدام السراي، إجوا أنصار حزب الله حاملين الأعلام، كانت الإيرانية
11: أنا ما تبنوها بشكل رسمي لا الحزب ولا حدا،
12: لا يعني بس هن
11: أنت يعني مؤيدين
12: بس لا هي منا رسمية، هي تحركات يعني شعبية.
11: ما أعلن أنه في تحرك رسمي باتجاه السراي الحكومي،
12: لا هن تجمع شعبي انطلقوا من الضاحية وإجوا لهون، وأنا بس حكيت معهم قالوا لي أنه هن بناصروا حزب الله، يعني ما بدتنا يحكوا فيها، هن قالوها.
11: هلا بس بالعموم يعني صار في شوية برودة بالأجواء، لأنه حتى بمبارح موقف رئيس الحكومة شفنا أنه لا في شوية هيك تعاطي يعني سلس شوي
12: سلس.
11: بالأول كان في شيء صدامة
12: صحيح، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كتير عم بيشتغلوا على هذا الموضوع. بآخر المواقف اللي تابعناها رئيس الجمهورية قال الاتفاق الإطار هو بيؤدي انسحاب إسرائيلي أولا، ثانيا إعادة الأعمار، ثالثا عودة النازحين، ما رح يقبلوا أنه يدل في تواجد إسرائيلي. رئيس الحكومة نواف سلام قال نحن ما بدنا خلاف مع حزب الله، حزب الله مكون أساسي، نحن ننبذ الفتنة، ودق للرئيس بري بحسب معلوماتنا وحكي هو إياه بهذا الموضوع، شكروا أنه ساعدوا على نبذ الفتنة واتفقوا كلهم أنه هيدا البلد بيعيش بكل مكوناته، يعني ما فينا نحن نرجع نفوت بحرب أهلية كرمال هيك انضبطت بالشارع وخفت مثل ما قالت. طبعا بس الرئيس سلام شو قال من ناحية تانية؟ قال ما رح نسمح لحزب الله انه يستفزنا او يبتزنا بموضوع الفتنة، لانه لا نحن ولا هو بدنا اياه. هلأ الخلافات رح تضل دل ماشي خاصة بظل الخروج الإسرائيلي.
11: هلأ بالنسبة للمواقف التبعتية شو كان في عنا شيء لافت بهذا الموضوع يعني من قبل المحللين السياسيين؟ خلينا نقول
12: طيب محللين السياسيين، نحن مثل ما بتعرف نحن منتابع الطرفين لأنه حياديين بنوقف بالنص على هيدا. في محلل عسكري العميد منير شحيدي حكيته شوي بالموضوع العسكري، هل رح تنجح إن كانت المناطق التجريبية كان انتشار جيش حصر سلاح بإيد الدولة رح ينجح؟ وهيدا كان جوابه.
11: طيب خلينا نسمع شو بيقول العميد منير شحادة.
10: هذا البرنامج برعاية RT.
13: إصرار إسرائيل على مناطق تجريبية، يعني تريد إسرائيل أن يكون الجيش اللبناني كضابط عدلية بيد الجيش الإسرائيلي، هي ترشده إلى أي منطقة سوف

0: بس هو وزراءه بعدهم موجودين بالحكومة بطبيعة الحال. محمد بركات معروف أنه هو مناصر للسلطة اللبنانية وبفضل حصر السلاح بيد الدولة كمان.
1: طيب خلينا نسمع شو بيقول المحلل السياسي محمد بركات.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: لأول مرة في تاريخ الصراع بين لبنان وإسرائيل ستخرج إسرائيل من قرى, من 3 أو 4 قرى شمال وجنوب نهر الليطاني, وستخرج بالتفاوض والدبلوماسية. حركة أمل خارج ما جرى ليلة أمس, وحزب الله إذا كان جادا في أن هذه الحكومة عميلة وأن هذا الاتفاق يجب أن يسقط, عنده وزيرين بالحكومة. من هون ليظهروا هول الوزيرين, فحزب الله موافق على هذا الاتفاق.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: طيب جوال, إذا بدنا نطلع لحنا هلأ بخلاصة, هل سيبصر هذا الاتفاق النور بعملية التطبيق ميدانيا؟ يعني إذا بدنا نحكي بالموضوع,
0: النبطية الفوقى فرون الغندورية زوتر الغربية رفضوها. فرون, بلدية فرون شو قالت؟ قالت انه ما في عنا تواجد اسرائيلي نحنا, وكان في زيارات ميدانية تبين انه في كتير دمار بس ما في وجود ان كان عتاد او عديد للاسرائيلي.
1: هلا هيدي انه هي فرون بمرمى النيران الاسرائيلية بشكل مباشر,
0: مش بس ان الاتفاق الاطاري شو بيقول؟ بيقول انه في مناطق تجريبية انسحاب اسرائيلي حصر سلاح وبهيد المناطق وبسط سلطة الدولة, يعني انتشار الجيش, بس فرون ما فيها. هلأ حتى الغندورية كمان طلعوا بيان رفضوا انه يكون في اي فكرة انه يكون هنا ضمن المناطق التجريبية. هلأ الخروق الاسرائيلية هون فينا نشير لشوي, مسيرات عم تضرب, غارات عم بيروح ضحايا بين قتلى وجرحى,
1: قنابل صوتية,
0: استطلاع ما عم بغير. صحيح, هيدي الخروق الإسرائيلية من النبطية الفوقى بشمال الليطاني لعشرة كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية, عم تحكي على الخط الأصفر بحسب الإسرائيل.
1: كان من بعض ملاحظات أنه الاتفاق لا يلحظ هذه الخروقات الإسرائيلية. عموما جوال, بدنا نتابع على ما يبدو هذا الموضوع, هيدا المتصدر المشهد بلبنان خلال الفترة المقبلة. شكرا جزيلا على المداخلة.
0: شكرا.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أعزائي المستمعين, يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: يترقب اللبنانيون النتائج الإيجابية لقرار رفع القيود عن البضائع اللبنانية في دول الخليج العربية, وذلك بعد نحو 6 سنوات من الحظر, خصوصا وأن هذا الإجراء له دلالات سياسية واقتصادية في هذا التوقيت الحساس الذي يمر به لبنان. مراسل RT حسين عياد تابع هذا الملف وسنتحدث معه عن أبرز التطورات التي رافقت عملية رفع الحظر عن المنتجات اللبنانية في دول الخليج العربية. حسين, أهلا وسهلا فيك. حسين, لا شك أنه كان في انتظار لأنه عمليا من سنة 2020 صار في حظر لدخول المنتجات اللبنانية إلى دول الخليج العربية. بداية, هل العقبات كانت موجودة؟ هل انتهت؟ يعني كان هو نسبة إلى أول شيء كان في خلاف بالسياسة, وتاني شيء كان في عملية تهريب المخدرات إلى دول الخليج العربية.
4: نعم صحيح عمر, يعني الشقين هن أساسيين كانوا بالوصول إلى هذا القرار من قبل دول الخليج وتحديدا السعودية. موضوع التهريب اللي كان عم بيصير عبر الحدود باتجاه دول الخليج, المخدرات والكبتاجون, وأيضا يعني في شق آخر هو سياسي حول مواقف الحكومة في تلك الفترة, إن كان حكومة نجيب ميقاتي وما صدر عن وزير الإعلام في تلك المرحلة من يعني مواقف كانت أحدثت استياء من قبل الجانب السعودي والخليجي, وأصدر هذا القرار. بتلك المرحلة كان لبنان يعني في يعني انطلاق أزماته الاقتصادية إذا صح التعبير, مع دخول البلاد في موجة الثورة, ثورة تشرين, وأيضا بدء كورونا, وأتى هذا القرار لأيضا يعيق الحركة الاقتصادية.

0: في البلاد وموضوع التصديرات، وهذا كان مؤثر كبير على الاقتصاديين في لبنان. كان هناك يعني مئات بالآلاف التجار من مستوردين البضائع وأيضا مصدرين للمنتجات اللبنانية، إن كان على صعيد الأغذية وأيضا على صعيد
1: الزراعة.
0: موضوع عندنا كتير منتجات لبنانية أساسا تصدر بالخليج، وأيضا كان يعني سوق الخليج كان سوق واسع يعني استقبال هذه البضائع.
1: في شيء أرقام حول هذا الموضوع، قديش كان لبنان بالفترات السابقة يصدر إلى دول الخليج العربية؟
0: هلا نعم صحيح، أكيد هناك أرقام حول هذا الموضوع، يعني حوالي 200 مليون دولار تقريبا كانت صادرات البضائع من ناحية الزراعية، المنتجات الزراعية إلى دول الخليج.
1: هاي بس بالزراعة،
0: بالزراعة
1: 200 مليون دولار كان
0: تقريبا. إضافة إلى ذلك عند المنتجات الغذائية، هون
1: يعني لا شك أرقام كبيرة هيدي بالنسبة للبنان، وخصوصا بالفترة اللي مثل ما ذكرت أنه كانت عز الأزمات، كنا
0: أزمات صعبة جدا وأثرت بشكل كبير على الموضوع. المحاصيل الزراعية بلبنان صارت تباع البضاعة بأرخاص يعني زهيدي لحتى يتم تصريفها بالسوق اللبناني وأيضا بالسوق العربي إن كان سوريا التي كانت لازالت مفتوحة. أيضا موضوع يعني حظر السفر كان شكل أيضا عائق كبير أمام يعني موضوع السياحة، وهيدا القطاع اللي هو يعد ركيزة أساسية للبنان بهيدي المرحلة، كون أن يعني السياح الخليجيين تحديدا يعني يعدون من أساس المغتربين الذين يعني يأتون للاستياف. وأيضا هناك يعني معلومات تشير بأنه نحو 15 إلى 20% من إجمالي الوافدين في أفضل السنوات كانوا من المواطنين السعوديين وأيضا دول الخليج. يعني عدد الإنفاق خلال سفر ويعني هؤلاء المواطنون والخليجيين إلى لبنان، متوسط السائح يبلغ من 600 إلى 1000 دولار بالنهار. هذه تشمل فاتورة الفندق وأيضا فاتورة تأجير السيارة والمطاعم وغيره، إضافة أيضا إلى التسوق وأيضا الأمور الأخرى.
1: لا شك أنه خسارة لبنان خلال هالسنوات الستة تقريبا، حوالي 6 سنوات، كانت خسارة كبيرة جدا، لأنه معروف أنه لبنان هو سوق إن كان بالنسبة للدول الخليج العربية وأيضا هو موقع سياحي لهذه الدول. سين أنت بمتابعتك كان عندك لقاءات مع اقتصاديين واختصاصيين، شو بيقولوا عن هذا الموضوع ومع مين التقيت؟
0: التقينا نحن هلا أثناء متابعتنا كفريق RT من ناحية يعني إعلان هذا القرار برفع حظر الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج، وأيضا رفع حظر سفر مواطنين الإمارات إلى لبنان، بالإضافة أيضا إلى دول الخليج الأخرى التي هي قد رفعت يعني حظر السفر في مراحل سابقة، إن كان قطر والكويت وغيرها من هذه الدول. لا شك بأن هذا قرار يعني اعتبروه الاقتصاديين في لبنان وأيضا المراقبين والباحثين في العلاقات العربية والدولية بأنه قرار ممتاز أساسي لناحية يعني انفتاح البلاد على صعيد الدول العربية، وأيضا يؤثر بشق كبير إيجابي على ناحية ميزانية الدولة وأيضا دخول العملات النقدية الأجنبية إلى البلاد، وهذا يعني ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة. كان لنا لقاء مع أيضا يعني الدكتور جاسم عجاء خبير اقتصادي، وأيضا كشف بعض التفاصيل وأهمية هذه القرارات.
1: خلينا نسمع شو بيقول البروفيسور جاسم عجاقة، وهو من الناس المتابعين للملف الاقتصادي بشكل دقيق بلبنان.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أولا نسبة للصادرات، نحن نعلم أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان أثرت كثيرا على القطاع الزراعي وحتى على القطاع الصناعي، وبالتالي نحن نعلم أن الصادرات إلى المملكة العربية السعودية كانت قبل الحرب في العام قبل الأزمة في العام 2019 كانت بحدود 240 مليون دولار، وبالتالي بالطبع إذا استطاع لبنان تصدير هذه الكمية للمملكة العربية السعودية هذا نقد حجم نقد من الدولارات بحاجة إليه لبنان في اليوم أكثر من أي وقت مضى. ولكن نحن نعلم أن الاعتداءات الإسرائيلية أثرت كثيرا على قدرة لبنان على التصدير. ثانيا فيما يخص الموضوع رفع الحظر الإماراتيين سفر الإماراتيين إلى لبنان، يجب أخذ الاعتبار أنه هذا الأمر هو أكثر معنوي وله وزن معنوي كبير جدا، له وزن من باب استعادة الثقة بالدولة اللبنانية كدولة لبنانية، ولكن لا أعتقد أنه سيكون هناك استفادة مادية حقيقية من هذا الأمر، لأنه كما نعلم يعني لا زالت الحرب قائمة، يعني لا نعلم بأي ساعة ممكن حقيقة أن يكون هناك استهداف لمناطق معينة في لبنانية قد يكون دخل إليها أحد العناصر التي ترغب إسرائيل في اغتيالهم أو إلى ما هنالك. لذلك أنا أعتقد الأهم في كل هذا الأمر هو عودة الاستثمارات، وعودة الاستثمارات مشروطة بالطبع بإنهاء الحرب، وثانيا بالقيام بإصلاحات اقتصادية وعلى رأسها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: طيب حسين، هل بدأت الشحنات تتوجه باتجاه الخليج؟
0: أكيد انطلقت منذ حوالي أسبوع أكثر شوي أول شحنة إلى دولة السعودية، تحديدا إلى الرياض، وكان هناك في انطلاقة هذه الشحنة نزل السفير السعودي وأيضا بحضور رئيس الحكومة اللبنانية، وكانت خطوة جدا مهمة، شحنات تقدر بعشرات الأطنان من البضائع قد شقت طريقها في البحر إلى باتجاه المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا يعني هناك يعني قرار أيضا يعني حول مع انطلاق هذه الشحنة، تبقى يعني تمنيات كافة الاقتصاديين في لبنان والتجار على صعيد استمرار هذه الشحنات باتجاه دول الخليج والدول العربية بشكل عام، لأن لبنان هو يعني نافذة كبيرة من هذه المنتجات يتعطش إلى تصدير دول الخليج، كونها من ناحية السعر الذي تباع فيه في دول الخليج كبضائع أجنبية، وأيضا ناحية استرداد العمل ويعني النفقات التي ترد من خلال هذه البضائع.
1: طيب كيف قرأ هذا القرار على المستوى السياسي؟ لا شك أنه كان في رسالة سياسية من وراء هذا الموضوع، لأنه عمليا كان ربطنا الدول الخليج العربية بإعادة علاقاتهم بلبنان هي بمكافحة الفساد وأمور كثير ملفات معقدة بلبنان. كيف قرأت في لبنان من الناحية السياسية هذه الرسالة؟
0: شوف هلأ لا شك عمر بأنه الدولة اللبنانية أخذت إجراءات جدا مهمة وواسعة وأعطت الثقة والطمأنينة لدول الخليج، إن كان عبر ضبط المطار، ضبط أيضا المرافق البحرية والبرية، واستخدموا أيضا يعني جابوا آليات حديثة جدا، سكانر وغيره من دول أوروبية لتعقب والكشف بتفاصيل وبدقة لكافة المنتجات التي هي تكون متواجدة ضمن الشحنات، يعني ما في داعي للتفريغ ولا الكشف عن البضائع. هذا الأمر ما أراح يعني، وأيضا عمل الأجهزة الأمنية بمتابعة أي شحنة مشبوه فيها وتدقيق فيها وتوقيف العديد من الشحنات أثر بشكل إيجابي. أيضا رئيس الحكومة اللبنانية كان له موقف واضح وصريح وأيضا يعني مرحب، بحدث بأنه هذا القرار يحمل دلالات واضحة. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول بأن هذا القرار يحمل دلالات واضحة على تجديد الثقة الدولة الإمارات وأيضا السعودية، ويعكس أيضا حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق الخير والازدهار للشعبين. أيضا وزير الخارجية يوسف رجي تحدث بأنه اعتبر هذه خطوة تستحق الشكر والتقدير، لأن لبنان يعني كان في مراحله الأخيرة مواقف جدا كانت متشنجة بين البلدين، وأيضا هي انطلاقة لتوطيد هذه العلاقات وأيضا لتفعيل التعاون بكافة الصعد الاقتصادية وأيضا الأمنية وحتى الإنسانية.
1: يعني نتمنى أن تنجح هالمرة التجربة هاي، لأنه القطاع السياحي والقطاع الزراعي بيلعبوا أدوار أساسية بلبنان، وخصوصا أنه بتربطهم كتير أمور مع دول الخليج. زميلنا حسين شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: نتابع معكم بالفقرة الثالثة والأخيرة من حصاد العاشرة من قناة RT مع المحلل السياسي الأستاذ مروان الدوم. أستاذ مروان، أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر حبيب الأهل.
1: أستاذ مروان، بداية موضوعنا نحن عن إذا كان لبنان فعلا تخطى ما يعرف بالفتنة. كثير نحكى عن هيدي بالأيام الأخيرة، ولكن اليوم كان في زيارة لوزير الخارجية السوري، بدي مر عليها هيك بشكل سريع. كيف قرأتم هذه الزيارة وما هي دلالاتها في هذا التوقيت، وخصوصا بعد تصريحات رئيس ترامب؟
4: يعني أنا رأيت اليوم هذه الزيارة مع أنني تابعتها، يعني تابعت جولة وزير الخارجية السوري أسعد شيباني، زيارة طبيعية ومن المفترض أن تكون العلاقات منذ يعني 50 سنة لليوم بين لبنان وسوريا، منذ استقلال لبنان ومنذ استقلال سوريا، هي علاقات طبيعية كما هي اليوم. الشواذ كان العلاقات اللبنانية السورية يعني عندما كان نظام الأسد يحكم دمشق وكان يتحكم ببيروت، هنا كانت الأمور يعني غير طبيعية، كان هناك يعني حروب بين يعني مجموعات لبنانية كانت يعني تعمل من أجل سيادة واستقلال لبنان مع الجيش السوري. لم يمر يعني أي مجموعة إن كانت يعني حزبية في لبنان أو إن كانت مجموعة طائفية إلا ما نكل فيها النظام السوري، إن كان من شيعة لبنان أو إن كان من سنة لبنان أو كان من موارنة لبنان ومسيحي لبنان على جميع طوائفهم. أعتقد اليوم الرئيس أحمد الشارع لديه نوايا طيبة جدا تجاه لبنان، قرأ المرحلة السابقة جيدا بتمعن، أخذ منها العبر، يتحدث دائما في مقابلاته عن أن لبنان وسوريا يجب أن يكون دولتين جارتين يعملان لما فيه مصلحة البلدين بالملفات المشتركة، إن كانت اقتصادية وإن كانت سياسية وإن كانت سياحية وإن كانت بتبادل الخبرات والثقافات أيضا. بالنهاية اليوم لبنان وسوريا ذات حدود جغرافية شاسعة وواسعة، علاقات مصاهرة، علاقات تجارية، يجب أن تكون الأمور طبيعية والنوايا طبيعية جدا والنوايا طيبة بين البلدين، وأعتقد هذا ما تقوم به الإدارة السورية الجديدة. وهناك تلقف من الجانب اللبناني، الجانب اللبناني تلقف هذه يعني النوايا الطيبة، تخطى المرحلة السابقة مع نظام الأسد، تجمعه هو وسوريا الجديدة. اليوم هناك عامل مشترك بين معاناة الشعب اللبناني مع نظام الأسد ومعاناة الشعب السوري الذي يحكم نفسه اليوم مع نظام الأسد، هذه يعني المعاناة أثمرت أعتقد علاقات جيدة ومستقبلية ناجحة بإذن
1: الله. يعني فينا نقول نحن أنه أمام صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا، وصار في اليوم أيضا الإعلان
4: جديدة ومميزة
1: لجنة لبنانية سورية
4: حلت محل المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي كان مجلس لحكم لبنان، يعني رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري كان أهم من رئيس الجمهورية في لبنان، كان يدخل على رئيس الجمهورية يعني عرف كيف دون أن يقرع الباب.
1: بدي أرجع لموضوعنا وهو نبذ الفتنة، هالمصطلح سمعناه كتير الأسبوع الماضي ومن مختلف المسؤولين، هل تجاوز لبنان طوع نبذ الفتنة؟
4: أعتقد أن الفتنة عندما نعرف عن الفتنة يكون هناك طرفين، طرف يريد هذه الفتنة وطرف آخر يريد هذه الفتنة، والطرفين مسلحين وتبدأ الفتنة بعملية وتنتهي بحرب أهلية مثلا. أعتقد بأن هذه النظرية نظرية بائدة ما زال يستعملها حزب الله اليوم من أجل إخافة الشعب اللبناني، كما كان يستعملها النظام السوري أو النظام السوري اللبناني السابق، كان يتهم الشعب اللبناني عندما كان يطالب بالحرية وبالديمقراطية بالتغطية وبالسيادة وبالخروج السوري، كان يقول أنه هناك من يدفع بالفتنة وبرأس الفتنة وأن ينفخ في بوق الفتنة، وكل هذه العبارات البائدة التي أعتقد في لبنان أنها ذهبت مع هذا النظام السوري أو ذهبت عندما خرج هذا النظام السوري في لبنان.
1: وهذا الجو أساسا شفناه على خلفية توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. برأيك هل هذا الاتفاق قابل للتطبيق وقابل للتطبيق من دون حوار مباشر مع حزب الله؟
4: ليس هناك أي إشكالية بالحوار مع حزب الله. بالأمس سمعنا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عندما قال دعيناكم إلى الحوار من أجل عملية التفاوض كي يكون الثنائي الشيعي شريك في الحوار. أنا أتواصل يوميا كرئيس جمهورية مع الرئيس نبيه بري في هذا الموضوع. أريد أن أسأل سؤال أستاذ عمر، إن كان هذا وثيقة، لكي لا نقول اتفاق لأنها وثيقة إطار، ورقة إطار
1: تؤدي فيما بعد
4: إلى اتفاق، ولكن اليوم هي وثيقة إطار. إذا هذه وثيقة الإطار خرجت عن إسلام أباد، عن مفاوضات إسلام أباد أو عن مفاوضات سويسرا أو عن مفاوضات قطر بين أمريكا وإيران، ألا تكون عظيمة وتنهي الحرب في لبنان وكل شيء يعني يسير على ما يرام ولا ينتقدها حزب الله أبدا لأنها صادرة عن المرجعية التي يتمنى دائما أو التي يأخذ الأوامر منها؟ بدي حط هذه الوثيقة عند عند عند عند إيران. إيران تقول أنه خرجت هذه الوثيقة، هذا اتفاق الإطار خرج عن مفاوضاتي مع الولايات المتحدة، نفذوه في لبنان. ألا يعني ألا ينفذ حزب الله؟ ينفذ حينها. وأعتقد أن اليوم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والشعب اللبناني بأثره هو من دفع يعني باتجاه هذا التفاوض، وهو إلى جانب الحكومة ورئاسة الجمهورية اتجاه هذا التفاوض. هناك إطار للعمل، علينا أن نعطي فرصة لرئاسة الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذا الإطار. إذا كان من بد من إسقاطه فليسقطه الإسرائيلي وليس الجانب اللبناني الذي تعهد به، لكي يعني يرى العالم بأسره المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الراعية، المجتمع العربي الذي بارك هذا الاتفاق بالبيان المشترك الأمريكي الخليجي بأن لبنان التزم فيه وإسرائيل هي من نكست بالوعود. لماذا نحن نقوم بجلد نفسنا كل يوم على هذا الأساس؟
1: الأستاذ مروان قدوم، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.
4: شكرا أستاذ لك على هذه الاستضافة أيضا.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: انتهت جولة حصاد العاشرة من قناة RT، وأذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية على مدار الساعة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
2: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح. كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: هالاند منتخب النرويج إلى التأهل للدور 16 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ العام 1998 بعد ما سجل هدف الفوز بالدقائق الأخيرة أمام الكوت ديفوار. وشهدت المباراة بداية قوية من منتخب كوت ديفوار اللي خاض أول مباراة إقصائية بتاريخه بكأس العالم، حيث فرض ضغط هجومي بالدقائق الأولى واعتمد على سرعة جناحيه لاختراق الدفاع النرويجي. ورح يواجه المنتخب النرويجي نظيره البرازيلي بالدور 16 بمواجهة مرتقبة تقام يوم الخامس من تموز بنيويورك نيو جيرسي، بينما ودع منتخب الكوت ديفوار البطولة بعد مشاركة شهدت بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بتاريخه.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: كنا متأمل.
4: لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
7: تقفز
6: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
7: تزقزق ما صبتشي.
6: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
7: أنا بحسها كوميدية،
6: لولو أكتر اجتماعية،
7: سياسية اجتماعية.
8: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7

0: سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم من صوتي كل لبنان تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا مع جنان جوان وتنفيذ وسام قنواتي.

يوم لبناني سوري طويل. استبدال المجلس الأعلى اللبناني السوري وشيباني يقول منفتحون على حزب الله لكن لا مبادرة بشأن السلاح. لقاءات مكثفة رسمية وحزبية ودينية لوزير الخارجية السورية في بيروت وطرابلس. بري لم ألمس حقدا من شيباني على حزب الله ووفد من حركة أمل في طهران. اتفاق الإطار مجمد، عون ليحكم علينا من خلال التطبيق، وسلام يقول هو ليس اتفاقا بل خارطة سياسية. جعجع، إذا لم يعجبكم اتفاق الإطار لماذا لا تتابعون القتال؟ اليونيسف، 100,000 طفل في لبنان يمكن بقاؤهم خارج المدارس العام المقبل. توضيحان حول الزيادات للقطاع العام وعدم المشمولين بالضمان الاجتماعي. لبنان فاز على السعودية في

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

التنسيق بين لبنان وسوريا على أعلى المستويات انطلق اليوم بالاتفاق على إنشاء لجنة لبنانية سورية بدلا من المجلس الأعلى اللبناني السوري خلال زيارة وزير الخارجية السورية أسعد شيباني بيروت، والتي جال في خلالها على مروحة واسعة من المسؤولين والقيادات الروحية والحزبية، واختتمها بزيارة طرابلس. هذا وتنص الاتفاقية اللبنانية السورية

0: التي وقعت في السراي الحكومي وأقرها مجلس الوزراء مساء اليوم في بنودها 13 على التنسيق السياسي بين لبنان وسوريا، كما تضع خريطة عمل للتعاون في الاقتصاد والأمن والحدود والطاقة والنقل والصحة والتعليم والاتصالات، بما يعكس الاتجاه نحو العلاقة بين مؤسسات الدولتين. وفي السياق أكد شيباني أن لبنان شريك ودولة ذات سيادة ولا مانع من لقاء حزب الله، إلا أن المسؤول السوري نفى ما ورد من معلومات في الإعلام اللبناني عن مبادرة للرئيس السوري فيما خص نزع سلاح حزب الله. وفيما أبواب التعاون اللبناني السوري مفتوحة على مصراعيها، تبقى الأبواب مصدة أمام دخول اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ لأسباب متعددة، ومنها على ما يبدو الضبابية المحيطة بالتفاوض بين إيران وأمريكا، على الرغم من توالي التصريحات والتسريبات عن اجتماعات مثمرة حصلت في قطر أمس بين الطرفين. أما البداية فتبقى من اليوم اللبناني السوري الطويل. إذن اختتم وزير الخارجية السورية أسعد شيباني زيارته لبنان بمحطة رمزية في طرابلس، وكان وزير الخارجية السورية جال على الرؤساء الثلاثة، كما زار على التوالي كل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. رئيس الدبلوماسية السورية زار عين التين والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث كانت أبرز مواقفه فردا على سؤال حول ما إذا كانت الهواجس من حزب الله قد تبددت نتيجة اللقاء مع بري. قال شيباني: موضوع حزب الله لم يبحث، والبحث تركز على تطوير التعاون بين البلدين، مشيرا في المقابل إلى أنه إذا اقتضت المصلحة لقاء حزب الله فنحن منفتحون. الرئيس بري وعقب اللقاء أجرى حديثا مع صحيفة المدن، وأعرب فيه عن ارتياح كبير لزيارة شيباني واللقاء الثنائي الذي جمعه به، ووصف بري شيباني بالدمث والمطلع قائلا: لم ألمس منه أي حقد تجاه حزب الله. وكشف بري أن الرئيس أحمد الشرع وجه إليه دعوة لزيارة دمشق فرحب بها، لكنه شرح عدم تنقله في هذه المرحلة، وأشار إلى أن النقاش مع شيباني كان واضحا ومسؤولا، وتناول منع نشوب أي تهديد من أي دولة باتجاه الأخرى. وقال بري: شرحت لشيباني علاقتي التاريخية بسوريا والعلاقة المميزة التي ربطتني بحافظ الأسد، أما مع بشار فعلاقتي لم تكن جيدة. وهنا استذكر بري أنه رفض الانخراط في الحرب السورية. وأوضح رئيس مجلس النواب أنه لم يتم الدخول في تفاصيل الحديث عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لكن دمشق أبدت استعدادها لمساعدة لبنان على مواجهة الضغوط ونقل الجو الذي يجب نقله إلى الأمريكيين أو غيرهم. أما لدى سؤال بري عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل فقال: العوض بسلامتك. شيباني كان استهل زيارته بيروت من قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون ناقلا دعوة رسمية له لزيارة دمشق. وخلال لقائه عون أكد وزير الخارجية السورية اللانية لبلاده للتدخل عسكريا في لبنان، مشيرا إلى رغبة سوريا في التعامل مع لبنان من دولة إلى دولة. وفي السراي الحكومية وبعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام، عقد مؤتمر صحفي مشترك تحدث فيه شيباني مشددا على أن اتفاق الإطار شأن لبناني.
1: تأتي هذه الزيارة لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان، أيضا وقعنا بكل إصرار على تشكيل اللجنة العليا. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. الموقف السوري الرسمي يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن هذا المسار.
0: سلام أعلن في المؤتمر عينه ما تم بحثه خلال اللقاء مع شيباني.
2: هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون بعدد من المجالات، في مقدمتها مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا يلي أنجزناه أنا ومعالي الوزير، هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة، تلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون.
0: ومن معراب قال شيباني: إننا حريصون على دعم لبنان في الاستقرار الأمني والسياسي. وبعد لقائه شيباني أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: أننا حملنا شيباني رسالة إلى الرئيس السوري ومفادها استكمال السياسة المتبعة على قاعدة أن لبنان دولة مستقلة. وقال: يمكن أن يفيدنا السوريون بالمساعدة في إخراج النفوذ الإيراني من لبنان. وأكد جعجع أن لبنان في ورطة كبيرة اليوم في ظل الاحتلال، وتابع: أقول للبعض إذا مش منيح اتفاق الإطار فليتابعوا القتال. إذن
3: نعمل جريمة كبيرة بحق لبنان وقت أسقطوا اتفاق 17 أيار. بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون، للرئيس نواف سلام، عم بيحطوا حالهم بالواجهة تجربوا يخلصوا لبنان من مطرح ما هو لبنان. مش هناك دلنا 50 سنة بالوضعية السابقة اللي احنا فيها. بدي قلهم شغلي، تعرفوا المثل اللي بيقول والقافلة تستمر، والقافلة تستمر خلص شو بدكم بكل الباقي.
0: ومن الصيف، حيث التقى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، أكد شيباني أن سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك ودولة ذات سيادة، نافيا التطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله. أما الجميل فقال: نتمنى أن نصل إلى استقلال سياسي وتبادل اقتصادي مع سوريا. ومن كليمانسو، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بعد اللقاء مع شيباني: النظام البائد انتهى.
4: قدر تاريخي العلاقة الجيدة والمتوازنة بين لبنان وبين سوريا، علينا أن نفتح علاقات جديدة سياسية اقتصادية واستراتيجية. أفضل العلاقة المتوازنة والمعقولة مع سوريا ولا الاتفاق 17 أيار الجديد.
0: وكان جنبلاط أعلن في حديث مع صحيفة لوريان لجور أنه لن يكون جزءا من ائتلاف لإسقاط اتفاق الإطار مع إسرائيل، كما أنه لن يدعمه أيضا. ووصف جنبلاط الاتفاق بالخطوة الخاطئة. ومساء اليوم زار شيباني مدينة طرابلس، حيث كان في استقباله نائب رئيس الحكومة طارق متري وعدد من نواب طرابلس. وكان اللافت الحشود التي تجمعت في ساحة السلام في عاصمة الشمال احتفاء بهذه الزيارة التي تحمل الكثير من الدلالات السياسية بعد التوترات واسعة النطاق بين الطرابلسيين ونظام بشار الأسد، وخصوصا على إثر تفجير مسجدي التقوى والسلام. شيباني وجه التحية مرارا إلى الحشود في طرابلس والتي كانت في استقباله وفي وداعه، والتي أطلقت هتافات مؤيدة له وللشرع. ومن أبرز المشاركين في الاجتماع نائب رئيس الحكومة طارق متري ومفتي طرابلس وعدد من المطارنة، إضافة إلى النواب أشرف ريفي، عبد الكريم كبارة، إيهاب مطر، طه ناجي، إلي خوري، جميل عبود، جهاد الصمد، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، فيصل كرامي، محمد يحيى، محمد سليمان، ووليد البعريني. وفي تصريح للوكالة الوطنية للإعلام قال شيباني من طرابلس: الزيارة هي نوع من الوفاء لأهل طرابلس الذين وقفوا إلى جانب الثورة السورية. وتزامنا مع زيارة شيباني لبنان، كتب وزير الخارجية يوسف رجي على إكس: لقد جدد شيباني التشديد على احترام سوريا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. في السراي الحكومية انعقدت جلسة لمجلس الوزراء جرى في خلالها إقرار الاتفاقية التي وقعت اليوم بين سلام وشيباني حول اللجنة العليا اللبنانية السورية. وزير الإعلام بول مرقس أشار أيضا إلى ما أعلنه رئيس الحكومة خلال الجلسة حول اتفاق الإطار.
5: افتتح دولة الرئيس الجلسة بتقديم عرض للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحا بأننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات تنتج عنها التزامات سياسية وليس قانونية. والإطار المذكور لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة كما هو مبين في نصه حتى يتم عرضه وإبرامه أصولا في المؤسسات الدستورية، وإن المفاوضات لا زالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
0: وفيما يتعلق باتفاق الإطار، عمليا تأجلت كما يبدو خطة المناطق التجريبية التي كان من المفترض أن يتسلمها الجيش من القوات الإسرائيلية. واليوم أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد الرابطة المارونية أنه لن يفرط بأي شبر من أرض لبنان، مضيفا: فليحكم علينا من خلال التطبيق، لأن الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا لا تختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء. في طهران التقى وفد حركة أمل برئاسة خليل حمدان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ناقلا إليه اعتذار الرئيس بري عن المشاركة شخصيا في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي لأسباب طارئة، كما سلمه رسالة خطية من بري. وخلال الزيارة تمنى النائب قبلان على قاليباف زيارة الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والمناطق التي تعرضت لوحشية الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الميدان جنوبا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء على برعشيت، كما أغارت مسيرة إسرائيلية على دفعتين على محيط مستشفى غندور في النبطي الفوق. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أعلنت أن سلاح الجو استهدف عنصرا من حزب الله خرج من إحدى فتحات البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر. القناة 12 الإسرائيلية أشارت في المقابل إلى إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي نشر كذلك اليوم مقطع فيديو أشار فيه إلى عثوره على نفقين تحت الأرض في الطير ومارون الرأس. بعنوان تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، لقاء في جامعة الحكمة، والتفاصيل مع رأفت حرب.
6: بعنوان إطلاق مسار دستوري لاستكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف، استضافت جامعة الحكمة في بيروت لقاء وطنيا بدعوة من نادي الصحافة. وقد أكد الدكتور نزار يونس أن إصرار اللبنانيين على العيش كطوائف يفقد لبنان معناه، مذكرا بأن اتفاق الطائف كرس تنازل اللبنانيين لصالح العيش المشترك فيما بينه.
7: وحين يدرك الجميع أن لا سيادة مع السلاح الخارج الشرعي ولا أصلاح مع المحافظة الطائفية ولا عيش مشتركا إذا اختل ميزان المساواة بين الجناحين. فالخطر على لبنان ليس فقط من العابثين بأمنه، وليس فقط من المعدن، وليس فقط من العبثين بمعناه، بل في تلاقيهما معا على إنهاء ما يميزه وما يميز شعبه. وفي مواجهة كل منهما لا يقتصر الواجب الوطني على مقاومة حروبهما على أرضه، بل علينا إعلان الحقيقة اللبنانية في وجه الجميع أن هذا الوطن وجد ليكون موئلا للحرية والحضارة، وهو أكبر من الأوهام والأساطير ومن الصياح والسياح.
6: وأجمع الأكاديميون الحاضرون في اللقاء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأن لا يكون لبنان مكانا لتصارع النفوذ الإقليمي أو الدولي، كما أن لا يتم تذويب الدولة عبر نهج المحاصصة بين الأفرقاء السياسيين. من جامعة الحكمة في بيروت، رأفت حرب، صوت كل لبنان.
0: أفادت اليونيسف في بيان بأن ما لا يقل عن 100,000 طفل في لبنان يواجهون خطر عدم العودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل ما لم تتخذ إجراءات عاجلة قبل أيلول لتأهيل المدارس. أبدى المكتب الإعلامي في وزارة المال استغرابه لما أدلى به أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة، وأكد المكتب أن جميع العاملين في شأن العام يعلمون أن الموازنة كما أقرها مجلس النواب لم تلحظ أي اعتماد مخصص للزيادات، وبالتالي فإن أي زيادة تستوجب حكما إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن المجلس النيابي، ومن هنا لا تملك الوزارة صلاحية استحداث هذا الإنفاق، علما أن مشروع القانون الرامي إلى فتح الاعتماد لهذه الغاية قد أعد وأحيل على مجلس النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة. أعلنت وزارة الصحة أنه خلافا لما يتم تداوله فإن الوزارة وبموجب القرار الصادر عن الوزير مستمرة بتغطية خدمات الطوارئ والاستشفاء لكل اللبنانيين غير المضمونين سواء كانوا نازحين أو غير نازحين. عقدت لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة تابعت في خلالها درس اقتراح القانون الرامي إلى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان. النائب سيمو أبي رميا قال هناك أكثر من 50,000 ملف في المؤسسة وجاء الاقتراح لتسريع الإجراءات، وقد جرى منح المواطن خيار دفع رسم مقطوع بقيمة 100,000 مليون ليرة لإنجاز ملف خلال 4 أشهر. في أخبار الرياضة، فاز لبنان على السعودية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم في كرة السلة. وفي جديد أخبار المونديال، يتواجه منتخب إسبانيا والنمسا منذ 10 مساء بتوقيت بيروت، والنتيجة حتى الساعة 2-0 لمصلحة إسبانيا. إلى ذلك تتواجه البرتغال مع كرواتيا عند 2 PM غد الجمعة بتوقيت بيروت، كما تتواجه سويسرا مع الجزائر عند 6 PM. وإلى الأحوال الجوية، طقس صيفي رطب نسبيا على الساحل مع حرارة ضمن معدلاتها، مع التحذير من ارتفاع موج البحر إلى حدود 1.5 متر خاصة على الشواطئ الشمالية يومي الجمعة والسبت.

وفي الختام تذكير بالعناوين: يوم لبناني سوري طويل، استبدال المجلس الأعلى اللبناني السوري وشيباني يقول منفتحون على حزب الله لكن لا مبادرة بشأن السلاح. لقاءات مكثفة رسمية وحزبية ودينية لوزير الخارجية السورية في بيروت وطرابلس. بري لم ألمس حقدا من شيباني على حزب الله ووفد من حركة أمل في طهران. اتفاق الإطار مجمد عون ليحكم علينا من خلال التطبيق، وسلام يقول هو ليس اتفاقا بل خارطة سياسية. جعجع إذا لم يعجبكم اتفاق الإطار لماذا لا تتابعون القتال. اليونيسف 100,000 طفل في لبنان يمكن بقاؤهم خارج المدارس العام المقبل. توضيحان حول الزيادات للقطاع العام وعدم المشمولين بالضمان الاجتماعي. لبنان فاز على السعودية في كأس آسيا لكرة السلة. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم، شكرا للمتابعة.

0: الصحية الدكتور سمير جعجع. في تطورات جنوبا، استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة برعشيت بصواريخ أرض وسقط على أطراف البلدة أكثر من 6 صواريخ، وأحداها سقط في أحد المنازل. كذلك أفيد بسماع دوي رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة في منطقة أرنون الشقيف حيث تنتشر القوات الإسرائيلية. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي القول إن المحادثات مستمرة مع إيران، لافتة إلى أن الموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام في منطقتنا إلا من خلال نهج شامل وجامع ومن دون أي تدخل خارجي. في جديد أخبار المونديال، فاز منتخب إسبانيا على منتخب النمسا 3-0 وتأهل إلى الدور 16 من كأس العالم. إلى ذلك تتواجه البرتغال مع كرواتيا عند الثانية من فجر اليوم الجمعة بتوقيت بيروت، كما تتواجه سويسرا مع الجزائر عند 6 من صباح اليوم الجمعة. العرض الأخير للأخبار انتهى، تصبحون على ألف خير.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.